0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة. مقاربة أولى.
2: من حين لآخر تتردد سؤالات عن معاني الخليل والصديق والصاحب، وهل هي مترادفات؟ الجواب: سنقارب كل لفظة منها في هذه الحلقة والحلقات القادمة حتى نستوفي هذه الألفاظ: الخليل والصديق والصاحب. فنعرض بإيجاز الأصول اللغوية والحقول الدلالية لكل منها، ونكشف عن معانيها والعلاقات بينها في حلقات متتابعة موجزة، وللمتسائلين الموازنة والمقارنة، ولا أرى ترادفا في اللغة. نبدأ في هذه المقاربة بكلمة الخليل. هي كلمة مشتقة من الأصل اللغوي خلل، المنبثق من أصل ثنائي هو خل بسكون اللام، فإذا كررته صار خلخلة، والخلخلة توهين الشيء وإضعافه. تقول: خلخلت الجدار إذا بدأت بتهديمه، وخلخلت عقدة الحبل أرخيتها، فكأنك أضعفتها وأوهنتها. ولك أن تقول: خلخلت ثقته بنفسه، أي أضعفت ثقته بها. والجذر الثنائي خل يتضمن شيئا من تلك المعاني. فإذا فككنا تضعيف اللام إلى حرف من حروف العلة، وهذا من الظواهر اللغوية المعترف بها، فسنحصل على خلو خلي، وكلاهما دال على الفراغ، والفراغ لا شيء، إناء فارغ لا شيء فيه. وينتقل مجازا إلى الهدوء والاطمئنان، وهما بلا شدة ولا قوة، بل فراغ من الشدة والقوة معا. ومنه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من القلق على ابنها موسى، بعد أن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وحين تحقق ذلك والتقطه آل فرعون، أصبح فؤادها فارغا من القلق والخوف عليه. ومن الأصل اللغوي جاءت كلمة خلال بكسر الخاء، دالة على المواقع الضعيفة ماديا ومعنويا، كما في: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أي من أماكنها الضعيفة والمواقع التي لا صعوبة في اجتيازها، لأنهم يتغلغلون فيها لا من خلال جدران الديار مثلا، بل من طرقاتها ودروبها وأماكنها غير الحصينة. ومثلها: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي سيستغلون كل مناسبة متاحة وكل متردد من المؤمنين ليبثوا فتنتهم ويفتوا في عضدهم تمهيدا لانهزامهم في المعركة. وخلال بفتح الخاء قريبة من هذا، ولكنها مستعملة في حالات الفقر والفاقة والحاجة كما سنبين. وعسكر خال ومتخلخل غير متضام، كأن فيه منافذ، والخلة الحاجة، والأخلة خشبات صغار التي يخل بها ما بين شقاق البيت. ومنه خل الكساء، يخله خلا جمع أطرافه بخلال، ومن ناحية أخرى جاء في المعجمات أن الجذر اللغوي خا لام لام دال على الدقة أو الفرجة معنوية ومادية، ومنها تتطور دلالات مقاربة لها، ومن ذلك الخل الطريق المستدق أي السوي لا عوج فيه ولا عثار، فهو مأمون للسائرين وموثوق السير به، والثقة والدقة الدالتان على الأمانة والنزاهة هما من الصفات التي أهلت النبي إبراهيم ليكون كما وصفه التنزيل العزيز. واتخذ الله إبراهيم خليلا، جعله أمينا نزيها دقيقا في أداء رسالة ربه، ولقد رأينا في أغلب التفاسير عجبا، ولكننا نرى أن فهم الآية الكريمة على أساس الثقة والدقة ليس كافيا، فمما لا شك فيه أن الله ينتقي من عباده من هو مؤهل لحمل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالثقة والدقة شرطان لا بد منهما في كل نبي ورسول بحكم القرآن نفسه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وثمة عقاب شديد إن حدث غير ذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. لا بد إذن من توافر أمور أخرى أهلت النبي إبراهيم عليه السلام ليحظى بصفة خليل الله، وهذا ما سنتبينه في المقاربة الثانية.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: الكريم
1: القرآن الكريم.
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. أدومه وإن قل، حتى ولو كان قليلا لكن مستمر، فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. احرص أيها المستمع الكريم، بارك الله فينا جميعا، احرص على أداء الفرائض في أوقاتها. فقد سئل حبيبك صلى الله وسلم بارك عليه عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها. فالمرأة كذلك تحرص على إقامة الصلاة الفريضة في وقتها، ولا تنشغل لا بسوق ولا بسهر ولا بغيره. يعني الحين بعض النساء هدانا الله وإياهن يعني تذهب إلى السوق قبل الأذان. طيب السوق، ليس كل سوق يكون مهيئ ويكون في مكان مسجد ويكون في مكان للصلاة، فتجد يعني بعضهن والله أنا بحث ما وجدت شيء، فأخرت المغرب حتى بعد العشاء. وبأي حق؟ هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب السوق؟ نعوذ بالله. وتسمع البعض يقول والله أنا مشكلة عندي صلاة الفجر ما أصليها في وقتها. السبب؟ لأنه يسهر. السهر هذا ما يجوز أن تسهر ما دام أنه يضيع عليك الفريضة في وقتها. كذلك أيها المستمع الكريم، تحرص على أداء السنن حتى ولو كانت يسيرة. قال صلى الله وسلم بارك عليه: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. 12 ركعة في اليوم والليلة، احسبها، ركعتا سنة الفجر وأربع قبل الظهر، كم هذه؟ 6، وركعتين بعد الظهر هذه 8، ركعتين بعد المغرب سنة المغرب هذه 10، وركعتين بعد العشاء هذه 12. صعبة أبدا، ما في أسهل منها. إذا صليت لله عز وجل 12 ركعة هذه السنن كما جاء في حديث ابن عمر مفصلة، أن الجائزة أن الله عز وجل يبني لك بيتا في الجنة، وهذه نعمة عظيمة. احرص يا عبد الله على قيام الليل ولو يسير ولو ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. احرص على الوتر ولو بركعة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أصحاب السنن. فيا أخي، تحرص ولو ركعة واحدة على الوتر تجد على هذا الأجر العظيم. احرص أيها المستمع الكريم على صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، ويبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بعشر أو ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر ب10 دقائق، هذا كله وقت صلاة الضحى. وهذا قد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصى بها أبا هريرة، كما في الحديث المتفق على صحته أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، لأنك إذا صمت 3 أيام من كل شهر يكتب الله لك أجر كأنك صمت الشهر كله، كأنك صمت الشهر كله، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. رواه البخاري. انظر إلى هذه الأعمال البسيطة وتجد عليها أجور عظيمة. يعني في 10 الأيام الأولى مثلا من الشهر صم يوما، والعشر الوسطى صم يوما، والعشر الأخيرة صم يوما، وهكذا تجد على الأجر العظيم. والضحى هي الوصية الثانية، قال: وركعتي الضحى. ركعتا الضحى يجوز لك أن تصلي ركعتين، ويجوز أن تصلي 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك. فهي من الأمور التي وصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم عليه أبا هريرة، وهي كذلك وصية لنا جميعا. قال: وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، والوتر قبل أن ينام.
فهذه من الأمور التي ينبغي لك أيها المستمع الكريم أن تحرص عليها. واظب على قراءة جزء من القرآن ولو جزء كامل ولو نصف جزء بما يسر الله عز وجل. إذا يعني يسر الله لك فعلا صالحا احرص عليه، واحذر أن تكون من أولئك القوم الذين يتشددون ويكثرون من العبادة ما هي إلا فترة ثم يفتر، ما يستطيع. إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني حتى لو مليتم ثم العبادة فالله عز وجل لا يمل. فتحرص أيها المستمع الكريم على المداومة على العمل الصالح وإن قل، فإنك إذا داومت على العمل الصالح وإن كان قليلا الفوائد أن الله عز وجل يحبك، لأن الله يحب العمل وإن قل. كذلك تجد دوام اتصال القلب بخالقه سبحانه وتعالى، ما دمت أنك مواصل على هذه العبادة فأنت قلبك مرتبط بخالقك سبحانه وتعالى. كذلك المداومة على العمل الصالح سبب للنجاة من الشدائد. يونس عليه الصلاة والسلام، فلولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. كذلك المداومة على العمل الصالح وإن قل سبب لمحو الخطايا والذنوب. الله أسأل أن يجعلني وإياك من عباد الذين يداومون على العمل الصالح وإن قل، ومن عباد الذين يحبهم سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: كريم.
1: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقض والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا، واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام.
اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: في حلقة الأمس من هذا البرنامج تحدثنا عن أبعاد الشخصية الدرامية.
7: لقد كان حديثنا عن البعدين المادي والاجتماعي، وبقي هنالك بعد ثالث يتغلغل في أعماق الشخصية الدرامية التي تحمل أحداث العمل الدرامي على عاتقها.
6: ذلك البعد هو البعد النفسي.
7: أيها الأصدقاء، البعد النفسي هو محصلة البعدين المادي والاجتماعي.
6: ويقصد بالبعد النفسي تحديد الميزات النفسية للشخصية، مثل ما يحبه وما يكرهه.
7: هل صاحب هذه الشخصية انطوائي أو انبساطي أو قيادي أو تابع؟
6: هل هو خيالي أم واقعي؟ عصبي أم هادئ؟ متفائل أم متشائم؟
7: هل هو متعقل أم مندفع؟ جسور أم متردد؟
6: أصدقائنا، إن اكتمال رسم الشخصية من خلال الأبعاد الثلاثة المادية والاجتماعية والنفسية هو الذي يمنحها سمات العمق.
7: الأبعاد الثلاثة للشخصية يمكن تشبيهها بالأبعاد الثلاثة للمنظور في الرسم والتصوير، أي الطول والعرض والعمق.
6: على ذلك، عندما ينجح كاتب السيناريو في رسم الشخصية من خلال هذه الأبعاد، فإن تصرفاتها تصبح منطقية ما دامت تستند إلى الصفات المحددة مقدما.
7: على الرغم من أن كاتب السيناريو يعتمد في رسم الشخصيات الرئيسية على هذه الأبعاد، فإنه قد لا يعطي كل منها أهمية مساوية للآخرين.
6: والسبب؟
7: لأن الدقة في رسم الشخصية الرئيسية تتأثر غالباً بطبيعة موضوع الصراع.
6: أجل، فالرواية التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي تختلف عن الرواية التي تأخذ الشكل البوليسي.
7: من ناحية أخرى، فإن الاهتمام النسبي بكل بعد من الأبعاد الثلاثة قد يتأثر بحجم السيناريو أو بتعدد الشخصيات الرئيسية بدرجة منظورة.
6: نعم، فالسيناريو الذي يحتوي على شخصيات رئيسة كثيرة قد لا يسمح بالتسلل إلى كل أبعاد الشخصيات الرئيسة.
7: ومن ثم؟
6: من ثم يكتفى بالتركيز على أهم الأبعاد والصفات فقط.
7: عموماً، فإن الاهتمام برسم الشخصيات من خلال الأبعاد الثلاثة يقصد به أساساً الشخصيات الرئيسية.
6: أما الشخصيات الثانوية فلا يتم التركيز عليها إلا من خلال صفات محددة فقط.
7: والشخصيات النمطية فالاهتمام الأساسي بها يتركز على صفاتها الخارجية.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست هاني السعدي، الجزء الأول.
6: أيها الأصدقاء، السيناريست أو مبدع الصورة المكتوبة الذي نتوقف عنده في هذه الدقائق هو الشعلة التي ألهبت البركان فثار إبداعها،
7: وهو أبو البنات الذي قرر أن يعتلي صهو جواده في الفوارس مبحراً بمخيلتنا إلى غابر الزمان ليروي لنا الحاضر والمستقبل معاً.
6: لماذا؟
7: أملاً أن نجهز عتادنا لخوض الحرب ضد الموت القادم من الشرق.
6: هذا السيناريست كتب الحياة عندما قتل الربيع في زمن وصفه الكثيرون بعصر الجنون،
7: فكان السباق لكسر حاجز الصمت عبر دفاع عن قدسية النص الحقيقي الذي يعكس الواقع كما هو ولو تخلى عن تبني نصوصه أسياد المال.
6: لقد قرر حزم أمتعته ليبدأ رحلته سفر الحجارة،
7: وقد بدأت تلك الرحلة ومحطته اليوم معنا في الصورة المكتوبة.
6: في الجمل السابقة التي طوقنا بها هذا النص هي عناوين لمسلسلات درامية تلفزيونية خطها كتابة للصورة الفنان المبدع السيناريست هاني السعدي، وسنعود لاحقا للحديث عنها.
7: أصدقائنا، هاني السعدي المولود في 6 يونيو عام 1944 هو كاتب وممثل فلسطيني مقيم في سوريا.
6: السعدي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ 18 من شهر فبراير لعام 1973.
7: لازمه هوس الكتابة منذ طفولته.
6: مع هذا اتجه في البداية للتمثيل ليعود فيما بعد إلى حبه الأول الكتابة.
7: كتب التمثيليات والمسلسلات الإذاعية.
6: بعد ذلك اتجه إلى التلفزيون من خلال مسلسلات حارة نسيها الزمن وغضب الصحراء والبركان.
7: عندما حققت هذه الأعمال نجاحاً كبيراً في الوسط الفني، نصحه المخرج هيثم حقي بترك التمثيل والاتجاه نحو الكتابة.
6: تدريجياً تفرغ هاني السعدي للكتابة ليصبح من أوائل الكتاب الدراميين في سوريا،
7: بل ومن أهم كتاب الدراما في الوطن العربي.
6: وبعد سلسلة من الأعمال المهمة التي يعد بعضها علامة فارقة في مسيرة الدراما السورية،
7: والتي تنوعت في مضامينها وأشكالها لتكشف عن كاتب محترف بامتياز يتقن هذه النوعية من الكتابة،
6: حينها أصبح هذا الكاتب هو السيناريست هاني السعدي.

0: أصدقاءنا من المسلسلات الأولى التي رسم صورها السيناريست هاني السعدي مسلسل البركان.
1: أنتج هذا المسلسل السوري في العام 1989،
0: يعد من أوائل مسلسلات الفانتازيا، وهو من إخراج محمد عزيزية.
1: وملخص قصته تتمحور في إحدى القبائل التي تتعرض للنهب من قبل الروم على شكل مستمر، ليبرز من شبابها شخصية قوية وهو ورد.
0: يقوم ورد بقتل زعيم القبيلة، وتعم الفوضى لاختيار زعيم جديد للقبيلة، فيتفقون على أن يكون شاباً.
1: يقوم الشباب بالتبارز إلى أن يفوز أحدهم، وكان الفائز بطبيعة الحال هو ورد، فيبدأ في وضع خطة لمحاربة الروم.
0: قام بأداء أدوار البطولة في هذا المسلسل عدنان بركات بدور أبو الغضنفر،
1: رشيد عساف بدور ورد،
0: سلوم حداد بدور ذي الهمة،
1: غسان مسعود بدور ربيعة،
0: عبد الهادي الصباغ بدور المنذر، وآخرون.
2: لم يتركوا لي بعيرا واحدا ولا شاة واحدة، حتى قلائد الذهبية انتزعوها من عنقي. كيف يفعلون ذلك وأنا لم أبخل عليهم بشيء ولم أرفع يوما سيفا في وجوههم؟ وأنتم؟
3: لقد داهمونا على حيم غرة يا كبير القوم، وكانوا كثرة.
2: حتى ولو كانوا قلة، فهل كنتم تهتمون بأمرهم؟ أنتم لا تملكون شيئا تدافعون عنه، أنا من يخسر دائما. كم من الوقت أحتاج لجمع كل المال والحلال الذي سلبوه مني؟ يجب عليكم أن تعوضوا علي كل شيء، وإلا قسما قسما لأسلخن جنودكم.
4: لا تشغل بالك يا سيد القوم، هي أيام معدودة، ويعود إليك كل ما سلب منك وأكثر.
2: ورد، لم أرك في المعركة.
4: وأنت أيضا لم أرك في المعركة، لا أنت ولا ربيع. أربعة فقط واجهوا جموع الغزاة، المنذر وشأس وصعصعة والغضنفر، ولكنهم كثر كما قال الغضنفر، والكثرة تغلب القوة.
2: لا نأخذ منك إلا السخرية، ولكن هذا لن يطول.
4: حاشا يا نسخرة يا كبير القوم، ولكن أنت من يسيء الظن بي دائما. إذا أردت أن تجلدني مرة أخرى فلا أسهل من نزع الثياب عني.
5: ماذا سنفعل الآن يا أبي؟
2: تسألني ماذا سنفعل يا ربيعة؟ لم لا تسأل نفسك؟ كل النساء سالمات؟
5: إلا واحدة يا كبير القوم، زوجتي.
2: هل أخذوا زوجتك؟ بل ها، لماذا لم تختبئ في الخيمة كبقية النساء؟
5: أنا أيضا ظننتها مع النساء في وكرهن، لقد دفعتها بيدي إلى داخل الخيمة، ولكن عندما خرجنا.
2: أيضا فهي تستحق أن تسبع. هيا اصلحوا كل ما أفسدوه.
6: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست هاني السعدي.
1: مستمعين الكرام، لقد أشرنا قبل الفاصل السابق أن مسلسل البركان هو من النوع الفانتازي، فهل تعرف ما هي الفانتازيا عزيزي المستمع؟
0: لقد أخذت هذه الكلمة تنتشر بشكل كبير في الوسط الثقافي والفني، ولا مانع من شرح مفهوم الفانتازيا لأجل الفائدة.
1: الفانتازيا هي تناول الواقع الحياتي من رؤية غير مألوفة، ما يعني أن هنالك شكاً في عالم الرواية إن كان ينتمي إلى الواقع أم يرفضه.
0: وفي نفس الوقت الفانتازيا معالجة إبداعية خارجة عن المألوف للواقع المعاش، حيث تعد نوعاً أدبياً يعتمد على السحر وغيره من الأشياء الخارقة للطبيعة كعنصر أساسي للحبكة الروائية والفكرة الرئيسية، وأحياناً للإطار الروائي.
1: وتدور أحداث كثيرة من أعمال هذا النوع في فضاءات وهمية أو كواكب ينتشر بها السحر.
0: تختلف الفانتازيا بصفة عامة عن الخيال العلمي والرعب في توقع خلوها من العلم والموت على التوالي كفكرة أساسية.
1: على الرغم من وجود قدر كبير من التداخل بين الثلاثة التي تعد أنواعاً أدبية متفرعة من الخيال التأملي.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
7: الصورة المكتوبة
8: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
9: في الإعداد
8: وفي الإخراج مريم البلوشية.
9: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: مونولوج. الكبير يحجب الصغير، والضخم يغطي على الضئيل، والفارع يخطف الأضواء من القزم. ولما كان الفيلسوف الدنماركي كيركجرد هو مركز الصورة، فلا أحد يذكر أن أخاه ميخائيل قد سقط ميتا في الثانية عشرة بعد مناطحة بالرأس مع أحد أصحابه عندما كان يلعب. خوذة الفارس النبيل دون كيخوتا في غاية الأهمية، لا لأنها تحمي الرأس فحسب، بل لأنها عنصر دلال. إنها تذكي في الرأس غربته، وتعمل على أن ينقسم الجسد إلى قسمين، نصف علوي ونصف سفلي، وتشد الحواس إلى طاقة مجنونة إلى بئر في السماء. التقيت البارحة بأبي حنيفة النعمان، وكان ما يزال معتصرا في كمده، وكان ما يزال يشرح بأن القضاء أمره عويص، وكان يقول بأنه يستعذب السجن عوض عذاب إصدار الأحكام، وكان يفسر بحنان بالغ أن الزانية أكبر قدرا من جلادها. ما قيمة المنفلوطي لدي؟ يحضر هذا الأزهري في ذاكرتي دون عمامة، لا لكأسه الأولى ولا لمناجاته القمر، لا لتأبينه فولتير أو رسالته إلى تولستوي، لا للفظه ولا لمعناه، لا لنظراته ولا لعبراته، بل لأنني كنت صبيا يجرجر معه بلاغة المنفلوطي وفمه الصعيدي في حقل بطيخ. هل حقا ولد هذا الأسيوطي ذو الشاربين المعقوفين في عام 1876؟ دون سابق ترصد صرخت في وجه المنجد في اللغة والأعلام: أنقذني أيها الجرة، أيها الكومة الزرقاء، حتى لو كانت كلمة القونوس لا تعني أكثر من عظم ناتئ بين أذني الفرس، والقنوط لا تعني إلا اليأس. أعتقد أننا نكون في أفضل حالاتنا حين نشعر بأن الزمن يداهمنا، حين نكون واقعين في النبع، حين نصارع الغرق، حين نهذي عن الغرغرة، حين نثرثر مع الطفل الذي اسمه الموت، حين نولد في الحب، حين نطير في العطش. هل المرض فضيلة؟ ربما فضيلته الوحيدة أنه يشد أوتار الزمن في دواخلنا، يجعلنا موتورين، يجعلنا سهاما منطلقة من عقالها تبتغي أن تجذب الزمن بمناقيرها المتعطشة، بلهواتها التي تشبه حصوات النار، وأن تتخطفه وتسحبه إليها إلى داخل رئاتها وحوصلاتها. في هذا السياق يمكن فهم هشام شرابي حين أصيب بسرطان البروستاتا وكتب يقول: بدأت أحس بالزمن، بمرور الزمن بقصره. أحب عمة ستانسلافسكي لا لأنها كانت تأمر الخادمات بلبس ملابس الحداد كما ينبغي أثناء احتضارها، بل للتسارع المفرط في القول، في الاستعداد للنهاية، في العبثية الحكيمة، في التفات الصدغ السري نحو الهاوية، في الزبد الذي كان يخرج من شدق جمل الروح، في التقاط الرضة قبل أن تكون، في رمي الوسادة تحت الجسد الواهن قبل السقوط، في الحشرجة المتكسرة التي يصدع بها شرط وجود الإنسان. البارحة حلمت بالقاهرة، لا على شاكلة مدينة، بل على هيئة رذاذ مسحوق طفل أو امرأة، بخة عطر خافت، حلم لا يمكن كتابته، لكن ما تبقى منه يريد أن يقول أن القاهرة لا يمكن تلخيصها، وأن علي أن أكون ساهما في تأملها، وأن أكون مزيجا من حبل وبهلوان لكي أتمكن من استعادتها والمشي في فصولها 70. أتذكرني الآن فيها وأنا أواسي الجراح القادمة والسالفة، وأنا أخبط بقدمي مسرعا في الصباح الباكر إلى الجامعة، بينما ألقي على الآخرين على عجل تحية الصباح. هل الأشياء الصغيرة مهمة؟ إنها كل الأشياء، وسيلانها وبراعتها وسيرة الجسد الأخرق والعاري، تلك الأشياء الصغيرة هي التي تشكل خارطة القاهرة الروحية، حتى لو كانت من قبيل حذاء تالف في وسط البلد، أو تبرز العصافير القابعة بكثافة في الأشجار العالية على الرأس في صباحات الجيزة وأنا في طريقي إلى الجامعة، أو فستان أحمر في المدرجات، أو كأس سحلب في يناير، أو موعد حميم مع بائعة ورد. من قال إن النوم ضد العمل، مع أنه في صميم عمل الجسد وفي عطائه الدائب؟ من قال إن الكسل آفة البلهاء، مع أنه ليس إلا بذورا لنشاط قادم مدون؟ من قال إن الحماقة أعيت من يداويها، مع أن جحا وهب النقة كانا يبصران ذاتهما في المرآة الذكية؟ من قال إن الضجيج والجلبة في العمل الثقافي تصنع كاتبا أو موسما، مع أنهما تخرقان مباهج الصمت اللائق بالغرباء وتقتلان الرمق الأخير للهامش النظر؟ القلب عضو مهم جدا، لأنه استطاع أن يروض الضجيج والتسارع، ولأنه يعد دوما حتى تتقطع نياطه بتنظيم ضرباته في زمن عادل، ويمارس نزهته في بطء بصير، أو كما كما قال جورج شحادة، القلب عضو مهم في داخله قنبلة، وتلك القنبلة الموقوتة هي السكر بالصحو والحياة، الثمل بالعافية التي هي ليست ضجيجا أو لهاثا. حوار داخلي ذات مقهى.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي سالم بن خميس بن زاهر السلامي، فنان تشكيلي، واسمي الفني هو سالم السلامي. أنا شخصيا دائما أؤمن بالطفل الذي في داخلي، فمتيقن تمام اليقين بأن ما عليه سالم السلامي أو ما صنع سالم السلامي اليوم هو ذاك الطفل أو تلك المرحلة من الطفولة.
2: نستطيع.
4: نستطيع.
2: حرية العمل تنجح في كل مكان وزمان ووقت.
4: نستطيع.
3: طبعا بداياتي في الرسم كانت بدايات مبكرة جدا، حيث بديت في عمر 4 سنوات، أي قبل الدخول إلى المدرسة بسنتين. طبعا كان يتملكني يعني نوع من السلوك، خلينا نقول السلوك الإبداعي، السلوك الحركي المتمثل في الجانب البصري. يعني كان يشدني أي شيء في جماليات بصرية، فبالتالي على طول أحدث ردة فعل متمثلة في الرسم. وطبعا كانت الأدوات حينها في تلك المرحلة المبكرة أدوات بسيطة، يعني مثلا الفحم كنت أستخدمه بشكل مفرط، وأذكر حتى في بعض الأحيان يعني قبل لا أخلد إلى النوم على سبيل المثال كنت أرسم يعني في الهواء، يعني كأنما أؤشر بأصابعي على الهواء فأحرك طبعا إصبعي وأرسم وأتخيل المشهد أمامي. طبعا الأشخاص أو العائلة اللي كانوا محيطين ربما كانوا ما يعني ما مستوعبين هذا الحراك أو هذه الحركة بالذات. عموما لما دخلت المدرسة في الصف الأول الابتدائي طبعا على طول شدتني المناهج الدراسية، باعتبار المناهج كانت تحوي على صور أو خلينا نقول رسومات يدوية، يعني كان كل درس يضم صورة مرسومة يدويا، صورة رسمت بيد فنان، والشيء هذا كان واجد يشدني، أعطاني على طول ردة فعل إن أنا أحاكي هذه الرسومات. يعني حتى كنت أقارن نفسي مثلا ببقية الزملاء في الصف ما كان عندهم نفس ردة الفعل، وهذا طبعا نتيجة تراكمات تجاه أي جانب بصري جمالي في ذاك الوقت. طبعا أيضا المرحلة الابتدائية بالنسبة لي هي أكثر تأثيرا من المرحلة الإعدادية ومن المرحلة الثانوية، وتزامن أيضا مع المرحلة الابتدائية تزامن أيضا التأثير العائلي. يعني لما على سبيل المثال أستذكر محيط البيت، محيط العائلة، البيت كان عبارة عن بيئة وعن مناخ متاح لي شخصيا، كان شيء محفز. وأنا هنا أذكر الوالد رحمة الله عليه، الوالد كان جدا داعم، يعني داعم من كل النواحي. فعلى سبيل المثال البيت كان يحرص الوالد على كل التفاصيل اللي ممكن هي تحدث فارق جمالي. يعني كان يهتم بوجود حديقة داخل البيت، كان يزرع مختلف أصناف الأشجار. مثلا على سبيل المثال كان عندنا شجرة لوبان، وطبعا أنا وطبعا إحنا ساكنين في ولاية الرستاق، ف يعني شجرة لبان وفي ولاية الرستاق وبذاك الحجم يذكر ارتفاعها قرابة يعني 5 متر، فهذا الأشياء كانت محفزة يعني من ناحية الجمالية. زراعة الورود، كان يزرع ورود كثير، جهنمي، ورد الياسمين، أشجار أخرى. أيضا هو كان مقتني وكان صاحب ذوق، مقتني لأعمال فنية، مقتني لتحف، يعني لتحف عبارة عن سجاد مثلا. السجاد كان يؤطره، وكان يخصص له مكان خاص على الجدار. كان أيضا يقتني جرار خزفية أو زجاجية أو نحاسية تحوي على نقوشات يدوية. كان أيضا في البيت مكتبة، المكتبة هذه فيها كتب متنوعة في الاقتصاد، في السياسة، في العلوم، في الفن إلى آخره. فحتى أنا أذكر بأن أول فنان تعرفت عليه هو الفنان عبد الله محرقي، وفنان بحريني، وهو من رواد الفن التشكيلي في البحرين. وكان هذا عن طريق صدفة، لما أنا كنت أقلب في صفحات مجلة العرب الكويتية فشفت أعماله الفنية، هذه أكيد أثرت فيني. أتوقع أنه هذه المرحلة صنعت وبلورت شخصية سالم السلامي.
2: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
3: تحديات بالنسبة لي بأمانة تحديات كثيرة، لكن ربما أنا أعتقد إنه عدم إكمالي لدراستي الجامعية وخصوصا كتخصص للفنون التشكيلية هو ربما أكثر الصعوبات أو أكثر التحديات اللي أنا عانيتها، راجينا من الله سبحانه وتعالى أن تتاح لي الفرصة لإكمال دراستي في هذا الجانب وأتخصص في مجال فنون التشكيلية. بالنسبة للرؤية المستقبلية، أكيد أنا أطمح بتأسيس مؤسسة فنية تعنى بالفن، أستطيع من خلال هذه المؤسسة أن أقابل جمهوري وأقابل محبين هذا الفن، أستعرض من خلال هذه المؤسسة أعمالي الفنية الجديدة. أيضا هذه المؤسسة أطمح بأن تضم بين جنباتها ورش تعليمية، بحيث أننا أيضا أهتم بالناشئة وبالفنانين الواعدين. أكيد من النصائح اللي أوجهها خصوصا للجيل الصاعد أنه لا يضع هذه الموهبة شيء ثانوي في حياته، بالعكس يضع لها الأولوية، يضع لها دائما المبدأ، دائما يقدمها، لأن الآن خلاص العالم أصبح عالم يعتمد على الموهبة، يعتمد على الصناعات الإبداعية، يعتمد على الجوانب التي تحدث تغيير، يعني خلينا نقول على مستوى تقدم الشعوب. فالفن اليوم هو جزء لا يتجزأ من المرحلة الإنسانية ومن المرحلة يعني خلينا نسميها العالمية. فبالتالي أنصح كل من يملك هذه الموهبة سواء في الفن التشكيلي أو أي جانب آخر أنه هو يهتم ويدعمها من خلال الأسس التعليمية، الدراسة بشكل عام، أيضا من خلال التحاقه بالورش واحتكاكه أيضا برواد هذه المجالات. كلمة شكر، أنا أشكر كل من دعمني وكل من ساندني في مشوار الفني، بدءا من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مرورا إلى كل فنان يعني حظيت بمجالسته وبالاقتراب منه، أشكرهم جزيل الشكر. وفي الختام أتمنى كل التوفيق للجميع بوافر الخير والتقدم.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. جلالة القائد الأعلى حفظه الله يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته الجوية وعمليات التفجير في مناطق متفرقة في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الصراع في السودان وتؤكد العمل مع الهيئات والدول لحل الصراع. أسعار النفط تهبط بنسبة 3% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، ونفط عمان يسجل 91 دولارا و86 سنتا للبرميل. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بارك لنا في صباحنا وأرضنا، واحفظ لنا نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن الحبيب، ووفق قائدنا لما فيه خير عمان وأهلها. يسعد صباحكم مستمعينا بكل خير، ومع صباح الأربعاء ونهاية الأسبوع من أرض السلام والتسامح سلطنة عمان، تحية للجميع أينما كنتم عبر أثير الإذاعة العامة وبرنامج صباح الخير يا بلادي من الآن ولغاية 9 صباحا. أكيد نهاية الأسبوع والأربعاء اللي ماخذ دور الخميس، وفي هذا الصباح الجميل تتجدد الهمة ونجدد العهد بأن نكون أبناء أوفياء لعمان، نبنيها بالعلم والعمل ونرفع رايتها خفاقة في سماء التميز. يسعد صباحاتكم، وكيف أصبحتوا؟ إن شاء الله في خير ونعمة وبركة بإذن الله. الصباحات تأكيد لها وقع مختلف بتواصلكم واستماعكم على 7244-2010. هذه تحيات فريق العمل، تحية للمخرج مايسترو، أكيد هزاع الراسبي، وطبعا في التنسيق والمتابعة تحية للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أخذكم فتحية الخمجي.

لي صباحاتكم الرائعة، ويسعد صباح الأرواح الجميلة والابتسامات الأجمل. تحياتنا لكم مستمعينا، ومشاركة طبعا على رقم البرنامج 7244-2010. تحياتنا لأبو أسعد، يقول أبو أسعد صبحكم الله بالخير والعافية والعمر المديد، والله يديم النعم علينا ويحفظها من الزوال في هذا الوطن الغالي. اللهم احفظ عمان وجلالة السلطان ودم لنا الأمن والأمان. أبو أسعد يصبح علينا وعلومه طيبة، تحياتنا لك يا أبو أسعد. شكرا على المشاركة، وأيضا تحية لأبو ليان السعيدي، يقول صباح الورد والياسمين لكم وللمخرج الهمام ولكل مستمع ومستمعة. تذكر هناك كثيرون يعيشون ظروف أسوأ منك ومع ذلك سعداء، وهناك كثيرون يعيشون ظروف أفضل منك ومع ذلك تعساء. السعادة قرار أنت تتخذه حتى لو كنت تعاني. طبعا يقول ما ناسنها أم ليان، تحياتنا لك يا أبو ليان وأم ليان. طبعا إذا نسيت أم ليان بتتورط اليوم، بتتلعوز إجازتك. تحياتنا لك، والله يديم المحبة بينكم. أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول صباح الأنوار لكم جميعا، وبعد الرضا بالقدر هو الراحة في هذه الحياة الدنيا. أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بمقادير مكتوبة لا يعلمها إلا الله. إجازة سعيدة وممتعة للجميع. شكرا لك يا أبو حكيم. أبو أسعد الساعدي من جعلان بني أبو علي يقول يسعد الله صباحكم بكل خير، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد و ضياه. شكرا لك يا أبو أسعد، وأكيد غدا إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. وطبعا يمكن تابعتوا أثر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في بعض الدول العربية والإسلامية، حتى معنا في سلطنة عمان أكيد كان هناك أيضا احتفالية خاصة في قصر العلم. هل سمعت بقاعة المولد في قصر العلم العامر؟ فعلا مستمع الكريم، في قصر العلم العامر هناك قاعة مخصصة فقط لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وتقام فيها قراءة السيرة النبوية في كل عام بناء على التكليف السامي من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. هذا التقليد بدأ في عهد السلطان قابوس طيب الله ثراه، ومنها استمر حضور السيرة النبوية في المجالس الرسمية، وامتد هذا الاهتمام إلى عهد السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. لكن ليش نهتم بالسيرة النبوية في المولد النبوي؟ لأنها تعلمنا مبادئ نقدر نطبقها في حياتنا اليوم، من مبادئ الإتقان في العمل إلى المشورة في اتخاذ القرار، من اللين والرحمة في التعامل إلى العدل بين الناس. ومن قاعة المولد في قصر العلم العامر، يعني أكيد أيضا من خلال السيرة النبوية نقتدي بالمدرسة المحمدية في تفاصيل حياتنا، وتبقى السيرة النبوية حاضرة في مجالسنا كذكرى نحييها وقيم نعيشها. في ذكرى المولد النبوي الشريف، أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأكيد إجازة ابتداء من يوم غد، 3 أيام حلوين وفرصة للم الشمل واستثمار الأوقات نفسيا واجتماعيا وعائليا، وحتى استحضار السيرة النبوية مع الأبناء والعائلة. تحياتنا طبعا لأحمد الندابي يستمع لنا من فنجة، أبو موضي التمتمي تحياتنا لك، وأيضا تحياتنا لسالم العبدلي
طبعا سالم يوجه تحية للمخرج هزاع الراسبي ولطاقم عمل برنامج صباح الخير يا بلادي. تحياتنا أيضا لعلي بن عامر الصباحي أبو فيصل من ولاية المصنعة يقول: ليس كل ما فقدته خسارة، بعض الأشياء يبعدها الله عنك لأنه يعلم أنها ستؤذيك، وبعض الأبواب يغلقها رحمة بك، وبعض التأخير يكون حماية لا حرمانا، فأحسن الظن بالله، دمتم في حفظ الرحمن الرحيم. شكرا لك يا صباحي، نتمنى لك يوم سعيد وإجازة سعيدة إن شاء الله. ناصر بن سليمان العلوي أبو مشعل يقول: اللهم أنعم علينا جميعا بالعفو والعافية، وارزقنا نفوسا راضية وصدورا من الهم خالية، وقلوبا بذكرك صافية. أسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم. شكرا لك يا العلوي. سالم بن محمد الهاجري: إن عجزت أن ترد الجميل فلا تنكره. صباح الخير والسرور لك يا الهاجري ولجميع المستمعين.

تحياتنا لكم مستمعينا. الساعة تشير إلى الدقيقة 27 بعد السادسة صباحا من العاصمة الأنيقة والساحرة مسقط. تحياتنا لكم أينما كنتم وصباح الأربعاء اللي ماخذ طبعا دور الخميس. نتمنى لكم يوم سعيد وإجازة سعيدة بكل تفاصيلها إن شاء الله. ويمكن رويدا رويدا نودع الإجازة الصيفية مع عودة العام الدراسي الجديد وأكيد عودة أيضا للكادر التدريسي مع بداية الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده أكيد عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية. أتمنى للجميع كل التوفيق واللي عايش جو الإجازة أكيد أيضا رح يرجع لمسار حياته في العمل في العلم. في كل أحوال استراحة محارب للكثيرين كانت في فترة الصيف، وعلى النقيض تماما ما زال البعض بعيدا عن جو الإجازة حتى في فصل الصيف. نرفع لهم القبعات احتراما. ونصايح للشعور بالسعادة والرضا مستمعينا، يعني يمكن السعادة تكون موجودة في أبسط الأشياء وفي متناول أيدينا جميعا، لكن دائما عندنا عقدة اللحظة المناسبة أو اللحظة السعيدة، مع أنه ممكن تكون في لحظات سعيدة كثيرة خلال ساعة أو خلال اليوم بس أنت ما منتبه لها. ومثل ما قال الهاجري، ممكن في أشياء تسعدك بس أنت تشوفها ما مهمة، تنتظر اللحظة المناسبة أو اللحظة اللي تخليك تنفجر سعادة، ويمكن هذه اللحظة بتجي بعد سنوات، فكل العمر يضيع وأنت ما عايش اللحظات المهمة والأهم. ويقال أنه السعادة ممكن أن تكون يومية مستمعينا، تبدأ من تقبل مشاعرك، ممارسة الامتنان والشكر لله عز وجل، التنفس بوعي، مراقبة الغضب خاصة إذا كنت إنسان عصبي، مساعدة الآخرين ممكن يعطيك فيتامين السعادة. وطبعا يقال للشعور بالسعادة لا تهرب من مشاعرك، تقبلها وحاول فهمها، لا تقاوم المشاعر الصعبة فهي مؤقتة وعابرة، وابحث عن السلام الداخلي وسط الضجيج، ساعد الآخرين رح تشعر بالسعادة، وأيضا عبر عن امتنانك للأشياء اللي خلتك مبسوط أو شخص خلاك مبسوط لليوم، موقف بسيط، ظرف بسيط، كلمة شكرا ممكن أنها تخلق سعادة لك وللطرف اللي شكرته. راقب غضبك قبل أن يتحول إلى ردة فعل. أيضا يقال إحنا محتاجين نمارس نوعا ما يعني التأمل، بعيدا عن التأمل في شاشات الأجهزة الذكية، كذا استراحة لأدمغتنا وأذهنتنا المرهقة فعلا. أيضا تقبل التغييرات حتى لو بدت مخيفة، وحاول إنك تطلع من منطقة الراحة. السعادة أكيد بلا شك مستمعينا أيضا في التقرب من الله عز وجل والجانب الروحاني، أيضا عامل مهم جدا في تحقيق السعادة المنشودة. الله يرزقكم السعادة وين ما كنتوا. تحياتنا لمحمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، طبعا يقول تحية لطاقم الإذاعة المتميزة في خدمة الوطن والمواطن، صباح جميل من صباحات الوطن الغالي. وطبعا يقول الهيئات التدريسية والجامعات تستعد لاستقبال الطلبة والطالبات في عامهم الدراسي الجديد. شكرا لك يا أبو ناصر، فعلا لا ننسى أيضا في كوكبة من طلبة خريجي الدبلوم العام رح يلتحقوا بمؤسسات التعليم الجامعية يعني هذه الفترة. نتمنى لهم كل التوفيق، مسار حياة مختلف وأيضا مرحلة مفصلية، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أتوقع مواليد 2008 اللي الحين خلصوا ثانوية أو شهادة الدبلوم العام، كل التحايا لهم. تحية أيضا لأبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة ولاية عبري، يقول صباح الخير من عبري عبر إذاعة عمان العامة، أبعث أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة
ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم، وإلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وإلى الشعب العماني والأمة الإسلامية جمعا. كما أحيي طاقم برنامج صباح الخير يا بلادي، ولك فتحية وللمخرج ولجميع المستمعين. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ عمان وقائدها وشعبها. كل عام والجميع بخير. شكرا لك يا أبو سلطان. مع صباح الأربعاء مستمعنا العزيز، وطبعا إجازة سعيدة نتمناها للجميع. شاركنا بعبارة أو بحكمة نختم فيها الأسبوع معاكم، وأيضا إذا كان في أحد يعني يستحق الشكر، قدم لك شيء جميل هذا الأسبوع، موقف أنقذك فيه، ساعدك في حاجة معينة، ربما زرع الابتسامة، ممكن كان يستمع لك من خلال فضفضة عابرة. كل أحوال هناك لحظات جميلة، والإنسان مدني واجتماعي بالفطرة. شاركونا على 7244-2010. هذا الأسبوع حاب تشكر من، خاصة إننا في الأسبوع الأخير لأغسطس.

تحية لكم مستمعينا وتحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم وصول آمن لمقاصدكم. ونوعا ما نوعا ما ربما شاهدتم هذا الأسبوع رويدا عودة لمشهد الزحمة والزحام، معناه تقريبا الأغلبية رح يرجع لمسار الحياة الطبيعي، الدوامات والأعمال وأيضا الدراسة وطلب العلم هنا وهناك. بكل أحوال نتمنى لكم دروب آمنة ووصول سالم لمقاصدكم إن شاء الله. وصباح الخير يا بلادي، صباح الخير على قلوبكم الطيبة. وفي خضم حياتنا اليومية مستمعينا ومع ضغوطات الأسبوع وربما شماعة الوقت اللي دايما نرددها بين الفينة والأخرى، ماشي وقت، ما عندي وقت، خلص الوقت، هذا المبرر كثير نسمعه وصرنا نعلق كل مشاكلنا على شماعة الوقت. ما أعرف المشكلة فينا ولا في الوقت. كل أحوال أكيد هناك أيضا وجهات نظر مختلفة على موضوع شماعة الوقت. عموما مستمعنا في هذا الصباح الهادئ نتوقف قليلا ونتأمل، هل حقا كل ما نمر به من تحديات أو من مشاكل لا يحل إلا بالمال؟ هل تعتقد مستمع الكريم إنه المال أو الرصيد البنكي قادر أن يحل كل المشاكل؟ أم أن هناك أشياء لا يستطيع المال حلها إطلاقا من وجهة نظركم؟ إذن من وجهة نظركم مستمعين وبرأيكم، هل فعلا المال يحل كل المشاكل؟ طيب هل في مشاكل المال لا يستطيع حلها إطلاقا؟ يعني الغوازي ما يلها دور في الموضوع وما رح تنحل لو عندك مال قارون. شاركونا على 7244-2010. وصباح الغوازي.

أنا مختلف، هكذا تقول لي ساعات الوحدة القلقة في الظلام. أحمد خالد توفيق. في الحقيقة لا أقرر شيئا، أن تقرر يعني أن تملك الخيار، وأنا لا خيار لي. هاروكي موراكامي. الصداقة تعني لي الشيء الكثير، إنها تأتي عندي في مرتبة الحب، لأن الصداقة كالحب كسر لعزلة القلب وتدمير لصقيع الغربة. غادة السمان. فلا أمس يمضي ولا الغد يأتي ولا حاضر يتقدم أو يتراجع، لا شيء يحدث لي. يا ليتني حجر كي أحن إلى أي شيء. محمود درويش. ليس يكفي المرء أن يكون ذكي العقل حتى لا يخدع، بل لا بد له أيضا من قلب حساس. فيدرو

الرسائل للأحباب لا تصل، فالقلب منشغل والشوق مشتعل. أعلل النفس على العين تلمحهم، والنفس تدري يقينا أنهم رحلوا. الله يعلم أني ما ذكرتهم، إلا رأيت سحاب العين ينهمل. لا تعذل العين إن فاضت مدامعها، إن الفراق على من ذاقه جلل.

إذن تفاعل جميل من مستمعينا على سؤالنا لليوم، وكذا موضوع جميل، وتحبون المال حبا جما، يعني ما في حد ما يحب الفلوس. السؤال كان: هل المال يحل كل المشاكل أم أن هناك مشاكل لا يستطيع أن يحلها المال مهما كانت الثروة كبيرة؟ تحياتنا طبعا لكم على 7244201. تحياتنا لزينب تستمع لنا من ولاية الرستاق، تقول: المال يحل المشاكل اللي يسببها المال، لكن المشاكل اللي يسببها البشر ما يحلها إلا البشر. لذا الحل الحقيقي لبعض المشاكل هو في قلوبنا وعقولنا، وليس في محافظنا وجيوبنا. الله عليك يا زينب، شكرا على المشاركة. تحية أيضا لعبد الله يستمع لنا من بوشار، يقول: المال مثل الماء، لو عندك كمية مناسبة تعيش، لو زاد عن حده يغرقك، لو نقص تموت عطش. المشاكل اللي يحلها المال هي مشاكل البقاء، واللي ما يحلها هي مشاكل المعنى. الأهم إنه نعرف نفرق بين الاثنين. هذه عميقة جدا طبعا من عبد الله، تحياتنا لك ولهالتوازن الذكي في الطرح. أيضا شكرا لمنى تستمع لنا من المضيبي، تقول: المال يفتح لك الأبواب لكنه يسد أبواب أخرى، يشتري لك الرفاهية لكن يبعدك عن البساطة، يشتري لك وقت الناس لكن ما يشتري لك وقت لنفسك. المشكلة ما في المال، المشكلة في علاقتنا مع المال. تحية لك يا منى. يقول طبعا يوسف أيضا يستمع لنا من شناص، أحيانا المال نفسه يصير مشكلة، يزرع الحسد، يقطع الأرحام، يغير الطباع. في ناس صاروا أغنياء وخسروا أصدقائهم، وفي ناس ورثوا فلوس وتخاصموا. المال نعمة إذا عرفنا نتصرف فيه، ونقمة إذا تملكنا. الله عليك يا يوسف، إيش هالحكم عن المال؟ أبهرتوني صراحة. تحية أيضا لسالم بن محمد الهاجري، يقول: المال يحل كثير من مشاكل الحياة، هذا صحيح إلى حد ما، فهو يخفف الكثير من الأعباء ويفتح أبوابا كانت مؤصدة، لكن لا يشتري راحة البال، ولا يداوي القلوب المكسورة، ولا يمحو ألم الفقد، ولا يمنح المرء حبا حقيقيا أو إخلاصا صادقا. فالهموم لا تفرق بين غني وفقير، إنما تختلف أسبابها. قد يقلق الفقير على قوت يومه، بينما يقلق الغني على ما يملك أو على ما حوله، وفي النهاية يبقى الإنسان بحاجة إلى الطمأنينة. شكرا لك يا سالم، وإجازة سعيدة. تحياتنا أيضا للغنبوصي أو الضبعوني، أبو ثروة أحمد الضبعوني يقول: نسأل الله العفو والعافية والسلامة الدائمة في الدنيا والآخرة، وصبح على أسرة برنامج صباح الخير يا بلادي. وطبعا يقول: المال ما يحل جميع الأمور الحياتية. تحياتنا لك يا أبو ثروة. أيضا مشاركة من عائشة، إيش تقول عائشة؟ تقول: المال ما يحل مشكلة فقدان الثقة بين الناس، المال ما يعيد علاقة مكسورة. كم من زوجين أغنياء وانفصلوا، وكم من فقراء عاشوا عمرهم في حب وسلام. المال أداة، لكن الأساس الأخلاق والتفاهم. شكرا يا عائشة على هالمشاركة. تحياتنا للجميع، وتحياتنا لمخرجنا هزاع الراسبي، وطبعا للزميل طلال العويسي في التنسيق والمتابعة. وأكيد نستكمل منكم ومعكم إن شاء الله برنامج صباح الخير يا بلادي بعد أخبار 7 بعد دقائق. ننتقل أكيد مع الزميلة الإعلامية وعد الهطالي، وصباحكم خير وبركة في صباح 4.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدماً وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. واستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى التفاصيل. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد

قام معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات بناءة مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وأوضح بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني أن المشاورات ركزت على الأهمية التي يوليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادتهما وحقوقهما السيادية. وناقش الوزيران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها المأساوية. ويتضمن الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، كما ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة. وفي هذا السياق أكد الجانبان على أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج، كما شدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدماً وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد اختتما زيارة دبلوماسية إلى طهران، التقيا خلالها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدداً من المسؤولين الإيرانيين، حيث بحثا جهود إسلام أباد لإنهاء الصراع وسبل تحقيق السلام في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن التعاون بين بكين وطهران يتم بشكل دائم في إطار القانون الدولي، وذلك تعقيبا على التهديدات الأمريكية المرتبطة بالعقوبات الجديدة على إيران، كما توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة، مؤكدة ثقتها في قدرة شركائها التجاريين الرئيسيين على مقاومة حملة الضغط الأمريكية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذكرت المصادر أن الفلسطينيين استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. وكانت مصادر طبية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 73,500 شهيد وأكثر من 174,000 مصاب منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان دون تسجيل ضحايا، وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قرى في قضاء صور بالقطاع الغربي، حيث شنت الطائرات الحربية غارتين على بلدة المنصوري وغارة أخرى على بلدة طير حرفة بالتزامن مع عمليات تفجير واسعة في عدة بلدات. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدات جنوب شرقي سور، فيما قصفت المدفعية بلدات في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع توغل آليات عسكرية في القضاء نفسه وقيامها بتمشيط أطراف بلدة حداثة بالأسلحة الرشاشة. وتعرض سهل مرجعيون لقصف مدفعي إسرائيلي ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. رحبت سوريا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبرت عن تقديرها لهذه الخطوة التي تمثل تحولاً مهماً يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع دمشق. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل انطلاقة جديدة نحو التنمية

0: الإعمار والبناء. حذرت الأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية في السودان إثر النزاع المسلح المستمر منذ سنوات، وقالت المنظمة الدولية إن القتال في السودان شهد خلال الأسابيع الأخيرة استخداماً مكثفاً للطائرات المسيرة واشتباكات برية تركزت بشكل خاص في ولايات شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق، مشيرة إلى أن الصراع تسبب في نزوح أكثر من 13 مليون شخص. تبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط طائرة مسيرة في وقت لا يزال فيه نزاع بين البلدين مستمراً، وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 124 طائرة مسيرة من أصل 150 طائرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا. في المقابل أعلنت القوات الروسية تدمير 148 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. وقعت وزارة الصحة على مذكرتي تعاون مع بنك التنمية والصحار الدولي في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي. وتهدف مذكرات التعاون إلى تعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي ورفع حصة المنتجات الصحية المصنعة محلياً إلى ما لا يقل عن 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة. كما تساهم المذكرتان في التعريف بإجراءات التمويل في مراحل مبكرة وإعداد طلبات ومقترحات أكثر جاهزية، بما يسهم في توسيع خيارات المرضى وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية وتعميق القيمة الاقتصادية المضافة داخل سلطنة عمان. وقع على المذكرتين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. استعرض ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية بمسقط التحولات التقنية المتسارعة وأهمية توظيف الابتكار والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته وتنافسيته. وتناول الملتقى عددا من المحاور المرتبطة بمستقبل القطاع العقاري، من بينها الإدارة الرقمية للأصول ودورها في خفض التكاليف وتحسين تجربة المستثمر باستخدام التحليل التنبؤي وتصميم الأحياء الذكية الموفرة للطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور مركز خدمات التطوير العقاري في دعم وتنظيم القطاع. وتضمن الملتقى جلسة نقاشية تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل التقنيات الحديثة في البيئة العقارية، إضافة إلى تدشين المنصة الإلكترونية للجمعية وتوقيع عدد من مذكرات التعاون بهدف توسيع مجالات الشراكة والتكامل وتعزيز الخدمات والمبادرات المقدمة للعاملين والمهتمين بالقطاع العقاري. رعى افتتاح الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. نظمت بلدية ظفار ندوة إدارة ومكافحة نواقل الأمراض البعوض بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الندوة استعرضت أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال مكافحة البعوض ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أعمال المكافحة وترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة لنواقل الأمراض. كما ناقشت الندوة الحلول الحيوية والابتكارات الحديثة في مكافحة نواقل الأمراض والتحديات والتجارب الدولية في الإدارة المتكاملة للنواقل ودور البلديات في هذا المجال، إلى جانب مناقشة دور الشراكة المجتمعية في مكافحة نواقل الأمراض. تشارك هيئة البيئة في الدورة 17 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة أولان باتور بجمهورية منغوليا، حيث يناقش المؤتمر بحث أوجه استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف والإدارة المستدامة للمراعي والموارد المائية والنظم الغذائية. كما شاركت هيئة البيئة في الجلسة الرفيعة المستوى بعنوان العواصف الغبارية الرملية والترابية الشراكة والتعاون، والتي ناقشت توسيع نطاق الحلول المثبت نجاحها كما شارك وفد سلطنة عمان في الاجتماعات الفنية وجلسات المفاوضات المتعلقة بالجفاف والهجرة والتمويل ومتابعة الموضوعات والقرارات ذات الصلة والأولوية في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي. من جهة أخرى، نظمت هيئة البيئة حلقة عمل متخصصة لمناقشة ومراجعة مسودة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر وتقسيم نطاقاتها الأساسية، بالإضافة إلى مراجعة برامج الحفظ والمسح البيئي ورصد التغير المناخي والسياحة البيئية المستدامة.
1: ضمن جهود سلطنة عمان في صون التنوع الحيوي وتعزيز الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، نظمت هيئة البيئة في محافظة مسقط حلقة عمل متخصصة لأعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي لمناقشة مستجدات عمل اللجنة ومراجعة مسودة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر للمحيط الحيوي.
2: سالم بن نصير بن سالم الربيعي، مدير دائرة المحميات الطبيعية وخبير في برنامج الماب ICC. تأتي هذه الورشة بهدف تعزيز وفعالية اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان المحيط الحيوي والتكامل والتشارك مع كافة الجهات الأكاديمية والعلمية والحكومية، بالإضافة إلى مرئيات المجتمع المحلي حول أهمية صون التنوع الحيوي في محميات الإنسان المحيط الحيوي. طبعا سلطنة عمان أدرجت موقعين، محمية الجبل الأخضر المحيط الحيوي وكذلك محمية السرين للمحيط الحيوي. نختم بخطة واقعية مرنة لمحمية الجبل الأخضر خلال 10 سنوات القادمة.
1: وتركز حلقة العمل على مراجعة المكونات الرئيسية للخطة وموائمة أهدافها مع الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية والمؤسسية وآليات الحوكمة وربط إدارة المحمية بالاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وإطار كونمينيا مونتريال العالمي.
3: زهرة بنت خلف الشريقي، رئيسة قسم إدارة المحميات الطبيعية. جاء تنفيذ ورشة تحديث خطة إدارة محميات الإنسان والمحيط الحيوي، وبالتحديد تحديث خطة إدارة محمية جبل الأخضر للمحيط الحيوي، وذلك من أجل تفعيل دور أعضاء اللجنة الوطنية لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، وأيضا من أجل الخروج بخطة إدارة للمحمية بحيث تكون أهدافها وبرامجها متوائمة مع الخطط والاستراتيجيات فعالة وتكون أيضا قابلة للتنفيذ في الواقع.
1: كما تستعرض حلقة العمل مستجدات مشاركة سلطنة عمان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وآليات تفعيل اللجنة الوطنية، إلى جانب بحث تشكيل فريق فني لمتابعة محميتي الجبل الأخضر والسرين. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: بدأت بصلالة أعمال حلقة العمل التدريبية حول استخدام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. الحلقة تتضمن عددا من المحاور التدريبية، من بينها تقييم حالة بيانات مؤشرات دول مجلس التعاون وفق قواعد بيانات المركز الإحصائي الخليجي، وتقييم حالة الإبلاغ الحالية عن البيانات بين المركز والدول الأعضاء. كما يشتمل برنامج التدريب على تخصيص الهياكل الوطنية للبيانات بما يتناسب مع احتياجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أصدرت هيئة حماية المستهلك قراراً بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وتعزيز الالتزام بضوابطه ما يسهم في حماية حقوق المستهلكين. تفاصيل القرار تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان خالد بن علي السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق، المتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك.
4: قرار شمل عدة مواد وعدة ضوابط، منها الحظر والضمان والفواتير والشروع في الإصلاح. طبعا الحظر يحظر تداول قطع الغيار المستعمل للمركبات الواردة في الملحق. طبعا القطع كانت متعددة، كانت تقريبا 21 قطعة. وهي أغلبها من القطع التي لا يمكن إعادة استخدامها، وهي تشمل مواد بلاستيكية. طبعا الضمانات، فرقت المادة الرابعة إلى الضمانات، يلتزم المزود بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها وتركيبها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. يلتزم المزود خلال مدة الضمان بإصلاح العيب واستبدال القطعة أو رد قيمتها في حالة أنها كانت معيبة أصلا وغير صالحة للاستخدام. تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 1000 ريال عماني عن كل من خالف أحكام هذا القرار. طبعا 1000 ريال عماني يتم فرضها في الهيئة كغرامة إدارية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالف.
0: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 15,500,000 ريال عماني، وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي العماني أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوماً قد بلغت 3,000,000 ريال عماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99 ريالاً عمانياً و50 بيسة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 4.25%. في إطار جهود دعم توجهات سلطنة عمان نحو تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، أطلقت شركتا أوتك الذراع التقني لعمانتل وديب أسترا خدمة واجهات برمجة التطبيقات في سلطنة عمان. وتتيح الخدمة للمؤسسات والشركات والمطورين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي من خلال واجهة موحدة ضمن بيئة مستضافة محلياً. وإلى الخبر الأخير، حيث أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن بدء التسجيل في مهرجان الأغنية العمانية في نسخته 13 المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير 2027. ويعد المهرجان فعالية فنية وطنية تعنى بالموسيقى والغناء العماني، ويسعى إلى إبراز المواهب والأصوات العمانية ودعم الإبداع الموسيقي وتعزيز حضور الأغنية العمانية وتطورها بما يواكب المستجدات الفنية محلياً وإقليمياً. ويمثل المهرجان منصة للاحتفاء بالمنجز الغنائي العماني واكتشاف الطاقات الفنية الواعدة وتعزيز التواصل بين الفنانين والموسيقيين والمهتمين بالشأن الفني، بما يسهم في إثراء المشهد الموسيقي العماني وترسيخ مكانة الأغنية العمانية على المستويين المحلي والإقليمي. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. واستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. مستمعينا، أعد لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الرسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء فتحية وهزاع، في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعي برنامج صباح الخير يا بلادي، وصباحات جميلة سعيدة بسيطة خفيفة وكيف لا، وإحنا في صباح الأربعاء اللي ماخذ دور الخميس ونهاية الأسبوع. إجازة سعيدة للجميع إن شاء الله. غدا الخميس أكيد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. تحياتنا للجميع، وتحياتنا أكيد لرسائلكم على 724-420-10. تحياتنا لرسائلكم أكيد. وكنا نتساءل هل المال قادر أنه يحل كل المشاكل أم أن هناك مشاكل لا يحلها المال؟ يعني كذا موضوع المال دائما يكون موضوع مثير للجدل، وفي أفكار ومبادئ مختلفة تختلف من شخص إلى آخر حسب منظورنا للمال وحسب فكرتنا اتجاه المال. أكيد لقوله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني بلا شك الدنيا بالمال أيسر وبالأولاد أحلى، لكن لنتأمل دقة التعبير في الآية. الله عز وجل وصف المال بزينة وليس قيمة. في كل أحوال الإنسان بما يعرف لا بما يملك، وبما في قلبه لا بما في جيبه، وأيضا بحنانه وبرقته لا بقسوته. تحياتنا أكيد لكل هالرسائل الجميلة اللي توصلنا، منهم عبد الله الجعفري أبو خالد من نيابة الأشخرة يقول الأجواء جميلة في الأشخرة بين جبال ورمال وبحار وأجواء هادئة، الاستمتاع بالحياة بوجود ناس تحبك بلا عطاء نابع من القلب، ينظرون إلى ابتسامتك وخلقك الحسن. شكرا لك يا الجعفري ولكل مستمعينا في الأشخرة. أبو مياسين تحياتنا لك، يقول إن شاء الله اليوم زين، وحاب أوصل سلامي لأصدقائي خاصة أصدقاء موقع جبال، أبو تعيب النجادي وحمزة الزجالي وأيوب السيابي وديزل، ويا رب ما نسيت حد. تحياتنا لك يا أبو مياسين. أيضا تحياتنا لعيسى بن راشد النير يقول صباح السعادة، صباح الجو الغائم وانخفاض الرطوبة من قريات. شكرا على المشاركة يا عيسى. سليمان السليماني يقول الحمد لله على صباح أقبل ونحن في صحة وعافية، اللهم أدم علينا نعمك ولا تحرمنا عطاياك ورحمتك. تحية أيضا لمحمد أبو وسام، أحب أبارك لولد أخي العزيز محمد بن سالم بن خلفان الرواحي، وذلك لقبولي في جامعة نزوة تخصص تمريض، أتمنى له التفوق وراحة البال. شكرا لك. أيضا تحياتنا لأبو خالد الرواحي يقول المال وسيلة لتلبية حاجات الناس وليس غاية تملك القلوب، فهو يحرك العقول ويقرب بين الناس أو يفرقهم حسب طريقة استخدامه والنوايا المرتبطة به. تحياتنا أيضا لراشد، راشد يسمعنا من ولاية عبري يقول المال يحل مشاكل الجيب لكن ما يحل مشاكل القلب، يقدر يدفع فواتير العلاج لكن ما يقدر يشتري الصحة. بالمال نقدر نشتري بيت فخم لكن ما نقدر نشتري الدفء العائلي، المشكلة لما نخلط بين الحاجات والمشاعر. شكرا لك يا راشد. أما نورة تقول المال يعالج الجوع لكن ما يعالج الوحدة، كم من غني يتمنى لو عنده أحد يسأل عنه، وكم من فقير عنده كنز من الحب والعطاء. المال سلعة لكن المشاعر ثمينة ولا تباع. تحياتنا لك. أيضا تحية لسعيد يقول أقول مثل جدتي المال مثل المطر، ينفع الزرع إذا كانت التربة صالحة ويخربها إذا كانت فاسدة. المشاكل تنحل بالمال إذا كانت مادية، لكن إذا كانت المشاكل أخلاقية أو إنسانية مستحيل يحلها المال، يحتاج لها وعي ويحتاج لها إرادة، ما يحتاج لها فلوس. إذن في صباح الأربعاء ونهاية الأسبوع كلمة شكر حابة توجهها لمن؟ وعلى طاري موضوعنا مستمعينا، هل فعلا المال قادر أنه يحل كل مشاكلك؟
أم أن هناك مشاكل لا يحلها المال إطلاقا؟ على 7244420.

لكم مستمعينا وبالخط العريض، ماذا يحدث على كوكب الأرض؟ فعلا مستمعينا عالميا وفي الآونة الأخيرة، خاصة إذا كنتم من متتبعي الأخبار المتعلقة بعالم الطبيعة ومفاجآت الطبيعة، عدة دول أكيد منها مصر وكولومبيا وإندونيسيا وغيرها عاشت زلازل متقاربة. والسؤال اللي يطرح نفسه، هل فعلا احنا امام خطر جيولوجي ام اننا ضحايا خوارزميات التخويف عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني اكيد المتتبع لهذه الاخبار يمكن يشوف انه هناك مبالغة في موضوع الزلازل، وقد تكون نوع من الوهم فيما يتعلق بالتخويف. لكن خلونا نقترب أكثر. بعد عدة زلازل في دول مختلفة مثل مصر وكولومبيا وأندونيسيا، انتشر سؤال: هل الأرض تتجهز لزلزال كبير؟ وهل الأرقام اللي ظهرت مؤخرا تدعم هذا القلق، أم أننا نعيش في فقاعة توهم جماعي صنعتها خوارزميات التواصل؟ إحصائيا مستمعينا، وخلونا نتكلم بلغة الأرقام، إحصائيا الأرض مستقرة لأن المتوسط السنوي للزلازل الكبرى أكثر من 7 درجات، ثابت تقريبا عند 16 زلزال حول العالم سنويا. هل هناك طفرة في الزلازل في الآونة الأخيرة، وماذا تقول الأرقام؟ من عام 2000 إلى 2009 شهد العالم 14 زلزال كبير سنويا، من 2010 إلى 2019 16 زلزال سنويا، أما العقد الحالي من 2019 لغاية 2026 14 زلزال حتى الآن. الخلاصة، هذه التباينات طبيعية جدا ولا تشير إلى تغير جيولوجي كارثي على كوكب الأرض. طبعا البعض راح يتساءل، طيب ليش صارت في فترات متقاربة وفي عدة دول ويمكن في نفس الشهر حتى؟ البعض صار يشعر أن فعلا هناك معدل ازدياد في موضوع الزلازل. تقارب الزلازل زمنيا يوهم بوجود رابط خفي، مثل تقارب زلزال 2018 اللي هو أو زلازل 2018 زلزال فيجي فنزويلا وهندوراس، وما حدث مؤخرا 2026 في فنزويلا والفلبين واليابان ومصر وكولومبيا، كلها متقاربة لكن حسب الجيولوجيين تقع ضمن المعدل الطبيعي. سبحان الله، يعني الخوارزميات ومواقع التواصل الاجتماعي فعلا قد تصنع هذا الوهم وهذا القلق، وزادت هذا الشعور. فعند مشاهدتك مقاطع عن الزلازل تقترح الخوارزميات المزيد لتضغط الزمن والجغرافيا، وتظهر أحداث أعوام وقارات في دقيقة، فيتوهم دماغ المتلقي حدوث موجة زلازل غير مسبوقة. يمكن زلزال فنزويلا الأخير فعلا كان زلزال عنيف جدا، والضحايا يعني الأرقام كانت مخيفة جدا ومرعبة. زيادة نسبة الدمار بحسب عالم الجيوفيزياء جيمس جاكسون، لأننا نبني مدننا الكبرى وأبراجنا الأكثر ازدحاما فوق خطوط الصدع، فضربة مباشرة لمدينة هشة قد تسبب كارثة بمليون ضحية، على عكس ما قد يسببه زلزال لقرية صغيرة. إذن بعد هالبيانات والمعلومات التي تقول أن معدل الزلازل في الآونة الأخيرة خاصة في 2026 معدل طبيعي، وأن الخوارزميات هي خلقت هذا الوهم، وهم القلق من أن الأرض ربما تستعد لزلزال أكبر، بالعماني ما شيء منه.

0: صباحات سعيدة لكم مستمعينا. ساعة تشير إلى الدقيقة 48 بعد 7 صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط، وعبر أثير إذاعة سلطنة عمان هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. وكيف أصبحتوا؟ أكيد صباحات جميلة إن شاء الله عليكم، خاصة مع نهاية الأسبوع وصباح الأربعاء اللي ما أخذ دور الخميس. أما هالمرة سؤال اللي يمكن نطرحه، ويمكن أولياء الأمور أيضا يطرحوه على أنفسهم، كيف ممكن أنهم يهيئوا أبنائهم للعام الدراسي الجديد؟ والسؤال الأهم، كيف رح ترجع الساعة البيولوجية لأبنائك قبل العودة إلى المدارس؟ لأن تقريبا شهرين ونص الساعة البيولوجية راحت لمسار آخر، وبالتالي إرجاعها لمسارها الأصلي ما قبل الشهرين يحتاج أيضا إلى تهيئة. عموما خلونا نقترب أكثر من هذا الموضوع مع الفاضلة عبير بنت محمد بن علي الرواحي، ممرضة صحة مدرسية. يسعد صباحك بكل خير أستاذة عبير.
1: يا حي الله وسهلا، صباح الورد والسرور.
0: تحية لك أستاذ عبير، وأكيد كيف نهيئ أبنائنا الطلبة للعام الدراسي الجديد مع بداية العام الدراسي الجديد 26-27؟ لو نتحدث عن الاستعداد الذي توليه وزارة الصحة في هذا الجانب لأبنائنا الطلبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شكرا لكم الاستضافة الجميلة. طبعا نحن معنا في وزارة الصحة، يعني عامة والصحة المدرسية خاصة، هناك مجموعة من الجوانب اللي تركز عليها بحيث ان نحن نساهم ونساعد ولي الأمر كيف يجهز طفله قبل بداية العام الدراسي.
0: نعم.
1: أهم الجوانب اللي نركز عليها، يعني مثلا أنا كممرضة صحة مدرسية صراحة أنصح أولياء الأمور بأن يعني الاستعداد للمدرسة ما يقتصر بس على شراء الحقيبة المدرسية والزي المدرسي.
0: نعم.
1: لكن لابد أن يكون في استعداد جسدي وصحي ونفسي. كيف يكون الاستعداد الجسدي والصحي والنفسي؟ الجسدي نقصد به التغذية السليمة الصحيحة، يعني قدر المستطاع خلال فترة الصيف أو يعني الأيام المتبقية نحن من يعني من اللي هي بداية العام الدراسي، نركز على التغذية الصحيحة والسليمة للطفل، نعوده على إني إيش نوع الإفطار اللي هو بيتناوله، مثلا إيش هي الوجبات الصحيحة اللي هي تساعده أصلا من اللي هو يكون نشيط خلال العام الدراسي. نفس الشيء بالنسبة للجانب الجسدي، طبعا خلاص غايته إن نحن نرتب شعر الطفل ونقطع ظافره ونعلم العادات الصحية، نرجع مرة ثانية المود المدرسة. الجانب الصحي في معنى طلاب يعني مساكين، يعني الله يعافيهم ويشفيهم، يواجهوا مجموعة من المشاكل الصحية. فالواجب من ولي الأمر قبل لا تبدأ العام الدراسي، يلا أنا أجلس مع ولدي وأتكلم معه عن الوضع الصحي اللي هو فيه.
0: نعم.
1: وأجهزه كيف أني أنا أحد من الانتكاسات اللي ممكن تصير خلال العام الدراسي.
0: بالضبط.
1: نفس الشيء نحن دائما نطالب أولياء الأمور بتقرير صحي مطور، يعني آخر تطورات في الحالة الصحية لهذا الطفل يجهزونا إياها، ومع بداية العام الدراسي يقدموها للممرضة الصحة المدرسية أو الأخصائية الاجتماعية. إيش الهدف من هذا التقرير؟ مثل ما قلنا نحن نشارك ونساهم في الحد من الانتكاسات اللي ممكن تصير خلال العام الدراسي. يعني إذا كان أنا فاهم الطفل، أنا ممكن نساعده من أنه مثلا ما يصاب بهذه النوبة، إذا كان مثلا الطلب اللي عندهم نوبات ربو.
0: ممتاز.
1: بالنسبة للجانب النفسي طبعا هو ده أهم جانب، أتوقع أن الأغلب يغفل عنه.
0: نعم.
1: بس هو حقيقة من أهم الجوانب اللي لابد أن يركز عليها ولي الأمر. يعني أغلب الطلاب يشعروا بالقلق والخوف أني أنا والله برجع المدرسة بيئة جديدة، خاصة الطلاب اللي هم الصف الأول أو طلبة الثاني عشر.
0: نعم.
1: أو حتى الطلبة اللي ينتقل مراحل جديدة، اللي يعني مثلا كانوا صف رابع يروحوا خامس.
0: طيب.
1: أو اللي كانوا سادس يروحوا سابع. فلا بد ولي الأمر يجلس مع الطفل، يستمع له، يحاول إن هو يشجعه ويحفزه، وإن يحاول قدر المستطاع إن يعني يشعر بالطمأنينة.
0: جميل. أكيد أستاذ عبير، إحنا اليوم بتاريخ 26 أغسطس، والعودة إلى المدارس ستكون بتاريخ 6 سبتمبر للطلبة. يعني ما زال أمام أولياء الأمور أسبوع، وأكيد هذا الأسبوع كفيل أنه فعلا يغير نظام الحياة عند أبنائهم قبل العودة إلى المدارس، خاصة فيما يتعلق بساعات السهر، باستخدام شاشات الأجهزة الذكية، حتى فيما يتعلق بتناولهم للمشروبات، الأطعمة اللي ممكن تأثر أيضا على جودة النوم. خلينا نتكلم عن أهمية إعادة تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ تدريجيا قبل بدء العام الدراسي الجديد. يعني ما نريد نعمم، لغة التعميم ظالمة. يعني الآن في أبناء عادي ينام الفجر ويصحى العصر، طيب لأنه يقول لك خلاص هو ذي الفترة إجازة يعني. والبعض الآخر من أولياء الأمور بالعكس على نفس النظام، إذا يناموا قبل الساعة 8 أو 9 ممشنهم على نفس النظام. يمكن الأطفال الأصغر سنا والمراهقين أيضا لهم وضعهم الخاص، فما تعليقك على هذه النقطة، موضوع عادة تنظيم ساعات النوم وساعات الاستيقاظ؟
1: أيوة، مثل ما ذكرت يا أختي فتحية، يعني نعرف أن خلال الصيف بالعادة مع أغلب الأسر أو بعض الأسر تتغير عادات النوم.
0: نعم،
1: مثل ما ذكرتي يناموا متأخر وينهضوا نفس الشيء متأخر.
0: نعم،
1: شوفي إيش يعني، إحنا من الخطأ أني والله أنا ننتظر اليوم اللي قبل المدرسة.
0: نعم،
1: مثل ما ذكرتي نحن عندنا أسبوع ممكن نحن نقدر نهيئ الطفل أني والله كيف أنظم ساعات أو أوقات النوم.
0: بالضبط،
1: من الحين نبدأ نبدر نخلي وقت النوم مبكر بحيث أني أنا أهيئ له البيئة المناسبة. خلاص بتعشى الطفل، خلص أموره، يلا بسم الله نهيئ الجو للطفل، الغرفة هادية، البيت هدوء. نفس الشيء نحن مثلا الطلاب اللي هم مراحل العمرية متقدمة يعني ممكن يكون يأخذوا كافيين، قهوة، غيره. خلاص أنا أبدأ أخبرك من الساعة 4 خلاص نحن نوقف كافيين أو شاي.
0: بالضبط،
1: اللي يعني يأخذوه الطلاب، بحيث أني ويش نحط روتين ثابت حالهم. ليش؟ لأني أصلا سهر ترى واجد مضر.
0: نعم،
1: يعني نحن نعرف أن السهر إذا الطفل ما حصل يعني نوم كافي ما نتوقع من أنه يقدر ينجز خلال العام الدراسي. يعني قلة النوم تأثر كثير على الانتباه في المدرسة، على الذاكرة والحفظ، نفس الشيء القدرة على التعلم. وبعد نشوف نحن، أظن نعرف نحن كنا أغلب الأطفال اللي والله ما نايم زين، شوفي متعصب ما يريد يروح المدرسة، صح ولا ما صح؟
0: بالضبط،
1: يكون متقلب المزاج، نفس الشيء ما يقدر يتحكم بانفعالاته. فلابد ولي الأمر أنه خلاص يبدأ في تنظيم ساعات النوم للطلاب، حيث أن نحن ويش نجهزهم، ما نفاجئهم أني والله تعال قبل المدرسة بيوم أنت لازم تنام بكر.
0: نعم، ما يكون نظام الصدمة هذا.
1: بالضبط.
0: نعم، طيب أستاذ عبير، يعني أكيد الآن نسبة كبيرة من أولياء الأمور يستمعوا لنا، يمكن بدأوا فعلا بالاستعداد المادي للعودة إلى المدارس، ومثل ما أشرتي هم أكيد لازم يركزوا أيضا على الاستعداد المعنوي والنفسي والجسدي. نتكلم عن وجبة الإفطار وأهميتها قبل الذهاب إلى المدرسة، كيف ممكن للأسرة أيضا تختار وجبة مدرسية متوازنة؟
1: شوفي أختي، أنا عندي مقولة دائما أرددها.
0: نعم،
1: أنا دائما أخبرهم وأقولهم حتى لما أسوي لهم اللقاءات الصباحية، إحنا ما نريد يبدأ الطالب يومه الدراسي بخزان وقود أو بخزان طاقة فارغ.
0: طيب،
1: الإفطار هو وقود الطالب نعتبره.
0: نعم،
1: يعني عملية التعلم وتخزين المعلومات والتركيز هذا كله يحتاج إلى طاقة. زين، أنا أعرف إن كثير في طلاب ما يحبوا يفطروا الصباح، متفقين يعني مع هالشيء
0: بالفعل.
1: ما نعم، مشكلة. دور ولي الأمر أني أنا أحفز الطفل ولو حاجة بسيطة، أي نعم، شيء اللي تحبه، موز، تفاحة، حتى ما كلها حاجة بسيطة. أهم شيء أنت ما تروح، يعني إذا الطفل نايم من الساعة 8 هو نعم، يروح المدرسة الساعة 6:30 لين يجي وقت الفسحة اللي هو الساعة 9:30 أو 10، كيف نحن نقدر يعني كيف يقدر الطفل هو يركز؟
0: نعم،
1: يقدر. فلا بد أني نحن يعني نشجع ونحفز أني على الأقل يا ولدي حاجة بسيطة.
0: نعم،
1: بعد في أشياء جميلة قالت تصير في المدارس الحين، في مبادرات واجد قالت تقام في المدارس، يعني أني يشجعوهم بحيث أني يعني تعرفي المجموعة يعني تسحب. فإيش يسووا بعد الطابور؟ يسمحوا للطلاب أنهم مع بعض يتناولوا وجبة الإفطار، وهذه مبادرات واجد جميلة لأنها تشجع الطلاب بحيث أني أن زميلي جالس يأكل فيتشجعوا أن هم ياخذ يعني مع بعض، او في بعض المدارس يسووها بعد الحصه الاولى يعني.
0: نعم،
1: وطبعا هذا واجد شيء جميل
0: ممتاز.
1: كيف تختار الاسره وجبه مدرسيه متوازنه؟ انا احب ابسطها للاهل، يعني وجبه مدرسيه متنوعه خير من انها تكون هي كبيره وممتلئه. يعني الاساسيات اللي نعرفها كلنا الكربوهيدرات اللي هي مثل الخبز، الشوفان او الحبوب، مع البروتين اللي هو واجد مهم مثل الدجاج او البيض او ممكن الجبن، ومع أي نوع من الفواكه أو الخضروات اللي يحبها الطفل. لكن لابد أن نركز كثير على أهمية شرب الماء، واجد لازم نركز على النقطة، لأن كثير طلاب للأسف أنا أشوف حالات إغماء، حالات جفاف، حالات صداع مستمر. السبب إيش؟ أني أصلا نكتشف في الآخر أن الطفل ما جالس يشرب كميات كافية من الماء. نفس الشيء ممكن الطفل يأخذ حليب، لبن أو عصير طازج، يعني نحاول قدر المستطاع أن نحن نبعد عن المشروبات السكرية والملح واللي هي الأطعمة المهدرجة. ليش؟ لأن هذه تعطي طاقة سريعة للطفل وبعدين فجأة يصير نزول للسكرية.
0: ممتاز أستاذ عبير، وأتفق معك طبعا، الاستعداد للعودة إلى المدارس لا يبدأ في الليلة التي تسبق العودة إلى المدارس، بل إحنا محتاجين أنه نستثمر هذا الأسبوع ونستغله. وبلا شك أستاذ عبير، يعني ساعات طويلة ربما يقضيها الأبناء لغاية الآن أمام شاشات الأجهزة الذكية، على التلفزيون، على ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، أيضا موضوع جدا مهم، كيف ممكن أنه أيضا أهيئ الأبناء بتقليل هذه الساعات خاصة في هذا الأسبوع، وكيف ممكن نخلق هذا التوازن أيضا مع بداية العام الدراسي بين الدراسة والجلوس أمام الشاشات والنشاط البدني.
1: شوفي، نحن اليوم ما نقدر نمنع الطفل من استخدام الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا، لأن أصلا هي صارت جزء من التعليم ومن الحياة اليومية
0: بالفعل.
1: بس لابد يكون في وقت للشاشات اللي اتفق فيها ولي الأمر مع الطفل. يعني شوفي، الطفل ما يعرف كيف ينظم حياته، ونحن نحن ندخل دورات ونتعلم كيف والله إدارة الوقت وغيرها، وهذا نحن كبار وبالغين وماشيين كثير في الحياة. فلا بد الطفل أن هو يحصل توجيه من ولي الأمر، تعال يا ولدي نحن خلاص بدينا العام الدراسي، ما أسحب التليفون بالقوة بعد، ترى طبعا هذه تسوي خلافات وضربات بينهم. أيوة، فنحن نجلس مع بعض حتى لو كان يعني صف من المراحل العمرية يعني اللي هي المبكرة. خلاص نحن بدأت المدرسة، نبدأ ننظم وقت، متى الوقت المناسب حالك أنت أنك أنت تشوف اللي هو الجهاز الإلكتروني، متى الوقت المناسب اللي أنت تشوف فيه التركيز عندك عالي وتقدر أنك أنت تذاكر أو تتم واجباتك وتحضر يعني اليوم الدراسة الثاني.
0: ممتاز.
1: طبعا النشاط البدني هذا نحن معروف، وقت متى الوقت المناسب حال كل العمانيين؟ وقت العصر
0: بالضبط.
1: أيوة، فنحن نشجع الطلاب ونشركهم، في بعضهم ما شاء الله معروفين ما شاء الله بلعب كرة القدم، بس في بعض الطلاب لا، خلاص نحن نجلس في البيت ونجلس على الهاتف، لأننا لازم نشجعه في أكاديميات كثيرة موجودة، أكاديميات لكرة القدم، للسباحة، حتى البنات الكاراتيه، ركوب الخيل، يعني هذه. وأنا متأكدة يعني أولياء الأمور واجد عندهم وعي، وأصلا حتى في الصيف أولياء الأمور واجد جالسين يشركوا عيالهم في هذه الأكاديميات، فيعني ما عيب إني والله نحن نكمل.
0: جميل.
1: يعني هذا الشيء، هذه العملية يعني تساعد خلاص أن الطفل يكون منظم تلقائي، يعني أن جدولي خلاص منظم بعد المغرب. خلاص نبدأ نحن نكمل بقية اليوم إن كان في تحضير وغيرها.
0: نعم. طيب أستاذة عبير، أشرتي إلى نقطة جدا مهمة في بداية حديثك، أنه إحنا أيضا محتاجين نهيئ الأبناء للعودة إلى المدارس من جانب نفسي، يعني بلا شك هناك أبناء يسيطر عليهم

0: كيف الطفل يوصل لهذه المشاعر؟ كيف أنه هو يوصل لشعور الأمان بحيث أنه هو يدخل المدرسة بثقة؟ بالجلوس مع الطفل، أنا لازم أستمع للطفل، أعرف إيش مخاوفه، إيش الأشياء اللي تقلقه، إيش الأمور اللي تزيد من التوتر. بعد ما أستمع أحاول أوجهه، أو ممكن أسمع منه أنت إيش الاقتراحات، كيف نحن ممكن نتخلص منها، خاصة إذا كان في عمر متقدم، يعني كيف ممكن نحن نتخلص من هذه المشاعر اللي أنت جالس تحس فيها.
1: نعم.
0: وصل لنقطة ما وصل، أنا أوجهه أني أنا والله أنت أذكره بأهدافه، نشجعهم، أذكره أنك أنت والله راح تلتقي بأصدقائك، معلمينك، الأنشطة، أذكره بالأنشطة اللي هم يسواها في المدرسة اللي أنا متأكدة وعارفة أني هو أصلا يحبها وهو يحب يروح المدرسة بسبب هذه الأنشطة، حيث أني ويش الطفل يحس بهدوء.
1: نعم.
0: يحس بطمأنينة أني أنا خلاص أنا فاهم إيش اللي علي. يعني أنا صراحة أنصح أولياء الأمور أني ما تضغطوا على الأطفال، يعني كل طالب وكل طفل له قدرات معينة. كلنا نريد عيالنا يكونوا متفوقين وناجحين، وكل طفل عنده قدرات معينة وطاقات معينة وعنده تفوق ونجاح في جانب معين.
1: بالفعل.
0: فلابد ولي الأمر يكتشف إيش المهارة اللي يتميز بها الطالب وكيف أني أنا أنمي المهارة. أوكي ما مشكلة، الجانب التعليمي والتحصيل العلمي ممتاز ويعني مهم جداً، أنا ممكن أساعده، بس نحاول قدر المستطاع أني والله ما نضغط عليهم. في بعض الأولياء الأمور للأسف الشديد تهديد، أني والله لو ما سويت كذا بتسوي لك كذا، ولو ما صار كذا. طبعاً هذه الأمور حدها تزيد من الرهبة ومن التوتر ومن القلق.
1: نعم.
0: وأصلاً تمنع الطالب من أنه هو يؤدي صح خلال العام الدراسي.
1: نعم.
0: فالأفضل أن نحن نفهم الطلاب ونسمع لهم ونوجههم بالطريقة الصحيحة، تحط نفسنا في مكانهم.
1: نعم.
0: كيف كنا نحن نحس قبل لا نروح المدرسة، وإيش الكلام اللي نحن أصلاً كنا نريد نسمعه قبل لا نروح المدرسة.
1: رائع. أكيد أستاذ عبير، يعني احتكاكك بالبيئة المدرسية وأيضا بالطلبة قرب لك الصورة بشكل كبير، وأيضا كممرضة صحية في المدرسة، هل هناك سلوكيات صحية ينبغي أن يعتاد عليها الطالب في المدرسة؟ وولي الأمر مثلا مطلوب منه يعني يرشد ولده أو بنته ويوجههم في هالجانب فيما يتعلق بالسلوكيات؟
0: أيوة، شوفي الشيء المهم جدا اللي نحن دائما نركز عليه، واللي حتى وزارة التعليم ووزارة الصحة دائما يركزوا عليه، اللي هي وجبة الإفطار،
1: وجبة
0: أو الغذاء الصحي وشرب الماء، مهم جدا. يعني حتى معنا برامج كثيرة ومعنا يعني برنامج تثقيفي دسم جدا يعني يتكلم عن هذا الجانب، في لجنات إشرافية تجي من وزارة التعليم ووزارة الصحة يعني يركزوا على هالجانب.
1: طيب يعني طيب أستاذ عبير، بعضهم يعاندوا ما ياكلوا، يعني كيف
0: أيوة
1: ممكن
0: بالضبط
1: يتعاملوا معهم بأمانة؟ يعني الأم ما مقصرة، مجهزت له الوجبة وكل شيء، لكن ما يأكل، يعني يمكن حتى يرجع الأكل بعد الدوام ما مسلم
0: شيء. عشان كده أنا أخبرك هذه المبادرات الجميلة اللي قاسة تصير في الوزارة، قاسة تصير في وزارة التعليم، يعني اللي هي مثلا وجبة من أفضل مثلا يسوي لنا وجبة صحية ويتشاركوا مع بعض يأكلوها مع بعض، أو اللي هي بعد الطابور، أو اللي هي بعد الحصة الأولى. يعني أنا أحس هذه المبادرات جالسة بالعكس واجد تساهم وتساعد في أن الطفل يغير من رأيه.
1: نعم.
0: ومن هنا التثقيف والتثقيف المستمر، وإني والله أنت يعني تخلي الطفل يشوف مواقف حية اللي هي مثلا وإيش الأضرار أنك أنت ما تاكل زين.
1: نعم.
0: هذه تغير واجد في الطلاب. يعني أنا للأسف الشديد أشوف حقيقة خاصة المراهقين يعني يعانوا من مشاكل كثيرة في الأنيميا يعني، واللي هي نقص الحديد، وهذا كله بسبب سوء التغذية.
1: نعم.
0: بس حرفيا يعني أبدا ما مقصرين وزارة الصحة وزارة التعليم وحتى أولياء الأمور، أبدا أبدا يعني ما مقصرين هذا الجانب، ونتمنى إن شاء الله يتغير الأمور يعني
1: إن شاء الله.
0: بالنسبة للسلوكيات الصحية اللي يعني نحن نتمنى من أولياء الأمور أن هم يساعدونا في أن الطفل يعني يعني يمشي عليها في العام الدراسي، أهم شيء مثل ما قلنا اللي هي الغذاء الصحي، شرب الماء، نفس الشيء غسل اليدين بالطريقة الصحيحة خاصة قبل الطعام وبعد استخدام دورات المياه، يعني ضروري جدا.
1: نعم.
0: للأسف الشديد بعد لابد نحن يعني أوصل رسالة يعني لأولياء الأمور ينبهوا أولادهم الاستخدام الصحيح لدورات المياه، لأن للأسف الشديد يعني نشوف في بعض المدارس أن الطلاب والله ما جالسين يحافظوا على الصابون. يعني مهم جدا أنك أنت لازم تغسل إيدك ترى عشان ما تصاب بالأمراض. الله يحفظهم يعني مهم جدا نعلمهم ان هو انت والله تحافظ على ممتلكات المدرسه، تغسل يدينك بالطريقه الصحيحه، اهتم بالغذاء الصحي، نفس الشيء المحافظه على نظافه الجسم والاسنان والملابس، نفس الشيء نشجعهم على اهميه النشاط والحركه والجلوس بطريقه صحيحه في الفصل، نفس الشيء المحافظه على حقيبه المدرسه ونستخدمها بطريقه صحيحه ونحملها بالطريقه الصحيحه، وهذه

0: حط عليها 1000 خط، ان يعني
1: نعم.
0: والله اوجه الطلاب انه يحملوا الحقيبه المدرسيه بطريقه صحيحه، لان للاسف الشديد يعني واجهنا حالات لمشاكل في العمود الفقري بسبب اللي هي والله الطلب اللي يحملوا الحقيبه على صوب واحد.
1: نعم.
0: ايوه، فصار انحرافات في العمود الفقري بسبب هذه اللي هي يعني السلوكيات اللي يسووها الطلاب. ونفس الشيء إذا نوجه الطالب إني لا سمح الله حسيت بتعب أو احتجت إني أي حد يعني حسيت مشاعر ما طيبة وتريد تتحدث مع حد، في المدرسة ما مقصرين
1: بالفعل.
0: أو بدين يعني الممرضة الصحة المدرسية الأخصائية الاجتماعية الأخصائيين النفسيين فأبدا لا يترددوا.
1: يعطيك العافية أستاذة عبير لكل هذه الإيضاحات والإرشادات المتعلقة طبعا بموضوع عودة الطلبة إلى المدارس. أسبوع كفيل أنه يغير الساعة البيولوجية وأيضا يغير بعض العادات والسلوكيات اللي يمكن مقبول أنها تكون في الإجازة الصيفية، لكن من غير المنطقي ومن غير المعقول أنها تكون موجودة مع بداية العام الدراسي. هل من إضافة أخيرة؟
0: أنا بس اللي أريد أقوله أن يعني نحن في المدرسة ما نريد الرب الطالب بس على المعرفة الصحية، لكن وإنما يعني نريدها هي تكون سلوك صحي استقلالي ومسؤول، الطالب يكون مسؤول عن صحته.
1: نعم.
0: أيوة، فهذه الرسالة أريد أوجهها لأولياء الأمور أنهم يساعدونا بحيث أن الطالب يكون لديه سلوك صحي استقلالي.
1: نعم. إذن أكيد دعوة من أستاذ عبير لكل أولياء الأمور ولكل من يستمع لنا الآن بتهيئة أبنائهم باكتساب عادات وسلوكيات صحية مع بداية العام الدراسي واستثمار هذا الأسبوع الأخير من الإجازة الصيفية. شكر كبير للفاضلة عبير بنت محمد بن علي الرواحي، ممرضة صحة مدرسية، كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا. أحسنتي.

لكم مستمعينا وتحياتنا للجميع وتحياتنا لكل شخص يستمع لنا الآن وعنده موعد مع طب الأسنان، خاصة إذا عنده ضرس عقل مسوي له بلاوي مسبب له سهر ويريد يتخلص منه. ما أعرف هزاع كان عندك مشكلة الظاهر، لأن بس ذكرت ضرس العقل هزاع شكله تذكر موضوع مع ضرس العقل. عموما مستمعينا، توجه جديد في طب الأسنان فيما يتعلق بضروس العقل. للأسف ضرس العقل يمكن أحيانا نتخلص منه لكي نتخلص من الألم، لكن هناك كنز صحي في هذا السن ممكن أنه يستخدم في عالم الطب لعلاجات أخرى. إيش اللي صاير؟ ضروس العقل كنز بيولوجي مهمل قد يغير مستقبل طب الأسنان في العالم. طبعا ملايين الأشخاص، أنت وأنا وهو وهي، يخلعون ضروس العقل كل عام، ثم تلقى هذه الضروس والأسنان كنفايات طبية، لكن العلماء ينظرون إليها الآن بطريقة مختلفة. داخل لب السن توجد خلايا جذعية قادرة على التكاثر والتحول إلى أنواع متعددة من الخلايا، ما جعلها محورا متصاعدا لأبحاث الطب التجديدي. مصدر متاح للخلايا الجذعية السنية متاحة بسهولة من خلال ضروس العقل، وبالإمكان استخراجها بمجرد خلعها، وأيضا بمجرد قلعها. والخلايا الجذعية في ضرس العقل ممكن أن تستخدم فعلا لأسباب علاجية، وهذا يمنحها ميزة علمية قد تساعد على توسيع استخدامها في الأبحاث والتطبيقات المستقبلية. إعادة بناء السن من الداخل. الباحثين حاليا يركزون على قدرة الخلايا الجذعية الموجودة في ضرس العقل على إعادة بناء لب الأسنان المتضرر واستعادة جزء من الوظائف الحيوية داخل السن، بدلا من الاكتفاء بالعلاجات التقليدية التي تزيل الأنسجة المصابة دون تعويضها بيولوجيا. وفعلا خسارة أي ضرس ما تشبه أي خسارة، لأنه أكيد ما رح تعوض هذا السن، يعني مهما تقدمت في العمر هذا السن أو الضرس لن يعود. وللأسف أنه هذا الشيء جاء متأخر، أنه ممكن أن نستخدم الخلايا الجذعية هذه لإعادة بناء السن وأيضا لعلاج مشاكل الأسنان. أكثر من مجرد ترميم، الدراسات الحالية تشير إلى أن الخلايا الجذعية الموجودة في ضروس العقل لا تسهم فقط في تكوين أنسجة الأسنان، بل تمتلك أيضا خصائص تساعد على تنظيم الالتهاب، تحفيز عمليات الإصلاح والتجدد. يعني رح تعيد تشكيل أسنانك مرة ثانية من خلال إعادة استخدام الخلايا الجذعية في كل سن. بديل جديد قيد التطوير. الأبحاث الطبية تتجه إلى استخدام الحويصلات الدقيقة والإفرازات الحيوية الناتجة من الخلايا الجذعية الموجودة في أسنان العقل في محاولة لتقليل التعقيدات وتحسين فرص التطبيق الطبي مستقبلا. ورغم النتائج المشجعة مستمعين، فإن معظم الأدلة ما زالت تأتي من الدراسات المخبرية أو التجارب على الحيوانات، بينما تبقى التجارب السريرية البشرية محدودة العدد والحجم حتى الآن. إذن أسنان العقل أو ضروس العقل من النفايات الطبية إلى الطب التجديدي. أبحاث منشورة لهذا العام 2026 توضح أن ضروس العقل قد تتحول مستقبلا إلى مصدر حيوي لخلايا وإفرازات تستخدم في ترميم الأنسجة البشرية، لكن الطريق نحو علاجات معتمدة مازال يحتاج إلى تجارب أكبر وإثباتات سريرية أقوى.

0: إنه كنا نتكلم قبل شوية عن موضوع طبي والخلايا الجذعية في ضروس العقل، من النفايات الطبية إلى علاجات جديدة حسب أبحاث طبية جديدة. أيضا ضيفنا هالمرة من القطاع الطبي، والحديث عن اليوم التعريفي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية. رحبوا معي بالدكتور علي بن عبد الله المعولي، استشاري طب أطفال عام بالمستشفى السلطاني، وأيضا مدير دائرة التعليم الطبي المتقدم بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية. يسعد صباحك بكل خير دكتور علي، حياك وسهلا.
1: صباح النور أخت فتحية، وشكرا جزيلا على الاستضافة وإتاحة الفرصة.
0: يعطيكم العافية. بداية دكتور علي، ماذا يمثل انضمام 388 متدربا إلى برامج المجلس المختلفة هذا العام؟
1: طبعا في البداية أرحب مستمعيكم الأكارم، شكرا جزيلا على تسليط الضوء على هذا الحدث المهم. طبعا هذه السنة الحدث هذا أيضا يميزه أنه بيكون حاجة أكبر مما كانت عليه سابقا بضمام معهد التمريض. طبعا هذه السنة إن شاء الله بيكون عندنا 388 متدرب ومتدربة إن شاء الله. وطبعا تعتبر هذه إضافة مهمة لمنظومة التعليم والتدريب الصحي في سلطنة عمان. طبعا هذا هو استثمار مباشر في بناء الكفاءات الوطنية التي تهدف لقيادة الرعاية الصحية إن شاء الله. هذه السنة إن شاء الله بيكون معانا 217 طبيب وطبيبة في برامج الاختصاص والزمالة المحلية. أيضا هناك هذه السنة بالتحديد 171 ممرض وممرضة في برامج الدبلوم والدراسات العليا التخصصية. طبعا هذا التنوع يعكس اتساع دور المجلس وتعدد المسارات التي تشرف عليها حاليا ومستقبلا إن شاء الله. طبعا بالنسبة لنا احنا ما نشوف هذه كمجرد أرقام، هي طاقات وطنية بإذن الله نستثمر في تأهيلها علميا ومهنيا إن شاء الله. وطبعا هذا يرجع لاحتياجات القطاع الصحي هنا في سلطنة عمان. طبعا مثل ما كنت أذكر في البداية، يعني وجود الأطباء والممرضين ضمن دفعة واحدة هذا يعكس نظر أشمل إلى تطوير الفريق الصحي المتكامل. طبعا الرعاية الحديثة الحين ما تقوم فقط على مقدم صحة الأحدة، هم كلهم فريق واحد، فإحنا نرى هذا الدمج شيء أساسي لتقديم رعاية متكاملة بإذن الله في سلطنة عمان.
0: بإذن الله دكتور علي، ولو تطلعنا يعني على البرامج أو التخصصات التي يلتحق بها المتدربون هذا العام معكم في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
1: طبعا هناك كثير من البرامج، في عندنا تقريبا 21 برنامج تخصص طبي، وأيضا هناك 7 برامج زمالة محلية. أيضا بيكون إن شاء الله هناك البرنامج التأسيس العام الذي هو من برامج المجلس الموجودة. في هذه السنة بيكون إن شاء الله المجلس مشرف على 9 برامج للدبلوم دراسات العليا التخصصية في مجالات تمريضية وصحية مهمة. طبعا من بين هذه البرامج إلى العناية الحرجة، الطوارئ، الصحة النفسية، مكافحة العدوى، تمريض الكلى وبعض البرامج الأخرى يعني. وطبعا هذا مثل ما كنت أذكر سابقا هو توسع في الخدمات الصحية اللي المحتاجين يكون فيها متخصصين في مجالات مختلفة وطبعا على مستوى مختلف في الرعاية أيضا. وطبعا الهدف الأساسي هو موامة احتياجات البلد من القطاع الصحي لهذه الكفاءات بإذن الله.
0: بإذن الله دكتور علي، وأيضا هناك برامج خاصة للممرضين والممرضات، لو تطلعنا دكتور علي على أهمية برامج دبلوم الدراسات العليا التخصصية خاصة للممرضين والممرضات.
1: هو طبعا هذه البرامج هذه السنة بالتحديد تكتسب أهمية خاصة وتعكس توجه مهم وكبير في التعليم الصحي في سلطنة عمان. طبعا يمكن المستمعين في في مرسوم سلطاني اللي هو رقم 60/2026. طبعا هذا المرسوم نقل اختصاصات المعهد العالي للاختصاصات الصحية إلى المجلس العماني للاختصاصات الصحية الطبية. طبعا هذه الخطوة في رأينا أنها تفتح مجال واسع لتكامل مسارات التعليم، والهدف منها أيضا تأكيد التخريج دفعات في مجال الصحي في التمريض تتواكب مع حاجة التمريض والرعاية الصحية في البلد بإذن الله.
0: طيب أكيد هناك يعني خطط كثيرة للمجلس العماني للاختصاصات الطبية دكتور علي للاستثمار فعلا في الكوادر البشرية لتقديم الخدمات طبعا الطبية على مستوى عالي. كيف يواكب المجلس أيضا التطورات الحديثة في التعليم والتدريب الطبي؟
1: طبعا بالنسبة للتعليم الطبي هو متغير وبسرعة في الفترة الحالية. نحن في المجلس طبعا نحرص أن يكون تجربة المتدرب ما تكون فقط مبنية فقط على التدريب السريري التقليدي، وإنما فقط أو عفوا يعني نوع معين من التعليم، وإنما تجربة تعليمية متكاملة. طبعا هذه تكون تجمع الممارسة السريرية، البحث العلمي، المحاكاة، الابتكار، التعليم الذاتي، وأيضا استفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية. طبعا أهمية المحاكاة اللي يعني توفر في المجلس هي تدريب المتدرب في بيئة آمنة خارج المستشفى أحيانا، وتكون على مواقف أو بعض حالات سريرية معقدة، تعطي مجال أنه يستطيع التدرب عليها في بيئة آمنة تحت إشراف مدربين مع إعطاء النصائح والمعلومات اللي يحتاجها المتدرب. أيضا بالنسبة لنا احنا التعليم الرقمي شيء أساسي، وطبعا المجلس يملك منصة تبيان واللي هي منصة مهمة، وهذه المنصة دورها أنه تعطي المتدرب مجال للتدريب خارج إطار العمل، في ساعات خارج إطارات خارج ساعات العمل أو في وقته الخاص، وأيضا في نفس الوقت تعطي الأساسيات المرتبطة بالتدريب واللوائح والأنظمة والمناهج أيضا.
0: ممتاز. سؤال أخير دكتور علي، أكيد هذا الاستثمار يعني سينعكس أيضا على جودة الرعاية الصحية في سلطنة عمان، كيف سيكون ذلك؟
1: والله يشوف في النهاية نحن نرى أن المستفيد الأول من التعليم والتدريب الطبي هو المريض. هدفنا الأسمى والأهم هو معالجة المرضى وتقديم خدمة تليق ب بلدنا أيضا. طبعا احنا نرى أنه الاستثمار في الطبيب والمرض هو استثمار ينعكس على جودة تقديم الرعاية الصحية، جودة القرار الطبي، سلامة الممارسة أيضا، وتأكيد على أن يكون هناك يعني تطوير في المنظومة الصحية بشكل عام. طبعا بالنسبة ل الاحتياجات، يعني احنا مثل ما تفضلت في البدايه نريد نواكب احتياجات البلد مع احتياجات الامراض والاشياء الاخرى التي تتعلق به فيما يخص موضوع الكفاءات الوطنيه.
0: نعم، يعطيكم العافيه دكتور علي، وتحيه لكم ولكل القائمين طبعا على اليوم التعريفي للمجلس العماني للاختصاصات الطبيه. جزيل الشكر والتقدير للدكتور علي بن عبد الله المعولي، استشاري طب اطفال عام بالمستشفى السلطاني، مدير دائره التعليم الطبي المتقدم بالمجلس العماني للاختصاصات الطبيه. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: شكرا جزيلا، جزاكم الله خير على الاستضافه.
0: احسنت. تحية أيضا لرسائلكم على 7244210، وما زالت أكيد نتائج القبول الموحد لها صدى لغاية الآن. مشاركة من صاحب الرقم الجعفري عبد الله الجعفري، يقول أبارك لبنتي قبولها بكلية العلوم الشرعية، مبارك لكم يا الجعفري. أيضا تحياتنا ل مين 6789 يقول أبو سعيد الحكماني يسمعنا من مرباط، يقول يا رب احفظ عمان من كل شر واحفظ بنتي منى الحكماني، الله يحفظها لك ويشفيها من كل مرض ومن كل تعب ومن كل ألم بإذن الله، وقر عينك بعافيتها إن شاء الله يا أبو سعيد، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لسالم سليمان سعيد العاصمي، وأيضا لخالد العاصمي، وتحية لمحمد البادي، يوجه تحية للشباب في العمل خاصة في الدقم، الزكواني والربخي والكندي والبلوشي والسيابي. وتعليقا على موضوع المال، هل ممكن أن يحل كل مشاكل الإنسان؟ يقول المال كنز للإنسان، متى ما أحسن إنفاقه بتكون أموره طيبة، ومتى ما اختلف استخدامه أكيد بينتكس. شكرا لك يا البادي على المشاركة.

تحياتنا لكم مستمعينا، وفي الدقائق الأخيرة من مشوار صباح الخير يا بلادي. وهل فعلا المال قادر أن يحل على كل مشاكلنا، ولا في مشاكل المال ما يقدر يحلها؟ تحياتنا الهلال يقول خلونا نكون واقعيين، المال يحل 80% من المشاكل اليومية، الأكل، الشرب، السكن، العلاج، التعليم، لكن 20% الباقية هي مشاكل الروح مستحيل المال يحلها. مشاكل الصداقة، الثقة، الحب، الكرامة، الأمان، هذه ما تحلها إلا القلوب الطيبة والعلاقات النقية. الله عليك يا هلال، تحياتنا لك ولكل مستمعينا طبعا في ولاية إزكي. أما فهد يسمعنا من ولاية نخل يقول أهم مشكلة ما يحلها المال هي مشكلة القرب من الله، الصلاة، الدعاء، الرضا، التوكل، هذه كنوز ما تشترى لكنها تحل كل شيء. لما الإنسان يكون قريب من ربه حتى لو مع القليل يشعر بالغنى الحقيقي. تحياتنا لك يا فهد، وتحياتنا لماجدة. ماجدة تقول المال يبني جدران حولك لكنه لا يبني جسور بينك وبين الناس. في علاقات انتهت بسبب المال، في أحلام تحطمت لأن المال جعل أصحابها ينسون قيمهم. الحذر ثم الحذر، أن يكون المال سيدنا لا عبدنا. عميقة جدا ماجدة، تحياتنا لك. ومع هالرسائل المختلفة والآراء المختلفة نروح لمحطة أرشيف. وبما أنها نهاية الأسبوع وإجازة سعيدة كذا، نرجع لأرشيف فني وطرب أصيل لبعض الأصوات الجميلة اللي كانت حاضرة في الساحة الفنية، لها بصمة في الكلمة أو بصمة في اللحن، ومنهم طبعا الفنان القطري علي عبد الستار، واختيارات مخرجنا هزة عالراس بيه.

يعني أكيد اللي عاشر سنوات التسعينيات يدرك تماما وقع هذه الأغنية أول ما ظهرت، كانت من الأغاني المتصدرة في ذلك التوقيت للفنان علي عبد الستار، وأيضا من أرشيف رح نرجع لعام 1991 لكن هالمرة مع الفنان عبد المجيد عبد الله، ويقول صابر عليهم.

وما زلنا في محطة أرشيف، وخاصة الأرشيف الفني لتسعينيات القرن الماضي، من طبعا علي عبد الستار إلى عبد المجيد عبد الله، وهالمرة إلى عبد الله رواشد. وأكيد أغنية جميلة أيضا كانت في فترة التسعينات، ناسين الحبايب.

طبعا مع محطة أرشيف ونهاية الأسبوع مستمعينا أيضا من الأرشيف الجميل للفنانة أحلام وإيش ذكرك؟

وطبعاً ختام برنامجنا مع محطة أرشيف ستكون مع الفنان ميحد حمد وأغنية تدلل يا قمر. شكراً طبعاً لمخرجنا المايسترو هزاع الراسبي وجهود مقدرة خلف الكواليس في التنسيق والمتابعة للزميل طلال العويسي. سامحونا على أي قصور. كانت معكم خلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. في أمان الله وإجازة سعيدة. وميحد حمد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته الجوية وعمليات التفجير في مناطق متفرقة في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الصراع في السودان وتؤكد العمل مع الهيئات والدول لحل الصراع. وكندا تفرض رسوما جمركية على سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: إنني أقبل بيعتكم وأشكركم على ثقتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
2: إننا بايعناك على الجهاد وإخراج المحتل من بلادنا، ولهذا اخترناك.

0: عمت المدن الكبرى والصغرى مظاهر الفرح، واحتفل الناس وهم يحملون لافتات كتب عليها رسم حرف الكاف، وهي السمة التي اختارها الإمام سلطان منذ صغره لتكون علامة لخيله وإبله. وعلى الفور عمل الإمام على إعداد العدة لمتابعة الجهاد، فجمع رؤساء القبائل وقادة الجيش.
1: أيها الزعماء الأجلاء، أيها القادة الشجعان، أبدأ كلامي بالدعاء وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى لابن عمي الإمام ناصر، وأشيد بفضله في توحيد البلاد وتحرير أجزاء غالية من وطننا، كما أشكر القادة والجنود وأبناء القبائل الشجعان، وأترحم على الشهداء، وقد آن الأوان لتحرير ما تبقى من أرض الوطن.
2: الموقف الآن لصالحنا أكثر.
1: أفصح أيها القائد.
2: لقد علمت بأن هناك خلافات بين قادتهم في الحامية، كما أن قسما كبيرا من قواتهم مشغول بالحرب مع الإيرانيين الذين يساعدهم البريطانيون في السفن.
1: معلومات مهمة، ولكني لن أستعين بأي أجنبي. البريطانيون محتلون كالبرتغاليين، وهم يساعدون الإيرانيين لغاية ماكرة في نفوسهم.
3: أنا أقترح أن نتريث قليلا.
1: لماذا؟
3: البرتغاليون أقوى منا الآن، لديهم السلاح القوي والجنود المدربون والقلاع الحصينة.
1: نعم نعم نعم، ولكننا نملك الإيمان والعزيمة، ونحن أصحاب حق، وهذا ما يجعلنا الأقوى بعون الله. أنا لن أكتفي بهذا الكلام الحماسي فقط، ولكني بإذن الله سوف أتبع القول بالعمل إن شاء الله.
4: سوف نترك لكم يا سيد الإمام اتخاذ التدابير اللازمة وتحديد يوم إعلان بدء المعركة.
1: إذن على بركة الله.

0: وما هي إلا أيام قليلة حتى استدعى الإمام سلطان قائد الأسطول العماني.
1: أين الغيلاني؟
2: نعم يا سيدي.
1: هل تم تجهيز السفن الأربع التي استلمناها من الأخوة العرب بما يلزم للقتال؟
2: نعم يا سيدي، لقد جهزت بالمدافع وشحنت بالمقاتلين المدربين.
1: سوف نطلق عليها أسماء الفلك وكعب الرأس والناصري والوافي.
2: ونعم التسمية يا سيدي.
1: ستكون مهمة سفن الحربية حفظ الموانئ العمانية المحررة من أي هجمات مفاجئة للسفن البرتغالية.
3: ولماذا لا تشارك في المعارك ونهاجم بها سفن البرتغاليين في مسقط؟
1: ما رأيك يا سالم؟
2: أرى أن نشرك الزوارق الصغيرة التي اشتريناها في الهند في الهجوم على السفن البرتغالية. وقد قمنا بتدريب أطقمها على تعطيل سفن العدو والقتال القريب بالسيوف والخناجر.
1: ومن سوف يقود هذه الزوارق؟
2: القائد مسلم العريمي.
1: ونعم القائد، نعم القائد.
3: ولكن هذا عمل انتحاري.
2: الاستشهاد في سبيل الله ليس انتحارا، إنها الطريقة الوحيدة لإسكات مدافع تلك السفن، وستحمي سفن الأسطول الكبيرة موانئنا، لن يكون بحرنا مفتوحا لهم.
1: نعم نعم، اعملوا على تنفيذ هذه الخطة. أين قائد الخيالة؟
4: نعم يا سيدي.
1: كم فارسا لديك؟
4: 20,000.
1: اعمل على رفع عددهم إلى 30,000.
4: حاضر سيدي.
1: قائد المشاة؟
5: نعم يا سيدي.
1: جهز فرق المشاة بما تستطيع من بنادق وأقواس وسيوف وخناجر. سوف يكون الالتحام وجها لوجه مع البرتغاليين.
5: حاضر يا سيدي.
1: وأنت يا محمد؟
6: نعم يا سيدي.
1: واجبك تقوية الجبهة الداخلية ورفع الروح المعنوية لدى الناس وحضهم على مناصرتنا.
6: حاضر يا سيدي.
1: على بركة الله.

0: وصلت الأنباء إلى القيادة البرتغالية بتولي الإمام السلطان مقاليد الحكم، فطلب باريرا اجتماعا للقيادة.
1: لقد سمعتم جميعا باختيار الأمانيين لإمام جديد اسمه سلطان بن سيف.
2: تمنيت لو أن الفركة تدب بينهم بعد موت الإمام ناصر.
1: الأمنيات لم تعد تنفع الآن. الإمام سلطان كان من المعارضين لاتفاقية بوشر، وعلينا الاستعداد للمعركة.
3: الأسطول جاهز في البحر ولن يجرؤ على الاقتراب منه.
4: وقلاعنا حصينة.
1: شحنوها بما تستطيعون من مؤن وذخيرة وبارود.
4: حاضر يا سيدي.
1: أريد تقوية الدفاعات أيضا في مسقط ومطرح. سوف أرسل رسالة إلى القيادة العليا من أجل الدعم. انتهى الاجتماع. ابقى يا نقيب دانييل.

0: ما بك يا سيدي؟
1: لا شيء.
0: بل هناك ما يشغل بالك، بالتأكيد غير الحرب.
1: قلبي يا دانيال.
0: أما زال مشغولا بالفتاة الهندية؟
1: نعم، إنها لا تغيب عن خيالي.
0: وفي هذه الظروف؟
1: وهل تمنع الحرب الإنسان عن الحب؟ كم يحتاج المقاتل إلى صدر حنون يلجأ إليه بعد أداء الواجب؟ لقد ازداد ولعي بها أكثر. لن أسمح بأن تضيع مني أبدا. يا نكيب دانيال.
0: نعم سيدي.
1: أرسل دورية تجلب للتاجر نرويتم.
2: لماذا أرسلتم عساكركم يا سيدي لجلبي أمام الناس وكأنني مجرم؟
1: أريد الزواج من ابنتك شئت أم أبيت.
2: وكيف أجبرها على الزواج يا سيدي من رجل لا تحبه؟
1: أنا واثق أنها تحبني، ولكنك تؤثر عليها وتمنعها. أريد أن أراها، هل تفهم؟
2: سوف أجمع بينكما، فإن اختارتك زوجا فلا مانع عندي، وإن رفضت فما بيدي حيلة.
1: لن تستطيع الرفض. أين هي الآن؟
2: إنها في بيت السيد شبيكة.
1: هيا اذهب إليه في الحال واجلب الفتاة. اسمع، إذا لم يتم هذا الزواج فسوف أصادر كل أملاكك وأمنعك من التجارة. هيا انصرف.

0: ذهب نارويتم فورا وهو خائف مضطرب إلى بيت شبيكة يطلعه على ما يجري.
1: وماذا تريد مني؟
2: أريدك أن تذهب معي إلى بيتك في مطرح وتقنع شاندرا بالزواج من باريرا.
1: ولكن شاندرا ليست في مطرح.
2: أين هي؟
1: لقد خرجت عند الفجر بصحبة مربيتها شريفة ولم تعد. ما زلنا نفتش عنها في كل مكان.
2: يا إلهي، وماذا أقول للقائد؟
1: قل له إن الفتاة قد هربت.
2: لن يصدقني، سوف يصادر تجارتي وأموالي.
1: مدام صاحب قوة وعساكرة فليفتش عنها بنفسه.
2: سوف يتهمنا بتهريب الفتاة.
1: لو أردنا تهريبها لأرسلناها إلى الهند.
2: أرجوك تعال معي لمقابلته، فقد تستطيع أنت إقناعه.
0: اتجه نارويتم مع شبيكة إلى مقر القائد باريرا، وفرح حين رأى كبير الجالية الهندية، فقد توهم أنه قد نجح في مسعاه.
3: أعتقد أنك قد أقنعت الفتاة ووالدها بالزواج مني.
1: لا يا سيدي.
3: لا؟ لماذا؟
1: لقد هربت الفتاة ونحن نفتش عنها.
3: أنت تكذب، أنتم اللذان قمتما بتهريب الفتاة.
1: أبدا يا سيدي، أقسم لك لقد هربت مع مربيتها هذا الصباح ولا ندري لأين.
3: أنتما تكذبان. اسمعا، سوف أفتش كل السفن المسافرة إلى الهند، وسوف أجري اتصالاتي بجوا وسورت ومنغالور، وأقسم إني إذا عثرت على الفتاة فسوف أقوم بإعدامكما.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، مقاربة ثانية.
2: قلنا في المقاربة السابقة أن الثقة والدقة وحدهما غير كافيتين كي يوصف إبراهيم عليه السلام بأنه خليل الله، إذ لو كان الأمر كذلك لوصف كل نبي بأنه خليل الله، ففيهم جميعا تتوافر الثقة والدقة. يتبادر إلى الذهن أن امتزاج المعنيين الضعف ثم الثقة والدقة مما أهل النبي إبراهيم لتلك الصفة، ذلك أن الخليل صيغة فعيل، مثلها مثل قتيل وضعيف وغيرهما. فالخليل هو الذي بحاجة إلى تقوية وإسناد، فحين أقول فلان خليلي يعني أني قويته وأسندته. ونرى أن هذا يمثل الفرق المعنوي الأساس بين الخليل والصديق والصاحب. لك أن تقول النبي إبراهيم خليل الله لأن الله اتخذه خليلا، أي يسنده ويقويه في مواجهة أعتى ظلم من قومه، ولأنه حامل رسالة تعتبر الخلق الثالث للعالم بعد خلق آدم وطوفان نوح، وهو إعادة خلقه فكريا كما أوضح القرآن الكريم. وعلى الرغم من كل هذا تبقى صفة خليل الله ذات دلالات أوسع من هذه، فما قام به إبراهيم عليه السلام متفرد في بابه، ومن ذلك ثلاثة أمور بالغة الأهمية في تاريخ البشرية. الأولى طاعته أمر ربه بذبح ابنه، الثانية إعادة بناء الكعبة المشرفة لتصير محجة للناس عبر التاريخ، الثالثة ترك زوجه وابنه في تلك الصحراء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لتكون مكة، ولكن في حياة عموم الناس ما كل خليل خليلا، فأحيانا يعجب المرء بصاحب له يعينه ويساعده ويوليه ثقته أن يجعله خليلا، ولكن هذا الصاحب ليس أهلا ليكون خليلا فيسوق صاحبه للمهالك، وهي الحالة التي ذكرها القرآن: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجمع الخليل أخلاء وأخلة، وذكرت الأولى في الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخلاء قد يكونون من أهل الخير وقد يكونون من الأشرار، الأولون يساعد بعضهم بعضا في الخير، والآخرون يتساندون في الشر ثم يتبادلون العداوة فيما بينهم. وقد فسر اللغويون الخليل بالفقير، وشاهدهم: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم. لكن هذا التفسير غير دقيق، فالخليل في هذا البيت لا يدل بحكم سياق البيت على الفقير، ذلك أن العام عام مسغبة وقحط وجوع وحاجة، وهي ظروف يمر بها الفقير وقد يمر بها الغني، وهذا صاحب له جاء إليه يستعين به لقضائها، فالمحسن يتخذه خليلاً أي يساعده على اجتياز محنته. ولو لم يحدد الشاعر اليوم بأنه يوم الصغبة لأمكن فهم معنى الفقر فيه، على أن اللغويين ذكروا أن الخلة الحاجة ورقة الحال، ولكنهم لم يصفوا الفقير بالخليل. فنرى أن الخلة بمعنى الحاجة تطور في دلالتها على الضعف، لأن المحتاج ضعيف حتى تنتفي حاجته فيقوى بما كسبه أو حصل عليه أو حظي به. وقبل أن ننتقل إلى كلمة الصديق، أجيب سؤالاً تكرر في عديد من المناسبات عن تكرار كلمة خلال في جمل كثيرة في هذه الأزمنة، كقول أحد المتسائلين: هل يصح لغوياً أن نقول؟ ونتبين من خلال دراسة معلقات العرب صورة المجتمع العربي قبل الإسلام؟ الجواب: انتشر استعمال خلال في هذه الجملة وأمثالها انتشاراً واسعاً. لنعرف معنى خلال هنا. أما المعنى فالخلال الضعف، مثل الأماكن الضعيفة الحماية والحراسة كما في فجاسوا خلال الديار. فاستعماله في المثال المذكور يعني وجود خلل أو ضعف صياغة في النص المدروس، ندخل منه لاستجلاء صورة المجتمع العربي قبل الإسلام. ولا أظن مستعملي هذا التركيب يقصدون هذا المعنى، لذا فهو زيادة لفظية لا ضرورة لها. فالفصيح أن نقول: ونتبين من دراسة معلقات العرب صورة المجتمع العربي قبل الإسلام. ننتقل في الحلقة القادمة إلى كلمة الصديق.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي سالم بن خميس بن زاهر السلامي، فنان تشكيلي، واسمي الفني هو سالم السلامي. أنا شخصيا دائما أؤمن بالطفل الذي في داخلي، فمتيقن تمام اليقين بأن ما عليه سالم السلامي أو ما صنع سالم السلامي اليوم هو ذاك الطفل أو تلك المرحلة من الطفولة.
2: نستطيع. نستطيع. حرية العمل تنجح في كل مكان وزمان ووقت.
3: طبعا بداياتي في الرسم كانت بدايات مبكرة جدا، حيث بديت في عمر 4 سنوات، أي قبل الدخول إلى المدرسة بسنتين. طبعا كان يتملكني يعني نوع من السلوك، خلينا نقول السلوك الإبداعي، السلوك الحركي المتمثل في الجانب البصري. يعني كان يشدني أي شيء في جماليات بصرية، فبالتالي على طول أحدث ردة فعل متمثلة في الرسم. وطبعا كانت الأدوات حينها في تلك المرحلة المبكرة أدوات بسيطة، يعني مثلا الفحم كنت أستخدمه بشكل مفرط، وأذكر حتى في بعض الأحيان يعني قبل لا أخلد إلى النوم على سبيل المثال كنت أرسم يعني في الهواء، يعني كأنما أؤشر بأصابعي على الهواء فأحرك طبعا إصبعي وأرسم وأتخيل المشهد أمامي. طبعا الأشخاص أو العائلة اللي كانوا محيطين ربما كانوا ما مستوعبين هذا الحراك أو هذه الحركة بالذات. عموما لما دخلت المدرسة في الصف الأول ابتدائي طبعا على طول شدتني المناهج الدراسية، باعتبار المناهج كانت تحوي على صور أو خلينا نقول رسومات يدوية، يعني كان كل درس يضم صورة مرسومة يدويا، صورة رسمت بيد فنان، والشيء هذا كان واجد يشدني، أعطاني على طول ردة فعل إن أنا أحاكي هذه الرسومات. يعني حتى كنت أقارن نفسي مثلا ببقية الزملاء في الصف ما كان عندهم نفس ردة الفعل، وهذا طبعا نتيجة تراكمات تجاه أي جانب بصري جمالي في ذاك الوقت. طبعا أيضا المرحلة الابتدائية بالنسبة لي هي أكثر تأثيرا من المرحلة الإعدادية ومن المرحلة الثانوية، وتزامن أيضا مع المرحلة الابتدائية تزامن أيضا التأثير العائلي. يعني لما على سبيل المثال أستذكر محيط البيت، محيط العائلة، البيت كان عبارة عن بيئة وعن مناخ متاح لي شخصيا، كان شيء محفز. وأنا هنا أذكر الوالد رحمة الله عليه، الوالد كان جدا داعم، يعني داعم من كل النواحي. فعلى سبيل المثال البيت كان يحرص الوالد على كل التفاصيل اللي ممكن هي تحدث فارق جمالي. يعني كان يهتم بوجود حديقة داخل البيت، كان يزرع مختلف أصناف الأشجار. مثلا على سبيل المثال كان عندنا شجرة لوبان، وطبعا احنا ساكنين في ولاية الرستاق، يعني شجرة لبان وفي ولاية الرستاق وبذاك الحجم يذكر ارتفاعها قرابة يعني 5 متر. فهذه الأشياء كانت محفزة يعني من ناحية الجمالية. زراعة الورود كان يزرع ورود كثير، جهنمي، ورد الياسمين، أشجار أخرى. أيضا هو كان مقتني وكان صاحب ذوق، مقتني لأعمال فنية، مقتني لتحف، يعني لتحف عبارة عن سجاد مثلا. السجاد كان يؤطره وكان يخصص له مكان خاص على الجدار. كان أيضا يقتني جرار خزفية أو زجاجية أو نحاسية تحوي على نقوشات يدوية. كان أيضا في البيت مكتبة، المكتبة هذه فيها كتب متنوعة في الاقتصاد، في السياسة، في العلوم، في الفن إلى آخره. فحتى أنا أذكر بأن أول فنان تعرفت عليه هو الفنان عبد الله محرقي، وفنان بحريني، وهو من رواد الفن التشكيلي في البحرين. وكان هذا عن طريق صدفة، لما أنا كنت أقلب في صفحات مجلة العرب الكويتية فشفت أعماله الفنية، هذه أكيد أثرت فيني. أتوقع أنه هذه المرحلة صنعت وبلورت شخصية سالم السلامي.
2: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
3: تحديات بالنسبة لي بأمانة تحديات كثيرة، لكن ربما أنا أعتقد إنه عدم إكمالي لدراستي الجامعية وخصوصا كتخصص للفنون التشكيلية هو ربما أكثر الصعوبات أو أكثر التحديات اللي أنا عانيتها، راجينا من الله سبحانه وتعالى أن تتاح لي الفرصة لإكمال دراستي في هذا الجانب وأتخصص في مجال فنون التشكيلية. بالنسبة للرؤية المستقبلية، أكيد أنا أطمح بتأسيس مؤسسة فنية تعنى بالفن، أستطيع من خلال هذه المؤسسة أن أقابل جمهوري وأقابل محبين هذا الفن، أستعرض من خلال هذه المؤسسة أعمالي الفنية الجديدة. أيضا هذه المؤسسة أطمح بأن تضم بين جنباتها ورش تعليمية، بحيث أننا أيضا أهتم بالناشئة وبالفنانين الواعدين. أكيد من النصائح اللي أوجهها خصوصا للجيل الصاعد أنه لا يضع هذه الموهبة شيء ثانوي في حياته، بالعكس يضع لها الأولوية، يضع لها دائما المبدأ، دائما يقدمها. لأنه الآن خلاص العالم أصبح عالم يعتمد على الموهبة، يعتمد على الصناعات الإبداعية، يعتمد على الجوانب التي تحدث تغيير، يعني خلينا نقول على مستوى تقدم الشعوب. فالفن اليوم هو جزء لا يتجزأ من المرحلة الإنسانية ومن المرحلة يعني خلينا نسميها العالمية. فبالتالي أنصح كل من يملك هذه الموهبة سواء في الفن التشكيلي أو أي جانب آخر أنه هو يهتم ويدعمها من خلال الأسس التعليمية، الدراسة بشكل عام، أيضا من خلال التحاقه بالورش واحتكاكه أيضا برواد هذه المجالات. كلمة شكر، أنا أشكر كل من دعمني وكل من ساندني في مشوار الفني، بدءا من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مرورا إلى كل فنان يعني حظيت أو حظيت بمجالسته وبالاقتراب منه، أشكرهم جزيل الشكر. وفي الختام أتمنى كل التوفيق للجميع بوافر الخير والتقدم.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

0: محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: قلقلت حنوتك قلامي.
1: ليش حجية ليش؟ هذا اعتداء شخصي وما اسمح لك فيه.
0: والله عاد اعتداء شخصي فردي انا مالي شغل. انت حارس عمارة ولا حارس جامعة؟
1: نعم
0: نعامة ان شاء الله ترفسك قلامين.
1: انا مالو استاذ صالح مالو ما.
0: شنو اقول لك؟ وين راح صويلح ومرته تقول لي مالومة؟
1: انت ما سألتيني كذي.
0: ها ايش قلت لك؟ بالله
1: انت تبيني
0: اطن عليك انا؟
1: لا يا حجية، انت تبيني اقول لك العمارة اللي بيسكنون فيها وين هي؟ بي
0: اي وين في وين في؟
1: ما ادري.
0: شو ما تدري؟ كذاب كذاب من عيونه، كل كذب طالعك اهو مبين من عيونك. كلكم انتو تكذبون علي، مبين عليكم من عيونكم عيون هالحرامية.
1: يا حجية يا حجية الله يطول بعمرك، الله يخليك، خليني اشوف شغلي. واذا يا زوج بنتك سيلي وهو جاوبك.
0: يلا شنو؟ لا زوج بنتي من حاش مني، تبي يقول لي الغبي؟ عبالك انا غبية مثلك؟
1: يا حجية عيل ماكو غير تحطين لك واحد يتبع ثرى ويشتغل عليه جاسوس.
0: انت
1: انا؟
0: اي انت، والمبلغ اللي تبيه انا مستعد ادفع لك 100 200 500، بس انت تقول وين في سكنه.
1: اوف شوف يا حجيه، ما دام هم الحين شالوا من العماره اللي انا فيها
0: ايه؟
1: ما عندي مانع اساعدك، بس مساعده صغيره.
0: ها
1: بس بصراحه ترى هذه راح تكلفك وايد.
0: انا حاضره ورقبتي سداده، واسد لك من ال 100 الى ال 1000.
1: زين الحين كم عندك الحين؟
0: عندي
1: إيه؟
0: عندي 300
1: 300 إيه؟ 300 زين اعطيني اياها. شو
0: هاك 300 مشوى سمي سمك ان شاء الله.
1: انا اقول لك اسم صاحب الملك راعي العماره، وانت عاد كملي الباقي.
0: قول شو اسمه. قول
1: جاسم بودامه.
0: ها ايش قلت؟ شو اسمه
1: جاسم بودامه، تعرفينه؟
0: ها لا مشكور، ما قصرت، جزاك الله خير.
1: اوه لا يكون بس تعرفه وبعدين انا اللي اتورط فيها، هذا اللي انا خايف منه.

0: الحين يا عامر يا ولدي، أختك تطلع من شقتها وتروح تسكن بعمارة ثانية، إيه وريلها ولا تقول لنا؟
1: ها؟ شلون؟ نادرة وصالح شالوا من العمارة اللي أهما فيها؟
0: إيه هما تدري؟
1: لا والله ما أدري يا يمه، ما حد قال لي غيرك أنت الحين.
0: إيه معلوم، صار لك كم يوم ما تبين، ما أدريش اللي ملهيك عن البيت وعني.
1: يمه بصراحة أنا
0: أبيك تقول لي إيش قصتك.
1: أي قصة؟
0: نادرة وصويلح أمس شالوا من شقتهم وراحوا وسكنوا بعمارة ثانية مجهولة، ما ندري وين فيه، وانت صار لك يومين قاط ما تبين.
1: يعني شنو؟
0: يعني أكيد كنت وياهم.
1: من وياه؟
0: ها يلا عاد، تقيشين ولا تقيبه مع صويلح، تشيلون وتنقلون الأغراض من الشقة لذيك الشقة.
1: حرام عليك يا يما حرام، أفع عليك. بس أنا مالي أي علاقة بموضوع انتقالهم من سكن لسكن، أنا أصلا صار لي أكثر من 4 أيام ما شفت ولا واحد فيهم، لا نادرة ولا صالح.
0: عيل وينك في هالمدة قاط؟ وينك فيه؟
1: ها أنا أقول لك،
0: ها
1: كنت في فيلجة.
0: فيلجة؟ شو موديك فيلجة؟
1: كنت معزوم عند واحد من الربع على عرس هناك.
0: وليش ما قلت لي؟ ليش ما أخذتني وياك تونس؟ ولا أنا كبرت على حفلات الزواج؟
1: لا أفع عليك دعوة يا يمة، أنت أصلا للحين بعمر الزواج.
0: عشتو ويسكت واللي عافيك، أنا لو بتزوج كان تزوجت من أول ما توفى المرحوم أبوك.
1: أنا قاعدة أتغشمر معاك وأنت أخذتيها صج.

0: ما شاء الله ما شاء الله. مبروك مبروك مبروك.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك. ها ايش رايك يا اخ عامر بالشقه والاثاث؟
0: بصراحه شغل عدل بس المكان بعيد.
2: اي ما يخالف، احنا نبي بعيد على قولة القايل، روح بعيد وتعال سالم.
0: الا بقول لك على فكره.
2: خير.
1: شنو؟
0: امي ما تدل البنايه.
1: لا
0: تصوري اتهمتني اني انا مشترك معاكم في الجريمه. لا، وحددت بعد دوري.
1: ايش تقول؟
0: تقول انت وصالح كنتوا تنقلون الاثاث من ذيك الشقه لهالشقه. تصوروا.
2: مالك منها يا عامر، هي الحين قاعده تحاول المستحيل عشان تعرف عنواننا.
0: انا اعتقد ان مردها بتعرف العنوان وبتييكم.
2: بتينا؟ ها اكيد انت اللي بتقول لها.
0: افا عليك، بس افا عليك، الله يسامحك يا صالح.
2: المهم خلنا من الموضوع هذا وخلك في موضوعنا اللي بنقوله لك الحين.
0: تفضل.
2: من ابتدي فينا يا نادرة، انا ولا انت؟
1: كيفك، قول انت.
2: اقول انا؟ اخ عامر انت مالك نية تزوج؟
0: ايش هالسؤال الله هداك.
2: انت بس جاوب على سؤالي، لان السؤال هذا في اكبر منه.
0: اللهم اجعله خير. شوف يا صالح.
2: نعم.
0: انا بصراحة جنت نفسي كل هالمدة علشان الوالدة، لازم أكون معاها وأرعاها. وبصراحة قبل كم يوم حسيت أني قاعد أحرق شبابي وأفني عمري بدون ما أذوق طعم السعادة.
1: قبل كم يوم؟ وش معنى قبل كم يوم؟
0: ها أقولك ليش. أني كنت معزوم على عرس عند واحد من الربع، عرس أخوه. شفت المعرس وهو قاعد والابتسامة على وجهه والناس تغني وترقص له. ايه، واللي امر من هذا، ثاني يوم كنت عند صديقي اللي عزمني قاعد بالديوانيه، شفته وهو قاعد يلعب مع عياله الصغار. بصراحه حسيت اني مرتكب ذنب كبير بحق نفسي. ليش لهالحين ما تزوجت؟ ليش؟ تألمت وايد وتحسفت على كل دقيقه ضاعت مني.
1: يا بعد عمري يا اخوي، خنت حيلي.
2: يعني انت الحين ناوي تتزوج؟
0: بصراحه ناوي ومقتنع.
2: بس لحظة، قبل تتزوج زوج الوالدة.
0: ها شنو هذا؟

0: الشاب المهندس هذا تراه عين السيح وسيح العين كذلك.
1: اسمع يا خالي أبو دامة، أقول لك عفسنا عفاس وطلع زعلان وحالته حالة.
0: المهم إيش قلتوا له؟
1: ما قلنا له شيء.
0: ما قلتوا له شيء؟ الدقايق محسوبة علي يا صالح، وتقول لي ما قلتوا له شيء كذلك؟
1: إيه ما قلنا له شيء زعله.
0: إيه أنا ما أبلي زعله، أنا أبلي فرحه ويثلج صدره وقلبه كذلك.
1: إيه قلنا له قبل تتزوج، هو ناوي كان ناوي يتزوج يعني.
0: إيه
1: بس قلت له لحظة أنا. إيه؟ قبل تتزوج زوج الوالدة.
2: بس.
1: ما بس يا خالي، ما وعينا اللي هل منفجر تقول بركان.
0: لا
1: انتم ما تسحون على ويوهكم، امي مرش كبرها تبون تزوجونها اللي ما تخافون الله ويهد على اختها بطقها.
0: لا حول ولا هذه انا عود هذه الخطوبة كذي، هاي شلون اذا صار الزواج كذلك؟
1: لا تخاف، دائما البداية تكون مرة لكن النهاية حلوة، وانت يا خالي مبين نهايتك بتكون رهش.
0: لا ان شاء الله حلوة، والله يسمع منك. لاحظ كيف
3: ماكو شي يا يمه؟ ماكو شي
4: يا وليدي. يا وليدي من رديت من برا وانت متغير، كلامك متغير، وجهك لونه متغير، صاير يا دافع البلاء.
3: قلت لك ماكو شي يا يمه.
4: لا عاد يا عامر علي انا، لا انت صار لك كم يوم من طبيعي، من رحت فيلته وانت متغير، اكيد فيك شي، عندك شي، بقلبك شي بتقوله ومتردد. انا امك يا وليدي، اعرفك زين، قول لي ايش فيك.
3: قلت لك يا يمه ما فيني شي.
4: لا ما صدقك، مستحيل. لا لا لا لا لا، مستحيل اني اصدقك، ما فيك شي، مستحيل. انت كاك قدامي من طبيعي، اشوف عينك، أشوف، حطها بعيني يا عامر.
3: يمه
4: ما حد قال لي.
3: يمه الله يهداك، بس خليني بروحي، أسئلتك هذه ما تجيب نتيجة معاي وأنا بهالحالة.
4: ها يعني فيك شي؟
3: حتى لو فيني شي ماني قايلة لك الحين.
4: ليش؟
3: قلت لك مو الحين يا يمه، مو الحين.
4: ولي يعني إيش حق الصارخ كذي؟ وح ما تسوى علينا هالعزيمة، طلعت من خشومنا قطيعة.
3: ما تدرين ايش صاير، كان الحين حالك مثل حالي وردة، لكن انا هم بعد قاعد احاتي. لو تزوجت امي وين بتروح؟ من عنده بتقعد عند نادرة؟ مستحيل. عندي هم بعيدة زوجتي تدخل في مشاكل معاها. اوف والله كنا كلام صالح ونادرة في شوي من الصح، لكن شلون أقدر أتصرف وأنا توني رافض الفكرة من أساسها؟ هذا اللي محيرني.

0: بسيطة يا نادرة، احنا نعطيه كم يوم إلا كم أسبوع بعد لما يفكر في الموضوع زين وبعدها يقتنع بالفكرة.
1: أنا ماني قادر أفهم ليش أنت بأمي تزوج.
0: مو يا نادرة عيب بعد شبدي، الزواج مو عيب ولا هو حرام.
1: أنا ما قلت عيب أو حرام.
0: خلاص يعني أنت مو رافضة فكرة الزواج هذه؟
1: حتى لو مو رافضة، أبي السبب اللي يخليك تهتم بالموضوع للدرجة هذه.
0: مو أنا سبق وقلت لك يا نادرة، أمك محتاجة للإنسان اللي يوقف معاها على طول. هذا أخوك لانية يتزوج، وباكر يتزوج أخوك مو بعيدة زوجته ترفضها وتقول له ما نبي أمك تسكن معانا، وإحنا هني متفقين من البداية إن إحنا نعيش بروحنا. يعني في الحالة هذه الزواج بالنسبة لأمك زين، على الأقل تحس إنها مي بروحها، مي فردانية، معاها إنسان يونسها.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
2: في حصة الرياضة بلع زميلنا سالم لسانه، فقام معلم الرياضة بإسعافه بسرعة. ومنذ ذلك الوقت وأنا أفكر.
6: وفيما تفكر يا يوسف؟
2: لماذا يكون بلع اللسان خطيرا بينما نحن نبلع الطعام وليس في ذلك خطورة؟
7: أعتقد أن هذا مما لا يعرفه الأطفال أيضا يا ناصر.
6: وأنت يا غزلان، هل تعرفين جواب السؤال الذي طرحه يوسف قبل قليل؟
3: ليس بالضبط يا ناصر.
6: هات ما تعرفينه عن اللسان.
3: حالا سأقول لكم كل ما أعرفه.
6: ونحن مستعدون لسماعك، تفضلي.
3: اللسان عضلة توجد في الفم، وهو مهم بالنسبة للنطق والكلام.
8: كأنك تريد أن تقول شيئا يا يوسف، قل ولا تتحرج، فأنت ولدي وأنا أعرفك جيدا.
2: هل ما قالته غزلان يعتبر معلومة مهمة لا يعرفها الأطفال يا ناصر؟
6: وإن كان ما قالته غزلان معروفا لدى الكثيرين، إلا أن ذلك يعتبر من المعلومات المهمة، بل والمعلومة الممهدة لما سوف نقوله عن بلع اللسان.
2: إذن بإمكاني أن أقول أنا أيضا إن اللسان يساعد الأسنان في عملية مضغ وتحريك الطعام والبلع. هل هذه الإضافة مهمة أم ليس لها قيمة؟
9: إنها بمستوى المعلومة التي قدمتها أختك غزلان يا يوسف، ولكن لو قلت يا بني ويحتوي أي اللسان على براعم التذوق التي تجعلنا نشعر بطعم الأكل ونستمتع به لكانت الإضافة مهمة للغاية.
2: إذن يمكن أن أقول أيضا يا أبي اللسان لا يحتوي على عظام.
7: ومن ذا الذي لا يعرف أن اللسان لا يحتوي على عظام أيها العبقري؟ حتى لسان ذلك الحصان ليس فيه عظام.
6: نعم يا يوسف، الكل يعرف أن اللسان نسيج رخو بالكامل.
3: كان يسخر مني فوقع في الفخ. لقد قال إن اللسان ليس فيه عظام.
2: هل انتهيتم من ضحككم وسخريتكم مني؟
7: ماذا تريد أن تقول أكثر يا يوسف؟ اللسان ليس له عيون؟
2: سأقول معلومة ستتعجبون منها جميعا، معلومة مما لا يعرفها الأطفال ولا الكبار.
6: هاتي أسمعنا يا يوسف.
2: من منكم يعرف أن لكل إنسان بصمة خاصة بسطح لسانه تميزه عن غيره من البشر؟
10: ماذا؟
9: لقد أفحمت الجميع بمعلومتك المختصرة عن بصمة اللسان يا يوسف، فبصمة اللسان لا يعرفها إلا القلة القليلة من الناس.
6: صدقت يا أستاذ صالح، فيبدو أن يوسف ليس سهلا، إنه ولد موسوعي.
2: شكرا لك على هذه المجاملة يا أستاذ ناصر، شكرا لك.
3: لقد دونت تلك المعلومة المهمة جدا، وستضاف إلى موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال.
2: شكرا لك يا أختي العزيزة. وماذا بعد لديك يا أستاذ ناصر؟
6: هل تصدق يا يوسف أن أنفك وأذنيك يستمران في النمو طوال حياتك؟
2: أحقا يا ناصر؟
6: نعم، اذهب وانظر إلى المرآة ثم قارن نفسك بصورك القديمة، فسترى أذنيك وأنفك مختلفين عما هما عليه الآن.
3: واسمع مني هذه يا يوسف.
2: ماذا لديك أنت الأخرى يا غزلان؟
3: أردت أن أقول لك إنه لا يمكنك التحدث والاستنشاق أو الزفير في نفس الوقت.
2: ها؟
3: إن لم تصدق جرب.
10: أنا
7: كفاكم ما أنتم فيه، هل توقفتم عن ذلك؟
8: ما الأمر يا ماجد؟ لما أنت غاضب هكذا يا بني؟
7: وكيف لا أغضب يا أمي؟ وبعضكم يقول معلومة ولا يكملها، حتى الأطفال يريدون معرفة ما لا يعرفون.
8: في هذه عندك حق، فلعلك تقصد.
7: أجل، أقصد بصمة اللسان. من أين جئت بهذه المعلومة يا يوسف؟ فأنا لم أسمع شيئا كهذا من قبل، وهذا مما لا يعرفه الأطفال.
2: أعلم جيدا أن هذا مما لا يعرفه الأطفال يا ماجد.
9: لا داعي لأن تكون عصبيا هكذا، اهدأ يا ماجد، وسوف نتحدث في هذا الموضوع في الحال.

0: هل هدأت أعصابك بعد تناولك لعصير الليمون الطازج يا ماجد؟
1: نعم يا أمي، لقد أزال عني التوتر والعصبية وجدد طاقتي.
0: رائحة زيت الليمون تعمل على تحسين المزاج وتعزيز المشاعر الإيجابية.
1: إذن فهو يساعد في علاج الاكتئاب.
0: صدقت يا ماجد، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بوضع قطرات من زيت الليمون العطري على مناديل واستنشاقها خلال اليوم لتحسين الحالة المزاجية.
1: سأعمل بهذه النصيحة يا أمي.
2: يبدو أن سحراً ما في عصير الليمون.
0: سحر؟ لم أسمع يوماً أن بالليمون سحر، لكنني أعرف أن فيه فوائد كثيرة.
1: مثل ماذا يا أمي؟
0: يجب أن تعرف يا ماجد، بل ويجب أن يعرف جميع الأطفال أن عصير الليمون هو البديل الصحي المناسب، بل والمثالي للمشروبات الغازية التي يحبها الأطفال أكثر من أي شيء.
3: هذا بالنسبة للأطفال، فماذا بالنسبة للكبار يا رحمة؟
0: أنت أدرى بذلك يا صالح، فهاتي ما عندك.
3: بالنسبة للكبار الذين يتناولون الشاي والقهوة، فإن عصير الليمون خير بديل عنهما أيضا.
4: أخشى أن يأخذنا الحديث عن فوائد عصير الليمون بعيدا عن بصمة اللسان.
5: وهذا ما أخشاه أنا أيضا.
1: ما دمت قد هدأت الآن، فدعونا نكمل حديثنا عما لا نعرفه عن بصمة اللسان.
4: هذا هو الكلام المفيد.
5: والآن أقول أنا ما أعرفه وباختصار شديد.
1: قل يا ناصر وأمتعنا.
5: من المؤكد أنه سبق وأن شاهدت لسانك في المرآة يا ماجد، أليس كذلك؟
1: كل يوم بكل تأكيد، وأكثر من مرة في اليوم الواحد.
5: هل تعرف ما تكون تلك النتوءات الصغيرة التي على لسانك؟
1: إنها أشبه ما تكون بالحبوب الصغيرة،
5: لكنها ليست حبوبا يا ماجد.
4: إنها براعم التذوق يا ناصر.
5: وهذا خطأ أيضا يا غزلان.
1: ما دخل هذا فيما سألتك عنه؟ أم أنك تتهرب من الإجابة؟ إذا كنت لا تعرف الجواب فلا تقل أي معلومة ما دمت لست واثقا منها.
3: أنا لم أرك عصبيا مثل اليوم. اهدأ يا ماجد، اهدأ.
0: أجل، اهدأ يا ماجد، فناصر يمهد لك الإجابة.
1: بل يقصط للجواب، وهذا يجعلني لا أطيق الانتظار.
5: لكي أصل معك إلى معلومة بصمة اللسان، يجب أن تعرف أولا ما أقصه عليكم من معلومات عن اللسان.
1: حسنا، هاتي ما لديك، فنحن نسمعك وأمرنا لله.
5: غالبا ما يعتقد خطأ أن النتوءات الصغيرة التي على ألسنتنا هي براعم التذوق، ولكن هذه في الواقع هي حليمات.
4: إنها كثيرة جدا على ما يبدو.
3: يوجد في اللسان النموذجي يا غزلان ما بين 200 و400 حليمة، معظمها على الجانبين وطرف اللسان.
4: هذا الرقم ليس بالبسيط يا أبي، فماذا عن براعم التذوق؟
3: تحتوي عادة يا غزلان على ما بين 3 و6 براعم التذوق تحتها مباشرة، وكلاهما صغيرة لا ترى بالعين المجردة.
1: ها؟ ما معنى هذا؟
5: معناه أن حليمات اللسان موضوعة على اللسان بطريقة معينة ومنتظمة، تختلف من شخص إلى آخر، مكونة بصمة فريدة من نوعها.
2: إذن من المستحيل أن يكون هناك شخصان متشابهان في بصمة اللسان.
1: مثل الأصابع؟
0: وكذلك مثل العيون، إذ تختلف بصمات العيون أيضا.
1: لم أرى أحدا يوما من الأيام يبصم بلسانه.
3: ولن ترى أبدا، لأن استخدام هذا النوع من البصمات ربما ينقل الكثير من الأمراض.
6: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
6: وحمد بن عامر الوردي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.

0: سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية،
1: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
6: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء. إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم، وبرنامج حوار مع باحث، وفيه نقترب من دراسة بحثية فازت في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025، استكشاف تأثير القيادة التمكينية على التزام المعلمين بالتغيير في المدارس الحكومية، دليل من سلطنة عمان. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة فكرة الدراسة وأهدافها وأهميتها والآلية التي اتبعتها الباحثة الرئيسة فيها، ثم ماذا عن أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بالدكتورة منى بنت خميس العلوي، وهي الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية استكشاف تأثير القيادة التمكينية على التزام المعلمين بالتغيير في المدارس الحكومية، دليل من سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على هذا البحث العلمي.
0: حياكم الله دكتورة، ولماذا اخترتم تحديدا هذا الموضوع؟ يعني أقصد ما الأهمية التي تنطلق منها دراستكم البحثية؟
1: طبعا جاء هذا البحث استجابة للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع التعليمي، وخاصة التوجه نحو توظيف التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني في المدارس. وقد أصبح نجاح هذا التحول يعتمد بدرجة كبيرة على استعداد المعلمين لتبني هذا التغيير والتفاعل معهم. لذا انطلقت في البداية فكرة هذا البحث من تساؤل لدى الباحثين،
0: نعم،
1: يا ترى ما هي العوامل اللي ممكن تؤثر على التزام المعلمين بالتغيير، وأيضا التزامهم بتفعيل التعليم الإلكتروني في المدارس؟ وفي ضوء الاطلاع على الدراسات السابقة طبعا وجدنا العديد من العوامل، ولكن نظرا لأهمية الدور الذي يؤديه مدراء المدارس في إنجاح عمليات التغيير التربوي وأيضا لقربهم من المعلمين في المدارس، ركزنا على ممارسات مدير المدرسة، وبالتحديد نمط القيادة التمكينية، طبعا باعتبارها أحد هذه الأنماط القيادة الحديثة اللي تقوم على منح المعلمين الثقة والصلاحيات وإشراكهم أيضا في اتخاذ القرارات المدرسية ودعم نموهم المهني.
0: طيب، بالنسبة إذن للمنهجية التي تم اعتمادها وأسلوب الدراسة البحثية الذي تم اعتماده من قبلكم دكتورة؟
1: طبعا الدراسة كانت لها مجموعة من الأهداف في البداية، وسعت الدراسة إلى استقصاء مدى ممارسة مديري المدارس الحكومية في سلطنة عمان للقيادة التمكينية، والتعرف أيضا على مستوى التزام المعلمين بالتغيير نحو التعليم الإلكتروني، إضافة إلى الكشف عن أثر القيادة التمكينية في تعزيز هذا الالتزام. ولتحقيق أهداف الدراسة طبعا اعتمدنا على المنهج الوصفي بمنحة البحوث الكمية، استخدام النمذجة بالمعادلة البنائية، وجمعت البيانات باستخدام مقاييس دولية مقننة تم تكييفها ومؤامتها مع السياق التعليم العماني. طبعا طبقت على 300 معلم ومعلمة في المدارس الحكومية بسلطنة عمان.
0: نعم، طيب الآن يعني ما أهم النتائج التي توصلتم إليها وعبرها من الممكن الحديث بعد ذلك عن التوصيات؟ فإيش أبرز النتائج اللي خرجت بها دراستكم البحثية دكتورة؟
1: أبرز النتائج طبعا أنه القيادة التمكينية اللي يمارسها مدراء المدارس الحكومية في سلطنة عمان لعبت دورا حاسما في تعزيز التزام المعلمين بالتغيير نحو التعليم الإلكتروني.
0: نعم،
1: كما أيضا أظهرت أن مستوى ممارسة القيادة التمكينية لدى مدير المدارس كان مرتفعا، وبالتالي انعكس إيجابا على التزام المعلمين بتبني التحول نحو التعليم الإلكتروني. وطبعا في ضوء هذه النتائج هنا يتضح لنا أيضا أن هذه الدراسة كانت لها أهمية في أنها جاءت مواكبة لرؤية عمان 2040 والمستجدات التعليمية في الحقل التربوي، والتي تركز على التوجه نحو اللامركزية في إدارة المدارس والتحول الرقمي. أيضا أنه نتائج هذه الدراسة يمكن أن تسهم أو تساعد المسؤولين ومتخذي القرار في المؤسسات التعليمية في تطوير سياسات وبرامج تدريبية تدعم ممارسات مديري المدارس للقيادة التمكينية لتعزيز التزامهم بالتغيير نحو التعليم الإلكتروني. كما أيضا على حد علم الباحثين أنه هذه الدراسة لا توجد دراسة سابقة تناولت موضوعي ممارسات مديري المدارس للقيادة التمكينية والتزامهم التزام المعلمين بالتغيير نحو التعليم الإلكتروني. لذا أوصت هذه الدراسة بتعزيز برامج التدريب المستمرة للقيادات المدرسية لممارسة القيادة التمكينية، إضافة إلى ذلك أيضا تمكين المعلمين وإشراكهم في اتخاذ القرارات، لأن هذا الموضوع سوف يسهم في تحقيق تحول تعليمي ناجح ومستدام تماشيا مع أهداف رؤية عمان 2040.
0: نعم. طيب دكتور، الآن يعني ما المقصود أساسا بالقيادة التمكينية، وكيف من الممكن قياس هذا النوع من أنواع القيادات؟
1: القيادة التمكينية هي عبارة عن سلوك قيادي أو ممارسة يقومها مدراء المدارس بهدف تعزيز معنى العمل، توفير فرص أيضا لمشاركة المعلمين في صنع القرار، وإعطائهم الثقة ومنحهم الاستقلالية، وأيضا لتطوير أدائهم، أيضا تعزيز معنى العمل لديهم بتحقيق أهدافهم، وأن تحقيق أهدافهم هي جزء من تحقيق أهداف المؤسسة. بإمكاننا إحنا طبعا نحقق هذا من خلال ملاحظة ممارسات مديرية المدارس. فإذا مدير المدارس، طبعا في هذه الدراسة إحنا ركزنا على نموذج هيرني وآخرين، واللي هو طبعا اتبع أربعة أبعاد مثل ما ذكرتهم، أنه تعزيز معنى العمل والثقة في أداء العاملين ومشاركة في اتخاذ القرار ومنح الاستقلالية. وبالتالي من خلال الملاحظة ممكن نقول أنه هذا فعلا مدير المدرسة جالس يمارس القيادة التمكينية. أيضا من خلال المقياس اللي احنا طبقناه، ويمكن هذا أيضا يعطي أهمية للدراسة، أنه طبقنا مقياس وعملنا له مواءمة وتكييف في السياق التعليم العماني، بإمكان الباحثين أو المسؤولين أو اللي يشرفوا على إدارات المدارس يستخدموا هذا المقياس. ومن خلال نتائج هذا المقياس ممكن أنا أقول أنه والله مدير المدرسة فعلا جالس يطبق أو يمارس في ممارساته القيادة التمكينية.
0: نعم. طيب يعني ما الأثر الذي يتحقق إذا ما طبق مدراء المدارس هذه القيادة التمكينية، سواء على إداراتهم في المدارس أو حتى على مستوى التحصيل للطلبة دكتورة؟
1: طبعا الأبرز نتيجة للممارسة القيادة التمكينية أيضا أن يكون المعلمين عندهم رضا ويعزز دافعيتهم للعمل. وبالتالي إذا كان العاملين والمعلمين عندهم رضا وعندهم أيضا رغبة في هذا التغيير ورغبة في تبني هذا التحول، راح ينعكس مباشرة على طلابهم. صحيح. وبالتالي راح ينعكس أيضا على التحصيل الدراسي. فممارسات المعلم داخل الغرفة الصفية مباشرة راح تنعكس على الطلاب، والطلاب راح يكون عندهم أيضا دافعية للتعلم، عندهم رغبة للإنجاز، عندهم رغبة إنه يرفع مستوياتهم الدراسية. وبالتالي أنا في هذه الدراسة إحنا يمكن أبرز توصيات اللي كتبناها إنه محتاجين إنه فعلا نعمل برامج تدريبية تعزز أكثر ممارسات مديرية المدارس للقيادة التمكينية وتمكن المعلمين، وهذا طبعا يتواكب مع توجهات وأهداف رؤية عمان 2040.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني القيادة التمكينية يتم ممارستها بوعي، أقصد بعلم أو اكتساب مهارات وفقا للظروف، خبرة السنين، يعني من الممكن القياس بوضوح أن هذا المدير يطبق القيادة التمكينية بنسبة معينة وذلك أقل وذلك لا يطبق، وكيف؟
1: طبعا احنا لما جرينا هذه الدراسة، السؤال الأول كان إن احنا كنا نريد نشوف مدى ممارسة مديرية المدارس للقيادة التمكينية، وجدنا انه الممارسة كانت المستوى مرتفع، وهذا يعني انه فعلا في ممارسة ولكن قد تكون غير ممنهجة، وما كان يعرفوا انه هذا النمط اللي يمارسوه انه القيادة التمكينية، ولكن الممارسات موجودة. طبعا بحكم أقوم للبرامج التدريبية، التحاكم بالمعهد التخصصي، كل هذه صقلهم خبرتهم أنه أنا ما لازم أشارك المعلمين، لازم أعطيهم ثقة عالية، لازم أني أوفر لهم الدعم. كل هذه الأشياء ممكن تخلق لي بيئة عمل إيجابية، وبالتالي تشجع المعلمين أنهم يعملوا، أنهم ينتجوا، أنهم فعلا بأي تغيير جاء للمدرسة، ما شرط أنه التحول، يمكن إحنا في الدراسة خضينا نحو التعليم الإلكتروني، ولكن لو كان تغيير آخر أيضا ممكن المعلمين يأخذوه. بالنسبة للقياس القيادة التمكينية مثل ما ذكرت أنا سابقا، أنه أنا ممكن من خلال ممارسات مدراء المدارس ألاحظها، من خلال لقاءاتي مع المعلمين أعرف أنه فعلا مدير المدرسة جالس يطبق أبعاد القيادة التمكينية أيضا من خلال المقياس اللي تم تقنينه في هذه الدراسة. فكل هذه الأدوات أنا ممكن من خلالها أحكم أنه فعلا مدى تطبيق القيادة التمكينية في أي مؤسسة وبنسبة كم تطبق وهل بدرجة عالية أم متوسطة أم متدنية، وبناء عليه أنا ممكن أقرر أو أتخذ قرار آخر في لتعزيز هذه الممارسة لدى مدراء المدارس.
0: نعم، طيب ماذا عن المرحلة القادمة إن شاء الله دكتورة؟ ما هي الأفاق المستقبلية لدراستكم البحثية؟
1: طبعا إحنا الأفاق المستقبلية بعد ما خرجنا هذه الدراسة إنه فعلا قيادة التمكينية لها تأثير على تعزيز التزام المعلمين بالتغيير. وضعنا برنامج تدريبي وخلاص بدينا فيه وبدينا ندرب، أخذنا طبعا انطلقنا لبحث آخر. البحث الآخر كان عبارة عن برنامج تدريبي، عدينا البرنامج التدريبي ودربنا مجموعة، أخذنا طبعا المنهج التدريبي مجموعة تدريبية ومجموعة ضابطة، ودربت مجموعة تقريبا 25 من مدراء المدارس محافظة مسقط. والآن في صدد إن شاء الله تعالى الانتهاء من هذه الدراسة أيضا ونشرها.
0: نرجو لكم دكتورة مزيدا من التوفيق، شكرا جزيلا لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتورة منى بنت خميس العلوي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية استكشاف تأثير القيادة التمكينية على التزام المعلمين بالتغيير في المدارس الحكومية دليل من سلطنة عمان. شكرا جزيلا لكم دكتورة وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، وفي ختام هذا اللقاء يسرني أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طبعا الوزارة سابقا، على دعمها وتمويلها لهذا البحث. كما نتوجه للشكر لكم ولإذاعتكم على إتاحة هذه الفرصة لعرض نتائج الدراسة وأيضا إبراز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع التعليمي. شكرا لكم على أحسن المتابعة والاستماع.
0: شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الثروة الحيوانية والرعي في منغوليا. منغوليا مساحتها تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، فيها أكثر من 58 مليون رأس من المواشي، لكن هذه المواشي متوزعة بين الشمال الذي تنتشر فيه الغالبية العظمى من الأياك والأبقار التي تصل إلى أكثر من 5.5 مليون، وفي الوسط الماعز والأغنام التي تصل إلى 24 مليون، والخيول التي أيضا في الوسط التي تصل إلى أكثر من 5 مليون من هذه الخيول. فبالمجمل تصل تقريبا إلى 58 مليون من المواشي، منها 500,000 من الجمل ذو السنامين، وتتركز هذه الجمال في جنوب هذه منغوليا. فيها تقريبا 58 مليون 5 مليون فقط من الجمال ذو السنامين، ومساحة منغوليا 1,500,000 كيلومتر مربع. لو قارنا هذا بأعداد المواشي في محافظة ظفار، يوجد الإبل 70,000 تقريبا، يعني يشكل 20% من تقريبا 17% من عدد المواشي، أو 20% من عدد المواشي في محافظة ظفار، وهي منطقة الخريف تشكل 3,000 كيلومتر مربع فقط. شفت المقارنة كيف؟ يعني 70,000 في حين أنه الأبقار والأغنام، الأبقار بالذات هي البقية الباقية من هذه المواشي في محافظة ظفار، التي تصل كلها بالمجمل إلى من 400,000 إلى 500,000 فقط. لكن في منغوليا هذا البلد برغم مساحته الشاسعة وبرغم وجود مراعي كثيرة، يعني هذه 58 مليون لا يوجد علاف لها، 58 مليون ترعى من الطبيعة مباشرة في نظام رعوي مختلف في منغوليا، مثل اللي يحدث عندنا. عندهم الزود أو أنشئ الانتقال من مكان إلى آخر، يسمى عندهم الزود عندما ينتقلوا من مكان إلى آخر في وقت غير صحيح، لكن بحكم انتهاء المرعى ينتقلوا إلى مكان آخر. نفس تفاصيل الإنسان الأول في الرعي الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي موجودة أيضا في منغوليا، لكن المقارنة الإبل مقارنة عجيبة جدا، لا تشكل 3% الإبل في منغوليا، لكن في محافظة ظفار تصل إلى 20%، في حين أن النظم البيئية في منغوليا مساحات شاسعة جدا تصل إلى نصف مساحة شبه الجزيرة العربية، لكن في محافظة ظفار المساحة الرعوية 3000 كيلومتر فقط. لذلك هذه يعني التكافل بين المواشي والبشر في العلاقة الاقتصادية اللي موجودة بينهم في منغوليا ربما لا زالت مفيدة بالنسبة لهم، لأنه لا يوجد خيارات كثيرة متعددة، ولا زال الرعي مجاني تقريبا بالكامل، في حين أنه في محافظة ظفار تصرف الأسر اللي تمتلك 30 ناقة مثلا في السنة ما يصل إلى 10,000 ريال، وهذه إذا حسبتها اقتصاديا تجارة تكافلية يعني غير ناجحة على المستوى الاقتصادي تماما. أنت تحافظ على رأس مال لا يتجاوز يعني سعره بالمبالغ في 60,000 ريال، في حين أن أنت تنفق سنويا ما يصل إلى 10,000 ريال أو 12,000 ريال في الحد الأدنى على هذا العدد من المواشي. فسبحان الله، يعني لازلنا بحاجة إلى إعادة النظر في قضية الرعي والرعي المواشي وتأثيراتها البيئية الكبيرة جدا والمدمرة على النظم البيئية. خرجت من السياق ذاته وأصبح هذا الرعي الكثيف الجائر يعني لا يعطي الطبيعة فرصة حتى تتنفس وتنثر البذور وتنمو مجددا، في الوقت اللي توفر فيه النظم البيئية من السياحة أكثر من 125 مليون ريال عماني سنويا يحدث له تدوير في المنطقة. يعني أنت أن نحافظ على الشجرة كما هي توفر مال مستدام مستمر للأجيال القادمة، والشجرة كما هي موجودة، لكن أن تدمر الإبل أو الرعي الجائر هذه الشجرة تنتهي الشجرة تماما ولا تكتفي هذه الإبل. يعني هنا في الجانب السياحة البيئية في استدامة، وهنا في الرعي في يوجد عدم استدامة وانتهاء للنظم البيئية من جهة، وللمواشي والاقتصاد من جهة أخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين.

جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. واستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. قام معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات بناءة مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وأوضح بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني أن المشاورات ركزت على الأهمية التي يوليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادتهما وحقوقهما السيادية، وناقش الوزيران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها المأساوية. ويتضمن الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، كما ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمة الملاحية والأمنية ذات الصلة. وفي هذا السياق أكد الجانبان على أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج، كما شدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

الطائرات الحربية غارتين على بلدة المنصوري وغارة أخرى على وادي حسن في بلدة طير حرفة، بالتزامن مع عمليات تفجير واسعة في المنصوري ومجدلزون. كما غار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفة ومجدلزون جنوب شرقي صور، فيما قصفت المدفعية بلدتي عيناتا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع توغل آليات عسكرية في بلدة حداثة بالقضاء نفسه وقيامها بتمشيط أطراف البلدة بالأسلحة الرشاشة. وتعرض سهل مرجعيون تحت تلة حمامس لقصف مدفعي إسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل التنظيم والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وقال عبدي خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء سوريا جديدة وموحدة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد بحث مع مظلوم عبدي في بداية أغسطس الجاري استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. حذرت الأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية في السودان إثر النزاع المسلح المستمر منذ سنوات، وقالت المنظمة الدولية إن القتال في السودان شهد خلال الأسابيع الأخيرة استخداما مكثفا للطائرات المسيرة واشتباكات برية تركزت بشكل خاص في ولايات شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق، مشيرة إلى أن الصراع تسبب في نزوح أكثر من 13 مليون شخص. لقي ما لا يقل عن 15 رضيعا حتفهم في حريق اندلع صباح اليوم في مستشفى بيمز في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بسبب عطل في أنظمة تكييف الهواء وفقا لما أفادت به السلطات المحلية. قررت كندا فرض رسوم جمركية على أكثر من 700 سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، تشمل الصلب والأجهزة الكهربائية ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. وتشمل الرسوم التي تدخل حيز التطبيق في 8 سبتمبر المقبل سلعا يومية مثل المأكولات البحرية والجبن والملابس ومستحضرات التجميل بنسب تتراوح بين 15 و50%، فيما ستتضاعف الرسوم على كثير من المنتجات الأمريكية من 25 إلى 50%. وتأتي الخطوة الكندية ردا على رسوم أمريكية بنسبة 50% فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على سلع كندية عقب انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما عقب محادثات في بكين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة وودية وصريحة بشأن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وتشترك الدولتان وهما الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم وقوتان نوويتان في حدود تمتد لنحو 3800 كيلومتر في جبال الهيمالايا معظمها غير محدد وموضع نزاع. وقعت وزارة الصحة على مذكرتي تعاون مع بنك التنمية والصحار الدولي في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي. وتهدف مذكرتا التعاون إلى تعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي ورفع حصة المنتجات الصحية المصنعة محليا إلى ما لا يقل عن 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة،
كما تساهم المذكرتان في التعريف بإجراءات التعليم.

تمويل في مراحل مبكرة، وإعداد طلبات ومقترحات أكثر جاهزية، بما يسهم في توسيع خيارات المرضى وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية وتعميق القيمة الاقتصادية المضافة داخل سلطنة عمان. وقع على المذكرتين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. استعرض ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية بمسقط التحولات التقنية المتسارعة وأهمية توظيف الابتكار والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته وتنافسيته. وتناول الملتقى عددا من المحاور المرتبطة بمستقبل القطاع العقاري، من بينها الإدارة الرقمية للأصول ودورها في خفض التكاليف وتحسين تجربة المستثمر باستخدام التحليل التنبؤي وتصميم الأحياء الذكية الموفرة للطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور مركز خدمات التطوير العقاري في دعم وتنظيم القطاع. وتضمن الملتقى جلسة نقاشية تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل التقنيات الحديثة في البيئة العقارية، إضافة إلى تدشين المنصة الإلكترونية للجمعية وتوقيع عدد من مذكرات التعاون بهدف توسيع مجالات الشراكة والتكامل وتعزيز الخدمات والمبادرات المقدمة للعاملين والمهتمين بالقطاع العقاري. رعى افتتاح الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. نظمت بلدية ظفار ندوة إدارة ومكافحة نواقل الأمراض البعوض بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الندوة استعرضت أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال مكافحة البعوض ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أعمال المكافحة وترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة لنواقل الأمراض. كما ناقشت الندوة الحلول الحيوية والابتكارات الحديثة في مكافحة نواقل الأمراض والتحديات والتجارب الدولية في الإدارة المتكاملة للنواقل ودور البلديات في هذا المجال، إلى جانب مناقشة دور الشراكة المجتمعية في مكافحة نواقل الأمراض. تشارك هيئة البيئة في الدورة 17 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة أولان باتور بجمهورية منغوليا، حيث يناقش المؤتمر بحث أوجه استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف والإدارة المستدامة للمراعي والموارد المائية والنظم الغذائية. كما شاركت هيئة البيئة في الجلسة الرفيعة المستوى بعنوان العواصف الغبارية الرملية والترابية الشراكة والتعاون، والتي ناقشت توسيع نطاق الحلول المثبت نجاحها. كما شارك وفد سلطنة عمان في الاجتماعات الفنية وجلسات المفاوضات المتعلقة بالجفاف والهجرة والتمويل ومتابعة الموضوعات والقرارات ذات الصلة والأولوية في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي. في إطار جهود دعم توجهات سلطنة عمان نحو تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، أطلقت شركتا أوتيك الذراع التقني لعمان تيل وديب أسترا خدمة واجهة برمجة التطبيقات في سلطنة عمان، وتتيح الخدمة للمؤسسات والشركات والمطورين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي من خلال واجهة موحدة ضمن بيئة مستضافة محلياً. أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن بدء التسجيل في مهرجان الأغنية العمانية في نسخته 13 المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 6 من يناير 2027. ويعد المهرجان فعالية فنية وطنية تعنى بالموسيقى والغناء العماني، ويسعى إلى إبراز المواهب والأصوات العمانية ودعم الإبداع الموسيقي وتعزيز حضور الأغنية العمانية وتطورها بما يواكب المستجدات الفنية محلياً وإقليمياً. ويمثل المهرجان منصة للاحتفاء بالمنجز الغنائي العماني واكتشاف الطاقات الفنية الواعدة وتعزيز التواصل بين الفنانين والموسيقيين والمهتمين بالشأن الفني، بما يسهم في إثراء المشهد الموسيقي العماني وترسيخ
مكانة الأغنية العمانية على المستويين المحلي والإقليمي. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. واستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي، ونفذها على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟
2: أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام.
1: يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات.
2: دائما يقال في المثل من لم يتجدد يتبدد.
1: أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار. ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
2: احنا نأكد ان الاستثمار الخارجي هو المفتاح الاساسي لنمو المشاريع الريادية.
1: السلطة تتبع المال.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. يشهد عالم ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة مدفوعة بتطورات الاقتصاد الرقمي وتنامي بيئة الابتكار واتساع فرص التمويل. وفي قلب هذه التحولات يبرز الاستثمار الخارجي كأحد أكثر الأدوات التي يلجأ إليها رواد الأعمال لتوسيع مشاريعهم وتسريع نموها، غير أن هذا التوجه يثير جدلا واسعا. فبينما يرى البعض أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، يرى آخرون أنه قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويدخله في دوائر من التأثيرات والضغوط التي قد تغير مساره الأصلي. فهل يعد الاستثمار والتوسع الخارجي رافعة حقيقية لنمو المشاريع الريادية، أم أنه يحمل في طياته مخاطر فقدان الاستقلالية والتحكم؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم في إطار مناظرة بين طرفين أحدهما يتفق مع التوجه نحو الاستثمار الخارجي والآخر يختلف معها. إذن حلقة اليوم تأتي في سياق تساؤل: هل الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية، أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ أعد هذا البرنامج بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في حلقة اليوم ضيف الأول عبدالله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال. عبدالله يدافع عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. أهلا وسهلا بك عبدالله.
4: أهلا وسهلا فيكم أستاذ إدريس، حياكم الله.
3: وفي الطرف الآخر أيضا عبدالله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في مجال ريادة الأعمال، يرى أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أهلا وسهلا بك عبد الله أيضا.
5: حياك الله أستاذ إدريس، يا مرحبا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بكما، أنتما اتفقتما في الاسم، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع وما يتعلق بالعنوان العريض لهذه المناظرة أو موضوع هذه المناظرة: الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية، أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ يعني بالنسبة لمحددات وضوابط المناظرة يعني موجودة لديكم، أن نلتزم بها قدر الإمكان. ونذهب مباشرة إلى المحور الأول، هو خطاب الافتتاح. كل واحد منكما يقدم وجهة نظره في إطار 3 دقائق، هذه يعني المسافة الزمنية التي نضعها لكل واحد منكم. خطاب الافتتاح: الاستثمار الخارجي رافع للنمو أم تهديد للاستقلال؟ أبدأ معك عبد الله المفرجي.
1: حياك الله أستاذ إدريس. طبعا للوهلة الأولى قد يبدو أن الاستثمار الخارجي في ظاهره فرصة ذهبية للنمو والتوسع بالنسبة لرائد العمل، لكنه في باطنه كما أرى غالبا ما يحمل مخاطر عميقة تمس جوهر المشروع واستقلاليته. وهنا يجب علينا أن نشير إلى أن المشروع الريادي لا يقوم على المال فقط، بل على عوامل مهمة توازي أهمية المال بل تتعداها أحيانا، ألا وهي من ضمنها هوية المشروع واستقلالية المشروع التي وضعها رائد العمل. فرائد العمل حينما جاء في المقام الأول ووضع هذا المشروع، وضعه بهوية واضحة وبخطط ورؤى وتطلعات يطمح إليها وتخدم البيئة التي هو فيها. وبالطبع ومما لا شك فيه حينما يدخل المستثمر الأجنبي أو الخارجي لا يدخل فقط بالمال بل تتداخل معه مصالح أخرى وقرارات غالبا لا تتفق مع رائد العمل المؤسس لمشروعه، ومع مرور الوقت يتحول هذا الدعم المالي إلى نفوذ وسلطة يمارسها المستثمر الخارجي على رائد العمل تتدخل بشكل واضح وحقيقي في صنع القرارات داخل هذه المؤسسة. وهنا نحن يجب أن ننوه أننا لا ننكر أن الاستثمار الخارجي قد يسرع المشاريع الريادية وينميها، ولكن يجب علينا أن نتساءل بأي ثمن يفعل ذلك. هل يستحق التوسع السريع للمشروع أن يفقد رائد العمل قراره؟ أو هل يستحق هذا النجاح المالي في الوقت القصير أن يتحول هذا المشروع إلى نسخة مختلفة مما كان عليه وخطط له من قبل رائد العمل؟ يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟ وهل الريادي حينما نتحدث عن رائد العمل ريادي بحق إذا لم يكن القرار بيده؟
3: نعم، إذا أنت تنطلق من ثوابت أساسية ربما يجب أن تكون حاضرة قبل التفكير في مسألة التوجه نحو الاستثمار الخارجي، وهذا في خطاب الافتتاح ما ذكرته، ولاحقا ستكون هناك يعني جوانب تفصيلية حول ما ذكرته أيضا. ما الذي تقدمه عبد الله أنت يعني تتفق أكثر مما تختلف في مسألة الاستثمار الخارجي بالنسبة للمشاريع الريادية؟ كيف تقدم وجهة نظرك في غضون 3 دقائق فقط؟
4: نعم، بالإشارة إلى المشاريع الريادية، دائما احنا نعرف أن بيئة الأعمال هي بيئة تنافسية.
3: نعم.
4: ذات تنافسية عالية جدا، خاصة مع التغير السريع في كل مناحي الحياة. اليوم صار العالم متغير لدرجة كبيرة في التحول الرقمي والتطور في أدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات اللازمة لنجاح واستمرار أي نوع من أنواع المشاريع الريادية.
3: نعم.
4: عدم وجود حلقة وصل مباشرة تتيح لمثل هذه المشاريع الريادية المتواجدة، قد تكون معنا محليا وفي أي دولة على المستوى البسيط، ودائما احنا نعرف أن المشاريع الريادية هي مشاريع ذات مخاطرة كبيرة، وحسب الإحصائيات العالمية أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام وغير قابلة للنمو أو الاستمرار أو حتى التوسع. عشان كذا يجي هنا الهدف الرئيسي من هذا الموضوع في كيفية دعم موضوع نمو واستمرار وتوسع مثل هذه الأفكار وهذه المشاريع على المستوى المحلي ومن ثم انطلاقها إلى المستوى العالمي.
3: نعم.
4: اللي لاحظنا طبعا من خلال كثير من التجارب الواقعية على أرض الواقع، معظم المشاريع الناشئة في مجال ريادة الأعمال تفتقر إلى كثير من الأساسيات في الإدارة المالية، في الحصول على السيولة، في كيفية التوسع والوصول إلى الشبكات. فبالتالي هذا الموضوع في كيفية ربط المشاريع المحلية مع الشراكات الخارجية يعطيها الدعم ويغطي النقص الوارد في مثل هذه النقاط. إضافة إلى ذلك، دائما يقال في المثل من لم يتجدد يتبدد. فالإنسان دائما يتغير بما تتطلب متغيرات الحياة، وخاصة السوق العالمي وهو سوق تنافسي يحتاج إلى كثير من الخبرات، كثير من الدعم، النفس الطويل، العلاقات وغيرها من الأشياء الداعمة. وهذه كلها نوجدها وتوجد على أرضية صلبة وموجودة، يجب استغلالها بالطريقة المناسبة من خلال الاستثمار الخارجي أو الاستثمار الأجنبي.
3: جميل، إذن عبد الله أنت تضع إطار شمولي حول وجهة نظرك في هذا الموضوع.
4: نعم.
3: التي تذهب نحو الاتفاق يعني حول مسألة الاستثمار الخارجي نتيجة للمعطيات الراهنة.
4: نعم.
3: والظروف ومتطلبات العصر، خصوصا فيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال.
4: نعم.
3: وهذا أو مجملا ما تقوله أننا بحاجة إلى هذا التوسع حتى يكون هناك في نوع من النمو والتطور في هذا المشروع أو أي نوع من المشاريع. نذهب مباشرة إلى المحور الثاني، وهذا المحور يعني يطرح فرضية. تقول هذه الفرضية أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة. عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: سأجيبك أستاذ أدريس، لكن هناك نقاط مميزة حقيقة ذكرها الأستاذ عبد الله ينبغي أن أعلق عليها يعني بشكل سريع على عدالة. ذكر البيئة التنافسية والتطور الرقمي والذكاء الصناعي، وأن يجب أن يكون هناك حلقة وصل بين هذه المشاريع الريادية والمشاريع الخارجية وهذا التطور الرقمي. وذكر كذلك إحصائيات أن هناك 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة. نعم، هذه مشكلة قد نتفق عليها، ولكن طريقة حل هذه المشكلات، يعني مثلا 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في السنوات الثلاث الأولى، هذا أمر معروف، ولكن طريقة الحل الحل. ليس من المنطقي في وجهة نظري والواقع أن يكون الحل إشراك سلطة خارجية تتخذ القرارات عن هذا المستثمر، وإلا ما أصبح هو مستثمر أو رائد عمل. يعني هناك حلول ممكن أن تكون من خلال الدعم المحلي، ممكن من خلال تكون إشراك هذه القوى الاستثمارية من خلال أخذ الخبرات والاستشارات وليس الاتخاذ في القرارات والدخول كمستثمر، لأن دخولها كمستثمر يضعف السوق المحلي لأي دولة أو إقليم كان. كذلك قال أن المؤسسات أغلبها تفتقر للحلول وللخبرات. أجبت على ذلك في النقطة السابقة أن الخبرات ممكن أن يتم تبادلها، وممكن يتم توعية هذا المستثمر ورائد العمل بكثير طرق دون الوصول إلى مرحلة أننا نشرك المستثمر الأجنبي كشريك في صنع القرار مع رائد يعني رائد العمل. يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات. بالنسبة للمحور الثاني التوسع السريع والنمو، أنا أرى أيضا هو الآخر يعني يعتبر ظاهرة وربما هدف مغري للكثير من رواد الأعمال أن يكون هناك توسع سريع ونمو. من منا لا يريد ذلك؟ لكن الواقع والمنطق يثبتان أن السرعة لا تعني دائما النجاح، بل قد تكون سببا مباشرا في الفشل في الكثير من الأحيان. كيف ذلك؟ ذلك لأن الانتقال إلى أسواق جديدة يتطلب فهما عميقا للثقافة المحلية، لذلك السوق، دراسة العملاء، دراسة المنافسين. إذا كانت هناك أنظمة وقوانين ربما في هذه المنطقة ينبغي أيضا دراستها والوعي بها. فالتوسع السريع والمدعوم والمدفوع من قبل المستثمر الخارجي لرائد العمل قد يدفع هذا المشروع للدخول في أسواق غير مدروسة بشكل كافي وبشكل ناضج، مما يزيد احتمالية الخسارة لدى رائد العمل. هذا التوسع الخارجي في نظري سيؤدي إلى خطرين واضحين لا مفر منهما. أولا، أن وجود المستثمر الخارجي سيدفع إلى التوسع السريع الغير مدروس، بهدف أن المستثمر الخارجي لنكون واقعيين يريد المال ويقدمه على الكثير من المصالح الأخرى، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج في أقصر كمية ممكنة من الوقت في أقصر فترة زمنية، يريد ربحية عالية في وقت قياسي. دون النظر إلى مدى جودة المشروع أو المنتج ومدى انسجامه مع الهوية التي وضعها رائد العمل. فهذا يشكل ورقة ضغط على من؟ على رائد العمل نفسه حينما يقحم عنوة في سوق جديد بهدف التوسع، وهو لا يدرس هذا السوق، وهو قد أحيانا يعني يفقد هويته في ذلك السوق، فهذا يؤدي لاحتمالية تعثر المشروع. الخطر الثاني يمكن فهمه من خلال المقارنة بين أمرين حينما نقارن بين المستثمر الخارجي ورائد العمل. رائد العمل كما ذكرت يسعى للتوسع، نعم، ولكنه مبني على أساسات واضحة وجودة ثابتة، وإن كان هذا التوسع نسبيا بطيء إلا أنه مبني على أساسات وقواعد واضحة. بينما في الجانب الآخر المستثمر الخارجي لا يهتم بالجودة والثبات قدر اهتمامه بالربح السريع كما ذكرت. أيضا المستثمر الخارجي قد يغير رؤى ومعالم وتطلعات، وقد يغير خارطة المشروع بالكامل لأجل أن يصل إلى هدفه الذي يرمي إليه. بينما في المقابل يسعى رائد العمل على المحافظة على هويته ورؤية مشروعه ليبقى فريدا وليكون هو رائد لهذا العمل. أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار، خصوصا إذا لم يتم دراسة السوق الذي أقحم إليه رائد العمل بسبب قوة خارجية كمستثمر خارجي.
6: نعم، يعني هذا ملحظ أو مجموعة يعني ملحوظات مهمة جدا، يعني تقدم بها وجهة نظرك وتفند بها أيضا رأي عبد الله البراشدي في هذه القضية تحديدا. ويعني عبد الله كما يقول أيضا يعني عبد الله المفرجي أن السرعة لا تعني النجاح في مثل هذا النوع من التحولات في ريادة الأعمال من ناحية التوسع أو يعني جذب الاستثمار الخارجي فيها. كيف ترد على ما ذكره وأيضا في إطار القضية المطروحة؟ و يعني أتصور أنك تتفق مع ما طرح في الفرضية التي تقول أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة في غضون 3 دقائق. عبد الله،
4: نعم، بالإشارة إلى المواضيع التي تم طرحها من قبل الزميل عبد الله المفرقي في خصوص دعم المالي والمستثمر والسلطة الخارجية من قبل المستثمر، بالإضافة إلى قد تكون هناك في سرعة وتهور في الدخول إلى أسواق جديدة. اليوم احنا نشوف الواقع، ومن خلال هذه النقاط راح أرد عليها كل مرة في كل نقطة من هذه النقاط. النقطة الأولى الدعم المالي. أكثر المشاريع الناشئة وأكثر المشاريع الداخلة في مجال خاصة التقنيات الحديثة تحتاج إلى رأس مال يصل إلى مئات الآلاف أحيانا، ويصل إلى أسواق جديدة حتى يتم وجوده وتواجده واستمراره وتطوره بشكل صحيح. وصول هؤلاء الرواد الأعمال إلى الدخل أو إلى الدعم المالي صعب جدا في كل الجهات التمويلية المتواجدة معنا، سواء كانت في السلطنة أو حتى خارجها. بالتالي أصبح فيه هناك شبكة من العلاقات يسموها بالإنجليش يعني smart money، أنك أنت ممكن هذه الناس اللي راح يتم ضخ أموالهم في مشروعك المبتكر أو مشروعك الريادي ما يشوفوا فقط على اللحظة الحالية للمشروع ولكن على النظرة المستقبلية. نعم. هذا الشيء أولا راح يعطيك دعم مالي ما ممكن تحصل عليه من أي موارد مالية أو مؤسسات مالية متواجدة معنا حسب القوانين والأنظمة. الشيء الثاني راح يكون في نوع من الحوكمة في تفنيد القرار الفردي المتهور. نعم. والذي قد يكون في كثير من الأحيان من صاحب العمل عاطفي أكثر من عقلاني. نعم. من خلال الحوكمة اللي موجودة مع هؤلاء الناس أصحاب الخبرة والمجال والعلاقات الواسعة في مجال الأعمال والتوسع الكبير اللي موجود معهم. الشيء الثالث، أي سوق خارجي إلى قوانين الخاصة والاتفاقيات والأنظمة التي قد يحتاج رائد العمل إلى فترة من الزمن والمال والجهد حتى يستطيع تكيف معها. نعم. بالتالي أنت عشان تدخل هذه الأسواق لما تتوسع مع مستثمر خارجي راح يعمل لك يعني نقلة نوعية كبيرة جدا، وراح يعمل تقليل كبير جدا في الدخول لهذه الأسواق من خلال شبكاته وخبراته ومعارفه وإمكانياته المالية في وصول حتى منتجك ومشروعك. والمشاريع التقنية اللي حصلت على مثل هذا النوع من التمويل وهذا النوع من الدعم الخارجي أصبح عندها قابلية للوصول إلى 2 إلى 3 أسواق في كل عام من الأعوام اللي كان تحتاج فيها بعض الشركات أكثر من 5 سنوات.
6: نعم.
4: النقطة الأخيرة اللي هي المخاطرة، طبعا احنا نتكلم عن بزنس والبزنس دائما يعني هو معروف أنه فيه مخاطرة لابد من أخذها بما أنك أنت رائد عمل أو كنت صاحب أعمال.
6: نعم.
4: فبالتالي هؤلاء الناس لما يدخلوا معك كشريك هم فاهمين وين نقاط الضعف وين نقاط القوة اللي معك وش اللي خليهم ينجذبوا كقيمة مضافة حقيقية في هذا المشروع دون غيره.
6: نعم.
4: واللي خليهم بالفعل يقتنعوا أنهم يعطوك أموالهم شبكات علاقاتهم وكل خبراتهم.
6: نعم بكل تأكيد. ولذلك ربما ذكر عبد الله في هذه النقطة أن المستثمر الخارجي هو ينظر في المقام الأول إلى مصلحته المالية التي تتحقق فيما بعد في نهاية المطاف، ولكن هذه يعني عناصر مهمة جدا قدمتها يعني في إطار مسألة التوسع الخارجي بأنها من الممكن أن تتحقق فيما لو كان هذه المخاطرة التي ذكرتها أنها تكون فعلا يعني واقعة الدراسة أو مدروسة تماما أو محسوبة تماما. هذا الأمر يحيلنا أيضا إلى فرضية أخرى في المحور القادم تطرح فيه فرضية تقول أن دخول المستثمرين الخارجيين في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار. أبدأ معك عبد الله المفرجي في الرد على هذه الفرضية أو حتى يعني في بعض ما ذكره عبد الله في الطرف الآخر.
1: طبعا بالنزول للواقع لنكون يعني واقعيين قليلا، في عالم الأعمال السلطة تتبع المال.
6: نعم.
1: سأفصل هذه النقطة، ولكن قبل ذلك أعود إلى الأستاذ عبد الله لأن هناك نقاط أيضا مهمة ينبغي أن أعقب عليها حقيقة ولا أمر عليها هكذا. طبعا قال أن هناك يعني دعم مالي قد يحتاجه رائد العمل، وهذا الدعم المالي ضخم جدا لدرجة أن الإمكانات التمويلية والجهات الممولة مثلا في تلك المنطقة أو الدولة لا تستطيع تمويل هذا المشروع، خصوصا إذا كان تقني يتبع يعني التحولات في العصر هذا الحديث. فالتوسع الخارجي هو خيار. يعني أنا أرى يعني هل من المنطق بمكان إذا كان رائد العمل يعني مشروعه ضخم لدرجة أن الإمكانات في تلك الدولة لا تستطيع أن تدفعها فنزج به بهذه الحالة بأن يأتي بمستثمر خارجي لديها إمكانيات أعلى من إمكانيات تلك الدولة لتمول هذا المشروع؟ يعني هنا نسبة خطر عالية جدا جدا جدا، وهي تقودنا للنقطة التي ذكرتها سابقا أن التوسع الخارجي سيؤدي إلى سقوط المشروع لأن التجربة بعدها ليست ناضجة بالنسبة لرائد العمل. هي ليست أيضا ناضجة في الدولة نفسها إذا كانت لا تستطيع أن تغطي هذه الكلفة المالية أو لا تنظر إلى هذه الكلفة المالية بأنها كلفة مهمة أو لهذا المشروع بأنه مشروع مهم. فكيف نرى أنه هذا الأمر مهم أن يتم الاستعانة بمستثمر خارجي ليغطي هذه الإمكانيات؟ كذلك ذكر نقطة أخيرة تصب في نفس النقطة سأذكرها الآن، قال أن المستثمر عنده خبرات وعلاقات ستفيد أثناء التوسع. هذا الشيء طبعا لا ننكره، ولكن ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
6: نعم.
1: طيب هنا سيترتب عليه مرغما أن يذهب ويتوسع. لماذا؟ لأن سلطة المال هنا أيضا تتحدث، لأن لنكون واقعيين يعني هو قال أن هناك عوامل سيدرسها المستثمر لا يأتي ويستثمر هكذا ويرمي بنقوده، هذا طبعا كلام واقعي، ولكن أيضا في المقام الأول حينما نقارن نظرة المستثمر ونظرة رائد العمل. رائد العمل ينظر إلى مشروعه بطموح عالي، ينظر إليه برؤية معينة، ينظر إليه بجودة معينة، باستدامة معينة، ينظر إلى توطين أبناء بلده مثلا من عمالة وطنية في ذلك المشروع. بينما المستثمر سيمر على الأرقام، سيمر على الإحصائيات، سيرى ما هذا، هل هذا المشروع سيخدمه أو لا في المقام الأول، لنكون واقعيين يعني في هذه النقطة. فهو ليس مهتما بشغف رائد العمل قدر اهتمامه بالربح.
6: وترى أن السلطة تكون أكثر عند المستثمر أكثر ما تكون عند صاحب.
1: طبيعي طبيعي. نعم. العبارة التي قلتها أنه نعم. في عالم الأعمال السلطة تتبع المال.
6: نعم.
1: يعني ومع مرور الوقت سيجد رائد العمل نفسه محاصرا، وسيصبح في يوم من الأيام ليس رائد عمل وإنما منفذ لتوصيات وقرارات جاءت من من؟ من نعم. سلطة مالية عالية، ألا وهي مستثمر أجنبي أو خارجي جاء اليوم لعليه ما يفعل حتى يحقق الربح الذي يريد المستثمر الخارجي في المقام الأول.
6: نعم.
1: ضاربا بعرض الحائط كل طموحات وأهداف ورؤى ذلك المستثمر. أيضا ذكر هو مصطلح أخير، نقطة أخيرة يعني وعذرا على الإطالة، ذكر أن هناك نوع من الحوكمة ستصبح حينما يدخل المستثمر كشريك. يعني يجب أن نفرق هنا حتى أيضا يفرق المستمع بين مصطلح الحوكمة وكذلك التدخل في القرار. نحن طبعا مع الحوكمة، وهناك مؤسسات تعنى بهذا الموضوع، وهناك مؤسسات أيضا تنموية تعنى برعاية أو ما يسمى بالحاضنات التي يعني تقوم مقام الشركات في عملية احتضان وتوجيه رائد العمل.
6: واضح.
1: فيجب أن نفرق بين المصطلحين. يعني أنا مع الحوكمة، ولكن نفس الشيء ضد أن يتخذ القرار من قبل شركة خارجية مستثمرة.
6: إذن عبد الله البرشي هو يعني عبد الله المفرجي يرى أن سلطة يعني رائد الأعمال في مثل هذه الحالة وفي التوجه نحو التوسع تكون أقل، وأنها ترجح الكفة أكثر عند المستثمر ويبقى هو يعني رهينا لسلطته كيف ترد عليه في سياق ما ذكره. أيضا في هذه الفرضية التي ذكرت يعني أن دخول المستثمر الخارجي في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار.
4: نعم. بالرد على هذه النقطة، هو في الحقيقة هذا قد يكون من صالح الشركة.
6: نعم.
4: بأي معنى؟ لما يتم تقليص صلاحيات رائد العمل في اتخاذ القرار الفردي، فيصير هناك في نوع من اسمه تأسيس أو مؤسسة الشركات.
6: نعم.
4: بمعنى أن وجود مجلس الإدارة والمستثمرين راح يقلل من القرارات العاطفية بنسبة كبيرة جدا.
6: نعم.
4: وهذه القرارات اللي راح تكون من نوع من المستثمر اللي صاحب الخبرة الطويلة في المجال، صاحب الخبرة العميقة في اتخاذ القرار، صاحب الخبرة العميقة في الأسواق ليست فقط المحلية.
6: نعم.
4: وإنما حتى العالمية، راح يكون قراره من واقع خبرة عميقة جدا بالمقارنة مع رائد العمل. رائد العمل في بداياته في مشروع الريادي هو يحتاج إلى مثل هذا النوع من الخبرات. عشان كذا احنا نقول أن هذا ليس مجرد تمويل مالي، هو في نوع من التمويل يسمى الفينشر كابيتال، اللي هو تمويل رأس المال الجريء، أو في ناس يسموهم في السوق يسموهم الممولين الملائكيين، أنجل انفسترز. هذه الناس وش يسووا لما يشوفوا فكرة جميلة فيها بوتنشل أنها تكون فكرة ناجحة ولها صدى كبير خاصة في المجال التقني حاليا، يروح ويضخ فيه أمواله.
6: نعم.
4: يدفع 15 20 100 ألف حتى ريال عماني، ويقول له أنا معك لحد ما تنجح في هذه الفكرة.
6: نعم.
4: بدون ما أريد أني أسترجع فيها، في حالة أن نجح راح أشاركك فيها، في حالة أن فشل أنت خسرت الجهد وأنا خسرت المال.
6: نعم.
4: فبالتالي هذا بخصوص التمويل المالي. أما بخصوص عدم استقرار رائد العمل للتوسع، فهذه هي مرحلة قد تكون سابقا في المشاريع التقليدية.
6: نعم.
4: أما اليوم في المشاريع التقنية هذه صارت ملاحظة السنوات العشر اللي كانت تحتاجها الشركة حتى توصل إلى المليار، ويسموهم اليونيكورن، هذه الشركات يعني المليارية، أصبحت في هذا العالم المتسارع التقني.
6: نعم.
4: بين 3 إلى 5 سنوات ممكن توصل، ومعنا أمثلة واقعية حية مثل أوبر، مثل طلبات، مثل شركات كثيرة جدا تقنية وصلت إلى مثل هذه. من اللي راح يوصلها إلى هذا؟ يوصلها الإنسان هو المستثمر الخارجي.
6: نعم.
4: ودائما يقال من الأفضل امتلاك 10% في شركة قيمتها 1 مليار على امتلاك 100% في شركة قيمتها 100,000 دولار. فبالتالي أنت بالنسبة والتناسب
6: هذه مفارقة عجيبة.
4: بالضبط.
6: يعني في ما ذكره عبد الله البراشدي أتجه إليك مباشرة، يعني عبد الله المفرجي في المحور الأخير، وربما نقلص فيه الوقت إلى دقيقتين لكل واحد منكما. الفرضية تقول أن الاستثمار الخارجي يستهلك صاحب أو طاقة صاحب المشروع، ويستغرق منه وقتا طويلا إلى أن يتمكن من فهم البيئة التي انتقل إليها بغية التوسع، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: سأرد أستاذ إدريس ولكن 20 ثانية فقط من وقتكم الكريم أنت الأستاذ عبد الله. أريد أرد على نقطة اللي هي التي ذكرها، هي نقطة طويلة ولكن ردت على أغلبها في حوار السابق. لكن مثال أوبر، مثال على الشركات المليونية أو المليارديرية التي وصلت إلى الملايين في غضون سنوات قليلة، هذا أيضا مثال لو نظرنا إليه من جانب آخر نفس المثال يثبت لنا أنه رائد العمل محتاج إلى فترة لكي ينضج في السوق، لأن أوبر دخلت في دول عديدة وصرفت ملايين الدولارات وخسرت وانسحبت منها. لماذا؟ لأنها لم تدرس السوق بشكل واع وكاف وناضج. هذا ليس قرار عاطفي وإنما قرار تسرعي هدفه الثراء السريع، فأوبر سعت إلى الثراء السريع ووصلت إليه نعم، ولكنها أيضا خسرت الكثير والكثير من الأموال وضخت الكثير والكثير من الملايين في دول، ولكنها انسحبت بسبب أنها لم تدرس السوق ولم تأخذ وقتها الكافي لدراسة المنافسين في ذلك السوق. سأنتقل إلى المحور الرابع. طبعا قد يكون الاستثمار الخارجي في ظاهره أيضا جاء ليخفف أعباء مالية على رائد العمل. أنا أتفق مع هذا الموضوع أن الاستثمار الخارجي جاء ليخفف هذه الأعباء المالية، لكنه أيضا وبالتأكيد وقطعا يخلق أعباء أخرى تثقل كاهل رائد العمل. كيف ذلك؟ لأن رائد العمل في البداية كما ذكرت كان يدير عملا واضحا في بيئة فهمها ودرس احتياجاتها ودرس سوقها ودرس منافسينه وعرف كيف يلبي هذه الاحتياجات، ومع دخول هذا الاستثمار الخارجي وبدء التوسع السريع غير المدروس يجد رائد العمل نفسه أمام بيئة جديدة وثقافة مغايرة، فيدخل هذه البيئة دون خبرة كافية ودون وعي واضح أو ناضج. ليس هذا فحسب، بل أنه سيصبح مطالبا بإدارة أسواق جديدة، بيئات مختلفة، فرق عمل جديدة، أنظمة وقوانين مختلفة، ناهيك عن توقعات المستثمرين الذين فوق رأسه من شركات أجنبية عن أنه سيأتي بنتائج ربحية عالية. كل هذه الضغوطات ستجعل رائد العمل مشتتا تائها، وحينها سيفقد المشروع بوصلته الحقيقية التي وضعها رائد العمل في المقام الأول، وسيصير هذا المشروع مشروع متخبطا بعدما فقد بوصلته، حيثما إذا الريح مالت مال حيث تميل، بل ويصبح كل قرار يتخذه رائد العمل قرار خطير جدا، لأنه لم يحصل على الخبرة الكافية. سأذكر مثال على ذلك
6: بشكل سريع.
1: شركات كبرى دخلت أسواق دولية سواء عربية أو غير عربية بشكل كبير وأخذت الساحة وأخذت الأضواء ولكنها اختفت. هذا دليل على على على ما أشرت إليه.
6: وأيا كان هذا القرار، هو قرارا ماليا أو إداريا أو استراتيجيا يؤثر بشكل أو بآخر على هذا المشروع، كيف ترد على ما ذكره عبد الله في إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟ عبد الله الوراشدي لديك أقل من دقيقتين.
4: إن شاء الله. طيب، بخصوص المحور الرابع وهو الرد على استهلاك الطاقة والوقت في فهم بيئة العمل، هنا تجي القوة في وجود المستثمر الأجنبي. الاستثمار دائما يعلم كجسر للمعرفة. ليش؟ لأن هذا دخول الرائد العمل في أي سوق جديد، خلنا على نذكر سبيل المثال أذربيجان أو رحنا تركيا، إحنا نحتاج أن نفهم القوانين، نعرف البيئة، نعرف طبيعة الناس، نعرف قوة الشرائية، ونعمل كثير من التحاليل، بالتالي راح نسهل كثير من الوقت، كثير من المادة، وقد تكون نسبة النجاح ضئيلة جدا. في المقابل لو كان في معنا شريك وعملنا إحنا نوع من الامتياز التجاري أو نوع من التوسع الخارجي مع هذا الشريك، هو راح يكون الممثل الرسمي إلنا إحنا كشركتنا المحلية في السوق الخارجي اللي موجود في تركيا أو أذربيجان، راح يخفض علينا كل هذه التكاليف وكل هذه المخاطر وكل هذا الوقت والجهد اللي راح يبذل، بالتالي نسبة النجاح راح تزيد إلى أكثر من 50%. الشيء الثاني اللي هي توزيع الأعباء. دائما يقال أن الاستثمار يسمح بتوظيف مدراء تشغيليين، ناس قانونيين، أصحاب خبرات، أصحاب كفاءات، فبالتالي يخفض نسبة وفاتورة كبيرة جدا ممكن أنها تضخ من أجل التوسع خارجيا أو حتى التوسع والنمو والاستمرار في السوق محليا. الشيء الرابع المهم جدا أن هذا الموضوع، وهو موضوع الـ الـ الـ الوقت وموضوع الـ الاستثمار الخارجي، هو يعتبر رغم أن الاستثمار الخارجي قد يكون في بداياته مستهلك للوقت، إلا أن استثمار طويل الأمد يختصر سنوات طويلة من التجربة والخطأ. فباختصار شديد جدا الاستثمار الخارجي ليس خيارا، وإنما هو مفتاح حقيقي لنمو المشاريع الريادية من خلال التوسع والكفاءة فتح أسواق عالمية رغم التحديات.
6: شكرا لك عبد الله، يعني قدمتما استدلالات فنية وفكرية تؤصل هذه القضية وهذا التوجه نحو فكرة الاستثمار من عدة يعني جوانب. تبقى دقيقة لكل واحد منكما يعني تجملان فيه ما ذكرتماه في إطار هذه القضية وما يعزز أيضا وجهة نظر كل واحد منكم. أبدأ معك عبد الله المفرجي.
1: حقيقة في هذه المناظرة نحن لم نقل أن الاستثمار الخارجي سيء في ذاته، بل أثبتنا أنه ليس كما يبدو ظاهريا. لقد رأينا ووضحنا أن الاستثمار يقلص من سلطة رائد العمل، يغير وبشكل واضح هوية المشروع التي وضعها رائد العمل بناء على بيئته، قد يفرض توسعا أسرع من قدرة رائد العمل أو مشروع رائد العمل أن يستوعبها، وقد يستهلك وقت وجهد رائد العمل بدل أن يوفره. هذه ليست افتراضات بل واقع شاهدناه وذكرنا أمثلة متعددة على ذلك. المشكلة أستاذ عبد الله ليست في المال دائما، المشكلة في الثمن الذي يدفع مقابل هذا المال، فالمستثمر لا يقدم دعما بلا مقابل بل يطلب نفوذا ونتائج سريعة. وليس كما قلت قبل قليل أن الاستثمار الخارجي طويل الأمد، أنا أرى أنه سريع الربح وليس طويل الأمد. الاستثمار طويل الأمد هو الاستثمار القائم على أسس وبنية واضحة وأساسات ودعائم وهوية راسخة، بينما الاستثمارات التي أشرت إليها هي استثمارات سريعة الربح قصيرة المدى، دائما تهدف إلى الربحية في المقام الأول دون أي اعتبار للأشياء الأخرى. والسؤال الحقيقي هنا أطرحه، هل الاستثمار يساعد وهل يستحق هذا الاستثمار أن يؤثر على القرار وعلى الهوية في ذلك المشروع؟
6: شكرا لك عبد الله على ما قدمته فيها في الدقيقة، وأيضا عبد الله البراشدي في دقيقة واحدة.
4: طيب بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على هذه المناظرة الطيبة وتبادل وجهات النظر. باختصار شديد جدا يمكننا القول أن لا يمكن لأي مشروع ريادي أن ينمو في بيئة تنافسية، وخاصة في الوقت الحالي من التنافسية الشديدة، دون وجود موارد كافية وخبرات متقدمة. عشان كذا هنا يأتي دور الاستثمار الخارجي، وهو ليس فقط مجرد تمويل ومادة، ولكن هو رافعة حقيقية للنمو والتوسع والابتكار. من هذا المنطلق احنا نأكد ان الاستثمار الخارجي هو المفتاح الأساسي لنمو المشاريع الريادية، رغم ما قد يصاحبه من تحديات ولكن يمكن إدارتها بكفاءة وذكاء.
6: أشكرك جزيل الشكر عبد الله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال، تحدثت عن هذا الموضوع ودافعت عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. كل الشكر لك.
4: شكرا جزيلا لك.
6: كما أشكرك أيضا عبد الله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في ريادة الأعمال، ودافعت عن فكرة أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أشكر جزيل الشكر. في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح أن الاستثمار الخارجي ليس خيارا أحادي الاتجاه، بل هو مسار تتقاطع فيه الفرص مع التحديات، فهو قد يفتح آفاقا واسعة للنمو والتوسع، وفي الوقت ذاته يفرض على رائد الأعمال معادلة دقيقة بين الطموح والحفاظ على السيطرة، وبين التأييد والمعارضة تبقى الحكمة في كيفية توظيف هذا الاستثمار بما يخدم رؤية المشروع دون التفريط في هويته واستقلاله. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
7: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
8: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
9: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
10: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
11: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
12: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا.
13: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: في حلقة الأمس من هذا البرنامج تحدثنا عن أبعاد الشخصية الدرامية.
5: لقد كان حديثنا عن البعدين المادي والاجتماعي، وبقي هنالك بعد ثالث يتغلغل في أعماق الشخصية الدرامية التي تحمل أحداث العمل الدرامي على عاتقها.
0: ذلك البعد هو البعد النفسي.
5: أيها الأصدقاء، البعد النفسي هو محصلة البعدين المادي والاجتماعي.
0: ويقصد بالبعد النفسي تحديد الميزات النفسية للشخصية، مثل ما يحبه وما يكرهه.
5: هل صاحب هذه الشخصية انطوائي أو انبساطي أو قيادي أو تابع؟
0: هل هو خيالي أم واقعي؟ عصبي أم هادئ؟ متفائل أم متشائم؟
5: هل هو متعقل أم مندفع؟ جسور أم متردد؟
0: أصدقائنا، إن اكتمال رسم الشخصية من خلال الأبعاد الثلاثة المادية والاجتماعية والنفسية هو الذي يمنحها سمات العمق.
5: الأبعاد الثلاثة للشخصية يمكن تشبيهها بالأبعاد الثلاثة للمنظور في الرسم والتصوير، أي الطول والعرض والعمق.
0: على ذلك، عندما ينجح كاتب السيناريو في رسم الشخصية من خلال هذه الأبعاد، فإن تصرفاتها تصبح منطقية ما دامت تستند إلى الصفات المحددة مقدماً.
5: على الرغم من أن كاتب السيناريو يعتمد في رسم الشخصيات الرئيسية على هذه الأبعاد، فإنه قد لا يعطي كل منها أهمية مساوية للآخرين.
0: والسبب؟
5: لأن الدقة في رسم الشخصية الرئيسية تتأثر غالباً بطبيعة موضوع الصراع.
0: أجل، فالرواية التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي تختلف عن الرواية التي تأخذ الشكل البوليسي.
5: من ناحية أخرى، فإن الاهتمام النسبي بكل بعد من الأبعاد الثلاثة قد يتأثر بحجم السيناريو أو بتعدد الشخصيات الرئيسية بدرجة منظورة.
0: نعم، فالسيناريو الذي يحتوي على شخصيات رئيسة كثيرة قد لا يسمح بالتسلل إلى كل أبعاد الشخصيات الرئيسة.
5: ومن ثم؟
0: من ثم يكتفى بالتركيز على أهم الأبعاد والصفات فقط.
5: عموماً، فإن الاهتمام برسم الشخصيات من خلال الأبعاد الثلاثة يقصد به أساساً الشخصيات الرئيسية.
0: أما الشخصيات الثانوية فلا يتم التركيز عليها إلا من خلال صفات محددة فقط.
5: والشخصيات النمطية فالاهتمام الأساسي بها يتركز على صفاتها الخارجية.
1: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست هاني السعدي، الجزء الأول.
0: أيها الأصدقاء، السيناريست أو مبدع الصورة المكتوبة الذي نتوقف عنده في هذه الدقائق هو الشعلة التي ألهبت البركان فثار إبداعها،
5: وهو أبو البنات الذي قرر أن يعتلي صهو جواده في الفوارس، مبحراً بمخيلتنا إلى غابر الزمان ليروي لنا الحاضر والمستقبل معاً.
0: لماذا؟
5: أملاً أن نجهز عتادنا لخوض الحرب ضد الموت القادم من الشرق.
0: هذا السيناريست كتب الحياة عندما قتل الربيع في زمن وصفه الكثيرون بعصر الجنون،
5: فكان السباق لكسر حاجز الصمت عبر دفاع عن قدسية النص الحقيقي الذي يعكس الواقع كما هو ولو تخلى عن تبني نصوصه أسياد المال.
0: لقد قرر حزم أمتعته ليبدأ رحلته سفر الحجارة.
5: وقد بدأت تلك الرحلة ومحطته اليوم معنا في الصورة المكتوبة.
0: في الجمل السابقة التي طوقنا بها هذا النص هي عناوين لمسلسلات درامية تلفزيونية خطها كتابة للصورة الفنان المبدع السيناريست هاني السعدي، وسنعود لاحقا للحديث عنها.
5: أصدقائنا، هاني السعدي المولود في 6 يونيو عام 1944 هو كاتب وممثل فلسطيني مقيم في سوريا.
0: السعدي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ 18 من شهر فبراير لعام 1973.
5: لازمه هوس الكتابة منذ طفولته.
0: مع هذا اتجه في البداية للتمثيل ليعود فيما بعد إلى حبه الأول الكتابة.
5: كتب التمثيليات والمسلسلات الإذاعية.
0: بعد ذلك اتجه إلى التلفزيون من خلال مسلسلات حارة نسيها الزمن وغضب الصحراء والبركان.
5: عندما حققت هذه الأعمال نجاحاً كبيراً في الوسط الفني، نصحه المخرج هيثم حقي بترك التمثيل والاتجاه نحو الكتابة.
0: تدريجياً تفرغ هاني السعدي للكتابة ليصبح من أوائل الكتاب الدراميين في سوريا،
5: بل ومن أهم كتاب الدراما في الوطن العربي.
0: وبعد سلسلة من الأعمال المهمة التي يعد بعضها علامة فارقة في مسيرة الدراما السورية،
5: والتي تنوعت في مضامينها وأشكالها لتكشف عن كاتب محترف بامتياز يتقن هذه النوعية من الكتابة،
0: حينها أصبح هذا الكاتب هو السيناريست هاني السعدي.

0: أصدقاءنا من المسلسلات الأولى التي رسم صورها السيناريست هاني السعدي مسلسل البركان.
1: أنتج هذا المسلسل السوري في العام 1989،
0: يعد من أوائل مسلسلات الفانتازيا، وهو من إخراج محمد عزيزية.
1: وملخص قصته تتمحور في إحدى القبائل التي تتعرض للنهب من قبل الروم على شكل مستمر، ليبرز من شبابها شخصية قوية وهو ورد.
0: يقوم ورد بقتل زعيم القبيلة، وتعم الفوضى لاختيار زعيم جديد للقبيلة، فيتفقون على أن يكون شاباً.
1: يقوم الشباب بالتبارز إلى أن يفوز أحدهم، وكان الفائز بطبيعة الحال هو ورد، فيبدأ في وضع خطة لمحاربة الروم.
0: قام بأداء أدوار البطولة في هذا المسلسل عدنان بركات بدور أبو الغضنفر،
1: رشيد عساف بدور ورد،
0: سلوم حداد بدور ذي الهمة،
1: غسان مسعود بدور ربيعة،
0: عبد الهادي الصباغ بدور المنذر، وآخرون.
2: لم يتركوا لي بعيرا واحدا ولا شاة واحدة حتى قلائد الذهبية انتزعوها من عنقي. كيف يفعلون ذلك وأنا لم أبخل عليهم بشيء ولم أرفع يوما سيفا في وجوههم؟ وأنتم
3: لقد دهمون على حين غرة يا كبير القوم، وكانوا كثرة.
2: حتى ولو كانوا قلة، فهل كنتم تهتمون بأمرهم؟ أنتم لا تملكون شيئا تدافعون عنه، أنا من يخسر دائما. كم من الوقت أحتاج لجمع كل المال والحلال الذي سلبوه مني؟ يجب عليكم أن تعوضوا علي كل شيء، وإلا قسما لأسلخن جلودكم.
4: لا تشغل بالك يا سيد القوم، هي أيام معدودة، ويعود إليك كل ما سلب منك وأكثر.
2: ورد، لم أرك في المعركة.
4: وأنت أيضا لم أرك في المعركة، لا أنت ولا ربيع. أربعة فقط واجهوا جموع الغزاة، المنذر وشأس وصعصعه

0: لما لا تسأل نفسك؟
1: كل النساء سالمات
2: إلا واحدة يا كبير القوم، زوجتي.
1: هل أخذوا زوجتك؟ بل ها، لماذا لم تختبئ في الخيمة كبقية النساء؟
2: أنا أيضا ظننتها مع النساء في وكرهن، لقد دفعتها بيدي إلى داخل الخيمة، ولكن عندما خرجنا.
1: إذن فهي تستحق أن تسبأ. هيا اصلحوا كل ما أفسدوه.
3: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست هاني السعدي.
5: مستمعين الكرام، لقد أشرنا قبل الفاصل السابق أن مسلسل البركان هو من النوع الفانتازي، فهل تعرف ما هي الفانتازيا عزيزي المستمع؟
6: لقد أخذت هذه الكلمة تنتشر بشكل كبير في الوسط الثقافي والفني، ولا مانع من شرح مفهوم الفانتازيا لأجل الفائدة.
5: الفانتازيا هي تناول الواقع الحياتي من رؤية غير مألوفة، ما يعني أن هنالك شكا في عالم الرواية إن كان ينتمي إلى الواقع أم يرفضه.
6: وفي نفس الوقت الفانتازيا معالجة إبداعية خارجة عن المألوف للواقع المعاش، حيث تعد نوعاً أدبياً يعتمد على السحر وغيره من الأشياء الخارقة للطبيعة كعنصر أساسي للحبكة الروائية والفكرة الرئيسية وأحياناً للإطار الروائي.
5: وتدور أحداث كثيرة من أعمال هذا النوع في فضاءات وهمية أو كواكب ينتشر بها السحر.
6: تختلف الفانتازيا بصفة عامة عن الخيال العلمي والرعب في توقع خلوها من العلم والموت على التوالي كفكرة أساسية.
5: على الرغم من وجود قدر كبير من التداخل بين الثلاثة التي تعد أنواعاً أدبية متفرعة من الخيال التأملي.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
7: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي.
8: في الإعداد
7: وفي الإخراج مريم البلوشية.
8: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان تقدم محبوبات الرحمن في القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. أدومه وإن قل، حتى ولو كان قليلا لكن مستمر، فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. احرص أيها المستمع الكريم، بارك الله فينا جميعا، احرص على أداء الفرائض في أوقاتها. فقد سئل حبيبك صلى الله وسلم بارك عليه عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها. فالمرأة كذلك تحرص على إقامة الصلاة الفريضة في وقتها، ولا تنشغل لا بسوق ولا بسهر ولا بغيره. يعني الحين بعض النساء هدانا الله وإياهن، يعني تذهب إلى السوق قبل الأذان. طيب السوق، ليس كل سوق يكون مهيئ ويكون في مكان مسجد ويكون في مكان للصلاة. فتجد يعني بعضهم، والله أنا بحث ما وجدت شيء، فأخرت المغرب حتى بعد العشاء. وبأي حق؟ هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب السوق؟ نعوذ بالله. وتسمع البعض يقول والله أنا مشكلة عندي صلاة الفجر ما أصليها في وقتها. السبب لأنه يسهر. السهر هذا ما يجوز أن تسهر ما دام أنه يضيع عليك الفريضة في وقتها. كذلك أيها المستمع الكريم، تحرص على أداء السنن حتى ولو كانت يسيرة. قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. 12 ركعة في اليوم والليلة، احسبها، ركعتا سنة الفجر وأربع قبل الظهر، كم هذه؟ 6، وركعتين بعد الظهر هذه 8، ركعتين بعد المغرب سنة المغرب هذه 10، وركعتين بعد العشاء هذه 12. صعبة أبدا، ما في أسهل منها. إذا صليت لله عز وجل 12 ركعة هذه السنن كما جاء في حديث ابن عمر مفصلة، أن الجائزة أن الله عز وجل يبني لك بيتا في الجنة، وهذه نعمة عظيمة. احرص يا عبد الله على قيام الليل ولو يسير، ولو ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. احرص على الوتر ولو بركعة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أصحاب السنن. فيا أخي، تحرص ولو ركعة واحدة على الوتر، تجد على هذا الأجر العظيم. احرص أيها المستمع الكريم على صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، ويبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بعشر أو ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق، هذا كله وقت صلاة الضحى. وهذا قد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصى بها أبا هريرة، كما في الحديث المتفق على صحته أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، لأنك إذا صمت 3 أيام من كل شهر يكتب الله لك أجر كأنك صمت الشهر كله، كأنك صمت الشهر كله، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، رواه البخاري. انظر إلى هذه الأعمال البسيطة وتجد عليها أجور عظيمة. يعني في 10 الأيام الأولى مثلا من الشهر صم يوما، والعشر الوسطى صم يوما، والعشر الأخيرة صم يوما، وهكذا تجد على الأجر العظيم. والضحى هي الوصية الثانية، قال: وركعتي الضحى، ركعتا الضحى، يجوز لك أن تصلي ركعتين، ويجوز أن تصلي 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك. فهي من الأمور التي وصى بها نبينا صلى الله وسلم عليه أبا هريرة، وهي كذلك وصية لنا جميعا. قال: وأن أوتر قبل أن أرقد، متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، والوتر قبل أن ينام.
فهذه من الأمور التي ينبغي لك أيها المستمع الكريم أن تحرص عليها. واظب على قراءة جزء من القرآن ولو جزء كامل ولو نصف جزء بما يسر الله عز وجل. إذا يعني يسر الله لك فعلا صالحا احرص عليه. واحذر أن تكون من أولئك القوم الذين يتشددون ويكثرون من العبادة ما هي إلا فترة ثم يفتر، ما يستطيع. إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني حتى لو مليتم ثم العبادة فالله عز وجل لا يمل. فتحرص أيها المستمع الكريم على المداومة على العمل الصالح وإن قل، فإنك إذا داومت على العمل الصالح وإن كان قليلا الفوائد أن الله عز وجل يحبك، لأن الله يحب العمل وإن قل. كذلك تجد دوام اتصال القلب بخالقه سبحانه وتعالى، ما دمت أنك مواصل على هذه العبادة فأنت قلبك مرتبط بخالقك سبحانه وتعالى. كذلك المداومة على العمل الصالح سبب للنجاة من الشدائد. يونس عليه الصلاة والسلام فلولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. كذلك المداومة على العمل الصالح وإن قل سبب لمحو الخطايا والذنوب. الله أسأل أن يجعلني وإياك من عباد الذين يداومون على العمل الصالح وإن قل، ومن عباد الذين يحبهم سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: شيء من اللغة. معاً إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها.
4: شيء من اللغة. من اللغة.
3: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
5: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، مقاربة ثانية.
6: قلنا في المقاربة السابقة أن الثقة والدقة وحدهما غير كافيتين كي يوصف إبراهيم عليه السلام بأنه خليل الله، إذ لو كان الأمر كذلك لوصف كل نبي بأنه خليل الله، ففيهم جميعا تتوافر الثقة والدقة. يتبادر إلى الذهن أن امتزاج المعنيين الضعف ثم الثقة والدقة مما أهل النبي إبراهيم لتلك الصفة، ذلك أن الخليل صيغة فعيل، مثلها مثل قتيل وضعيف وغيرهما. فالخليل هو الذي بحاجة إلى تقوية وإسناد، فحين أقول فلان خليلي يعني أني قويته وأسندته. ونرى أن هذا يمثل الفرق المعنوي الأساس بين الخليل والصديق والصاحب. لك أن تقول النبي إبراهيم خليل الله لأن الله اتخذه خليلاً، أي يسنده ويقويه في مواجهة أعتى ظلم من قومه، ولأنه حامل رسالة تعتبر الخلق الثالث للعالم بعد خلق آدم وطوفان نوح، وهو إعادة خلقه فكرياً كما أوضح القرآن الكريم. وعلى الرغم من كل هذا تبقى صفة خليل الله ذات دلالات أوسع من هذه، فما قام به إبراهيم عليه السلام متفرد في بابه، ومن ذلك ثلاثة أمور بالغة الأهمية في تاريخ البشرية. الأولى طاعته أمر ربه بذبح ابنه. الثانية إعادة بناء الكعبة المشرفة لتصير محجة للناس عبر التاريخ. الثالثة ترك زوجه وابنه في تلك الصحراء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لتكون مكة. ولكن في حياة عموم الناس ما كل خليل خليلا، فأحيانا يعجب المرء بصاحب له يعينه ويساعده ويوليه ثقته، أي يجعله خليلا. ولكن هذا الصاحب ليس أهلا ليكون خليلا، فيسوق صاحبه للمهالك، وهي الحالة التي ذكرها القرآن: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجمع الخليل أخلاء وأخلة، وذكرت الأولى في الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخلاء قد يكونون من أهل الخير وقد يكونون من الأشرار، الأولون يساعد بعضهم بعضا في الخير، والآخرون يتساندون في الشر، ثم يتبادلون العداوة فيما بينهم. وقد فسر اللغويون الخليل بالفقير، وشاهدهم: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم. لكن هذا التفسير غير دقيق، فالخليل في هذا البيت لا يدل بحكم سياق البيت على الفقير، ذلك أن العام عام مسغبة وقحط وجوع وحاجة، وهي ظروف يمر بها الفقير وقد يمر بها الغني، وهذا صاحب له جاء إليه يستعين به لقضائها. فالمحسن يتخذه خليلا، أي يساعده على اجتياز محنته، ولو لم يحدد الشاعر اليوم بأنه يوم مسغبة لأمكن فهم معنى الفقر فيه، على أن اللغويين ذكروا أن الخلة الحاجة ورقة الحال، ولكنهم لم يصفوا الفقير بالخليل. فنرى أن الخلة بمعنى الحاجة تطور في دلالتها على الضعف، لأن المحتاج ضعيف حتى تنتفي حاجته فيقوى بما كسبه أو حصل عليه أو حظي به. وقبل أن ننتقل إلى كلمة الصديق، أجيب سؤالا تكرر في عديد من المناسبات عن تكرار كلمة خلال في جمل كثيرة في هذه الأزمنة، كقول أحد المتسائلين: هل يصح لغويا أن نقول؟ ونتبين من خلال دراسة معلقات العرب صورة المجتمع العربي قبل الإسلام. الجواب: انتشر استعمال خلال في هذه الجملة وأمثالها انتشارا واسعا. لنعرف معنى خلال هنا، أما المعنى فالخلال الضعف، مثل الأماكن الضعيفة الحماية والحراسة كما في فجاسوا خلال الديار. فاستعماله في المثال المذكور يعني وجود خلل أو ضعف صياغة في النص المدروس، ندخل منه لاستجلاء صورة المجتمع العربي قبل الإسلام. ولا أظن مستعملي هذا التركيب يقصدون هذا المعنى، لذا فهو زيادة لفظية لا ضرورة لها. فالفصيح أن نقول: ونتبين من دراسة معلقات العرب صورة المجتمع العربي قبل الإسلام. ننتقل في الحلقة القادمة إلى كلمة الصديق.
3: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
7: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
10: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
11: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
2: في حصة الرياضة بلع زميلنا سالم لسانه، فقام معلم الرياضة بإسعافه بسرعة. ومنذ ذلك الوقت وأنا أفكر.
6: وفيما تفكر يا يوسف؟
2: لماذا يكون بلع اللسان خطيرا بينما نحن نبلع الطعام وليس في ذلك خطورة؟
7: أعتقد أن هذا مما لا يعرفه الأطفال أيضا يا ناصر.
6: وأنت يا غزلان، هل تعرفين جواب السؤال الذي طرحه يوسف قبل قليل؟
3: ليس بالضبط يا ناصر.
6: هات ما تعرفينه عن اللسان.
3: حالا سأقول لكم كل ما أعرفه.
6: ونحن مستعدون لسماعك، تفضلي.
3: اللسان عضلة توجد في الفم، وهو مهم بالنسبة للنطق والكلام.
8: كأنك تريد أن تقول شيئا يا يوسف، قل ولا تتحرج، فأنت ولدي وأنا أعرفك جيدا.
2: هل ما قالته غزلان يعتبر معلومة مهمة لا يعرفها الأطفال يا ناصر؟
6: وإن كان ما قالته غزلان معروفا لدى الكثيرين، إلا أن ذلك يعتبر من المعلومات المهمة، بل والمعلومة الممهدة لما سوف نقوله عن بلع اللسان.
2: إذن بإمكاني أن أقول أنا أيضا إن اللسان يساعد الأسنان في عملية مضغ وتحريك الطعام والبلع. هل هذه الإضافة مهمة أم ليس لها قيمة؟
9: إنها بمستوى المعلومة التي قدمتها أختك غزلان يا يوسف، ولكن لو قلت يا بني ويحتوي أي لسان على براعم التذوق التي تجعلنا نشعر بطعم الأكل ونستمتع به لكانت الإضافة مهمة للغاية.
2: إذن يمكن أن أقول أيضا يا أبي اللسان لا يحتوي على عظام.
7: ومن ذا الذي لا يعرف أن اللسان لا يحتوي على عظام أيها العبقري؟ حتى لسان ذلك الحصان ليس فيه عظام.
6: نعم يا يوسف، الكل يعرف أن اللسان نسيج رخو بالكامل.
3: كان يسخر مني فوقع في الفخ. لقد قال إن اللسان ليس فيه عظام.
2: هل انتهيتم من ضحككم وسخريتكم مني؟
7: ماذا تريد أن تقول أكثر يا يوسف؟ اللسان ليس له عيون؟
2: سأقول معلومة ستتعجبون منها جميعا، معلومة مما لا يعرفها الأطفال ولا الكبار.
6: هاتي أسمعنا يا يوسف.
2: من منكم يعرف أن لكل إنسان بصمة خاصة بسطح لسانه تميزه عن غيره من البشر؟
10: ماذا؟
9: لقد أفحمت الجميع بمعلومتك المختصرة عن بصمة اللسان يا يوسف، فبصمة اللسان لا يعرفها إلا القلة القليلة من الناس.
6: صدقت يا أستاذ صالح، فيبدو أن يوسف ليس سهلا، إنه ولد موسوعي.
2: شكرا لك على هذه المجاملة يا أستاذ ناصر، شكرا لك.
3: لقد دونت تلك المعلومة المهمة جدا، وستضاف إلى موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال.
2: شكرا لك يا أختي العزيزة. وماذا بعد لديك يا أستاذ ناصر؟
6: هل تصدق يا يوسف أن أنفك وأذنيك يستمران في النمو طوال حياتك؟
2: أحقا يا ناصر؟
6: نعم، اذهب وانظر إلى المرآة ثم قارن نفسك بصورك القديمة، فسترى أذنيك وأنفك مختلفين عما هما عليه الآن.
3: واسمع مني هذه يا يوسف.
2: ماذا لديك أنت الأخرى يا غزلان؟
3: أردت أن أقول لك إنه لا يمكنك التحدث والاستنشاق أو الزفير في نفس الوقت.
2: ها؟
3: إن لم تصدق جرب.
1: أنا
7: كفاكم ما أنتم فيه، هل توقفتم عن ذلك؟
8: ما الأمر يا ماجد؟ لما أنت غاضب هكذا يا بني؟
7: وكيف لا أغضب يا أمي؟ وبعضكم يقول معلومة ولا يكملها، حتى الأطفال يريدون معرفة ما لا يعرفون.
8: في هذه عندك حق، فلعلك تقصد.
7: أجل، أقصد بصمة اللسان. من أين جئت بهذه المعلومة يا يوسف؟ فأنا لم أسمع شيئا كهذا من قبل، وهذا مما لا يعرفه الأطفال.
2: أعلم جيدا أن هذا مما لا يعرفه الأطفال يا ماجد.
9: لا داعي لأن تكون عصبيا هكذا، اهدأ يا ماجد، وسوف نتحدث في هذا الموضوع في الحال.

0: هل هدأت أعصابك بعد تناولك لعصير الليمون الطازج يا ماجد؟
1: نعم يا أمي، لقد أزال عني التوتر والعصبية وجدد طاقتي.
0: رائحة زيت الليمون تعمل على تحسين المزاج وتعزيز المشاعر الإيجابية.
1: إذن فهو يساعد في علاج الاكتئاب.
0: صدقت يا ماجد، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بوضع قطرات من زيت الليمون العطري على مناديل واستنشاقها خلال اليوم لتحسين الحالة المزاجية.
1: سأعمل بهذه النصيحة يا أمي.
2: يبدو أن سحراً ما في عصير الليمون.
0: سحر؟ لم أسمع يوماً أن بالليمون سحر، لكنني أعرف أن فيه فوائد كثيرة.
1: مثل ماذا يا أمي؟
0: يجب أن تعرف يا ماجد، بل ويجب أن يعرف جميع الأطفال أن عصير الليمون هو البديل الصحي المناسب بل والمثالي للمشروبات الغازية التي يحبها الأطفال أكثر من أي شيء.
3: هذا بالنسبة للأطفال، فماذا بالنسبة للكبار يا رحمة؟
0: أنت أدرى بذلك يا صالح، فهات ما عندك.
3: بالنسبة للكبار الذين يتناولون الشاي والقهوة، فإن عصير الليمون خير بديل عنهما أيضا.
4: أخشى أن يأخذنا الحديث عن فوائد عصير الليمون بعيدا عن بصمة اللسان.
5: وهذا ما أخشاه أنا أيضا.
1: ما دمت قد هدأت الآن فدعونا نكمل حديثنا عما لا نعرفه عن بصمة اللسان.
4: هذا هو الكلام المفيد.
5: والآن أقول أنا ما أعرفه وباختصار شديد.
1: قل يا ناصر وأمتعنا.
5: من المؤكد أنه سبق وأن شاهدت لسانك في المرآة يا ماجد، أليس كذلك؟
1: كل يوم بكل تأكيد، وأكثر من مرة في اليوم الواحد.
5: هل تعرف ما تكون تلك النتوءات الصغيرة التي على لسانك؟
1: إنها أشبه ما تكون بالحبوب الصغيرة.
5: لكنها ليست حبوبا يا ماجد،
4: إنها براعم التذوق يا ناصر.
5: وهذا خطأ أيضا يا غزلان.
1: ما دخل هذا فيما سألتك عنه؟ أم أنك تتهرب من الإجابة؟ إذا كنت لا تعرف الجواب فلا تقل أي معلومة ما دمت لست واثقا منها.
3: أنا لم أرك عصبيا مثل اليوم. اهدأ يا ماجد، اهدأ.
0: أجل، اهدأ يا ماجد، فناصر يمهد لك الإجابة.
1: بل يقصط للجواب، وهذا يجعلني لا أطيق الانتظار.
5: لكي أصل معك إلى معلومة بصمة اللسان يجب أن تعرف أولا ما أقصه عليكم من معلومات عن اللسان.
1: حسنا، هاتي ما لديك فنحن نسمعك وأمرنا لله.
5: غالبا ما يعتقد خطأ أن النتوءات الصغيرة التي على ألسنتنا هي براعم التذوق، ولكن هذه في الواقع هي حليمات،
4: لكنها كثيرة جدا على ما يبدو.
3: يوجد في اللسان النموذجي يا غزلان ما بين 200 و400 حليمة، معظمها على الجانبين وطرف اللسان.
4: هذا الرقم ليس بالبسيط يا أبي، فماذا عن براعم التذوق؟
3: تحتوي عادة يا غزلان على ما بين 3 و6 براعم التذوق تحتها مباشرة، وكلاهما صغيرة لا ترى بالعين المجردة.
1: ها؟ ما معنى هذا؟
5: معناه أن حليمات اللسان موضوعة على اللسان بطريقة معينة ومنتظمة، تختلف من شخص إلى آخر، مكونة بصمة فريدة من نوعها.
2: إذن من المستحيل أن يكون هناك شخصان متشابهان في بصمة اللسان.
1: مثل الأصابع؟
0: وكذلك مثل العيون، إذ تختلف بصمات العيون أيضاً.
1: لم أرى أحداً يوماً من الأيام يبصم بلسانه.
3: ولن ترى أبداً، لأن استخدام هذا النوع من البصمات ربما ينقل الكثير من الأمراض.
6: ما لا يعرفه الأطفال،
3: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
6: وحمد بن عامر الوردي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

تحضير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق. قام معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات بناءة مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وأوضح بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني أن المشاورات ركزت على الأهمية التي يليها البلدان لاستئناف في الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادتهما وحقوقهما السيادية. وناقش الوزيران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها المأساوية. ويتضمن الاقتراح أو عفوا الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. كما ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة. وفي السياق أو في هذا السياق، أكد الجانبان على أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج، كما شدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الاستشهاد كان جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان دون تسجيل ضحايا. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قرى في قضاء صور وبنت جبيل وسهل مرجعيون بالتزامن مع عمليات تفجير واسعة في عدة بلدات. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد حل التنظيم والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. لقي ما لا يقل عن 15 رضيعا حتفهم في حريق اندلع صباح اليوم في أحد أقسام مستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية في العاصمة إسلام أباد بسبب عطل في أنظمة تكييف الهواء. قررت كندا فرض رسوم جمركية على أكثر من 700 سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، وتشمل الرسوم التي تدخل حيز التطبيق في 8 سبتمبر المقبل سلعا يومية مثل المأكولات البحرية والجبن والملابس ومستحضرات التجميل بنسب تتراوح بين 15 و50%، فيما ستتضاعف الرسوم على كثير من المنتجات الأمريكية من 25 إلى 50%، ويتركز الجزء الأكبر منها على الصلب والألمونيوم. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي، يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
1: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة من نوافذ ثقافية سنخصصها عن الشاعر والمترجم والناقد اللبناني اسكندر حبش، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 30 أكتوبر عام 2025 بعد عمر حافل بالعطاء الفكري والأدبي.
2: عندما نتحدث عن نوبل نختار في مخيالنا وتركيبتنا الثقافية أسماء معينة أو أدب معين.
3: حقيقة عندما تحدث عن اسكندر سوف أشعر بهذه الإنسانية فيه، وكأنه لا ينتمي إلى مكان محدد، يتحدث عن الكتابة كوطن نهائي له.
4: بقدر ما هو حاضر في الحياة الاجتماعية والثقافية العامة، بقدر ما هو منجز على الصعيد الشعري وعلى صعيد الترجمة نثرا وشعرا وفكرا.
5: اسكندر حبش رجل باسق يكاد يمسك السماء بيده، يمشي كأن طيورا تقف على كتفيه.
1: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وإذن كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا يوم الخميس 30 من أكتوبر عام 2025 إسكندر حبش بعد عمر حافل بالعطاء الأدبي والفكري. وإسكندر حبش شاعر وكاتب ومترجم وناقد وصحفي لبناني، يعد من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي العربي. ولد في بيروت عام 1963 وتخرج في الجامعة اللبنانية حاصلا على إجازة في اللغة الفرنسية، ثم واصل دراساته العليا في الفلسفة، فنال دبلوم الدراسات المعمقة من فرنسا، فالدكتوراه من اليونان. عمل أستاذا للفلسفة قبل أن تنقله الكلمة.

0: المتكلمة إلى فضاءات الترجمة والكتابة الصحفية، حيث بدأ عمله في جريدة السفير عام 1984، وتدرج فيها إلى أن أصبح رئيسا للقسم الثقافي فيها قبل أن تغلق الصحيفة نهائيا عام 2016. في الشعر أصدر اسكندر حبش عددا من الدواوين، كان أولها بورتوريه لرجل من معدن، وتوالت بعدها أعماله لتشمل دواوين نقطة من ليل وتلك المدن وأشكو الخريف ولا أمل لي بهذا الصمت ولا شيء أكثر من هذا الثلج وإقامة في غبار ونتأخر في الحياة، كما صدرت مختارات من شعره في عدد من العواصم العربية. وتتسم تجربته الشعرية بالحس التأملي والانشغال بالغياب والشتات، حيث يكتب عن الموت لا كمأساة فردية بل كفقد جماعي. أما عن إسهامات إسكندر حبش في الترجمة فحدث ولا حرج، فقد نقل أكثر من 70 عملا إلى اللغة العربية شملت مجالات الفلسفة والشعر والرواية، من بينها أعمال فرناندو بيسوا وبيير ليفيردي وعتيق رحيمي وأمبورتو إيكو وميخائيل بولغاكوف ومارغريت دوراس. ويصف الترجمة بأنها حياة موازية للكتابة لا تقل إبداعا عن التأليف، بل يرى فيها امتدادا لصوته الخاص. له أيضا 3 كتب نقدية هي مديح اللامرئي وحكاية الحكاية وحيوات ميتافيزيقية حيوات تاريخية، كما أصدر عدة كتب في السرد الثقافي والترحال.
1: ما قصدته بالدوائر المغلقة هي هذه الدوائر، هذه البلدان وهذا الأدب الذي اعتدنا عليه. يعني دائما نحن عندما نتحدث عن نوبل نختار في مخيالنا تركيبتنا الثقافية أسماء معينة أو أدب معين، لا نعرف الأدب الأخرى. علينا يعني الاعتراف أنه الترجمات صودف وأن ترجمت، يعني كانت مترجمة من هانغ كانغ إلى 3 كتب إلى العربية، ولكن عادة نحن دائما بين مزدوجين نتفاجأ بأسماء لا نعرفها، ولينا الاعتراف بذلك. لو نظرنا إلى الأدب الكوري هناك أسماء كثيرة، يعني أعتذر عن فجأة ذكر لأنه شوية أسماء صعبة، ولكن حسب ما أريد في كتاب يمكن على قدر كبير من الشهرة أكثر من هانغ كانغ، ولكن هاي أول مرة تكافأ اللغة الكورية. وارتباطا اللغة الكورية هون المقصود الذي أقصده هي أيضا ارتباطا من اللي كنت عم بحكي السياسي، لأن هي أحد الكاتبات أو الكتاب القلائل في كوريا الجنوبية التي طالبت دوما بالانفتاح على كوريا الشمالية وإنهاء حالة الحرب والصراع بين الكوريتين. من هنا تكافئ اللي يعني أعتقد هي داعية سلام بشكل عام الكاتبة. من هنا أعتقد يعني إنه اختارت لغة مثلا عندما جوزيه ساراماغو أخذ نوبل للأدب كان في المرة الأولى التي تكافئ فيها اللجنة السويدية الملكية السويدية اللغة البرتغالية.
0: نعم.
1: حين أنه لو أخذنا بالمفهوم العام للغة البرتغالية أو الأدباء كان في هناك أناس أشهر من جوزيه ساراماغو في تلك المرحلة، وخاصة من فإنه البرازيل تتحدث باللغة البرتغالية، كان في جورجي أمادو مثلا
0: صحيح
1: كاتب البرازيل العظيم، أو في شعراء كبار في البرازيل وفي البرتغال ثقافتها شعرية أكثر مما هي ثقافة روائية. فاختارت ساراماغو مش كشخص بس، ولكن أيضا للغته. عندما اختارت اللغة التركية مع أرهان فاموك كان هناك لا يزال على قيد الحياة يشار كمال الذي يعتبر أهم بكثير من
0: صحيح.
1: أرهان فاموك.
0: نعم.
1: إذن دائما يعني هناك عودتنا جائزة نوبل أن تختار أن تكافئ لغة. هلأ نحن الذين نعرفهم والذين نعتبرهم يعني أفضل ممكن هذا يعني هاي فكرتنا وليست فكرة اللجنة الملكية السويدية. نحن نعرف بكل جائزة في العالم لجان التحكيم يعني تختلف عن بعضها البعض وبقلب كل جائزة لجان يعني الأعضاء اللجنة لكل شخص عنده رأي مختلف عن الآخر. من أجل ذلك لا نستطيع دائما يعني أن نقول أنه كان لازم فلان يخدم. نحن نظرتنا تختلف إلى لجنة التحكيم وهي الجوائز علينا أن يعني نقبل بالخيارات. نقبل بالخيارات لأنه خيار اللجنة التحكيمية وليس خيار القارئ.
0: كان هذا الشاعر والناقد والمترجم اللبناني إسكندر حبش في حوار سابق لبرنامج نوافذ ثقافية بمناسبة فوز الكورية هان كانغ بجائزة نوبل للأدب عام 2024. في هذه الحلقة سنقترب من تجربة إسكندر حبش من خلال حوار مع شاعرة وصحفية اللبنانية المقيمة في كندا دارين حوماني، ومداخلة من الشاعر العماني سيف الرحبي، ومداخلة أخرى من الشاعر الليبي عاشور الطويبي. ونبدأ بمداخلة الشاعر سيف الرحبي الذي ربطته علاقة صداقة بإسكندر حبش، وكان حبش قد أجرى حوارا مع الرحبي لصحيفة السفيرة اللبنانية نشر في 13 من مارس عام 1993. فيما يلي نستمع إلى الشاعر سيف الرحبي.
2: البارحة أكتم لصديق في لبنان على أثر سماعي رحيل الشاعر والصديق أيضا إسكندر حبش بأن الأصدقاء صاروا في السنوات الأخيرة يرحلون اتباعا في بلدان ومناطق وبقاع كثيرة في العالم العربي، ومن يعيشون خارجه وهم كثر يرحلون اتباعا تاركيننا للمتاهة والدوار. رحيل متواتر وملح، نجيل قاعد يتلاشى، فكأنما هذا الزمن الذي نعيش أو هذه البرهة الزمنية التي نعيش عربيا هي موت الفرد والجماعة، زمن موت فردي وجماعي. فردي برحيل هؤلاء الأصدقاء بأمراض مختلفة أو مفاجئة ومباغتة، وأيضا زمن المجازر الجماعية عبر الحروب وعبر التصفيات التي تنجزها التكنولوجيا الضارية والتي بلغت طورا رهيبا ببراعة التقنية والتطور، حتى الذكاء الاصطناعي أدخل الآن في الحروب، حروب كبيرة على شعوب ضعيفة ومنهكة. عرفت إسكندر حبش منذ فترة طويلة حين كنا نلتقي بشكل يومي تقريبا في منطقة الحمراء وشارع الحمراء، حين كان عامرا بالمقاهي وبالنقاشات وبالثقافة مزدهرا. الحمراء ظلت حتى في ظل الحروب الأهلية اللبنانية منطقة ممكن تسميها كوزموبوليتية عالمية كونية، فيها من كل العالم ومصهر ومختبر للثقافة العربية أيضا بشكل عام. كنا نلتقي في المودكا في شيوندري في الوينبي، هذه درست الآن وأقفرت وأقفلت وتحولت إلى بوتيكات، وفيما بعد على المقاهي استجدت مثل ستاربكس ومثل ليناس. ودائما طبعا نرى الصديق اللي هو من جيل متقدم وهو أكثر حضورا في الحمراء والمقاهي هو بول شاول، وما زال الآن يعطي الصحة ويرحم الراحلين، وآخرهم إسكندر حبش. إسكندر بجانب هذه الجلسات كان دائما عاكفا على الترجمة والشعر، وسافر أكثر من مرة ربما إلى إيطاليا وإلى البرتغال أيضا في بعثات تفرغ ثقافي أتذكر. فكان بقدر ما هو حاضر في الحياة الاجتماعية والثقافية العامة بقدر ما هو منجز على الصعيد الشعري وعلى صعيد الترجمة للأدب نثرا وشعرا وفكرا، رحم الله اسكندر والأصدقاء جميعا الذين رحلوا هذا العام والأعوام التي خلتهم كثر كثر لدرجة أن الواحد فعلا يصاب بالدوار حين يتذكر هذه القائمة من الراحلين.
0: كان هذا شاعر العماني سيف الرحبي متحدثا عن الشاعر والمترجم والناقد الراحل اسكندر حبش. رجل باسق يكاد يمسك السماء بيده، يمشي كأن طيورا تقف على كتفيه، وقع أقدامه لها صوت حجارة تدق على الأبواب. هكذا وصف الشاعر الليبي عاشور الطويبي اسكندر حبش.
3: اسكندر حبش لم ألتقي به إلا مرة واحدة عام 2002 في مهرجان لوديف الشعري في جنوب فرنسا. لم نتبادل الحديث كثيرا، لكن حضوره كان لافتا بطريقة لم أفهمها آنذاك. رجل باسق يكاد يمسك السماء بيده، يمشي كأن طيورا تقف على كتفيه، وقع أقدامه لها صوت حجارة تدق على الأبواب. اسكندر كي نقترب من شخصيته أو شخصياته العديدة، علينا أن نكثر من وضع السكر في الماء والخميرة في الدقيق والجلوس طويلا أمام سجادة أول خيط فيها يخرج من فم فيلسوف، ثم تتوالى خيوطها من سواق الشعر في أركان الأرض وظلال أنفاسنا الساجين مهرة والكثير الكثير من عطور وأصباغ وضحكات. هذا هو اسكندر الصحفي في الشأن الثقافي، الشاعر الرسام، عاشق الموسيقى ومعلم الفلسفة. منذ أن بدأنا تبادل الرسائل شهر أكتوبر 2020 وإلى شهر مارس 2025 تحدثنا فيها عن كل شيء، عن حبنا لموسيقى الجاز. كنت أخبرك عن شارلز مينغز، كيف كان يكتب الشعر بنقرات أصابعه على أوتار الكونترباس، عن هزة الرأس التي تفيض من نافذة تأتي إليها الكائنات. أنت أخبرتني عن باخ، عن ترنيماته العبقرية. قلت لي علينا أن نشكر الله الذي خلق باخ، ثم أضفت أعتقد أن العالم كان يكون مظلما لولا هذه الموسيقى، وأن الشعر الذي يجعلنا نتحرك في تفاصيل هذا الكون اللامتناهي. هل تذكر يا صديقي حين اتفقنا على عنوان كتاب المراسلات بيننا؟ على جسر قريب من السماء، وعنوان اقتبسناه من عازف الجاز سوني رولينز الذي قضى عامين صيف 59 إلى يناير 62 واقفا على جسر نيويورك وحيدا كل يوم في المطر في الثلج في الحر أحيانا لأكثر من 15 ساعة في اليوم يعزف الساكسفون. اختار فعل ذلك لأنه كما قال لم يكن عزفي يقنعني يشبع في الشغف إلى الجاز، لذا تعبت لأجد ما ضاع مني. قال أيضا كنت على الجسر قريبا من السماء، لا بغية لي في مال ولا في جاه، فقط البحث عن معنى. هذا ما تفعله أنت ونفعله نحن. كلمة السماء يحملها الراعي وهو يصعد الجبل، خلفه كلبه، يحملها المغني يعيد مقاطع الأغنية بين لسانه وقلبه، يحملها الفأر المذعور تجفله حركة خلف شجيرة، يحملها بائع بطاقات الحظ الذي خسر كل شيء، يحملها وعل يتابع غيمة مثقلة، يحملها كون يصغر ويكبر، تحملها امرأة تضع ورودا في مزهرية. هكذا بلا حد ولا نهاية أبدية النار التي لا تخبو في أنفاس الكون. محبتي يا اسكندر دائما، وكن بخير. سلام.
0: كان هذا شاعر الليبي عاشور الطويبي متحدثا عن الشاعر والمترجم الراحل اسكندر حبش.
4: طير الطاير من عند الأهل، كيف الزرع بموطننا، كيف حال السهل، طير الطاير من عند الأهل.

باله بعد الهجران وبي امي كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طنيش.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة عن الشاعر والمترجم والصحفي والناقد اللبناني إسكندر حبش. ومعنا في الوقت القادم من مدينة مونتريال في كندا الشاعرة والصحفية اللبنانية دارين حوماني. مرحبا بك أستاذة دارين، وأحسن الله عزائك وعزائنا في إسكندر حبش.
1: أهلا بك. أهلا بك، وأنا أعزيكم أيضا وأعزي العالم العربي كله.
0: أهلا بك.
1: فقدان ورحيل الشاعر والمترجم الكبير إسكندر حبش.
0: صحيح. طيب دعينا نبدأ من مقدمتك لكتاب هجرتان وأوطان كثيرة، هذا الكتاب الذي تضمن حوارات مع إسكندر حبش. تتحدثين في هذه المقدمة عن لقائك الأول بحبش في جريدة السفير اللبنانية، وهو لقاء يعد متأخرا مقارنة ببدايات معرفتك المبكرة به وقراءاتك لما ينشر في الصحف اللبنانية. كمدخل هذا الحوار دعينا نتحدث عن بدايات تعرفك على إسكندر حبش.
1: الحقيقة تعرفي على إسكندر حبش ليس هو التعرف المباشر في جريدة السفير عندما زرته هناك. أنا أعرف إسكندر حبش منذ التسعينيات، منذ أن كنت في على مقاعد الدراسة التقيت جريدة السفير وأقرأ الصفحة الثقافية فيها. في الحقيقة منذ بداياتي تعرفت على إسكندر كمترجم، لم يبقى ربما شاعر أو أديب أو كاتب أو روائي من أوروبا إلا وعرفنا عليه، من الناطقين من الذين يكتبون بالفرنسية، وحتى من كتبوا بغير الفرنسية ولكن تم ترجمة نصوصهم أو رواياتهم أو كتاباتهم إلى الفرنسية، فهو كان ينقل عن الفرنسية.
0: نعم.
1: معرفتي به قديمة جدا جدا. نعم. حصل تأخر في التعرف إليه لأنه لم أكن أتردد كثيرا إلى جريدة السفير، ترددت فقط عدة مرات لألتقي الشاعر عباس بيضون، كان هو مسؤول القسم الثقافي، فقط لأسلمه بعض نصوص الشعرية، ويعني كشيء طبيعي أنه لديك إصدارات في الشعر فتود أن ترسلها إلى الصحيفة وتعرف عن نفسك. فيما بعد أحببت أن ألتقي شخصيا وزرته في مكتبه، وكما ذكرت مقدمتي عندما دخلت لم أره، كانت هناك تلال من الكتب وهيك رأيت وجهه من بين الكتب، كان ذلك أمرا لافتا جدا.
0: نعم. في حوارك مع إسكندر حبش تحدثت عن انتمائه، أو هو تحدث يعني عن انتمائه المتعدد بين فلسطين وأرمينيا وسوريا ولبنان، وأنه اختار في النهاية أن ينتمي إلى الكتابة بدلا من أي وطن جغرافي. كيف تقرأين أنت هذا الانتماء المركب لإسكندر حبش وأنت تتابعين سيرته كشاعر وأديب؟
1: فعلا هو إسكندر، صحيح أنه إذا نحكي عن الشخص ولد والده جاء من فلسطين وجدته أرمنية أرمينية وأيضا له أصول سورية، بعض الحبش هاجروا إلى سوريا، كل هذه الانتماءات جعلته يشعر أنه ليس فقط فلسطيني أو لبناني ولد في بيروت أو في سوريا، أو يشعر أنه ينتمي إلى العالم إلى الإنسانية. حقيقة عندما تحدث عن إسكندر سوف تشعر بهذه الإنسانية فيه، وكأنه لا ينتمي إلى مكان محدد. ومنذ طفولته لا أعرف إذا كانت هذه الهجرات أثرت فيه، لكن منذ شبابه بدأ يشعر أنه ينتمي إلى الكتابة كعالم أول وأخير له. يتحدث عن الكتابة كوطن نهائي له.
0: نعم.
1: ويقول أنه حين يكتب يشعر أنه يحيى، وأنها الكتابة هي بديل عن الحياة بالنسبة إليه. هذا أجمل في إسكندر، شعوره أنه كلما كتب كلما شعر أنه أكثر اقترابا من الإنسان.
0: نعم.
1: وأكثر دخولا في الحياة أكثر وبعيدا عن الموت. لهذه الدرجة كان ينتمي إلى الكتابة إسكندر حبش، وأعتقد أنك تعرف أنه ترجم أكثر من 100 كتاب. وهذا أمر فاجأني حقيقة عندما رحل نظرت إلى مكتبتي أردت أن أجمع كتبه، تبين أن عندي في مكتبتي 25 كتابا له، فيما في الحقيقة هو كان يرسل لي أيضا عبر الإنترنت ما يريد أن ينشر لاحقا يعني فيما بعد، ولكن لدي كورقيا 25 كتاب، وأنا أعرف أن هذا قليل جدا بالنسبة لما هو نشر وما كتب، وما هو لا يعرف ربما كم عدد الكتب التي نشرها وترجمها ونشرها.
0: نعم، سنتحدث عن الترجمة، ولكن أيضا بما أننا تحدثنا عن المكان وعن انتمائه المركب، طبعا تبقى بيروت ذات حالة خاصة عند اسكندر حبش، وهو غادرها وعاش بعيدا عنها لظروف اقتصادية في فترة من الفترات، وهذه المغادرة تحولت مع الوقت إلى حالة من الطمأنينة الداخلية كما يقول في حواره معك، أتاحت له العمل والكتابة والترجمة والأهم القراءة طبعا بشكل أكبر. هو أيضا يقول في نفس الحوار إن المكان كما قلنا قبل قليل ليس بقعة جغرافية فقط، بل بكل ما يحمله من تفاصيل أخرى إنسانية واجتماعية وثقافية. سؤال أستاذ دارين، في ضوء هذا كله كيف نفهم علاقة اسكندر حبش ببيروت؟
1: بيروت ليست هي فقط المدينة التي ولد فيها، بيروت بالنسبة إلي والعالم الذي كبرت الكتابة معه فيها، يعني كان يعتبر أن ليس فقط بيروت بيته، جريدة السفير بيته، يعني يقول لا أخفي أن السفير كانت بيتي، ومن السفير انطلق شعر بالانتماء أكثر إلى بيروت. تعرف أنت أنت تعرف أن بيروت يقول عنها أن بيروت مدينة لا تشبه إلا نفسها، ويعتبرها أنها يعني تسوق ثقافة خاصة بها، ثقافة مختلفة عن العالم العربي، أنها مدينة كوسموبوليتية، أنها مدينة تجمع كل الشعراء، مدينة مختلفة. يقول أن حزن في آخر أيام حياته على بيروت، يعتبر أن الثقافة انسحبت، كأن الثقافة تنسحب من بيروت رويدا رويدا. لا ندري إذا هل الذين رحلوا يجعلون بيروت هكذا، أو هي الظروف الاقتصادية أو هي الظروف السياسية، هناك شيء ما تغير في الزمن، وهو يقول أن المدن تتغير ونحن نتغير معها.
0: نعم. طيب أود أن أسألك أيضا عن إشارتك في مقدمة كتابك إلى بدايات اسكندر حبش المتمردة حين أصدر مع صديقه شبيب الأمين نشرة شعرية بعنوان ميكروب، احتجاجا على دعينا نقول الوسط الثقافي الذي كانت تحكمه المجاملات والعلاقات الشخصية في ذلك الوقت. هل هذه الروح المتمردة استمرت مع اسكندر حبش بعد ذلك وظهرت حتى في سواء في كتابته الشعرية أو في اختياراته الترجمية؟
1: بالتأكيد ولدت ميكروب كتجربة في النقد الثقافي، ليس فقط في النقد أنك تقرأ كتابا وتنتقده أو تقرأ مسرحية، بل هو الجو الثقافي كله، كان يشتغل على النقد الثقافي كله. هل تعرف أنه في بداياته عندما نشر ميكروب، هو كان يطبع بنفسه على الدكتل والوزاعة، عندما نشرها ولاقت احتفاء حقيقة، كان من بين الأمور التي كتب فيها كان ينتقد جريدة السفير، يعني كان جريدة السفير قد نشرت ملفا ما، وكان ينتقد كيف يتم اختيار الأسماء مثلا أو الاهتمام أو المجاملات أو الشلالية، كان من بداياته ينتقد هذه الأجواء، وقد بقي وقد استمر حتى آخر حياته ينتقد الجو الثقافي. بالتأكيد هو يعتبر أن جريدة السفير كانت جامعة، ولكنه أيضا بنفس الوقت يقول أن كل الصحف وكل المواقع لديها بعض الأمراض التي تعرف أنت لها علاقة بهذه المحسوبيات وبعض الغيرة وبعض الحسد، ولكن يعني لننظر إلى إسكندر بقي حتى آخر حياته متواضعا، وهذه التواضع كان سمة من سماته كشاعر وكاتبي وكاتب وشخص يسخر من اعتداء بالنفس عند الموجود لدى أولئك الشعراء الذين يصلون إلى مرحلة ما أو ينالون الجوائز. حتى عندما سألته عن الجوائز اعتبر أنها أمر سخيف بالنسبة إليه، فهو يعني لا ينظر إليها. وأنت تعرف أيضا، أود أن أقول أن كان له موقف مثلا من المقاومة في الوقت الذي بيروت اتجهت، جميع المثقفين في بيروت اتجهوا منحا آخر، لكن بقي له موقف من هذا الموضوع لا أحكي عن المقاومة موجودة، لا يعني أحكي عن المقاومة بشكل عام، كان مقاوم لكل ما هو نحن نتكلم الآن على الصعيد الأوسع، كان مقاوم على ضد الإمبريالية بكل وجوهها بكل وجوهها. لذلك فعندما نفكر في إسكندر نفكر أنه شخص ولد التمرد فيه منذ شبابه، يعني منذ ميكروب، يمكن ربما إشارة إلى ما هو إسكندر حبش وما بقي عليه حتى آخر أيام حياته.
0: نعم، أيضا بما أنك ذكرت الشعر، وطبعا ربما الصفة الأبرز لإسكندر حبش هي كونه شاعرا، دعينا نتحدث عن تجربته الشعرية، خصوصا أنه أيضا قال في أحد حواراتي، لا أدري إن كان معك أو في حوار آخر، أنه في فترة الحوار صار يحب المتنبي أكثر من إيف بونفوا الشاعر الفرنسي، وصار يميل إلى القصائد الكلاسيكية.
1: نعم، هلا هو عندما تحدثت معه وتحدث عن بيير فيردي كم أثر به، لماذا؟ لأنه وجد فيها الشعر الهادئ وبنفس الوقت الصور الشعرية العميقة، وهذا لم يكن يجده بهذا، يعني لم يكن يرى القصيدة الكلاسيكية العربية بهذا الهدوء. أجل هو كان يحب المتنبي، يحب القصائد الكلاسيكية، ولكن كان يشعر أن فيها نوع استخدام كلمات بلاغية، تعرف أنت كيف تتم صياغة القصيدة الكلاسيكية. فوجد أن القصيدة الكلاسيكية الموزونة يعني شعر أنه بعيد عنها، وأن ما يشبهه هو الشعر الهادئ، هو الشعر الذي يوجد فيه صور متففة متلاحقة عميقة. فهذه وهذا كذا كان شعره، يعني إذا تقرأ شعر إسكندر حبش قطار ستلاحظ أنه أقرب إلى السردي، كأن شعري سردي، لا أدري كيف أقول لك، لا يوجد مبالغة، يوجد بساطة وبنفس الوقت عميق بشكل يحترقك وتشعر أنه يشبهك تماما. لذلك أنا أحببت إسكندر منذ بداياتي، أنا أحببت ليس فقط لأنه مترجم، أحببت شعره وشعرت أنه ملتصق بي وأنه يشبهني كثيرا. فهذه هي كانت الحقيقة طريقته في الشعر،
0: نعم،
1: في كتابة الشعر. لا أدري ماذا أضيف، ولكن
0: دعيني أسألك عن ما كتبه وديع السعادة عنه في تقديمه لكتاب نص لا شيء أكثر من هذا الثلج الصادر عام 2014. يقول: يقعد إسكندر حبش خارج الأضواء ويضيء على الآخرين. يعني عن السؤال من شقين عن هذه الرؤية الشعرية التي تجعله بعيدا عن الأضواء، أو يختار أن يكون بعيدا عنها، وأيضا يضيء على الآخرين، وهذا طبعا واضح مما تفضلت به قبل قليل عن ترجماته المتعددة لأسماء ربما لم نكن لنعرفها لولا إسكندر حبش.
1: أولا بالنسبة للجزء الأول، إسكندر من بداياته وطوال حياته كان بعيدا عن الأضواء. تعرف أنت أن العلاقات الشخصية والعلاقات العامة كلها لها دور في أن يكون الشخص أو الشاعر معروفا أكثر. أنت تعرف أن هناك شعراء يكتبون ويصمتون ويجلسون في بيوتهم، بينما هناك شعراء نشيطين على هم نشيطون على التواصل، هم يتواصلون مع شعراء مثلا مكرسين أكثر منهم لخلق علاقات، تعرف هذه الأجواء كيف تحدث.
0: صحيح.
1: لكن إسكندر منذ بداياته كان يجلس كما رأيته في مكتبه في الزاوية من الكتب، وهو في علاقاته مع الآخرين كان كذلك، لم يكن يحب الاستعراض أبدا، لم يكن يحب العلاقات أبدا، لم يسعى لبناء علاقات مع شاعر، مع أديب، مع شخصية مهمة قد تجلب له مثلا جائزة ذات يوم، أو قد تجلب له حضورا أكبر في أن يعرفه الناس. لا، لم يكن هذا هدفه نهائيا. كان يكتب الشعر، كان يحب الشعر الهادئ، وكان يكتب الشعر الهادئ، وكان هو شخصية هادئة جدا. فعلا وديع السعادي قال كلمته، وأنا هذه لمستها عندما تحدثت عن سمة التواضع الذي فيه، ولكنه في الوقت نفسه من مكتبه كان لم يترك أحدا، أصدر كتابا أو كان له أي منتج أدبي من أي نوع، شعري، روائي، قصصي، إلا وحوره أو كتب عنه مقالات، عروض كتب، يعني عرض له، وليس عرض أكاديمي بل عرض نفسي الصراحة. حقيقة هو عرض يدخل في نفس في الكلمات، في ذات الكلمات وفي ذات الشاعر وفي ذات الكاتب. كتب عن الكثيرين وهو تحدث وكان حديثا جدا، أنه عندما خرج من جريدة الكثير لم يجد إلا بعض الأصدقاء حوله، أو عندما أصدر فيما بعد كتابا في الشعر مثلا لم يكتب عنه مثلا أحد، أو لم بسبب، أنا أعرف أن هذا يعود إلى بسبب مواقف معينة كانت تتخذها. هناك من يخلط السياسي بالشعري بالأدبي، وهذا أمر محزن جدا في عالمنا،
0: بينما هو
1: لكن هو هذا نعم. هذا كان قصدي منه،
0: نعم.
1: أنه كان متواضعا بعيدا، لا يحب الاستعراض، في الوقت نفسه كما يضيء على الآخرين وعلى أعمالهم وإنتاجاتهم، ليس فقط من باب الترجمة، حتى نتكلم عن
0: نعم
1: عربيا أنا أقصد،
0: يعني عنده مثلا ثلاثة كتب نقدية، مثلا حيوات ميتافيزيقية، حيوات تاريخية، الذي جمع في قراءات في روايات وكتب.
1: هذا قليل جدا من إنتاجاته حقيقة، يعني أنا أستنبط أسبوعيا لديه، خلال أسبوع لديه مقالات، وأسبوعيا لديه أيضا في السفير الثقافي كان الذي يحضر أسبوعيا، كان لديه فيه صفحة ترجمات، ولكن في الصفحات اليومية كان لديه عروض كتب، حوارات مع أدباء عرب من العالم العربي،
0: نعم،
1: من الخليج، من المغرب،
0: صحيح
1: حقيقة كان نشيطا جدا في هذا المجال،
0: عنده حوارات كثيرة، وعنده أيضا مديح اللامرئي وحكاية الحكاية، أيضا هذا من الكتب النقدية. ولكن دعينا نتحدث عن الترجمة أستاذة دارين. طبعا في الشهادة التي سجلتها لي لبرنامج ضفاف التلفزيوني، الذي للأسف لم تصور الحلقة بسبب مرض اسكندر حبش، قلت إن اختيارات اسكندر حبش للترجمة مختلفة عن اختيارات أي مترجم آخر، لأنه لم يكن يعد الترجمة مهنة. أود أن تضيئي على هذه النقطة أكثر.
1: صحيح، عندما بدأت اختياراته للترجمة كان يختار فقط ما يحبه، النص الذي يحبه يترجمه مباشرة، كان لا يفكر مثلا إنه هذا شخص معروف، مثلا سوف أحقق مبيعات كثيرة من خلاله، أو مثلا هناك دار نشر وكلته كمهنة، مثلا وكلته بترجمة شيء معين. لا، هو اللي كان يختار، هو الذي كان يرى أن هذه الترجمة، هذه النصوص يجب أن تترجم، يجب أن تنقل العربية، ويجب أن يعرفها القارئ العربي. كان يختار، هو كان يعرضه على دور النشر، هو الذي كان يقترح ما الذي يجب أن نعرفه ونطلع عليه. فالحقيقة كان يختار ما يشعر أنه، يعني أتذكر جملة قالها لي، أنه عندما بدأ بترجمة مثلا من نصوص بيير فيردي، كان يقول أنا كنت أبحث من خلال الترجمة عن كيفية بناء قصيدة على طريقته، يعني كان هو يتعلم كيف يكتب القصيدة من خلال بيير فيردي لهذه الدرجة. يعني كان يشعر أن الترجمة هي جزء من الإبداع، وتساهم أيضا في إبداع الكاتب. أعتقد هذا هو الجو الذي يعيش فيه اسكندر حبش.
0: نعم. وفي خاتمة مقدمتك لهجرتان وأوطان كثيرة تصفينه بأنه الشاعر الصامت والجمع بصيغة المفرد، وتشبهينه بفرناندو بيساوا في تعدد وجوهه العابثة في هذا العالم، أو ربما تعدد وجوهه الإبداعية، دعينا نقول الشاعر والصحفي والمترجم والناقد والفيلسوف. حتى إنك ذكرت في المقدمة أنك لم تكن تعرفين أنه حاصل على دكتوراه في الفلسفة من اليونان إلا في هذا اللقاء.
1: صحيح، هو اسكندر عندما شبهته فرناندو بيساوا، كان قصدي، أنت تعرف أن بيساوا كان لديه، كان يكتب بأسماء متعددة، وكان كل، يعني كان الذي يقرأ هذا لا يعرف أن هذا الكاتب هو نفسه هذا الكاتب، يعني في مراحل متأخرة من حياته، عندما أو فيما بعد، أو ربما بعد وفاته، حتى بين أنه هو بيساوا. كنت أشعر أن اسكندر يشبهه لأنه لديه هذا الشيء من الوجوه المتعددة. فاسكندر درس الفلسفة، ولكن نشر في شعره، ورغم أنه شعر هادئ وبسيط، نشر هناك فلسفة عميقة تجاه الوجود. كذلك في ترجماته أنه يعني مترجم وبنفس الوقت شاعر وبنفس الوقت هو ناقد. لا تعرف ماذا هو بالضبط. هناك شيء آخر مخفي، هو رسام. أنت تعرف أنه رسام تشكيلي، ولا أحد يعرف أنه
0: نعم.
1: رسام. أنا عندما ذهبت إلى بيت زرته في بيته، جت له الحق كثيرة، قلت له لماذا لك تنجز معرضا تشكيليا؟ قال لا، أنا أرسم لنفسي. تخيل تخيل الآن نرى أي فنان ربما لديه 10 لوحات يحاول أن يشترك في هذا المعرض أو أن يكون مساهما في هذا المعرض. أنت تعرف كيف تحدث الأمور في المعرض، في المعرض الفني التشكيلي. يعني يبدأ الفنان مع هذا أو مع هذا، ولكن لديه لوحات رائعة. في لوحاته تشعر أن لوحاته هي شعر، في لوحاته شعر يعني. وأنا استغربت كثيرا لماذا لم يظهر هذا الجانب من حياتي، هذا جانب مخفي أيضا. لذلك أقول أن إسكندر لديه وجوه متعددة حقيقة. لا نريد أن نقول مثلا أنه فيلسوف، لكن فيه شيء من الفلسفة، فيه من الشعر، فيه من النقد، فيه من الترجمة، فيه من الرسم. لذلك أحببت أن أشبهه في فرناندو بسوا حقيقة.
0: نعم. أيضا أود أن أتحدث عن تجربته كصحفي ثقافي. وطبعا هو ظل صحفيا في صحيفة السفير اللبناني حوالي 30 عاما، وكان مسؤولا عن القسم الثقافي بها في أيامها الأخيرة قبل أن تغلق في نهايات عام 2016. إلى أي مدى أثر فيه إغلاق صحيفة السفير هذه في 2016؟
1: الحقيقة قتلته من جميع النواحي. أنا أقول، أنت تعرف أولا من الناحية المادية، يخسر أي إنسان يخسر عندما يخسر وظيفته كيف يشعر، خصوصا في بلد مثل لبنان مثلا، ليس بلد أوروبي أو أجنبي مثلا. عندما إذا خسرت وظيفتك فتجد بديلا لمدة عام مثلا لكي تجد وظيفة أخرى. لا، أنت تعرف أوضاع في لبنان كانت سيئة، ولكن ليس هو هذا الجانب، هذا جانب سنوي بالنسبة لما هو كان إسكندر. قتلته نفسيا، شعر أنه خسر بيته. حقا هو يقول أن السفير كانت بيته وقد خسرها. يعني أنت تعرف، أنت عندما يخسر الشخص وطنه، بيته، وطنه بالمعنى البيت، ليس البيت الحجري، البيت الانتماء. خسر شيئا عزيزا جدا على قلبه 35 عاما، ليس أكثر حتى من 35 عاما. وبدأ أعتقد 1988، تركها خلال 96 سنتين، سافر إلى إيطاليا ليجرب، اشتغل في مجلة في إيطاليا وعاد وأكمل حتى آخر أيام حياته، وكان أيام حياة السفير. صدمة وحزنة شديدا، وكان إطلاقها صدمة كبيرة له بالنسبة إليها حقيقة. هو نوع من الموت يعني. ويعتبر في هناك جملة له أنه قالها، أنه قال أنه ولد من هجرتين، من فلسطين، من سوريا، من بيروت، من أرمينيا، ولكنه اعتبر أن جريدة السفير هي هجرة ثالثة.
0: صحيح.
1: بالنسبة إليه، وقال لي وقتها أنه كلمة هجرة ثالثة تختصر كل حزنه.
0: نعم، صحيح.
1: هذا الشعور بالانفصال. كان نوع من الموت.
0: صحيح. تفضلت أيضا بالذكر أثناء هذا الحوار عن حديثه عن الجوائز الأدبية التي تحدث عن رفضها بوصفها معايير جاهزة، ودعا إلى الكتابة من أجل الكتابة لا المكافأة. لهذا إذن ظلت الجوائز تقريبا شبه بعيدة عن إسكندر حبش.
1: نعم، كان بعيدا جدا عن الجوائز، ولا ينظر. هذه من سماته، يعني هذه من سماته النفسية إذا جاز التعبير، أنه تواضعه وعدم سعيه، ليس فكر العلاقات، ليس عدم سعيه للجوائز حتى. كان يكتب لنفسه. يعني الكتابة هي حياة. عندما تسأل شخص عن الكتابة هي حياة بالنسبة لي، وتعرف أنت غزارته وأنه كان غزيرا في الإنتاج الأدبي والترجمة وغير ذلك. فبالنسبة إلي أنه لا يفكر في الجائزة نهائيا. لا يفكر في كتابة مثلا وفق معايير معينة، مثلا أن تكتب وفق معايير معينة قد ترضي الجائزة أو قد ترضي هذا الشخص أو هذا الشخص. لم يكن يراعي ذلك، بل كان يكتب ما يشعر أنه يحبه، كان يفعله دون أي استعراض أو مجاملة أو نظر إلى الجوائز. هذا لا يعني أنه لا يقدر مثلا لا يقدر من يقدمون الجوائز أو من يأخذون الجوائز، لا هذا ليس هذا، لكن هو شخصيا لم يكن يسعى لها نهائيا.
0: نعم، هناك أيضا
1: هناك جملة له يقول علينا أن نختار إما أن نكتب وإما أن ننتظر المكافآت المادية. تخيل هذه الجملة مع أعمقها.
0: صحيح،
1: يعني فعلا جملة فارقة ومهمة جدا.
0: نعم، هناك أيضا في مداخلته عن شعر الليبي عاشور الطويبي كشف عن وجه آخر من أوجه التعدد الكتابي لدى اسكندر حبش، وهو وجه كاتب الرسائل الأدبية. يقول عاشور أنهما تبادلا الرسائل منذ أكتوبر 2020 وحتى شهر مارس 2025، وأنهما كان يخططان لنشرها في كتاب على عنوانه على جسر قريب من السماء. لا أدري إن كان نشر هذا الكتاب في حياة اسكندر أم أنه لم ينشر بعد.
1: لم ينشر بعد.
0: نعم، هذا ينشر.
1: نعم، هذا في مقر في نصوص في هذا التعدد التأويلات. كان شخصا عميقا جدا، شاعرا عميقا جدا فعلا، في كل شيء، حتى في الترجمة بالنسبة لي كانت كتابة من نوع آخر. يعني كان شخصا مختلفا، ولا أشك أنه يكون لديه الآن رسائل أدبية مع شخص مثل عاشور الطيبي. هذا أعتقد أنه إنجاز، يعني إنجاز أيضا من إنجازات إسكندر ومن إنجازات عاشور في هذا اللقاء الأدبي بينهما، شيء رائع.
0: نعم، أيضا إسكندر حبش، يعني دعينا نتحدث عن المؤثرات التي تأثر بها، أو الأدب العالمي الذي تأثر به، العالمي أو العربي الذي تأثر به إسكندر حبش. وهو ذكر في بعض حواراته، ذكر أسماء مثل تولستوي، كونديرا، غالب هلسة، عبد الحكيم قاسم وآخرين.
1: صحيح، أود أن أقول لك شيئا. إسكندر أجرى حوارات مع عدد من الشعراء. أنت تعرف هناك كتاب أنا أجريته معه، هو الإسكندر، ولكن هو أجرى مع آخرين.
0: صحيح،
1: فخر الدين.
0: نعم،
1: مثلا قاسم حداد،
0: عبد الرحمن منيف، محمد علي شمس الدين، أنسي الحاج، وليا سعادة، صلاح فائق، جودة فخر الدين، وأيضا
1: وليا سعادة. أنت لماذا أختارهم؟ لأنه تأثر بهم وأحبهم وأحبهم ويصبون وأشعرهم.
0: صحيح،
1: إسكندر لم يكن يجري حوارا أو ينجز، تخيل كتاب حوارات مع أحد فقط ليكون مثلا أنه شخص معروف، مثلا يمكن أنا من خلاله أن أصبح معروفا أكثر. كان أكبر من كل ذلك، كان عندما يحبك سيجري معك حوارا.
0: صحيح،
1: على شكل كتاب. وهؤلاء الذين أصدر معهم كتب حوارات هم الذين أحب شعرهم كثيرا.
0: نعم، وكان آخر كان آخرهم
1: الأول وديع سعادي، هو ثم قاسم حداد، وأنس الحاج. جمع أنس الحاج معه حوارات، أعتقد أنه لو كان أنس الحاج حيا كان أيضا ينشر كتاب كامل حوارات عنه. نشر عنه كتاب حوارات، ولكنه تجميع في حوارات سابقة أجراها في جريدة التفسير معه.
0: نعم، وآخر هؤلاء كان الشاعر العماني زاهر الغافري أيضا، الذي صدر له كتاب أزهار من بئر. نعم، في ختام هذا الحوار الجميل معك أستاذة دارين، دعيني أسألك، ما الذي سيبقى من أدب إسكندر حبش؟
1: إسكندر حبش، ماذا تقول عنه إسكندر؟ إسكندر لا ينتصر. أعتقد أن الكاتب لا يموت، فكيف إذا كان شخص مثل إسكندر حبش، والذي حقيقة كل الأسماء الذين نعرفها من العالم الغربي هو عرفنا عليها مباشرة عندما تقرأ مثلا لأني أردنا تقرأ لبيير ريفيرد، تقرأ لأحد تقول هذا إسكندر عرفنا عليه. هذا أشخاص لا يموتون. وإسكندر نفسه قال في حواري معه أن جميل أن نموت في قصيدة، فكلمته جميل أن نموت في قصيدة إشارة إلى أنه كان يحيا في الشعر ويموت في الشعر، وأن ما أنتجه أدبيا يجعله لا يموت.
0: نعم،
1: يجعله لا يموت. وهو كان في حياته يقول أنه يحاول أن يتحايل على الموت بالكتابة. فبالنسبة له الكتابة كانت حياة، وهي نفسها هذه الجملة يمكن أن أطبقها بعد رحيله، أن كتاباته هي الحياة وهي حياته.
0: نعم، رحم الله اسكندر حبش، وشكرا جزيلا لك الشاعرة والصحفية اللبنانية المقيمة في كندا دارين حوماني، وكان حوارنا عن الشاعر والأديب والمترجم اللبناني الراحل اسكندر حبش.
1: أنا لكم أشكركم جدا وأقدر هذا الاهتمام بالشاعر الكبير اسكندر حبش.
0: شكرا جزيلا لك.

0: وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للشاعر والمترجم والناقد اللبناني إسكندر حبش، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 30 من أكتوبر 2025. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.
1: مش عارفين أني محطة هنرسي عليها يا عين، ولا عارفين من حنفارق.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي يبحث في مسقط توظيف الحلول الرقمية في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق. التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة أرمان إيساغلييف نائب وزير خارجية كازاخستان. جرى خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقة الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شاركت سلطنة عمان في أعمال مؤتمر الأطراف 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجلسات رفيعة المستوى، ومن ضمنها برنامج العواصف الرملية. وأكدت سلطنة عمان خلال مشاركتها على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة العواصف الرملية والغبارية باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود تتطلب استجابات منسقة، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الميسر للدول المتأثرة بتدهور الأراضي والجفاف وتيسير نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية بما يسهم في تحقيق أثر مستدام على أرض الواقع. وتواصل سلطنة عمان تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وإعداد اللائحة الوطنية لتدهور الأراضي والخطة الوطنية للجفاف وتعزيز برامج استعادة الأراضي المتدهورة والإدارة المستدامة للمراعي، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في أعمال الرصد والمتابعة. نظمت الجمعية العقارية العمانية ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي الذي يناقش مستقبل التقنيات الحديثة في البيئة العقارية في ظل التحولات العالمية المتسارعة. تطرق الملتقى إلى أهمية توظيف الابتكار والحلول الرقمية في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته وتنافسيته. رعى افتتاح الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: مستقبل التقنيات الحديثة في البيئة العقارية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، أبرز ما استعرضه ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية. تطرق الملتقى إلى أهمية توظيف الابتكار والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته وتنافسيته.
2: عبد السلام بن سالم الحوسني رئيس لجنة الوساطة العقارية بالجمعية العقارية العمانية. الجمعية العقارية العمانية عملت فعالية الذكاء العقاري والذكاء الاصطناعي بحيث أنها تساهم وتعاون في المجال العقاري، لأن اليوم أصبح المجال العقاري أصبح أكثر رقمنة. تم تدشين المنصة العقارية. المنصة عبارة عن إمكان أن جميع الوسطاء والمهتمين في المجال العقاري يحصلوا كل البيانات والمعلومات اللي تخص المجال العقاري، واليوم أصبح الشخص بالإمكان أن يسجل في الجمعية العقارية عن طريق هذه المنصة.
1: كما ناقش الملتقى عدداً من المحاور من بينها الإدارة الرقمية للأصول ودورها في خفض التكاليف وتحسين تجربة المستثمر باستخدام التحليل التنبؤي وتصميم الأحياء الذكية الموفرة للطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور مركز خدمات التطوير العقاري في دعم وتنظيم القطاع.
3: صالح بن سعيد السيابي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات الموج مسقط. طبعا القطاع العقاري في السلطنة لله الحمد ينمو بنمو مضطرد، وهنا تبرز حاجة ماسة لاستخدام تقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتوفير الجهد والوصول للأسواق أبعد. تبرز الحاجة هنا أيضا لتنقيح المعلومات الواردة من المصادر، سوف يوفر الجهد والمبالغ الكبيرة المطورين، ومن ثم الاستفادة أيضا في قطاعات أخرى في القطاع العقاري منها أيضا الوكلاء العقاريين.
1: وعلى هامش الملتقى جرى تدشين المنصة الإلكترونية للجمعية العقارية العمانية،

0: الأكاديمية أو المشاركين فيها أو العامة.
1: ويمثل الملتقى جزءاً من توجه الجمعية العقارية العمانية نحو بناء قطاع عقاري أكثر ابتكاراً وكفاءة واستدامة، وتعزيز جسور التعاون بين مختلف الأطراف بما يواكب التوجهات الاقتصادية والعمرانية لسلطنة عمان ويعزز جاذبية القطاع للاستثمار.
2: تعكس الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة تقدماً متسارعاً في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر تكامل وموثوقية واستقلالية، فلم تقتصر الجهود على رقمنة الخدمات الحكومية، وإنما امتدت إلى بناء مقومات المنظومة الرقمية الوطنية وتعزيز قدرتها على إدارة بياناتها وأصولها الرقمية وضمان استمرارية خدماتها وبنيتها الأساسية.
3: تعزيز السيادة الرقمية في سلطنة عمان يتطلب تحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على الاقتصاد الرقمي العالمي في ظل اعتماد الاقتصاد الحديث على تدفقات البيانات والاستثمارات والخدمات السحابية والمنصات العالمية. لتنعكس الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة تقدماً متسارعاً في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر تكاملاً وموثوقية واستقلالية، حيث لم تقتصر الجهود على رقمنة الخدمات الحكومية، وإنما امتدت إلى بناء مقومات المنظومة الرقمية الوطنية وتهيئة البيئة الممكنة للتقنيات الرقمية الحديثة وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الرقمية الاستراتيجية، وذلك من خلال حوكمة وسيادة البيانات، بناء البنية الرقمية الوطنية، والعمل على تطوير المثلث الرقمي العماني، كذلك تطوير إطار تنظيمي لمراكز البيانات والخدمات السحابية، كذلك تطوير إطار تنظيمي لمراكز البيانات والخدمات السحابية، وإنشاء منظومة وطنية للتكامل وتبادل البيانات، وبناء منظومة المدفوعات الرقمية الوطنية، وكذلك إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والمنصات المشتركة ورقمنة الخدمات الحكومية وبناء منظومات وحلول حكومية محلية، وكذلك تطوير قطاع الصناعة الرقمية والشركات التقنية الناشئة وتطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي وصناعة الأمن السيبراني، وكذلك تطوير قطاع الفضاء وبناء القدرات الوطنية ومساهمة الاقتصاد الرقمي. ولقد انعكست هذه الجهود على تحسن موقع سلطنة عمان في عدد من المؤشرات الدولية والإقليمية للتحول الرقمي، إلى جانب حصد مشاريع عمانية لجوائز دولية وإقليمية، بما يعكس تطور مستوى النضج الرقمي وقدرة المؤسسات الحكومية على توظيف التقنية لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي. ومن أبرز هذه النتائج والإنجازات، حققت سلطنة عمان نسبة 75% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الإسكوا للعام 2025 مقارنة بنسبة 72 خلال العام 2024. وجاءت سلطنة عمان ضمن الفئة الأولى عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025 بزيادة قدرها 22% عن أدائها في التقرير السابق لعام 2022. كما حققت سلطنة عمان المرتبة 41 في مؤشر مسح الأمم المتحدة في تطور الحكومة الإلكترونية، والمرتبة 22 في مؤشر مسح الأمم المتحدة في البنية الأساسية للاتصالات للعام 2024، وذلك من أصل 193 دولة. وتستمر جهود سلطنة عمان في الانتقال التدريجي نحو بناء منظومة رقمية وطنية ذات سيادة.
2: اختتمت مجموعة أوكيو برنامج رواد الطاقة الصيفية 2026 الذي امتد لأربعة أسابيع، وشارك فيه أكثر من 270 طفلا في تجارب تعليمية تطبيقية هدفت إلى توسيع مداركهم وأكسابهم مهارات جديدة وصقل شخصياتهم استعدادا للمستقبل. وقد نفذ البرنامج ضمن برامج

0: أوكيو للاستثمار الاجتماعي بالتعاون مع مجموعة عمران وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة. وجمع البرنامج بين حلقات العمل التفاعلية والأنشطة التطبيقية والتجارب الميدانية في مجالات السلامة وريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار والاستدامة والسياحة وتعزيز الهوية العمانية. بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعاليات منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي الذي تنظمه سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال العمانية البحرينية. المنتدى استعرض رفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وفرص الاستيراد والتصدير لمنتجات رواد الأعمال في البلدين الشقيقين إلى الأسواق العالمية.
1: لدعم ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعالية منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي تجربة مملكة البحرين نموذجاً والذي تنظمه سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال العمانية البحرينية. المنتدى استعرض رفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وفرص الاستيراد والتصدير لمنتجات رواد الأعمال في البلدين الشقيقين إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى أهم البرامج والمبادرات النوعية وأبرز القطاعات الواعدة في هذا الجانب. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار العلاقة المتنامية والتعاون المثمر بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة وكمنصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $5.45 مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم $86.41 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. نظمت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العماني حلقات عمل تعريفية حول الأدوات المالية الحكومية المحلية لتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار المؤسسي في هذه الأدوات ودورها في دعم وتطوير سوق الدين المحلي. وتطرقت حلقات العمل إلى سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية المحلية وأذون الخزانة إلى جانب استعراض دور الاستثمار فيها لتحسين إدارة السيولة النقدية وتنويع المحافظ الاستثمارية. كما ناقشت الحلقات آليات المزايدة والاكتتاب والاستثمار في الأدوات المالية الحكومية إلى جانب التعريف بخطة الإصدارات السنوية المعتمدة لعام 2026 للميلاد. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي يبحث في مسقط توظيف الحلول الرقمية في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته. حرر لكم النشرة مستمعين منير الهنائية ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: طلعت الشمس وجهها والجداي المسا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذا البرنامج محطات. محطاتنا تختلف وتتنوع بين يوم وآخر، وهذا ختام هذه المحطات في هذه الفترة. طبعا اليوم الحلقة الأخيرة لمحطات، أخذوكم هكذا الشباب في رحلة بين محطات مختلفة، بين مواضيع أيضا منوعة، ضيوف أيضا تفردوا في هذه المساحة من محطات، تجاربهم وكذلك قصصهم المختلفة التي استمعتوا لها خلال مشاويركم المسائية. هذا البرنامج رافقكم من الثانية والنصف حتى تمام الرابعة خلال هذه الفترة الصيفية، ونتمنى إن شاء الله يعني أنها كانت محطاتنا منوعة ومختلفة بالنسبة لكم، وكذلك استمتعتوا في هذه الرحلة. اليوم ختام هذه المحطات، محطة أخيرة نلتقي فيها بكم، وإن شاء الله تكون ختامها مسك مع مواضيعنا اللي راح نتطرق لها في هذه الحلقة. وإن شاء الله يعني نتمنى لكم أيضا إجازة سعيدة، وحاولوا أيضا يعني من خلال هذه الإجازة أن نعرف أبنائنا، أطفالنا، شبابنا، أن نقترب من دلالة هذا اليوم وهذه الإجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي، ونحاول أيضا أن نستغل هذه الأيام، ونتمنى إن شاء الله أنكم تقضوا فعلا أوقات ماتعة برفقة أسركم وأحبابكم خلال هذه الإجازة. إذن حلقة جديدة من برنامج محطات، وأسعد دائما أن نرافقكم هذا المشوار. هذه تحيات فريق العمل يرافقكم في إعداد هذه الحلقة محمد الهميلي، وأرافقكم في تقديمها مريم البداعي، وهذه تحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي.

أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعي محطات، نجدد الترحيب بكل من انضم أيضا لاستماع لهذه المحطة الممتدة حتى تمام الرابعة عصرا. أعد لنا اليوم الزميل محمد الهيملي حلقة هكذا تأخذنا في رحلة قصة وأيضا قصة صناعة الشخصية الرياضية خارج خطوط الملعب. احنا دائما يعني دائما هكذا وهناك وصية نبوية: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذه الوصية أكيد تحمل في طياتها الكثير من المعاني المرتبطة في الرياضة، وهي أن يحافظ الإنسان على صحته وعلى سن الشباب، ويعني دائما حتى نسمع العقل السليم في الجسم السليم. احنا مرينا اكيد يعني في إجازة صيفية طويلة، وكذلك ايضا يعني يستغل أولياء الأمور هذه الإجازة بإشراك أبنائهم في المراكز الصيفية، المراكز الشبابية، وكذلك الدورات التدريبية. وايضا يعني لما نركز على هذه المراكز وغيرها، في جانب جدا مهم وهي أيضا الأندية الرياضية اللي أكيد ما تغيب عن المشهد. الأندية الرياضية اللي أكيد يتجه ربما أولياء الأمور ليركزوا على الجوانب الرياضية: السباحة، كرة القدم، الألعاب أو الرياضات الأخرى المختلفة. فإحنا اليوم من خلال حلقتنا لهذا اليوم، مثل ما ذكرتكم في البداية، إحنا بنروح خارج خطوط الملعب وكيف ساهمت أيضا الرياضة في صناعة شخصية ضيفنا لهذا اليوم، وهو حمود السعدي، لاعب المنتخب الوطني السابق، ليأخذنا هكذا في رحلته مع الرياضة، وأيضا يعني تفاصيل هذه الرحلة، وكيف اليوم أيضا ننشأ شخصية رياضية. كثير من الشباب اليوم يهتم بكرة القدم تحديدا، فكيف ينشأ اليوم اللاعب الرياضي، كيف تؤثر بيئته، كيف تؤثر أيضا خبرته على مدار هذه السنوات. وأيضا يعني اعتزل اللاعب حمود السعدي السنة الماضية وأعلن هذا الاعتزال، ولكن أكيد هناك قصة نكتشفها إن شاء الله برفقته خلال الوقت القادم. نسعد دائما أكيد بتواصلكم معنا مستمعينا عن طريق الواتساب على الرقم 7244-2010 7244-2010. أهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمحطات هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم بمحطة جديدة بمواضيع مختلفة، نقترب من شخصيات أيضا هكذا متفردة بالجوانب التي تتخصص فيها. فإحنا اليوم نقترب هكذا من موضوع وجانب رياضي كما عنونه الزميل معد هذه الحلقة محمد، خارج خطوط الملعب، صناعة الشخصية الرياضية، برفقة ضيفنا في الاستوديو لاعب المنتخب الوطني السابق حمود السعدي. أهلا وسهلا بك معنا في محطات.
1: يا أهلا وسهلا، مرحبا فيكم، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: حياك الله،
1: وإن شاء الله تكون حلقة مميزة كذا بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. خلينا نبدأ الحديث من آخر شيء في كرة القدم بالنسبة لحمود. يمكن رسالة اعتزالك، يعني انتقلت فيها كلمة: أترك كرة القدم لكنني لن أترك الروح التي صنعتها في داخلي. إيش تقصد وإيش الشيء اللي صنعته الرياضة في روح حمود؟
1: أول شيء كرة القدم متنفس طبيعي للشباب، يعني الكل اتفق على هذا الشيء. يعني كرة القدم هي بالنسبة لي أنا مدرسة أولا، يعني علمتني الانضباط، علمتني، فلذلك يعني هالكلمة اللي طلعت مني يعني معناته أنه لو إن شاء الله صار ما صار واعتزلت، أنا روحي وما بنسى يعني الانضباط، وما بنسى يعني كل حاجة تعلمتها من كرة القدم.
0: جميل، جميل جدا فعلا. يعني الواحد لما يمارس شيء بشغف تختلف وقع ذلك الشيء عليه، حتى لو قرر أنه فعلا ينسحب لكنها تبقى، لازال في حنين، ولا تمارسها يعني بين
1: لا لازم يعني حتى ولو هذه رياضة، في النهاية رياضة يعني
0: يقدر يمارسها،
1: تقدر تمارسها عادي في أي وقت. فبإذن الله يعني حتى لو صار ما صار، نقدر مثلا ما نتوقف، يعني نتوقف تام في مجالات ثانية في الرياضة، مثلا عادي اليوم تقدر تدرب، تقدر هذا، يعني ما لك عمر افتراضي في الرياضة.
0: طبعا كنت ناوي الاحتراف يعني من البداية، من أول ما بديت تهتم بالكرة؟
1: كل لاعب أتوقع أنه في باله وفي مخيلته أنه لازم يحترف الأمانة، يعني هذا التارجت لازم أي لاعب، يعني مو بشرط ممكن تتوفق وممكن ما تتوفق، بس في النهاية أنت لازم تخلي لك هذا الشيء أن الاحتراف هو الأساس. ليش؟ لأنه أنت لو خليت مثلا توصل مثلا نادي، أوكي بتوصل نادي بعدين الشغف شوية يقل عندك، بس إذا أنت تخلي في بالك أنك تحترف ومثلا تخرج خارج السلطنة، بيكون عندك شغف مثلا تروح النادي، بعد النادي تروح المنتخب، وبعدها بإذن الله تعالى الاحتراف. يعني طبعًا بإذن الله تعالى إن شاء الله.
0: طبعا انزين، نرجع لبداية حمود قبل لا يعني يصير لاعب، كيف اكتشفت، كيف كانت البيئة أيضا مساعدة أن حمود فعلا يبدأ في هذا الجانب واهتمامك الرياضي؟
1: شوف، نحن أنا بتكلم عن في السلطنة، يعني ونحن صغار دائما يعني نمارس الرياضة، يعني حتى نحن معنا هناك في الباطنة على الساحل نمارس، يعني دائما نحن صغار، فهذا الشيء يكبر معك دايركت، يعني يكبر معك. وأنا صغير معنا مدرب الله يذكره بالخير، وجه له تحية طبعا، اسمه سالم الحجري، هو اللي شلني إلى نادي بوشر في بدايتي، يعني ولا أنا كنت ألعب في الحواري يعني على ما يقولون.
0: أيوة، إن هذا السؤال اللي كنت أسأله قبل، إن أنت هل وأنت بادي في المجال الرياضي وبديت تلعب الكرة، وكنت لفت يعني ذكرت نقطة جدا مهمة، إن إحنا أساسا ك يعني مجتمع مهتمين جدا بالرياضة، وبيئتنا تساعد على إن إحنا نمارس الرياضة. في ناس تمارسها لأنه بس وقت وأقضي مثلا، أو وقت فراغ وأستغله في الرياضة، وناس عندها أهداف مختلفة، لكن هل كان وجود إني أنا فعلا أكون كلاعب كرة قدم وطني كانت موجودة
1: في البداية؟ يعني في البداية ما كنت راسم هذا الشيء يعني، بس الحمد لله يعني الله وفقني، لعبت في نادي، من شفت نفسي إني أنا في نادي وخلاص وصغير، فرسمت هذا الشيء يعني إنه لازم يعني أهتم ولازم اني اوصل الى المنتخب. الحمد لله رب العالمين يعني.
0: الحمد لله. ايش اكثر الاشياء اللي ما تقدر تنساها من بدايتك في خلينا نقول اول نادي، اول مباراه، خطه؟ انا ابغى اعرف القصص وكيف صنعت ايضا هذه القصص اليوم شخصيه حمود الرياضيه.
1: طبعا تمر على يعني مدربين مختلفين في عمانيين ولا سواء كان محترفين يعني. كيف أبدالك الحين يعني؟
0: أبدأ من وين ما تريد.
1: أول مباراة ما أنساها أبدا كانت في نادي السويق. أول كان يعني ما في مجمعات، كنا ما نلعب في مجمعات كان سابقا مع اللاعبين، كنا نلعب في النادي بالنفس. وفي مدرب صيربي وأنا صغير ذيك الأيام يعني طالع ألعب كورة يعني، جاي من نادي بوشر إلى نادي السويق. هو يتكلم انجليزي وانا ما افهم انجليزي. اقول حال الكابتن مالنا زين ترى انا ما افهم انجليزي ايش اسوي يعني. فعاد هو يترجم لي والحمد لله يعني ذيك المباراه، وكنت متوتر لانه صغير ومتوتر، والحمد لله رب العالمين من بعد الشوط الثاني وسجلت يعني هذا. حتى يعني مسكين يحضني يقول لي ليش خايف يعني، اقول له شيء طبيعي يعني هذا الشيء لانه صغير بعدنا في السن. فالحمد لله يعني مشت الأمور وأصبحت يعني لاعب فريق أول وأنا صني صغير يعني لما لعب معهم.
0: بس عاد بعدين ما تواجه مسألة اللغة
1: بعدين؟ لا تقدر يعني من كثر ما يونك المدربين خلاص
0: تجمع تتعلم تجمع مصطلحات تتعامل فيها مع المدربين.
1: بالضبط.
0: جميل جدا. أيضا يعني لما أنا كنت أسأل عن فكرة أن الواحد لما يكون عنده مثلا هواية يمارسها ويقرر أنه يحولها إلى جانب أو مسيرة احترافية على مستوى مثل المستوى اللي وصلت له، تحس اليوم أيضا في أدوار مختلفة، الأسرة لها دور، المحيط له دور. إذا خلينا نقول إذا يعني كيف نوجه هذه الرسالة للأولياء الأمور، أن نحن نشوف ما شاء الله يعني الأطفال أو الأولاد خاصة في أعمار صغيرة تشوف عندهم الاهتمام بالكرة بشكل كبير، إيش الشيء الفارق اللي بيصنعه الأهل لصناعة لاعب كرة قدم؟
1: الفترة الحالية يعني أنا أنصح بالمدارس أو الأكاديميات. ليش؟ لأن المدارس أو الأكاديميات هي حاليا مهتمة جدا جدا جدا باللاعب، يحتوونه يعلمونه. الله يذكرهم بالخير، أمس أنا كنت في أكاديمية نجوم الغد. ما شاء الله يعني من أول ما دخلت يعني صغار ما سألوا في السن، بس تحس إن فيهم احترام يعني. هذا تعلموه أكيد، علموه المدربين هذا الشيء. فالوقت الحالي يعني أشوف أن الأكاديميات هي أفضل مكان ممكن يعني اللاعب تستثمره.
0: جميل. لكن يعني تعرف للآن يمكن البعض يرى مثلا كرة القدم شيء صار من روتيننا اليومي بالنسبة للشباب خاصة، يعني فكرة أن أركز على أن ابني يهتم بكرة القدم لأنه هو ولد وشاب، فطبيعي حالة حال أقرانه بالاهتمام بكرة القدم. كيف تشوف هذه النظرة بشكل عام؟ يعني أهمية أن احنا فعلا ننظر اليوم أبنائنا أنهم فعلا قادرين على أنهم يتطوروا ويحترفوا في هذا المجال.
1: شيء طبيعي يعني الأكاديميات هي تطور اللاعب
0: طبعا.
1: نفس الشيء. والشيء الثاني أنه يعني حتى بين الأكاديميات يحترفوا أحيانا. اللاعب المميز مثلا يصير بطولة الأكاديميات يستقطبونه، أكاديمية ثانية تستقطبه ويلعب معهم يعني كمحترف وهو صغير في السن. هذا الشيء يطور. وأيضا توجه الأهل، نحن اليوم ما ننسى يعني أنا أمس لما كنت في هذه يسألوني يقول كيف توافق بين الدراسة والرياضة. يعني صعب. إذا هو صغير خله ليش ما يعني بثنين ما يعني يوافق عليهن، ثاني خليه يهتم في الدراسة ويهتم ماشي مشكلة
0: بالرياضة.
1: لأنه الأكاديميات دائما يومين في الأسبوع بينما عندك متسع أنت للدراسة. لكن من يكبر خلاص هو يعرف نفسه كيف، إذا كان في الدراسة شاطر هو أصلا أوردي بيخلي الكورة، إذا كان في الكورة هو متميز وشوية في الدراسة ما هذه فأوردي بيتجه للكورة.
0: نعم.
1: وهكذا.
0: جميل جميل. تتذكر أول عقد احترافي كيف كانت مشاعرك؟
1: والعقد احترافي ذكرت لك أني أنا كنت صغير يعني تقريبا وقتها كان عمري 17 سنة. وقعت عقد يمكن 3 سنوات يعني مع نادي السويق. أول مرة في حياتي يمكن أمسك كذا آلاف في ديني. فأنا صغير وعلى طول رحت البيت، الله يرحمها والدتي، يعني أعطيتها والدتي، قلت لها أنا أعطيني بس مبلغ يعني بسيط،
0: أمشي في أمورك.
1: إيش أريد لها يعني. فالحمد لله يعني، فكان يعني فرحة ما توصف الأمان يعني، أنا صغير واستلم مبلغ يعني كان في وقتها أشوفه مبلغ كبير جدا يعني.
0: طبعا. هل يعني كنت متوقع أن فعلا الكرة القدم تطلع فلوس؟
1: شوفي يعني خاصة الحين يعني في الوضع الحالي يقول لك ليش تلعب كورة يعني، كورة ما ليش تمشي تلعب كورة، الكورة ما فيها والكورة تعمان هيش يعني. أنا أقول بالعكس، الناس اللي مركزة الحين محترفة،
0: صح.
1: بغض النظر عن أنه لاعب في عمان لعب، بغض النظر أنا أقول اللي يركز في كرة القدم حاليا بإمكانه يوصل. والدليل أن أغلبيتهم اللي لعبوا الحين في المنتخب العماني نشوفهم خارج عمان، اللي في تايلاند واللي في الكويت، واللي هذا مستحيل انه صحى من النوم وخلاص حصل نفسه محترف.
0: طبعا
1: اكيد اجتهد، اكيد يعني تغلب على الظروف وثابر علشان يوصل لهالمرحلة، والله يوفقهم إن شاء الله في قادم الوقت بإذن الله.
0: أكيد بإذن الله. إحنا طبعا يعني أنا أحاول نسولف في جوانب مختلفة، وسنأتي إن شاء الله لكثير من المحطات المهمة بالنسبة لحمود، لكن يعني أكيد لحظة الاعتزال يمكن أنا بديت فيها في أول سؤال. أنا يعني وأنت تتكلم أقدر ألمس شغفك بكرة القدم، هل كان في صدمة من اللي حولك مع قرار اعتزالك أو فكرة الاعتزال أساسا؟ ليش؟
1: يعني يمكن أنا لعب كرة قدم أول مرة ألعبها يعني يمكن 2006،
0: خلاص
1: الحين الحين عمري 35 سنة، فأشوف أنه يعني خلاص جهد وايد من يعني من نفسي وكذا. وشيء ثاني أنه يعني ما نقدر نقارن نحن في بالأجانب، شيء طبيعي لأن الأجانب حالهم شيء خاص، حالهم أشياء كثير يعني، ما تقدر أنك يعني تقول أن مثلا لاعب الفلاني عمره الحين 40 ويلعب لا زال، وأنت الحين عمره 35 ليش ما تلعب، ما تقدر تسوي يعني وتقول هذا الشيء. ليش؟ لأن هناك فرق في الأكل، فرق في يعني وايد أشياء، وقت فروقات يعني. فشيء طبيعي ان يعني انا اشوف انا نفسيا إن خلاص وصلت مرحله اقول فيها ان خلاص يعني الشباب هم يعني اقدر، وان شاء الله يعني هم الشباب اللي هم المستقبل باذن الله تعالى.
0: ايش اللي يحتاج اللاعب؟
1: يحتاجه في ايش يعني؟
0: في
1: الانضباط، النوم،
0: لا ما بالنسبه له، يحتاجه في البيئه الرياضيه نفسها. يعني أنت قلت أنه مثلا، ضربت مثال أنه لما نجي نقارن مع اللاعبين الأجانب في فروقات كثيرة.
1: نعم.
0: فإيش اللي يحتاج اليوم اللاعب ليحقق؟
1: أشوف أنا بتكلم عن نفسي،
0: أتكلم
1: يعني
0: عن نفسك عادي.
1: يوم يبدأ الدوري مثلا، بدأ الدوري صح، أنا أكلي يكون مختلف، مثلا أشترك في الوجبات الصحية، فهذا الشيء يعزز. وأكيد يعني الوجبات الصحية هي يعني يعني شيء مسوي أو يعني مطبوخ على أساس مثلا العضلة تتحمل كذا، فهذا الشيء جدا ساعدني حقيقة في الأندية لما كنت ألعب. فأتوقع أن الأكل الصحي يعني شيء أساسي، خاصة إذا أنت كلاعب كرة قدم، شيء أساسي الأكل الصحي والانتظام في الوجبات.
0: ممتاز يعني. جميل جدا. احنا اكيد يعني مكملين برفقتك هذا الحديث وكذلك برفقة المستمعين. نتوقف لفاصل قصير مستمعينا ونعود لكم مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مستمرين معكم في هذا المشوار ونرافقكم مشاويركم المختلفة. أكيد نتمنى لكم دروب سالكة آمنة إن شاء الله حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم، ونتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا مستمتعين معنا خلال هذا الحديث برفقة ضيفنا في الاستوديو لاعب المنتخب الوطني السابق حمود السعدي. أهلا وسهلا بك معنا مجددا. كيف السوق؟ كيف السوق؟
1: ما يحتاج
0: كان لها أثر السوق عليك؟
1: أكيد.
0: إلى أي مدى؟
1: يعني خاصة حتى الحين أنا أروح السوق، يعني أشوف فيهم أن حمود السعدي كيف أنت كنت من السوق، أنت طلعت من السوق، يعني أثرها كبير جدا علي. يعني
0: شاطيها كان شاهد على
1: يا سلام
0: ولا
1: يا سلام، ما في لاعب من السويق ما يروح الشاطي تمردق.
0: لازم. جميل فعلا، يعني أنك تبدأ يعني ويكون للمكان اللي نشأت فيه البيئة، يعني أن تنشأ في مثل هذه البيئة وتكون الرياضة حاضرة من وانت عندك يعني 16 سنة 17 سنة، فهذا يخلينا أيضا يعني هكذا. يعني احنا قبل الفاصل خضنا في مراحل مختلفة يعني مر فيها اللاعب حمود السعدي. خلينا ندخل أيضا في جوانب مرتبطة بالإنجازات التي تحققت. يعني تتذكر يعني تتويج المنتخب الوطني العماني بلقب كأس الخليج الثالثة للمنتخبات الأولمبية يعني في عام 2011. كيف كان
1: 2011 ولا 12 اتوقع
0: 2012. شكرا على التصحيح. 2012. كيف كانت المباراة اذا تتذكر والتتويج؟
1: طبعا لعبنا اول مباراة في الدوري مع المنتخب الامارات الشقيق، واخر مباراة نفس الشيء مع الامارات الشقيق قدامنا. كانت فرحة ما توصف. يعني نحن كنا 3 شهور أصلا خارج عمان، رايحين معسكر، ما رجعنا عمان أبدا، وآخر محطتنا كانت في قطر على أساس نلعب البطولة هذه. الحمد لله رب العالمين حققنا البطولة. أذكر على موقف ونحن رايحين البطولة في الطائرة، الله يذكره بالخير السيد خالد بن حمد، كان هو رئيس الاتحاد، وكان نحن رايحين في الطائرة ياسر أخبر، يعني أقول له يا أخي ما عدنا وظائف، نحن صغار الحين وما عدنا وظائف، ما يصير نلعب كورة كذا وما عدنا وظائف. قال لي بالبطولة وفالكم الطيب إن شاء الله. لعبنا الحمد لله رب العالمين، الله يسرنا وتوفقنا وخذينا البطولة. بعدها ونحن راجعين في الطائرة قلنا خلاص ترى الوعد تحقق. وأنا كنت ماخذ أفضل لاعب في البطولة، عطيته يا أهل معطي كذا كاس صغير، عطيته قلت له هذا الكاس حققت أنا وعدي. وهذا الوعد عطيتك ويبقى عاد وعدك. قال لي إن شاء الله. وسبحان الله يعني خلصت البطولة رجعنا والحمد لله رب العالمين، كنا توظفنا يعني اللي في الديوان واللي في الوزارة واللي فيعني فضل كبير الأمانة. يعني
0: جميل حصولك على أفضل لاعب في هذه البطولة، إيش كان وقع ذلك التتويج في ذيك الفترة؟
1: بالنسبة لي يعني شيء كبير حقيقة. يعني أي لاعب يتمنى يعني يكون أفضل لاعب في البطولة، أي لاعب. وقتها يعني شيء طبيعي ان انا يعني كنت باذل جهد اني كنت ولا ما بيختاروني افضل لاعب كذا يعني من فراغ. فالفضل يرجع اول شيء للاعبين. ليش؟ لان كنا متكاثفين كنا مع بعض، وكره القدم 11 لاعب، فشيء طبيعي انهم كانوا هم يدعموني وهم يعني مساندين في كل شيء. فالحمد لله رب العالمين، يعني ما انسى الفضل هذا ابدا. والحمد لله يعني كانت فرحة ما توصف الأمانة. يعني
0: الحمد لله. إيش مشاعركم؟ يعني أنا كنت أقول يعني تحت الهواء أن أنا أول مرة أحاور لاعب إذا ما يعني تخوني الذاكرة. إيش مشاعركم يعني إذا نحن على مثلا الجمهور اللي يتابع يعني يكون في وضع لا نحسد عليه، فما بالكم اليوم بمشاعر اللاعبين على أرض الملعب؟ إيش يعني إيش المشاعر؟
1: ما تشلك الفرحة أصلا. ما تشلك الفرحة. والله ما تشلك الفرحة. يعني أول شيء ما تعرف تشكر من، تتصل على أهلك شكرا، مع أنهم يتابعونك بس تحس أنهم مساندينك يعني في كل حاجة، تشكرهم تشكر ربعك، وطبعا التواصل يرسلوا لك كيف مبروكين تستاهلون، فشعور ما يوصف للأمانة يعني.
0: هذا في الفرحة.
1: أكيد. وفي الحزن
0: في
1: وفي
0: الحزن
1: الهزيمة.
0: أيوة.
1: أنا برد عليك. وفي الهزيمة لازم شوف، أنت كلاعب إذا ما ترضى بالهزيمة أتوقع أنه مش لاعب أنت،
0: مش لا.
1: فلازم تكون عندك روح رياضية عالية، هي اللي تعلمنا نحن من كرة القدم، الصبر الانضباط من ضمنها هذا الشيء يعني لازم. نعم في الفوز

0: قابل للانتقاد. ما في عمل اليوم بدون انتقاد، خاصة أنت كلاعب تعرف أنت يجيك أي شخص في المدرج إن شاء الله مسجل جول عادي تضيع هجمة بينتقدك، ايش يسوي هذا؟ ليش طلعوا خلاص؟ يمكن هو يحب النادي ويمكن ما تعرف يعني ايش اللي هو يفكر فيه يعني.
1: جميل.
0: في بالمناسبه انت يعني مسجل جول مثلا او صانع جول، هو ما يشوف هذاك، يشوف اخر شيء سويت انت ضيعت قذفك. وهذا اللي حاصل يعني.
1: بس يعني في النهايه مثل ما ذكرت ان الرياضه او كره القدم تحديدا هكذا تعطيك الاتزان في سواء في ردود فعلك وغيره.
0: هي مفروض حتى الجمهور اذا يتابع يكون
1: متعصب،
0: ما يكون متعصب،
1: لازم،
0: لان كره القدم فوز وخساره، انت عارف هذا الشيء، انت رايح للملعب عارف ان كره القدم فوز وخساره، فليش تمشي وشاحن نفسك؟ فافضل لك جلس في البيت تابع التلفزيون افضل لك.
1: هو بكل الاحوال موسم الوضع الوضع يعني مع كره القدم يعني خاصه يعني ما شاء الله الشباب يعني هكذا متعصبين.
0: صحيح صحيح. نعم.
1: بزياده. انزين، في تصفيات كاس اسيا يعني كنت ايضا لاعب اساسي في صفوف المنتخب العماني خلال تصفيات كاس عام 2014، كلمنا عن هذه المشاركه ايضا، كيف كانت ايضا هذيك الاجواء في تلك الفتره؟
0: اذكر مباراه استراليا اللي هي في استراليا. لما نحن رايحين هناك تعرفين المنتخبات انضباط وهالسوالف، فالجهاز الفني والاداري ايش سووا؟ سووا لوائح على الطاولات مال المنتخب. والوين ان شاء الله يعني ان شاء الله بنفوز، يعني خلاص هم مرسخين هذا الشيء في بالنا ان احنا ان شاء الله رايحين نفوز. فالمعسكر كان جدا خفيف والحمد لله رب العالمين. يعني اذكر وقتها كنت لاعب ضد استراليا وكان معي الكابتن قدر عماد الحسني، كنا مهاجمين اثنين لاعبين. المباراة كانت يعني حلوة من الطرفين الأمانة يعني، وأنا لاعب كنت يعني ذيك الأيام بعدني صغير في السن، وكنت محصل تشجيع من اللاعبين الكبار يعني القدامى، ماد، أحمد حديد، أحمد كانو، يعني لهم فضل الأمانة يعني. يعني أنت لاعب صغير تي تشوف هالكوكبة، فأنت شوية تقول يا أخي لازم شوية يعني تحترم نفسك، فهمت كيف؟ هم لهم الفضل لأنهم كانوا يدعمونا الأمانة. إحنا اللاعبين الأولمبي كنا اللي مترحلين للمنتخب الأول، ولعبنا مباراة صراحة يعني كنت أديت مباراة طيبة يعني. يعني أنا شخصيا يعني كنت من أفضل المباريات اللي ما يعني ما يمكن أنساها الأمانة.
1: جميل جميل جدا. خليني أنا يمكن كان مفروض أسأل هذا التساؤل يعني قبل ذلك فيما يتعلق بانتسابك للمنتخب الوطني وأنك تكون أحد لاعبي.
0: نعم.
1: المنتخب الوطني، كيف إيش اللي يمر فيه اللاعب بعد خوضه يمكن في أندية مختلفة بعدها يوصل لأن يكون من لاعبي المنتخب الوطني؟ خبرنا عن هذه الرحلة، إيش المشاعر؟ أكيد تكون ربما مختلفة أنك تلعب في منتخب وطني وبطولات أيضا هكذا عالمية كبيرة.
0: يعني الحين الدور العماني، أي شخص في الدور العماني حاليا ولاعب محلي يتمنى أن يلعب في أفضل الأندية في عمان، ومن ثم يترحل إلى المنتخب، هذا شيء طبيعي يعني. فبس لما تخوض التجربة، لما تمر على مدربين كثار، لما تلعب يعني تحس أنك أنت يعني جالس تمثل الوطن. جالس تمثل الوطن معناته أنك جالس تمثل الوطن خير تمثيل، فيعني ما فيها مجال للتخاذل، ما فيها مجال، هذه أشياء محسوبة عليك يعني. اللاعب اللي هو عنده الشغف شيء طبيعي، ما بيقصر ابدا، ومستحيل انك ترايح المنتخب عشان تقصر، او حتى نادي مستحيل انت تروح النادي عشان تقصر. ليش؟ اول شيء عشان ترفع سمعتك، اللاعب اليوم يريد سمعة طيبة، فهذا الشيء محسوب عليك، فلازم تبذل ما 100% 200%.
1: جميل. يعني كيف كانت مشاعرك يعني في اول مباراة خذتها مع المنتخب تتذكر؟
0: مع المنتخب
1: المفروض ما تنسى،
0: ما تنسى نعم، لكن وين 2014
1: هي نفسها كانت مع استراليا.
0: نعم.
1: كانت هذيك اول ظهور.
0: نعم.
1: لك.
0: نعم.
1: مع
0: أول
1: المنتخب.
0: نعم.
1: الوطني.
0: بالضبط.
1: هل اختلفت يعني مشاعرك خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية؟

0: في تقديم هذه المباراة خاصة في مع المنتخب الوطني؟
1: لا والله، لأن أصلا
0: أنت عايش المسؤولية من البداية.
1: عايش المسؤولية، لأنك أنت أساسي في المنتخب الأولمبي ومترحل ومتمرن معاهم، فيعني كنت عايش يعني الأجواء معاهم من البداية يعني، ولذلك ما حسيت بالفرق. وأيضا هم كلاعبين يعني ما حسسونا نحن بالفرق، يعني ما حسسوا أنهم محترفين أو أنهم نجوم المنتخب أو الجيل الذهبي أو إلى آخر. بالعكس يعني كان جدا جدا جدا متساعدين معنا علشان نظهر بأفضل صورة يعني.
0: نعم، اليوم أيضا انتقاء المواهب، يمكن نشوف اليوم جهود حقيقة كبيرة من اللجنة الأولمبية العمانية لإعادة ربما تقييم أساليب انتقاء المواهب وبناء هكذا قاعدة صلبة للمواهب اللي تنتسب لهذه الرياضة. من وجهة نظرك، يمكن تمريت بكل هذه المراحل بكل هذه الفئات، خلينا نتكلم عن هذه الجهود. كيف تشوف اليوم أهمية أنه فعلا أنها تكون يعني مسألة انتقاء المواهب الرياضية مهمة؟
1: بالعكس مهمة جدا، ما مهمة، مهمة جدا.
0: طبعا.
1: ليش مهمة جدا؟ لأنك أنت جالس تبني من تحت، تنتقل المواهب معناته أنك أنت في عندك هدف معين،
0: نعم.
1: يعني ما جالس أنت تسوي شيء عبث. عندك هدف معين، تريد تطلع نخبة من اللاعبين، تريد يكون منتخبك على أفضل حال يعني. فهذا الشيء أكيد يعني جهود تشكر عليه جدا. يعني في قادم الوقت راح يكون أثر إيجابي على اللاعب أو على الناشئ، فبيقدر يفرغ طاقته
0: أكثر.
1: الإيجابية في الملعب.
0: أكيد أكيد، احنا لازلنا مكملين أكيد معك هذا المشوار، وبرفقة أيضا المستمع الكريم. نطلع لفاصل قصير ونعود مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمحطات. إن شاء الله دروبكم سالكة وآمنة، نتمنى لكم إن شاء الله أنكم تقضوا وقت هكذا ماتع برفقتنا خلال هذا المشوار الرياضي، وهكذا يعني هذه السوالف الرياضية برفقة ضيفنا في الاستوديو لاعب المنتخب الوطني السابق حمود السعدي. أسمعك الدندن تحت الهواء، في لك في الفن يعني بعيدا عن الرياضة ولا محب؟
1: مستمع
0: جميل.
1: نحب انت بينهم يطيرون من يدعمون الحين في الشارع. ايش
0: اذا بتغني عادي ما مشكله، نونسهم شيء.
1: ما اعرف اغني كي لازم.
0: تريد سماعه فعليك تفضل.
1: ايش يحبون يسمون عاد؟
0: عادي ايش تحب تغني لهم؟
1: ايش حابين؟
0: عاد بشوفهم بيقولوا خليه على موضوع الرياضه ولا يروح.
1: زين اوكي، لازم تصويت.
0: تصويت على
1: صوت.
0: خلاص
1: يعني
0: تمام،
1: يا اترك الرياضه يا اروح مجال الفن.
0: خلاص بنشوفهم ايش بيقرروا المستمعين.
1: ايش حابين يسمعون؟ زين يعني
0: انا والله سمعتك، انا حرفيا سمعي دندن مع الاغاني تحت الهواء، فقلت في حس فني موجود فلازم يعني يمكن تظهر موهبه جديده. السيد خالد ايضا ربما ينظر لك بنظره فنان خلال الوقت القادم. سمعنا شيء، لازم نطلعهم عن مود الرياضه شويه.
1: طبعا امس الربع مشاركنهم في السناب معي فقالوا لي دندن، يعني لما تروح هناك تحاول تدندن. قلنا لهم حاضرين، ايش تبون تسمعون؟ منقول شيء بسيط يعني، ان شاء الله عسى ان شاء الله يلان عجب.
0: لا تتردد، انطلق.
1: مغني لهم أغنية نوال ان شاء الله.
0: كيف أغنية
1: شابة؟
0: اي أغنية عشان نجهزها بعد.
1: أشتاق وأزعل وراضيك وأجيك

0: الله الله، شوفوا لا يعني الصوت ما شاء الله. يعني نحول الحلقة شكلنا خلاص فنية، بنحاول كل شوية ناخذ يعني كذا نونس المستمعين طالعين إجازة،
1: لازم
0: يبوا
1: يروقون
0: يسمعوا
1: شوية، لازم.
0: نسمع فعلا يعني ما شاء الله صوت جميل. مفكر تبدأ فعليا في
1: لا لا لا
0: الفن ولا
1: لا لا لا
0: يمكن بعد هذا اللي يسمعون المستمعين تبدأ طلبات الإنتاج
1: لا لا
0: ولا بعيد عن
1: لا لا
0: الموضوع
1: بعيد عن
0: ولا شيء
1: الفن. وين
0: تستمتع فيه
1: وين؟
0: يعني؟
1: بس دندنة خفيفة يعني، ما أنه مستمر، ما أنه هذا، لا لا لا.
0: كنت تسوي لهم أجواء يعني في خلف الكواليس في
1: سمعت في الباص،
0: الملاعب في
1: في
0: الباص؟
1: الباص ورا معروف.
0: هو
1: كسروه
0: لازم
1: الباص، كسروه الباصات، كسروه. كل
0: خلاص
1: معسكر يبون باص، كل معسكر يبون باص،
0: سببكم ليش؟
1: والسبب نحن.
0: ليش؟
1: دق دق كسرنا الكراسي.
0: هم كان يعني الأفضل إن يجيبوا لكم الأداء وخلاص
1: مرة
0: تعيشوا
1: واحدة.
0: الأجواء، تعيشوا الأجواء يعني. هذه التفاصيل أنت ما تنساها أكيد يعني،
1: أكيد أكيد
0: خاصة
1: أكيد.
0: كان يعني وأنتوا رايحين وأنتوا راجعين وأنتوا تحتفوا
1: نعم
0: بهذه إيش سوالف الباص بالعادة غير يعني فن؟
1: إيش بعد؟
0: إيش؟
1: إيش بعد غير
0: خبرني،
1: الفن؟
0: أنا ما أعرف، ما أقرأ ما أقرأ.
1: كله هو دقديق. يا رايحين يا رادين يا
0: جميل.
1: شيء طبيعي يعني، الشباب واللاعبين اللي كانوا معي ما ينسون هذا الشيء يعني، في هذه الأجواء اللي نخلقها. طبعا هذا الأشياء تصير إلا قبل المباراة ب3 أيام، تحسين الباص كله هدوء. ليش؟ يركزون شوي في المباراة، فهمتي؟ إذا فازوا وغياب الباص والله العظيم يلعنون خير يلعنون، يدقدقون الدقديق.
0: هذا يعني انتو 3 أيام يصير في حالة صمت
1: ايوه، تركيز، هدوء
0: تركيز.
1: ما قبل العصر
0: جميل،
1: لين نفوز هو غيابه.
0: حلوة دي المشاعر ترى يعني، خاصة يعني وانت
1: ما
0: عارف
1: تنسي
0: انك
1: الأمانة
0: انت
1: يعني.
0: اجتهدت فترة طويلة عشان تحقق بطولة معينة وتتوج فعليا، والخسارة كيف يصير فيها الباص صمت؟
1: هدوء، نعم
0: والله
1: أمانة هدوء. لا يعني لا لا لا تحاولين تتمازحين ذاك الوقت،
0: خلاص
1: لأنه بيصيح البوكس
0: يعني
1: مرة
0: توصل لهذا
1: ملاكد ملاكد.
0: توصل.
1: يلا كيف ما توصل؟
0: ليش؟
1: ها بس
0: ايش
1: خلاص يعني،
0: شعوركم؟
1: يمكن هو يعني زعلان من نفسه، أو ما أدى بشكل مطلوب، أو ما فاتي انت
0: فتعاتب
1: تمازحه،
0: نفسك؟
1: انت يمكن تبطلع من الاجواء اللي هو فيها مثلا يعني، هو تشوف انه وايد مكتئب يعني، تبطلع من الاجواء. بس هو خلاص يمكن مضيع فرصه، يمكن فهمتي، يمكن مسوي خساره هو، فبعده ما متقبل انك انت تمازحه، او ان هذا خلاص يتنرفز عادي، مثلا
0: تصير
1: شبكه
0: ضربات يعني
1: نعم نعم
0: فيما بينكم. بس
1: بالعكس، لكن هذا الشيء الامانه يعني يولد ألفة. صح إنه مثلا تصير أحيانا يعني اشتباك، حتى في التمرين أحيانا يصير اشتباك، ولكن يعني نحن كلاعبين أكثر يكون عندنا تماسك، وأكثر يكون بغض النظر يعني، هذاك الشيء ما متعمد أصلا. وكرة قدم يحصل فيها كذا يعني، تحصل فيها اشتباك، يحصل فيها ضرب متعمد أو غير متعمد.
0: جميل جميل جدا. يعني إيش الجزئية المفضلة لمحمود في لحمود عذرا، الجزئية المفضلة بالنسبة لك في المباراة، وقت اللعب، قبل المباراة، بعد المباراة، في جزئية أتوقع أنك تفضلها عن غيرها في رحلة المباراة؟
1: شوفي يعني، شلون ما قلت لك يعني، قبل المباراة ب3 أيام، لأن يوم المباراة نحن هدوء، كل أحد يكون مركز بس أفضل شيء يعني، أو أفضل جزئية دائما نحن كلاعبين يعني، دائما يكون عندنا اجتماعات خاصة، بغض النظر يعني ما معنى المدرب ولا معنى الإداري ولا أي حد، يكون بيننا نحن شيء خاص يعني، كيف بنسوي في المباراة، هذا مثلا الفريق أفضل منه أو أقوى منه، أرقامه كيف ممكن نتعامل معه، كيف هذه الأشياء تولد الأمانة، تولد المحبة، تولد حتى نحن كلاعبين يعني يكون بيننا ترابط يعني. ف فهذا الشيء اللي كان ساعدنا ان احنا نقدم يعني مستويات طيبه ذيك الفتره يعني.
0: جميل. اليوم مثلا لو في فعلا شاب عنده هذا الطموح وحاب انه فعلا يحترف في كره القدم لكن عنده تردد ربما، يعني تعرف البدايات دائما شويه صعبه، وفكره انه أكيد في شخصيات ربما تستحق أو في أسماء ربما تستحق أنها تحترف في كرة القدم. من خلالك خلينا نقول إيش أكبر تحدي ممكن يواجهه في البداية، ولكن سهولة أنه فعلا يتجاوز هذا التحدي وفعلا يصل للاحتراف؟
1: شوف الحين في ناس توصلك إلى الاحتراف عندهم مثلا قناة أو عندهم هذا توقع معهم عقود يطلع مثلا يطلعك بالصوره الحلوه في امام مثلا منصات مثلا في السناب او في انستغرام تحصل يعرض ملفك دائما. فانت كلاعب مثلا بتبدا انا افضل انك تكون يعني متواصل مع هذا الشخص. ليش؟ لان انت احيانا تكون ما متفيق اصلا انك تقص وتسوي وتركب مبارياتك، فهمتي كيف؟ فانا افضل شوفي ترى انا قلت لك في البدايه بدايه الحلقه ممكن تنجح ممكن ما تنجح. يعني صح ممكن انت تسوي هذا الشيء بس الله سبحانه وتعالى ما كاتب لك انك تحترف. فهذا الشيء يعني لازم تؤمن بنفسك، لازم تؤمن يعني وتثق في نفسك انك يوم من الايام ان شاء الله بتوصل وبتنجح. تتواصل مع هذا، تخليه يسوي لك سيناريوهات مثلا فيديوهات وانت ركز في لعبك. وما تعرفين سبحان الله ترى في النهايه الله سبحانه وتعالى يشوف انك انت يا استعمل يا استجد، فشيء طبيعي إن الله ما يضيع عمل يعني الخير أبداً.
0: أكيد طبعاً. فعال على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: على السناب أكثر. يعني عندي إنستغرام بس دائماً يكون يوميات على السناب أكثر يعني.
0: إيش دور يعني بالنسبة لك إيش دور اليوم فعلاً يعني مواقع التواصل؟ كنت تذكر تتكلم عن كيف يستخدم الشاب مواقع التواصل الاجتماعي في إنه يظهر هذه الموهبة. بالنسبة لكم كلاعبين يعني في تلك الفترة إيش الفارق؟ يعني يمكن يعني لما نرجع شوية ل 2011 ما كانت السوشيال ميديا بنفس الطريقة اليوم، ويمكن كانت بتكون فرق أكيد. بالنسبة لكم لو أكيد. كانت موجودة بالنسبة لك اليوم كيف تشوف أهميتها للاعب؟
1: نفس ما ذكرت أن أنت أحيانا يعني تلعب تركز في لعبك تركز في أخطائك، تركز كيف تطور من نفسك. فيفضل أنك أنت تشوف مثلا شخص هو مهتم في هالأمور، يعني مثلا إلكتروني يقدر يسوي لك فيديوهات، مصممين الحين ما شاء الله المصممين كثار، بإمكانك يعني تتعاقد معاهم أو تكلمهم بطريقة أو أخرى أن يكون مثلا معاك يحضر معاك. في مصممين يحبون يعني يشتغلون هذا الشغلة يعني. فأتوقع أن هذا جانب إيجابي جدا حاليا أصبح في كرة القدم أنك تظهر على السناب أو تظهر في الانستغرام. أكثر شيء هو الانستغرام اللي هو الناس تشتغل عليه الحين، فيفضل أنك تشتغل عليه. وإن شاء الله إن شاء الله يعني إذا أنت ناوي وتجتهد الله ما بيضيع تعبك بإذن الله يعني.
0: خلينا نذكر اليوم الشاب أو اللي يهتم بأنه فعلا يكون لاعب، إيش اللي يحتاجه اللاعب الشاب ليكون مشروع بطل كروي عباني ينافس دوليا؟
1: ينافس دوليا ذكرت أنا سابقا أن لازم تهتم في نفسك. اليوم الحمد لله يعني في صالات، في مدربين خاصين، يعني اليوم أنا أقدر أتعاقد مع مدرب خاص بس يدربني. فهذا أشياء يعني أنت تطور من نفسك. الطموح لازم يكون عندك طموح، لازم ما تنظر للكرة القدم أنه يعني بس ألعب نادي وخلاص كيف أنا بحترف. اللي لعبوا منتخب عمان احترفوا في السعودية دور السعودي، احترفوا في هذا، يعني لا تقول ان اليوم انا كيف بحترف، بالعكس انت تشتغل على نفسك الله يكتب لك. دائما تثق في نفسك، دائما تكون عندك شخصية ان انا اليوم قادر في اي عمل، مش في كرة القدم بس، حتى في اي عمل، حتى اذا تفتح اليوم مشروع لازم تكون عندك ثقة في نفسك
0: طبعا.
1: فهذا انت لازم تعامل نفسك كذا انه انا اليوم مشروع فلازم أشتغل على نفسي.
0: جميل جميل جدا. يمكن لما نسأل يعني إحنا دائما مثلا في الجوانب الرياضية أو خاصة فيما يتعلق بكرة القدم لما نحاور محللين نسأل عن واقع كرة القدم وإيش النظرة المستقبلية لهذا الواقع، لكن أنت يعني تشربت هذا القطاع ويعني سنوات عديدة كنت لاعب كرة قدم، كيف اليوم تشوف تطور كرة القدم عندنا في عمان وإيش تشوف المستقبل لهذا القطاع؟
1: يمكن تطور جذري أنا أشوفه، يعني أنت اليوم تقدر تصنع نفسك عكس يعني أول، نحن مثلا أول ما كان في كثير السوشيال ميديا، ما كان في شيء، يعني حتى تحصل بصعوبة لين توصل يعني، واليوم أنت اليوم تقدر توصل المنتخب أسرع ما يمكن. يعني اليوم الحمد لله في كشافين، الحمد لله اليوم في ناس تطلع للدوري، في ناس، فهذا الشيء أنت لازم كيف تكون، يعني لازم نفس ما قلت لك لازم تكون شخصيتك أنت كيف. أما إذا عندك تردد أو إذا عندك في هذا أنت ما راح تسوي شيء، فلازم تكون ذو شخصية ذو هذا على أساس أنك توصل لآخر نقطة أو لأبعد نقطة ممكن يعني.
0: نعم. جميل. خلينا نقترب أيضا ما بعد الاعتزال، اليوم إيش وين حمود السعدي؟
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا بحاول يعني بقدر المستطاع أني أقدم على شهايد أو دورات تدريب.
0: ممتاز.
1: لأنه شوف اللاعب له عمر افتراضي، يعني مثلا اللاعب له عمر افتراضي يعني ممكن تجيك إصابة وما تلعب خلاص، بس المدرب ما له عمر افتراضي، يعني المدرب عادي تقدر تدرب حتى وعمرك كم يعني، عرفت كيف؟ فإن شاء الله بنبدأ مجال التدريب بإذن الله، وعسى إن شاء الله نكون يعني فاعل خير للشباب الجيل هذا الحالي بإذن الله تعالى.
0: جميل. ذكرت الإصابات وكنت أذكر يعني محمد أيضا وضع هذه النقطة فيما يتعلق بالإصابات، هذه واحدة من المخاوف للاعب.
1: أنا شوفي أنا أصبت يمكن تركت الكرة تقريبا ما يقارب 3 سنوات أو 5 أصاب الإصابة عندي، كان قطع جزئي في الرباط وتركت الكرة خير شر كذا من يعني تركتها ورجعت، ورجعتي كانت من نادي المصنع قبل يمكن 4 مواسم كذا، والحمد لله رب العالمين يعني لعبت في المصنع ولعبت في النهضة ولعبت في ظفار، محطة الأخيرة كانت مع نادي ظفار، ويعني هذا لا محال. أنت كلاعب أيضا لازم تتقبل أن في يوم من الأيام ممكن تجيك إصابة، هذا شيء وارد في كرة القدم، يعني الإصابة جزء من اللعبة،
0: من اللعبة
1: نقولها يعني،
0: لكن أحيانا شوية
1: بس أنت كيف ممكن تحافظ على نفسك أنك ما تصاب؟ كيف ذكرت لك في صالات ممكن تقوي، ممكن أساس أنك تتفادى هذه الأمور يعني.
0: جميل.
1: وتتفادى الإصابات.
0: إيش رأيك ملاذي سمعنا شيء ولا نطلع فاصل؟
1: خلاص.
0: سمعنا شيء
1: خلاص خلاص خلاص
0: أحسن
1: خلاص.
0: أنت بتسمع شيء؟
1: أيوه.
0: سمعنا شيء.

0: المحطات لا زال مستمر معكم مستمعينا وبرفقة ضيفنا حمود السعدي لاعب منتخبنا الوطني السابق. أهلا وسهلا مجددا.
1: يا هلا ومرحبا.
0: طبعا نحن على مشارف ختام هذا اللقاء برفقتك وطلبا من الجمهور الحاضر أنك هكذا يعني قبل ما نختم معك نسمع شيء منك.
1: حاضرين إن شاء الله ولا يهمكم. عسى إن شاء الله ينال إعجابكم.
0: طبعاً يعني. طبعاً إن شاء الله.
1: وعسى إن شاء الله يوصلون بالسلام.
0: لا لا هم أكيد مستمتعين.
1: زين طيب. لهي نار ولهي نار

0: الله الله على الصوت، انت فكر في الموضوع، وان شاء الله الاستضافة الثانية تكون استضافتك كفنان وعندك هكذا انتاجاتك الخاصة.
1: مشكلة مقتنع من نفسي ان يعني
0: لا لا ان شاء الله، لا لا ان شاء الله، ان شاء الله في المستقبل. واحنا حقيقة يعني سعدنا بوجودك اليوم معنا في محطات وإطرائك لهذا لهذه المساحة. اذا حاب توجه شيء لمستمعينا.
1: شكرا جزيلا اولا على الاستضافة الجميلة الطيبة الأمانة، يعني
0: واجب
1: أثلكت صدري للأمانة، يعني هذا اليوم أنا أعتبره رف من رفوف حياتي يعني بأمانة. يعني شكرا جزيلا للمستمعين الكرام، وشكرا شكرا شكرا
0: ما قصرت. شكرا لك على وجودك، لاعب من المنتخب الوطني السابق حمود سعدي. وبهذا الحديث نتوقف الآن مستمعينا لفترة أذان العصر، لنعود بعد ذلك ونكمل معكم هذه المحطة من برنامج محطات.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامج محطات، وفي العشر دقائق الأخيرة من عمر هذا البرنامج بشكل كامل. اليوم هي الحلقة الختامية لبرنامج محطات. مررت يمكن مع البرنامج بمحطات مختلفة برفقة أيضا الزملاء أيمن فجراني وكذلك عبد الله الكعبي، رافقتكم أنا في ختام هذا الأسبوع في برنامج محطات اللي ركز على موضوعات مختلفة. والملفت أيضا أن هذه أيضا التجربة الأولى للزملاء الجدد في الإذاعة بأنهم يخوضوا تجربة الإعداد في هذا البرنامج، ووفقوا حقيقة يعني في اختيار هذه الموضوعات المنوعة وكذلك المحطات المختلفة. وحقيقة يعني كانت تجربة جدا رائعة خلال هذا الأسبوع. التجارب اللي أو المحطات اللي خضنا فيها كانت محطات جميلة، ونتمنى لكم أكيد أنتم مستمعين أيضا إجازة يوم غد الخميس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونتمنى أنها تكون إجازة عطرة خيرة لكم جميعا، وأنكم تستغلوها أيضا في البعض يمكن نصف الإجازة هذه بيستغلها للتجهيز للمدرسة، وبدأتم فعليا التجهيز للمدارس. إن شاء الله الأسبوع القادم أو منتصف الأسبوع القادم تكون البداية، أو ما الأسبوع القادم، أنا بعد صح ملاذ بعد أسبوع عندهم إجازة صح المدارس بعد الأسبوع، أنا أقدمهم آخر أسبوع من الإجازة الصيفية. إن شاء الله يكون عام دراسي جميل وبداية دراسية جديدة، ونتمنى أكيد التوفيق للجميع. وبكذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، ختام محطات بشكل كامل. يعود لكم إن شاء الله برنامج استوديو الظهيرة الأسبوع القادم، وكل التوفيق أيضا للجميع. وهذه تحيات فريق العمل في هذه الحلقة، الزميل محمد الهيملي، ورافقتكم في التقديم مريم البداعي، وتحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي.
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه هدف الغاية عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
7: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 14 بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الفترة الإخبارية الثانية والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، والبداية بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
0: وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريها التونسي والبروناوي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
1: استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وتواصل الاقتحامات والتعزيزات العسكرية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.
0: من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق.
1: جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة. تناول الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير خارجية بروناي دار السلام. تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سلطنة عمان وبروناي دار السلام وما تستند إليه من روابط وثيقة وتفاهم متبادل وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أوسع. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
0: تعكس الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة تقدما متسارعا في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر تكاملا وموثوقية واستقلالية، فلم تقتصر الجهود على رقمنة الخدمات الحكومية وإنما امتدت إلى بناء مقومات المنظومة الرقمية الوطنية وتعزيز قدرتها على إدارة بياناتها وأصولها الرقمية وضمان استمرارية خدماتها وبنيتها الأساسية.
2: تعزيز السيادة الرقمية في سلطنة عمان يتطلب تحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على الاقتصاد الرقمي العالمي في ظل اعتماد الاقتصاد الحديث على تدفقات البيانات والاستثمارات والخدمات السحابية والمنصات العالمية. لتنعكس الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة تقدماً متسارعاً في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر تكاملاً وموثوقية واستقلالية، حيث لم تقتصر الجهود على رقمنة الخدمات الحكومية وإنما امتدت إلى بناء مقومات المنظومة الرقمية الوطنية وتهيئة البيئة الممكنة للتقنيات الرقمية الحديثة وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الرقمية الاستراتيجية، وذلك من خلال حوكمة وسيادة البيانات، بناء البنية الرقمية الوطنية والعمل على تطوير المثلث الرقمي العماني، كذلك تطوير إطار تنظيمي لمراكز البيانات والخدمات السحابية، كذلك تطوير إطار تنظيمي لمراكز البيانات والخدمات السحابية وإنشاء منظومة وطنية للتكامل وتبادل البيانات وبناء منظومة المدفوعات الرقمية الوطنية، وكذلك إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والمنصات المشتركة، ورقمنة الخدمات الحكومية وبناء منظومات وحلول حكومية محلية، وكذلك تطوير قطاع الصناعة الرقمية والشركات التقنية الناشئة، وتطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي وصناعة الأمن السيبراني، وكذلك تطوير قطاع الفضاء وبناء القدرات الوطنية ومساهمة الاقتصاد الرقمي. ولقد انعكست هذه الجهود على تحسن موقع سلطنة عمان في عدد من المؤشرات الدولية والإقليمية للتحول الرقمي، إلى جانب حصد مشاريع عمانية لجوائز دولية وإقليمية، بما يعكس تطور مستوى النضج الرقمي وقدرة المؤسسات الحكومية على توظيف التقنية لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي. ومن أبرز هذه النتائج والإنجازات، حققت سلطنة عمان نسبة 75% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الإسكوا للعام 2025، مقارنة بنسبة 72 خلال العام 2024. وجاءت سلطنة عمان ضمن الفئة الأولى عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025 بزيادة قدرها 22% عن أدائها في التقرير السابق لعام 2022. كما حققت سلطنة عمان المرتبة 41 في مؤشر مسح الأمم المتحدة في تطور الحكومة الإلكترونية، والمرتبة 22 في مؤشر مسح الأمم المتحدة في البنية

0: للرقمية في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته وتنافسيته. رعى افتتاح الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: مستقبل التقنيات الحديثة في البيئة العقارية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، أبرز ما استعرضه ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية. تطرق الملتقى إلى أهمية توظيف الابتكار والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته وتنافسيته.
2: عبد السلام بن سالم الحوسني، رئيس لجنة الوساطة العقارية بالجمعية العقارية العمانية. الجمعية العقارية العمانية عملت فعالية الذكاء العقاري والذكاء الاصطناعي بحيث أنها تساهم وتعاون في المجال العقاري، لأن اليوم أصبح المجال العقاري أصبح أكثر رقمنة. تم تدشين المنصة العقارية. المنصة عبارة عن إمكان أن جميع الوسطاء والمهتمين في المجال العقاري يحصلوا كل البيانات والمعلومات اللي تخص المجال العقاري، واليوم أصبح الشخص بالإمكان أن يسجل في الجمعية العقارية عن طريق هذه المنصة.
1: كما ناقش الملتقى عددا من المحاور من بينها الإدارة الرقمية للأصول ودورها في خفض التكاليف وتحسين تجربة المستثمر باستخدام التحليل التنبؤي وتصميم الأحياء الذكية الموفرة للطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور مركز خدمات التطوير العقاري في دعم وتنظيم القطاع.
3: صالح بن سعيد السيابي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات الموج مسقط. طبعا القطاع العقاري في السلطنة لله الحمد ينمو بنمو مضطرد، وهنا تبرز حاجة ماسة لاستخدام تقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتوفير الجهد والوصول للأسواق أبعد. تبرز الحاجة هنا أيضا لتنقيح المعلومات الواردة من المصادر، سوف يوفر الجهد والمبالغ الكبيرة للمطورين، ومن ثم الاستفادة أيضا في قطاعات أخرى في القطاع العقاري منها أيضا الوكلاء العقاريين.
1: وعلى هامش الملتقى جرى تدشين المنصة الإلكترونية للجمعية العقارية العمانية وتوقيع عدد من مذكرات التعاون بهدف توسيع مجالات الشراكة والتكامل وتعزيز الخدمات والمبادرات المقدمة للعاملين والمهتمين بالقطاع العقاري.
4: المهندس علي بن عبد الحسين اللواتي، قائم بأعمال مدير أول أكاديمية عمان تل. وقعنا اتفاقية تعاون مع الجمعية العقارية العمانية في تطوير الكفاءات وضخ الأفكار، إشراكهم في محاضراتنا في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. القطاع العقاري في عمان من أكثر القطاعات اللي ممكن احنا نعمل فيه تحول من الناحية الفكرية. هذه تكون المسؤولية على أكاديمية عمان تل أنها ترفع من كفاءة سواء منتسبي الأكاديمية أو المشاركين فيها أو العامة.
1: ويمثل الملتقى جزءاً من توجه الجمعية العقارية العمانية نحو بناء قطاع عقاري أكثر ابتكاراً وكفاءة واستدامة، وتعزيز جسور التعاون بين مختلف الأطراف بما يواكب التوجهات الاقتصادية والعمرانية لسلطنة عمان ويعزز جاذبية القطاع للاستثمار.
5: عالمياً استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيون في هجوم طائرة مسيرة بمنطقة المواصي غرب مدينة غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل القوات الإسرائيلية تحركاتها الميدانية في مختلف المناطق عبر التعزيزات العسكرية والاقتحامات والمداهمات، كما يحاصر المستوطنون 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس للأسبوع الثالث على التوالي.
5: كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان دون تسجيل ضحايا. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قرى في قضاء صور بالقطاع الغربي، حيث شنت الطائرات الحربية غارتين على بلدة المنصور وغارة أخرى على بلدة طير حرفة بالتزامن مع عمليات تفجير واسعة في عدة بلدات. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدات جنوب شرقي صور فيما قصفت المدفعية بلدات في قضاء بنت جبيل بالتزامن

0: مع توغل آليات عسكرية في القضاء نفسه وقيامها بتمشيط أطراف بلدة حداثة بالأسلحة الرشاشة. وتعرض سهل مرج عيون لقصف مدفعي إسرائيلي ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.
1: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل التنظيم والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح عبدي خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق أن الهدف من حل التنظيم هو بناء سوريا جديدة وموحدة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد بحث مع مظلوم عبدي في بداية أغسطس الجاري استكمال تنفيذ اتفاق 29 من يناير ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة.
0: تواجه تركيا اختبارا جديدا في ملف أمن الطاقة مع تشديد الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران وتهديدها بمعاقبة الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران.
2: تضع العقوبات الأمريكية الجديدة تركيا أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على إمدادات الغاز الإيراني من دون الوقوع في دائرة العقوبات التي تستهدف التعامل الاقتصادي مع طهران. إيران وفرت نحو 13% من واردات تركيا من الغاز العام الماضي، بينما زادت الإمدادات الإيرانية في النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتزداد حساسية الملف مع انتهاء عقد الغاز الممتد 25 عاماً بين تركيا وإيران في نهاية يوليو الماضي. ورغم استمرار تدفق الغاز لم تتضح بعد الصيغة الجديدة للعلاقة في هذا القطاع، لكن أنقرة تملك بدائل، فقد وسعت خلال السنوات الماضية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب الإمدادات القادمة من روسيا وأذربيجان، كما رفعت إنتاجها المحلي من الغاز في البحر الأسود. لذلك لا يتعلق التحدي التركي بإمكانية العثور على مصادر بديلة فحسب، بل أيضا بكلفة هذه البدائل، خصوصا مع اقتراب الشتاء وارتفاع الطلب على الطاقة. في المقابل تشدد واشنطن ضغوطها على إيران محذرة من أن الدول التي تواصل التعامل معها قد تواجه إجراءات مالية، ما يضع أنقرة أمام حسابات سياسية واقتصادية حساسة. فتركيا حليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، لكنها في الوقت نفسه ترتبط بإيران بعلاقات اقتصادية وطاقة لا تريد التخلي عنها بسهولة. وهكذا قد يتحول الغاز الإيراني إلى اختبار جديد للتوازن التركي بين أمن الطاقة من جهة والعلاقة مع واشنطن من جهة أخرى، خصوصا إذا انتقلت العقوبات الأمريكية من التهديد إلى إجراءات تستهدف فعليا تجارة الطاقة مع إيران. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: لم تسفر جلسة مجلس الأمن التي عقدت لبحث آخر الأوضاع في أوكرانيا عن أي قرار ملزم، واكتفت بالإحاطات حول التصعيد الميداني والهجمات المتبادلة بين الجانبين.
3: لم تسفر جلسة مجلس الأمن الطارئة المخصصة لبحث الأوضاع في أوكرانيا التي عقدت بدعوة من بريطانيا وفرنسا واليونان ولاتفيا إلى جانب الدنمارك التي تترأس المجلس هذا الشهر عن أي قرارات نوعية، حيث أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى ارتفاع حدة المعارك وتزايد أعداد القتلى والجرحى بين المدنيين، وتزايدت المخاوف تجاه تردي الأوضاع الإنسانية والأمن الغذائي العالمي وتداعيات الهجمات على البنية التحتية والموانئ في البحر الأسود، إلا أن تباين المواقف حال دون عرض أي قرارات ملزمة أو غير ملزمة على التصويت. وقد طالبت 50 دولة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بوقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار واستئناف المفاوضات لتحقيق سلام عادل حسب راسموسن وزير الخارجية الدنمارك. وطلب ميلنيك سفير أوكرانيا في الأمم المتحدة بتزويد أوكرانيا بمختلف أنواع الصواريخ الاعتراضية لإنقاذ أرواح الناس بدل تخزينها في المستودعات حسب تعبيره. هذه الأجواء التي تناولتها جلسة مجلس الأمن ما زالت تشتد عنفا يظهر من خلال إعلانات الجانبين عما يسببه كل طرف من خسائر للطرف الآخر. فقد أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها دمرت خزانات وقود في ميناء تشيرنومورسك على البحر الأسود باستخدام أسلحة عالية الدقة محمولة جوا، وعدد كبير من الطائرات المسيرة، إلى جانب قصف سفينتين محملتين بالذخائر والمعدات العسكرية ومستودعات وقود في ميناء أوديسا. كما أضافت الدفاع الروسي أن قواتها قصفت 10 مستودعات للمعدات العسكرية وناقلة و5 خزانات وقود ومحطة كهرباء في ميناء يوجني قرب أوديسا ليلة أمس الأول. من جهتها أشارت الأركان الأوكرانية إلى أن قواتها استهدفت مطار فيتيازيفا في الإقليم كراسنادار الروسي وألحقت أضرارا بطائرات مقاتلة من طراز سو-33 وميك-29 ناهيك عن استهداف مراكز قيادة روسية في خيرسون ودنيسك ومستودعات للمعدات العسكرية في لوغانسك. ويلاحظ بوضوح أن أعداد المسيرات التي تستخدم أسبوعيا باتت تعد بالآلاف من كل جانب. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: قالت كوريا الجنوبية إنها أرسلت مقاتلات ردا على دخول طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوي التابعة لها في ثاني اختراق من نوعه خلال أسابيع. وأفادت سول بأن طائرات روسية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التابعة لها فوق بحر الشرق المعروف باسم بحر اليابان ثم غادرتها. من جهتها أوضحت موسكو أن الدورية كانت جزءا من خطط التعاون العسكري المعتادة ولم تكن موجهة ضد دول أخرى. الجدير بالذكر أن منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي ليست مجالا جويا سياديا بل منطقة عازلة تلزم فيها الدول الطائرات الأجنبية التعريف عن نفسها لأغراض أمنية.
1: قررت كندا فرض رسوم جمركية على أكثر من 700 سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، وتشمل الرسوم التي تدخل حيز التطبيق في 8 سبتمبر المقبل المأكولات البحرية والجبن والملابس ومستحضرات التجميل بنسب تتراوح بين 15 و50%، فيما ستتضاعف الرسوم على كثير من المنتجات الأمريكية من 25 إلى 50%. ويتركز الجزء الأكبر منها على الصلب والألمونيوم. وتأتي الخطوة الكندية ردا على رسوم أمريكية بنسبة 50% فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على سلع كندية عقب انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين.
0: اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عادلة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما عقب محادثات في بكين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة بشأن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. ما تشترك الدولتان وهما الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم وقوتان نوويتان تشتركان في حدود تمتد لنحو 3800 كيلومتر في جبال الهيمالايا معظمها غير محدد وأيضا موضع نزاع.
1: أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل 4 أشخاص في هجوم شنه على سفينة في منطقة البحر الكاريبي. وأفادت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان لها أن معلومات استخبارية كشفت عن ضلوع سفينة بتهريب المخدرات، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص دون أن تحدد هويتهم أو تكشف عن موقع الهجوم. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن منذ سبتمبر الماضي هجمات على السفن التي تتهمها بنقل المخدرات. وأسفرت الضربات على هذه السفن في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي عن مقتل أكثر من 210 أشخاص.
0: توفي ما لا يقل عن 15 رضيعا جراء اندلاع حريق في أحد أقسام مستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية في العاصمة إسلام أباد. وقالت السلطات إنها تحقق في ملابسات الحريق الذي تشير المعلومات الأولية أنه نتج عن عطل في أنظمة تكييف الهواء.
1: في الهند لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون إثر اصطدام إثر اصطدام حافلة كهربائية خاصة كانوا يستقلونها بشاحنة في ولاية تيلنغانا. وأفادت السلطات أن الحافلة كانت تقل أكثر من 40 راكباً حين اصطدمت بشاحنة تحمل أعمدة ثقيلة تستخدم لأغراض صناعية، مما أدى إلى انقطاع السلسلة المربوطة لتثبيت الأعمدة، ما أسفر عن وفاة الأشخاص الذين كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية.
0: وإلى صفحتنا الاقتصادية، بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعاليات منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي الذي تنظمه سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال العمانية البحرينية. المنتدى استعرض رفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وفرص الاستيراد والتصدير لمنتجات رواد الأعمال في البلدين الشقيقين إلى الأسواق العالمية.
4: لدعم ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعالية منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي تجربة مملكة البحرين نموذجاً، والذي تنظمه سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال العمانية البحرينية. المنتدى استعرض رفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وفرص الاستيراد والتصدير لمنتجات رواد الأعمال في البلدين الشقيقين إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى أهم البرامج والمبادرات النوعية وأبرز القطاعات الواعدة في هذا الجانب. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار العلاقات المتنامية والتعاون المثمر بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة، وكمنصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نظمت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العماني حلقات عمل تعريفية حول الأدوات المالية الحكومية المحلية لتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار المؤسسي في هذه الأدوات ودورها في دعم وتطوير سوق الدين المحلي. وتناولت حلقات العمل أبرز الأدوات المالية الحكومية المحلية ومزاياها، بما في ذلك سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية المحلية وأذون الخزانة، إلى جانب استعراض دور الاستثمار فيها لتحسين إدارة السيولة النقدية وتنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز كفاءة سوق الدين المحلي. وتطرقت الحلقات إلى آليات المزايدة والاكتتاب والاستثمار في الأدوات المالية الحكومية، إلى جانب التعريف بخطط الإصدارات السنوية المعتمدة لعام 2026.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 5 دولارات و45 سنتا مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم 86 دولارا و41 سنتا للبرميل. أما عالميا فقد انخفضت أسعار النفط بنحو 2%، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة وسط تجدد الآمال في إعادة فتح الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت $1.78 لتصل إلى $86.80 للبرميل، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي $1.49 لتسجل $80.87 للبرميل.
1: استقرت أسعار الذهب بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة. ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، مسجلا $4,652 للأوقية.
0: وضمن أخبارنا المنوعة، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل أول حالتي وفاة بالحصبة في الولايات المتحدة خلال عام 2026 في ظل تزايد عدد الإصابات بالمرض بالتزامن مع انخفاض معدلات التطعيم. وأفادت مراكز مكافحة الأمراض في بيانات حديثة أن الولايات المتحدة سجلت خلال العام الجاري أكثر من 2770 إصابة مؤكدة بالحصبة، متجاوزة بذلك عدد الحالات المسجلة العام الماضي البالغ 2290 إصابة.
1: أوضحت تجارب أولية أن التيارات الكهربائية منخفضة التردد التي يتم توصيلها إلى أعماق الدماغ قد تساعد في تحسين مشكلتي الكلام والبلع الناتجة عن إصابات الدماغ المرضية. وأجرى الباحثون تجارب على أحد الناجين من إصابة دماغية مرضية رضية يعاني من صعوبات شديدة في الكلام، وأشارت العلاجات ذات التردد المنخفض إلى تحسين حركة عضلات الوجه والبلع والتحكم في الكلام وتحسن مستوى وضوح كلمات هذا المريض بنسب 8% و20% و16% في 3 جلسات اختبار عندما كان التحفيز جاريا مقارنة بإيقافه. وأفاد الباحثون إلى أن التغير بنسبة 7% يعتبر تحسناً طفيفاً ذا أهمية سريرية، بينما يعتبر التغيير بنسبة 15% تحسناً كبيراً.
0: أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ فالكون 9 وعلى متنه 29 قمراً اصطناعياً من طراز ستارلينك إلى الفضاء، وعادت المرحلة الأولى إلى الأرض بعد نحو 8 دقائق من الإقلاع، إذ هبطت بنجاح على منصة بحرية متمركزة في المحيط الأطلسي وسجلت رقما قياسيا بإتمام رحلتها الفضائية 37. وتعتزم سبيس إكس مواصلة تطوير تقنيات إعادة الاستخدام إلى مستوى أعلى من خلال صاروخها العملاق ستارشيب المصمم ليكون قابلا لإعادة الاستخدام بالكامل. ومن المتوقع أن يحاول الصاروخ الوصول إلى المدار للمرة الأولى خلال رحلة مرتقبة في سبتمبر المقبل.
1: وسعت جوجل التابعة لشركة ألفابت نطاق منصة جيميناي إنتربرايز للذكاء الاصطناعي بإضافة أدوات جديدة لمكاتب المحاماة والمحامين في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتلبية الطلب المتزايد من القطاع القانوني على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتضمن المنصة الجديدة تكاملاً مع البرمجيات القانونية ومنصات البيانات، إلى جانب مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين وفق جوجل على تنفيذ مهام قانونية وإدارية متخصصة دون الحاجة إلى إشراف بشري كبير.
0: وإلى أخبارنا الرياضية، يلتقي النادي الأهلي السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي اليوم ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال كأس القارات للأندية، وذلك بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. ويسعى الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين للاستفادة بشكل كامل من عاملي الأرض والجمهور وحسم مواجهته مع أوكلاند سيتي في ملحق كأس القارات الثلاث إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وسيلتقي الفائز من لقاء الليلة مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي بطل دوري أبطال إفريقيا، والفائز من هذه المواجهة سيتأهل لملاقاة الفريق المتوج في ديربي الأمريكتين، وهي المباراة التي تجمع في الدور الثاني بين بطلي كأس أبطال الكونكاكاف وكوبا ليبرتادوريس، وذلك ضمن كأس التحدي، على أن يواجه الفائز بكأس التحدي حامل لقب دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الذي حصل على تأهل مباشر إلى النهائي.
1: يبحث ريال مدريد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عن انتصاره الثاني في الدوري الإسباني عندما يستضيف ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو في مواجهة يسعى خلالها النادي الملكي إلى مواصلة بدايته القوية في المسابقة وتعزيز موقعه مبكرا في سباق المنافسة. ويصل الفريقان إلى اللقاء بدوافع متباينة، فبينما يدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على إسبانيول، يأمل الريال سويداد في تجاوز بدايته المتعثرة بخسارته أمام ريال بيتيس وتفادي سقوط جديد قد يزيد من صعوبة موقفه في مستهل الموسم.
0: أهدر سلتيك الاسكتلندي تقدمه بفارق 4 أهداف في مجموع المباراتين وخسر 4 أهداف مقابل 5 أمام لاسك النمساوي، لتتبدد آماله في بلوغ دور أبطال أوروبا لكرة القدم مجددا. ودخل بطل اسكتلندا مباراة إياب الملحق متفوقا ب3 أهداف مقابل لا شيء من لقاء الذهاب، وبدا في طريقه لحسم التأهل عندما تقدم بالنتيجة بهدف، بيد أن لاسك قلب النتيجة وحقق فوزا كاسحا ب5 أهداف مقابل هدف ليحرم ضيفه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وخوض موسم جديد في الدوري الأوروبي. ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا قرعة مرحلة لدوري أبطال أوروبا الخميس المقبل، بحيث سيلعب كل فريق 8 مباريات في الفترة من 8 سبتمبر المقبل وحتى 27 يناير من العام المقبل.
1: اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا القيد البرتغالي لمانشستر يونايتد برونو فرنانديش كأفضل لاعب للموسم الماضي، وحقق الدولي البرتغالي موسما استثنائيا إذ حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري بصناعته 21 هدفا، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم كل من الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين، كما سجل اللاعب البالغ 31 عاما 9 أهداف ليساهم في تعافي مانشستر يونايتد من بداية متواضعة للموسم وإنهائه الدوري في المركز الثالث، ما ضمن له العودة إلى دوري أبطال أوروبا. وسبق لبرونو أن نال أيضا جائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الكرويين في مايو الماضي.
0: وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في الفترة الإخبارية الثانية من عناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
0: وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريها التونسي والبرونوي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
1: استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وتواصل الاقتحامات والتعزيزات العسكرية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.
0: وفي الختام، هذه تحيات فريق العمل في هذه الفترة. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي.
1: وكنا معكم في قراءة هذه الفترة حنيفة بنت خميس العبري وطلال بن أحمد الكلباني. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي سالم بن خميس بن زاهر السلامي، فنان تشكيلي، واسمي الفني هو سالم السلامي. أنا شخصيا دائما أؤمن بالطفل الذي في داخلي، فمتيقن تمام اليقين بأن ما عليه سالم السلامي أو ما صنع سالم السلامي اليوم هو ذاك الطفل أو تلك المرحلة من الطفولة.
1: نستطيع.
3: نستطيع.
1: حرية العمل تنجح في كل مكان وزمان ووقت.
2: طبعا بداياتي في الرسم كانت بدايات مبكرة جدا، حيث بديت في عمر 4 سنوات، أي قبل الدخول إلى المدرسة بسنتين. طبعا كان يتملكني يعني نوع من السلوك، خلينا نقول السلوك الإبداعي، السلوك الحركي المتمثل في الجانب البصري. يعني كان يشدني أي شيء في جماليات بصرية، فبالتالي على طول أحدث ردة فعل متمثلة في الرسم. وطبعا كانت الأدوات حينها في تلك المرحلة المبكرة أدوات بسيطة، يعني مثلا الفحم كنت أستخدمه بشكل مفرط، وأذكر حتى في بعض الأحيان يعني قبل لا أخلد إلى النوم على سبيل المثال كنت أرسم يعني في الهواء، يعني كأنما أؤشر بأصابعي على الهواء فأحرك طبعا إصبعي وأرسم وأتخيل المشهد أمامي. طبعا الأشخاص أو العائلة اللي كانوا محيطين ربما كانوا ما يعني ما مستوعبين هذا الحراك أو هذه الحركة بالذات. عموما لما دخلت المدرسة في الصف الأول الابتدائي طبعا على طول شدتني المناهج الدراسية، باعتبار المناهج كانت تحوي على صور أو خلينا نقول رسومات يدوية، يعني كان كل درس يضم صورة مرسومة يدويا، صورة رسمت بيد فنان، والشيء هذا كان واجد يشدني، أعطاني على طول ردة فعل إن أنا أحاكي هذه الرسومات. يعني حتى كنت أقارن نفسي مثلا ببقية الزملاء في الصف ما كان عندهم نفس ردة الفعل، وهذا طبعا نتيجة تراكمات تجاه أي جانب بصري جمالي في ذاك الوقت. طبعا أيضا المرحلة الابتدائية بالنسبة لي هي أكثر تأثيرا من المرحلة الإعدادية ومن المرحلة الثانوية، وتزامن أيضا مع المرحلة الابتدائية تزامن أيضا التأثير العائلي. يعني لما على سبيل المثال أستذكر محيط البيت، محيط العائلة، البيت كان عبارة عن بيئة وعن مناخ متاح لي شخصيا، كان شيء محفز. وأنا هنا أذكر الوالد رحمة الله عليه، الوالد كان جدا داعم، يعني داعم من كل النواحي. فعلى سبيل المثال البيت كان يحرص الوالد على كل التفاصيل اللي ممكن هي تحدث فارق جمالي. يعني كان يهتم بوجود حديقة داخل البيت، كان يزرع مختلف أصناف الأشجار. مثلا على سبيل المثال كان عندنا شجرة لوبان، وطبعا احنا ساكنين في ولاية الرستاق، ف يعني شجرة لبان وفي ولاية الرستاق وبذاك الحجم يذكر ارتفاعها قرابة يعني 5 متر. فهذه الأشياء كانت محفزة يعني من ناحية الجمالية. زراعة الورود، كان يزرع ورود كثير، جهنمي، ورد الياسمين، أشجار أخرى. أيضا هو كان مقتني وكان صاحب ذوق، مقتني لأعمال فنية، مقتني لتحف، يعني لتحف عبارة عن سجاد مثلا. السجاد كان يؤطره، وكان يخصص له مكان خاص على الجدار. كان أيضا يقتني جرار خزفية أو زجاجية أو نحاسية تحوي على نقوشات يدوية. كان أيضا في البيت مكتبة، المكتبة هذه فيها كتب متنوعة في الاقتصاد، في السياسة، في العلوم، في الفن إلى آخره. فحتى أنا أذكر بأن أول فنان تعرفت عليه هو الفنان عبد الله محرقي، وفنان بحريني، وهو من رواد الفن التشكيلي في البحرين. وكان هذا عن طريق صدفة، لما أنا كنت أقلب في صفحات مجلة العربي الكويتية فشفت أعماله الفنية، هذه أكيد أثرت فيني. أتوقع أنه هذه المرحلة صنعت وبلورت شخصية سالم السلامي.
1: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
2: تحديات بالنسبة لي بأمانة تحديات كثيرة، لكن ربما أنا أعتقد إنه عدم إكمالي لدراستي الجامعية، وخصوصا كتخصص للفنون التشكيلية، هو ربما أكثر الصعوبات أو أكثر التحديات اللي أنا عانيتها، راجينا من الله سبحانه وتعالى أن تتاح لي الفرصة لإكمال دراستي في هذا الجانب وأتخصص في مجال فنون التشكيلية. بالنسبة للرؤية المستقبلية، أكيد أنا أطمح بتأسيس مؤسسة فنية تعنى بالفن، أستطيع من خلال هذه المؤسسة أن أقابل جمهوري وأقابل محبين هذا الفن، أستعرض من خلال هذه المؤسسة أعمالي الفنية الجديدة. أيضا هذه المؤسسة أطمح بأن تضم بين جنباتها ورش تعليمية، بحيث أننا أيضا أهتم بالناشئة وبالفنانين الواعدين. أكيد من النصائح اللي أوجهها خصوصا للجيل الصاعد أنه لا يضع هذه الموهبة شيء ثانوي في حياته، بالعكس يضع لها الأولوية، يضع لها دائما المبدأ، دائما يقدمها، لأنه الآن خلاص العالم أصبح عالم يعتمد على الموهبة، يعتمد على الصناعات الإبداعية، يعتمد على الجوانب التي تحدث تغيير، يعني خلينا نقول على مستوى تقدم الشعوب. فالفن اليوم هو جزء لا يتجزأ من المرحلة الإنسانية ومن المرحلة يعني خلينا نسميها العالمية. فبالتالي أنصح كل من يملك هذه الموهبة سواء في الفن التشكيلي أو أي جانب آخر أنه هو يهتم ويدعمها من خلال الأسس التعليمية، الدراسة بشكل عام، أيضا من خلال التحاقه بالورش واحتكاكه أيضا برواد هذه المجالات. كلمة شكر، أنا أشكر كل من دعمني وكل من ساندني في مشوار الفني، بدءا من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مرورا إلى كل فنان يعني حظيت أو حظيت بمجالسته وبالاقتراب منه، أشكرهم جزيل الشكر. وفي الختام أتمنى كل التوفيق للجميع، بوافر الخير والتقدم.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.

مساء الخير والسعادة لكم ولكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، برنامج أثير الخريف. يرحب بكم في هذه المساءات، ونجدد اللقاء بكم في هذه الرحلة المسائية السياحية على قافلة الخريف من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة. وفي رحلتنا يلتقي عبق التراث بروعة الطبيعة، وتروي تفاصيل المكان حكايات من الزمن الجميل في مشهد يزداد سحر مع نسمات خريف ظفار.

مساء الخير والجمال، مساء الضباب الذي يداعب قمم الجبال، ومساء الغيوم وهي ترسم لوحاتها فوق السهول والأودية. مساء الرذاذ مستمعينا الذي يهدي الأرض حياة جديدة فتكتسي ظفار ثوبها الأخضر البهي.

0: في رحلتنا المسائية رح نلتقي بضيوف وزوار وننقل لكم نبض الفعاليات وقصص من ذاكرة المكان وصور حية من خريف ظفار كما يعيشها أهلها وزوارها. ومع مسائنا المتجدد نواصل نقل المشهد من ظفار وخريفها الماطر.
1: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الرحلة المسائية في أثير الخريف.

0: يوم جميل، مشرفين على إجازة بكرة، وطبعا الناس ما شاء الله راح تطلع وتنتشر في الأماكن السياحية لي.
1: مساك الله بالخير شريف، أعتقد أنت راح تكون منهم بكرة كذا تستمتع بالأجواء خارج نطاق الاستوديو. اليوم أنت هنا منورنا، وكذلك يعني أعتقد أنه راح تشرف علينا أيضا نهاية الأسبوع هنا في يعني نقول إطلالات مختلفة ما بين الاستوديو وأيضا الربط الخارجي في سبيل وسعي نقل الرسالة للمستمع الكريم من خلال إذاعة سلطنة عمان في هذا البرنامج تحديدا من مختلف الأمكنة والمواقع في محافظة ظفار. ومن هنا بالتأكيد احنا نجدد الترحيب بكل زوار محافظة ظفار اللي ما زالوا يتوافدون إلى المحافظة للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية، وأيضا التعرف على ثقافة المكان في مختلف الزوايا، في الفنون، في التاريخ، في التراث.
0: نعم.
1: وجميل أيضا أنه كل هذا متاح سواء كان من خلال الفعاليات أو من خلال المتاحف على سبيل المثال، ومن خلال أهل المكان أنفسهم أيضا.
0: رحت زرتي المتاحف أنت عليا؟
1: أيوة أكيد لازم إحنا نزور المتاحف كذا نتعرف عليها. هذا سؤالك اليوم ولا بعد مخبي
0: لا
1: لي
0: لا
1: سؤال
0: لا،
1: ثاني؟
0: السؤال بعدين إن شاء الله راح يكون في وقفتنا الثانية من رحلة هذا البرنامج. طبعا نحن في رحلة البرنامج اليوم راح تكون لنا وقفات، راح يكون لنا إطلالات على مواضيع معينة مرتبطة سواء بالاقتصاد أو مرتبطة بتمكين المشاريع، وأيضا بعض الفعاليات اللي راح تكون مواكبة ومصاحبة للموسم السياحي في خريف ظفار. راح نكون لنا أيضا وقفات أخرى مع مواقع سياحية، تحديدا من عودة الماضي مع أحد الزملاء في الربط، وأيضا راح يكون لنا وقفة مع فقرة وجهتك ونقدم تحية للزملاء. طبعا سؤالي راح يكون مختلف تماما بعدين في الوقفة
1: بعدين
0: اليوم،
1: يعني قصدك
0: استعد
1: تشويق.
0: للسؤال.
1: ايوه لا انا وقفت كذا صارت عندي على بالي انه هو السؤال اليوم. اذا مستمعينا هذه تحايا فريق العمل لكم في اولى محطاتنا في برنامج اثير الخريف في الاشراف العام احمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الاشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد عقيل بن علوي با علوي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم وعلياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري.
0: ومن هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بو سلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد القيشي. ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وأجمل التحايا لكم ولكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من المخرج معمر بن مسلم العمري.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنح. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: أهلا بكم وحياكم الله مجددا مستمعينا في أثير الخريف. هنا في موسم الخريف مو بس حالة الطقس اللي تتغير، الكثير من التفاصيل أيضا تتغير مع حالة المكان، فرحة الناس، استبشارهم أيضا بوجود هذا الموسم، طريقة احتفالهم فيه، تفاعلهم من خلال نشاط مختلف القطاعات الحكومية الخاصة الأهلية اللي قاسين نغطيها من خلال هذا البرنامج، وفي غيرها أيضا من البرامج والتقارير اللي ترصد كل هذا النشاط في موسم خريف ظفار.
2: وقفاتنا أيضا مع زملاء خارج الاستوديو لها طابع جميل عليا. طبعا النقلة من ما بين مختلف المواقع السياحية وأيضا جماليات المواقع الأخرى مثل عودة الماضي، ارتباطها الوثيق بالتاريخ، ارتباطها أيضا بالعادات بالتقاليد، التفاصيل الجميلة من حياة المجتمع الظفاري خلال حقب قديمة أيضا متواجدة في مختلف زوايا هذا المكان. الكثير أيضا من المواقع تعكس طابع تراثي تاريخي، طابع العادات التقاليد، السمت العماني أيضا اللي دائما يواكب ويصاحب المواطن العماني في أي موقع من محافظات سلطنة عمان. طبعا تفاصيل جميلة راح نرصدها اليوم في وقفتنا من خلال هذه الوقفة مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري. اليوم طبعا محمد راح يرصد تفاصيل عليا من أحد المواقع. تتوقع اليوم وش اللي راح يكون نكهة الوصال مع محمد؟
1: والله محمد ما أعرف إيش راح يكون عنده، هل راح يكون مع خطار من أهل المكان، ولا راح يكون أيضا في عودة الماضي، ولا ربما يعني يرصد لنا مفردة جميلة من أحد المواقع السياحية نتعرف على بعض التفاصيل من خلالها، ولكن هذه بإذن الله في الوقفة القادمة. الحين ممكن نذكر الناس أيضا والمستمعين أنه موسم الخريف في مختلف القطاعات، مختلف الأمكنة اللي متواجدة فيها الفعاليات، يبرز فيها نشاط الشباب وبشكل واضح، وهذه فرصة لهم، فرصة لتواجدهم، فبدورنا إحنا أيضا كمجتمع أن نقدم الدعم لهؤلاء الشباب، أن نزورهم، نشجعهم، نحفزهم على تقديم المزيد. وجميل أيضا أن هم ساعيين في سبيل أنهم يقدموا أفضل قيمة ممكنة، أفضل شيء ممكن من خلال ما يعرضون من منتجات ومن أعمال ومن أفكار أيضا.
2: يمكن الكثير أيضا من القطاعات عليا جالسة تسعى لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات. نلاحظ كثير من الفعاليات إما أنها تنشط فعاليات تفتح منافذ تسويقية، تنشط فعاليات تعرف بالمصطلحات وأيضا تعرف بمسارات المشاريع وقيام المشاريع، تعطي فكرة وتحفيز أيضا للقائمين على المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الجميل أن في مشاركة من قبل هذه الجهات للتعريف وفتح منافذ تسويق وأيضا مساندة المشاريع هذه، أن المشاريع هذه توقف زي ما يقولوا على رجولها وأنها هي تبدأ مشوارها وتنطلق في مصاف المشاريع الأخرى. طبعا ما ننسى أن برنامج أثير الخريف يقدم الشكر لشركة كيا تاسمان وأيضا هيئة البيئة عبد الصمد القرشي، الشهرة الحلوة العمانية وذا بيج باونس أريبيا، هذه الشركات اللي تعتبر راعية للبرنامج وأيضا دائما تواكبنا في جميع الحلقات. راح ناخذ وقفة مستمعينا ونرجع لكم.

0: مستمعينا مجددا في برنامج أثير الخريف. في هذه الوقفة مثل ما قلنا لكم إن راح نكون مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري. محمد دائما كذا يتحفنا بالأماكن اللي يتواجد فيها من خلال هذا الربط. في هذه الوقفة هو يتواجد في سهل أتين، أتوقع بالقرب من أحد المشاريع أو مع أحد الزوار، لكن راح نتعرف بالقرب عن هذه التفاصيل مع محمد نفسه. أهلا بك محمد ومساءك خير.
1: مساء الخير عليا، مساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. إذا استضفت عمان من خلال أيضا برنامج أثير الخريف، اليوم زيارتنا إلى فعالية أيضا تعنى بنقول تقديم منتج أيضا مختلف متنوع من خلال عالم القارات. مكان أيضا فيه تجمع، فيه مساحة أيضا للطفل، ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشاركات أيضا معظم الدول، مصر، هناك ركن أيضا لأسر المنتجة، تركيا، تايلاند، الصين، المغرب وأيضا الهند، بالإضافة إلى بلاد الشام وأيضا مشاركة اليمن الشقيق وأيضا السلطنة من خلال مجموعة من المنتجات المختلفة.
2: نعم محمد،
1: الموضوع لأنه دائما موسم خريف ظفار مستمعين الكرام يفتح أيضا كثير من الفرص المختلفة أيضا للشباب من خلال فتح باب عمل، بالإضافة إلى اكتسابهم أيضا كثير من المهارات. كثير من الشباب أحيانا يعملون في قطاعات مختلفة في موسم الخريف، لكنه هذا العمل أضاف لهم أيضا خبرة تراكمية، وبالتالي أصبحوا يفتحون أيضا مشاريعهم الخاصة من خلال أيضا مجموعة من المشاريع البسيطة مع مجموعة من الشباب أيضا مشارك. هنا نتعرف عليهم. أيضاً تعرف عليك
3: المنذر فايز العامري، منظم في عالم القارات. الله يحييك.
4: سالم بعلوي، منظم في عالم القارات.
1: سالم والمنذر. سالم أنت والمنذر أيضا موجودين من بداية الفعالية. طيب حدثنا عن مشاركتكم، يعني ماذا أضافت لك، ماذا تعلمت هذه المشاركة؟
3: تعلمت التعامل مع الناس واني أعرف المحاورة مع الناس، استفدت يعني خبرات كثيرة،
1: واستفدت أيضا من وقتك، يعني وقت طيب والإجازة.
3: ونعم استفدت يعني فترة الخريف يعني فترة مهمة في صلالة، فلازم واحد يستغلها، يشتغل في أي شيء فترة موقتة حتى
1: طيب المنظر هذه تعطيك أيضا وتكسبك أيضا مهارة التعامل، مهارة أيضا التنظيم. بالنسبة لك أيضا من بداية الفعالية موجود
4: معكم؟ نعم.
1: من إيش عملك بالضبط؟
4: تنظيم، منظم بعالم القارات، وننظم الدول، وننظم الشباب إلى المسرح،
1: تعاملوا أيضا مع الزحمة،
4: وإذا الزحمة ولا شيء نتعامل معهم.
1: طيب على المسرح الشخصي ماذا أضاف لك؟ أضافت لك أكيد خبرة، واستفدت أيضا من الموسم،
4: استفدت خبرة، وإني أشاركها إن شاء الله في المواسم الجاية.
1: طيب وقتكم من متى إلى متى دوام؟
4: دوامنا بعض المرات من 2 الظهر إلى 2 المساء، وبعض المرات إلى من 4 المساء إلى 12 بالليل.
1: طيب يعني أنت أي صف؟
3: أنا مخلص الحمد لله.
1: هذا العام؟
3: مخلص هذا العام، السنة الماضية.
1: الحمد لله. الآن إذن في إضافة أخرى أيضا من خلال العمل تتعلم كل التوفيق. شكرا جزيلا.
4: جزاكم الله خير.
1: أمور طيبة؟
3: طيبة. الله يعطيكم العافية. جزاكم الله خير.
1: ايضا معي ايضا شباب من اليمن السعيد، وسنتعرف عليهم بعدين، بيسمعونا هكذا نكهه كذا يمانيه. قبل شو هم يعني هم يعني صحوا كل الناس الموجودين هنا، عملوا صخب جميل جدا، يعني الناس عملوا فعاليه جميله. السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله.
1: السلام عليك.
5: عارف البيرك.
1: من وين اليمن؟
5: انا من الطالع.
1: الطالع. من زمان تغني؟ تغني زمان؟
5: لا مش صراحه، انا تصير السنه العيال هذا المقابل. ايوه بيجيب لك الاثنين عيال حضرهم صوتهم في صوتك. الا لا هم يعني انا ما امسكهم.
1: انت بسيط.
5: ايوه وفي زمان مخليهم ممارسين الوقت.
1: طيب ايش عملك بالضبط يعني؟
5: والله احنا بنمثل التراث في اليمن. ايوه من خلال مشاركه في عمان. عمان ما شاء الله ارض طيبه وارض حلوه، والاثنين العيال موجودين، واحد يغني منهم الالوان الصنعانيه، يغني الالوان اللي الخليجيه والحضاريه.
1: طيب تعرف اسمك؟
5: هذا اسم خليل ابراهيم حسين العوان.
1: هذا نعمل مباشره سمعنا شيء
5: خليج.
6: جيتني خنجر يماني، طعنتني بالنار، وش جابك وش جاني واشتب جاني انت انا والله قا.
2: الله الله الله تسلم يا ناصر الله عرف عليك
6: جلاء
2: نسمع من
6: لغايب ايش علي علي والي لغاي لغاي قدش علي لا لا لا قيابش علي علي روحي الغالي غليظي ما نحيه.
2: أحسن إذا نسمع منك يا أخي حاجة سمع اليمن عندما نتحدث عن اليمن نتحدث عن هذا المستودع الذي لا ينتهي أيضا من النغم والتراث والثقافة أصوات جميلة أيضا كانوا معنا أيضا الشباب أيضا اللي استفادوا أيضا واستثمروا أيضا الإجازة الصيفية من خلال وجودهم أيضا في أعمال تنظيم وبالتالي تضيف لهم أيضا الكثير في المستقبل.
0: نعم محمد كل التحية لك والتحية أيضا للشباب اللي كانوا معك في هذا الوقفة. أعتقد أنك استمتعت جدا واحتمال أنه بعد ما نخلص الضبط هذا معك أنت تكمل جلستك معهم.
2: أنا أتوقع بستمتع لأنه أولا فيما يتعلق بالشطر الأول من اللقاء كان معي شباب عمانيين محافظة يعني استفادوا فعلا استفادة مثلى من وجودهم عملوا أيضا في الصيف وبالتالي عندما نتحدث عن موسم قريب الظفار هذا الموسم والمواسم دائما بشكل عام تفتح كثير من الفرص تفتح كثير من الآفاق أيضا للشباب والشباب عندما تأتيهم الفرصة هم جادسين وحاضرين أيضا لتقديم ما هو مميز وعندما ترى أيضا هذه الوجوه العمانية الشباب العمانيين هم في التنظيم يستقبلون الناس ينقلون الصورة الحسنة حتى للزائر من خارج المحافظة وخارج السلطنة وأيضا كنا في هذا الركن اليمن الجميل أيضا من خلال اليمنيين أيضا يعني فرقة جميلة والشباب أيضا حديثي السن ولكن أصواتهم يعني أصوات مثل ما قلنا دائما بنك اليمن في الغناء والطرب لا ينتهي.
0: بالتأكيد أهل اليمن هم أهل فن وسعيدين إحنا بالتأكيد بوجودهم ومشاركتهم لنا هنا في يعني محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام. بإذن الله دائما
2: أسمع صوتكم عليا.
0: عليا عفوا
2: أنت وشريف أتوقع أن أصواتكم جميلة لكن ما أعرف يعني يعني
0: بنقرب هذا بنقيسها على شريف بنخليه شوية نسمع صوت الحين يسوي تجربة أداء
2: تشاوروا كذا وسمعونا شيء كذا جميل فيه
7: محمد محمد أنت ما شاء الله اليوم موجود في
2: نحاول قدر الإمكان أن نكون في أثير الخريف قريبين أيضا من الناس في هذا التطوع في المساي وأكيد أثير الخريف لا زال مستمر بمحطات مختلفة.
0: نعم كل التحية لك محمد شكرا لك على هذا الحضور وبإذن الله نلقاك في محطات قادمة نسعد كذا أيضا برفقة من يرافقوك في هذه المحطات ويطلون علينا من خلال برنامج أثير الخريف في هذه الرفقة المسائية. مستمعينا الكرام نحن مستمرين معكم إلى السابعة بإذن الله.

0: نجدد الترحيب بكل من يتابعنا الآن عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في هذه النافذة المسائية اللي دائما نحاول نثري المستمع والمتابع لها بكل جديد لهذا الموسم. طبعا علياء سألت بداية الحلقة عن سؤال اليوم.
1: أحس أني مطلب بالاستعانة بصديقين.
0: نحن المرة الماضية سألتك أنا عن الموقع وكيف أنك أنت تعملي جدول.
1: أيوة. جميل. خصوصا لو كانت الإجازة طويلة كيف ممكن الواحد يستمتع
0: والموقع تكرر. زين اليوم سؤالي، لو طلعتي برا وش اللي ممكن أنك أنت تطبخيه وانت برا ويضيف لك متعة؟
1: وش اللي ممكن أطبخ ويضيف لي متعة؟ أحس جاتني ضحكة.
0: لأن
1: إيش ممكن أطبخ؟ أيوة.
0: لأن مثلا في وقفة من الوقفات قريبة لقيت شباب ما شاء الله متجمعين في أتين وجايبين ذبيحة ويطبخوا عرسية. فالعرسية طبعا لها صداها في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان.
1: صح.
0: وشباب يعني مصممين إلا يطبخوا العرسية. طبعا حاولوا يمسكوني بس للأسف إن كان عندي عمل معاكم فطلعت ضيعته علي. فالحين طبعا كل محافظة وكل ولاية لها أطباق تقليدية ولها أكلات دائما تتماشى وتتواكب مع وجودهم في أي موقع.
1: أوكي.
0: أنت الحين لما تطلعي برا وش الطبخة اللي راح تسويها؟
1: أنا ما أحب أطبخ. أنا ممكن أطبخ في البيت لكن ما ممكن أطبخ برا. أحس إن طلعتي بتكون عساس أني أستمتع بالمكان باسترخاء بهدوء، فأنا أفضل أني أخذ معي شيء جاهز، أو الفريق اللي معي الجروب اللي أنا طالع معه هم يحبون الطبخ فهم يستمتعون بهذا الجانب، أنا أستمتع بجوانب أخرى. يعني ممكن أنا أخذ جانب تنظيم الرحلة، وين بنروح، الجدول، التخطيط، الفعاليات اللي بتصير فيها، لكن كطبخة صراحة ما أنا ما أريد أطبخ. أنت إيش بتطبخ؟
0: يمكن المتعارف عليه في مختلف شرائح المجتمع ومعظم الناس اللي تحاول انها تطلع وتروح وتزور المواقع وتستمتع بالاجواء دائما يحاولوا انه لازم تكون الطبخه حاضره في الموقع. فالغالبيه العظمى يحاولوا دائما انه يختاروا الطبق ويشيلوا المقادير ويشيلوا كل الاشياء اللي يحتاجوها خلال الرحله للطبخ
1: ضمن تجهيزات الرحله.
0: اكيد. صحيح. تكون تجهيزات الرئيسيه، لان ما تحلى الطلعه في اي موقع إن كان الا بالطبخه لازم. فهي الطبخة هذه اللي تحلي الطلعة الأجواء. وتحلي المكان وتحلي الأجواء
1: وتكون أول بأول يستشعرون فيها جمالية الجو. أنا أقدر أفهم هذا الجانب لمحبي الطبخ، هواة يعني أيضا التجارب، الناس اللي يحبون يضيفون نكهة خاصة لطلعتهم. بس أعتقد أيضا للجانب الآخر اللي هم مثلي، إنه إحنا طالعين عشان نستمتع قدر الإمكان، إن ما ننشغل أيضا بجانب الطبخ كثير. إحنا نطبخ كل يوم في البيت، ليش نطبخ كل يوم بعد في الطلعة؟
0: ترى السؤال هنا اللي انطرح في بداية هالفقرة يمكن إجابته هي المتعة. إنك أنت ممكن إنك أنت تستمتع وأنت صحيح. خارج في موقع معين، محب التصوير راح يستمتع بعدسة الكاميرا، محب الطبخ راح يستمتع بأبخرة الطبخ وريحة الحطب
1: وتكوينة
0: الطبخة، محب الهدوء راح يستمتع في زاوية معينة يجلس في هدوء يستمع لأصوات الطبيعة، ممكن يقرأ كتاب، ممكن إنه يتأمل، ممكن إنه ينام أيضا.
1: إذن الكلمة السرية هي المتعة.
0: هي المتعة.
1: وين أنت وين ما تتوجه، إيش كان الشيء اللي أنت تستمتع فيه في أي مكان في أي زاوية، المهم إنك أنت تستمتع، بس إنك ترتب رحلتك بطريقتك الخاصة.
0: بالضبط. نحن كانت وقفتنا السابقة كانت الجدول، وهذه الحين المتعة. انتظري عاد سؤالي في الحلقة القادمة وش بيكون. طبعا مستمعين احنا مستمرين معكم الى السابعة في محطات مختلفة، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. مثل ما تعودنا دائما أن وقفاتنا مختلفة متنوعة، نحاول أن نكون قريبين فيها من مختلف الفعاليات والبرامج والمناشط أيضا والمعارض، خصوصا اللي تدعم الشباب ونشاطهم وبروزهم في مختلف الهوايات والمواهب خلال هذا الموسم. في هذه المحطة راح نكون قريبين من فعاليات معرض تمكين وسمو في النسخة الثانية في خريف ظفار مع الشيخ أحمد بن عامر المصلحي، رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان. أهلا وسهلا شيخ أحمد.
1: يا أهلا وسهلا، مشكورين على هذه الاستضافة.
0: يعطيك العافية، الله يسلمك. شيخ أحمد، حابين كذا نقترب منك من معرض تمكين وسمو، أو الفكرة أيضا والفعاليات اللي تحيط بهذا المعرض.
1: طبعا بعد نجاح المرحلة الأولى أو النسخة الأولى من معرض تمكين وسمو اللي شاركت فيه 75 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وكان في السنة الماضية.
0: نعم.
1: هذه السنة حدثنا النسخة الثانية بأربع قطاعات. الفترة الماضية كان 7 قطاعات، هذه المرة حددنا 4 قطاعات بمشاركة 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. هذه القطاعات تحددت في قطاع الحرف العمانية والمأكولات والملابس أو الأزياء بمعنى والعطور.
0: نعم.
2: طبعا شيخ أحمد، نمسي عليك بالخير أولا،
1: الله يمسك
2: ونحب
1: بالخير
2: نحب
1: شباب سرور.
2: نقترب أكثر من فكرة تمكين وسمو، وليش أن حطت رحالها في النسخة الثانية طبعا هنا في محافظة ظفار وخلال موسم الخريف.
1: نحن بدينا التمكين وسمو النسخة الأولى، يعني نسخة مصغرة في مسقط،
2: نعم،
1: كان في سنة 2024، وجبنا تقريبا 10 أشخاص من رواد الأعمال بغرفة تجارة صناعة عمان.
0: نعم.
1: ولما شفنا أن رواد الأعمال محتاجين إلى تمكين وإلى دعم، فضلنا أن ننظم في الخريف بالاتفاق مع غرفة تجارة صناعة عمان بمحافظة صلالة في محافظة الظفار. تم تنظيم المعرض السابق، ولما انتهينا من المعرض طبعا نحن نقيس النتائج اللي حققها المعرض. طبعا وصل عدد في خلال 10 أيام وصلوا عدد الزوار 15,000 زائر. عندي 75 مؤسسة، بلغت قيمة المشتريات في المعرض تقريبا تفوق 75,000 ريال عماني.
0: نعم، ما شاء الله.
1: فهذه السنة طالب رواد الأعمال أن تكون النسخة الثانية نفس الطريقة تكون في محافظة الظفار. لما تكتسب المحافظة من زوار وتعرف فصل الخريف تعتبر من أفضل المواسم اللي هو يتهيأ لها رائد العمل، وفضلوا أن تكون في محافظة الظفار هذه السنة، ويمكن السنة القادمة تكون في نفس المحافظة.
0: نعم، جميل. إذا هذا المعرض نقول في نسخته الثانية هو امتداد لنجاح النسخة الأولى من المعرض. كيف تفاعل رواد الأعمال من خلال القطاعات الأربع اللي ذكرتها أيضا شيخ أحمد؟
1: طبعا نحن عملنا رابط للتسجيل هذا وحددنا الشروط.
0: نعم.
1: والقطاعات، فسجلت تقريبا في حدود 150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وقمنا بتقييم المؤسسات. يعني لما تجي على في خلال أسبوع أن نحن نطلق رابط وتسجل في 150 مؤسسة، تعتبر هذا شيء جيد أو مؤشر جيد أن رواد الأعمال محتاجين التمكين، محتاجين الوقوف معهم.
2: نعم.
1: ومحتاجين يكونوا في هذا المعرض لما اكتسبوا من صيت في النسخة السابقة. وتم فرز معظم المؤسسات بموجب الشروط اللي وضعت، وحددت 50 مؤسسة صغيرة متوسطة.
2: نعم. الشيخ، بالنسبة للوجود تمكين وسمو و50 مؤسسة مشاركة معكم في تحت سقف واحد، كيف يمكن تحويل العلامات التجارية وأيضا تحويل المنتج المحلي إلى علامة قادرة أنها هي تنافس العلامات، خلنا نقول على المستوى أيضا خارج سلطنة عمان؟
1: نحن من ضمن الامتياز ميزة هذا المعرض أن أحد الرعاة للمعرض مركز الامتياز التجاري التابع لغرفة تجارة صناعة عمان. فميزنا هذا المعرض على أساس أن يكون المركز موجود معنا. الهدف من اليوم هذا المركز مهتم بالعلامات التجارية، أعلن عن 40 علامة تجارية على مستوى السلطنة، وتقريبا اليوم معنا في حدود من 10 إلى 15 علامة تجارية خارج السلطنة. فياسين نشتغل اليوم أن اليوم أقل حاجة نخرج 10 علامات تجارية، وبكرة عندنا أمسية أو ندوة على المسرح تختص بالامتياز التجاري إن شاء الله.
0: نعم جميل. هنا أيضا شيخ أحمد، في هذا الجانب وفي إطار تفعيل هذه المناشط والبرامج ودعم رواد الأعمال والشباب في مختلف الزوايا والقطاعات، هناك بالتأكيد مجموعة من التحديات التي تواجه هذه المؤسسات. كيف تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على تذليل هذه الصعوبات والتحديات للشباب؟
1: طبعا نحن كلجنة مؤسسات الصغيرة المتوسطة لما بدينا في عمر المجلس الحالي 2022-2026 حددنا هدف معين. اليوم لما تجي الواحد الشخص يتكلم عن 26 ألف يحمل بطاقة ريادة الأعمال،
0: نعم
1: يعني عدد مأهول. لما جينا قربنا من الـ من الـ من الرقم وقربنا من المؤسسات الموجودة حصلنا أكثر الأرقام في قطاعات معينة. فيعتبر نحن كلجنة، أنا عندي 20 رائد عمل كعضو في اللجنة، فيعتبر بالنسبة لنا تحدي. يعني أول مرة نحن ندخل في لجان وتجي على أرقام هو ل 26 مؤسسة ومحددة في قطاعات معينة، فطبعا عندك بيكون في تحدي. فسعينا أن نحن ننظم هذه العملية من خلال برنامج سميناه استدامة مؤسستي، وإن شاء الله بيطلق قريبا. هذا الهدف منا أن نحن نتواصل مع 26 ألف مؤسسة من خلال رابط لتحديث بياناتهم في هذا البرنامج. ونحن ساعين على أساس أن نحدد نشتغل بالكم وليس بالكيف. لأن لما تتكلم عن 5000 مؤسسة وتمكنها وتسمو هذه المؤسسات على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي، إذا أنت خلقت بيئة ريادة الأعمال صحيحة.
2: جميل. شيخ أحمد، لما نتحدث عن نسخة تمكين وسمو هذه السنة، طبعا هذه النسخة الثانية وجهود أكيد كبيرة تمت في تدشين هذه النسخة ووضعها على أرض الواقع، وطبعا كانت جهود في النسخة الأولى. لو بنتكلم عن قادم تمكين وسمو وأيضا ما توفره تمكين وسمو كفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
1: طبعا نحن الفترة الماضية شاركت عندنا 75 مؤسسة، هذه السنة 50 مؤسسة. عدد المؤسسات اللي شاركت من النسخة القادمة الماضية 7 مؤسسات فقط. اليوم عندنا 43 مؤسسة جديدة. لأننا ما حبينا أن نكرر، بالرغم أن في مجموعة كبيرة من الشباب اللي في النسخة السابقة مسجلين معنا، فاخترنا منهم الشركات اللي تميزت معنا الفترة الماضية. فثلاث ميزت، يعني اعتبرت الشركات اللي هي تقدر انها تتوسع 7 مؤسسات، واخترنا مؤسسات جديده على اساس نفس الطريقه نكتشف من خلال هذا المعرض كم عدد المؤسسات اللي ممكن نحن في النسخه الثالثه نقدر يكونوا معانا، على ما نخرج بمؤسسات تقدر غرفه تجاره صناعه عمان تمكنها من مركز الامتياز التجاري وتتولى مسؤوليه اعداد الملف الخاص بمركز الامتياز التجاري، وتكون علامات تجارية على المستوى المحلي ومن ثم على المستوى الخارجي.
0: نعم، هنا بالتأكيد كثير من الشباب الآن، يعني حسب ما نفهم ونرى كذلك يعني من خلال تفاعلهم في مختلف القطاعات، إنه تحاولون أن تمكنوهم دائما. ما مدى أهمية تمكين الشباب في هذا الجانب، خصوصا في جانب الحرف التقليدية واللي يعرضوها الشباب ويقدموها بلمسة حديثة وعصرية؟
1: دائما نحن نمكن الشاب العماني خاصة في مجال الحرف، لأن هذا موروث ويتطلب منا نحن كعمانيين أن نحافظ عليه.
0: نعم.
1: فتبنت لجنة المؤسسات منفذ الحرفيون في سيتي سنتر القرم بدعم من مجموعة ماجد الفطيب جزاهم الله خير وقدم الشكر من خلال هذا المنظم، أعطونا مساحة في حدود 200 متر مجانا لمدة سنتين. وطبعا 45 مؤسسة صغيرة متوسطة كانت مشاركة في هذا المنفذ، وانتهى العقد بيننا نحن وياهم في شهر 4 2026. هذه المؤسسات طبعا اليوم من ضمنها مشاركة في عودة الماضي معاكم عن طريق هيئة المؤسسات المتوسطة، وهذه المؤسسات المشاركة جزء منها معانا من خلال غرفة التجارة والصناعة تمام في مناطق التمكين والسمو. فطبعا نحن مهتمين بالجانب الحرفي، يعني حتى نحن الهدايا اليوم اللي نقدمها في معرض التمكين والسمو من إنتاج الشاب العماني من الحرف العماني.
0: جميل.
2: هل توجد شراكات أخرى شيخ أحمد؟
1: طبعا شراكاتنا متعلقة مع القطاع الخاص، نشكر بنك صحار الدولي
2: نعم.
1: على دعمه المتواصل في النسخة الأولى والنسخة الثانية، وشركة ثالي عمان كانوا معانا في النسخة الأولى والنسخة الثانية، ومركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة التجارة وصناعة عمان كذلك، وبنك التنمية العماني، وبعض الشركات اللي هي الشركة العمانية المتحدة للتأمين والمحفظة المحفظة الأوراق المالية. فبعض الشركات جزاهم الله خير مباشرة عندما تقول تمكين وسمو تمكين رائد العمل العماني وعمل معارض بدون مباشرة نحط من عندهم الدعم وجزاهم الله خير.
0: جميل جميل. إذا ما الرسالة التي يمكن أن تصل اليوم أيضا لمختلف القطاعات ولرواد الأعمال أيضا من غرفة تجارة وصناعة عمان؟
1: نتمنى دعم رائد العمل العماني. العمل رائد العمل لما إذا تم تمكينه سيبدع في مجاله اللي يشتغل فيه. أقل حاجة اليوم الشركات الكبيرة اللي موجودة عندنا على مستوى السلطنة أو الجهات الحكومية تهتم بالحرف العمانية، لأن ممكن يقدمون لك حاجات ما تقدمها الجهات أو الشركات الأخرى.
0: نعم.
1: ودعم اليوم الرجل العماني والشاب العماني وتمكينه في تجارته له مردود إيجابي عليه وعلى أسرته.
2: لا شك أن هذه الجهود تكاملية شيخ أحمد، وهي أيضا تنصب في مصب واحد، دفع عجلة التقدم بهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تطويرها ومشاركتها أيضا في السوق ودعم الاقتصاد وتنمية الاقتصاد في سلطنة عمان. كل الشكر لك الشيخ أحمد بن عامر المصلحي، رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، كنت معنا للحديث عن تواصل فعاليات معرض تمكين وسمو في نسخته الثانية. شكرا لك.
1: مشكورين وجزاكم الله خير.
2: لازلنا مستمرين معكم في هذه الرحلة، فابقوا معنا.

0: طبعا رحلتنا المسائية هذه مستمرة ورح ننتقل بين المواقع ومختلف الولايات. طبعا علياء من الولايات الجميلة في محافظة ظفار ولاية مرباط، فيها كثير من التفاصيل الجميلة، يمكن ارتباطها بالتاريخ، ارتباطها بالتجارة، ارتباطها بالفنون العريقة في محافظة ظفار، يخلي الولاية هذه دائما مقصد لجميع الزوار. دائما لما يكون في طقس في مركز المدينة في ولاية صلالة يكون الطقس حار، يكون الطقس مختلف تماما في ولاية مرباط، يعني تحصل الناس كلها تنتقل وتروح على ولاية مرباط، ساحلها دائما شاطيها مستحيل انك تلاقي الشاطي في خفة ناس، دائما يكون مليان ما شاء الله. فطبعا من الأشياء الجميلة أيضا اللي موجودة في ولاية مرباط الدمر، شاطئ الدمر، وهذا الشاطئ يمكن ارتبط بكثير من الفعاليات خلال السنوات والأعوام الماضية، منها الفعاليات اللي دائما تقام
1: مثل الدراك ريس،
0: مثل الدراك ريس
1: البطولة اللي أيضا تحظى بتفاعل كبير من مختلف دول الخليج، حتى إنهم يجوا يستقصدوا هذا المكان، وأنا أعتقد إنه المكان هذا موفق للاختيار لطبيعة المكان مثل ما ذكرت، والثراء الموجود في ولاية مرباط في مختلف الأماكن. يعني إذا لك اهتمامات عديدة ولاية مرباط مكان مناسب جدا، المكان مناسب لإقامة الفعاليات الرياضية، البطولات، بطولات سيارات أو الدراجات. وكذلك يعني بما أننا ذكرنا مرباط بالتأكيد ما ننسى أن سوق مرباط بالأمس كنا نتحدث أنه تم تمديد فعالية مرافق اللبان، فهي مقصد جميل في كل الأحوال في كل فصول السنة، لا سيما الآن خلال موسم الخريف.
0: ما رحت أنت مرافق اللبان طبعا؟
1: لا إلى الآن ما رحت، بس لا حلو أنه مددوه، خلاص عندي فرصة.
0: لأن هذه نصيحة، لأن أنا رحت وشفت الموقع، مرافق اللبان هي تكاملية بين مختلف البيئات اللي موجودة في ولاية مرباط، الكثير من التراث حاضر، التاريخ، الفعاليات أيضا المتنوعة الترفيهية، ممكن أن الواحد يستمتع بأجواء مختلفة. أيضا الفنون الشعبية المرتبطة بولاية مرباط أيضا حاضرة هناك، ممكن الواحد يعني يقضي وقت جميل، يمكن أفراد العائلة بشكل عام من الأطفال والكبار ممكن ان هم يقضوا. نرجع للشاطئ الدمر علياء، طبعا اللي كان ملاحظ هالسنه في مدام انت ذكرت الدراج ريس، كان في زخم شبابي كبير على المشاركه في المسابقه، وفي ناس كتير كانت توصل للموقع قبل وقت الانطلاق وكانوا يستمتعوا بالشاطئ في الدمر.
1: صحيح.
0: ويستمروا الى ما بعد سباقات الدراج ريس إلى وقت متأخر على شواطئ الدمر. طبعا الموقع جميل جدا، موقع استثنائي، وجميل أن الواحد يعرف أيضا وين ممكن الموقع هذا وكيف يوصل له عليها.
1: هو السؤال شريف اللي نبدأ به في هذه الوجهة، أن نقول ماذا لو كانت رحلتك إلى البحر تمر بأشجار معمرة وطريق يخدع عينيك، ثم تنتهي أمام مشهد يجمع الجبل بالشاطئ. هذا مشهد ساحر بحد ذاته موجود.
0: نعم.
1: في هذا المكان اللي هي إطلالة شاطئ الدمر في ولاية مرباط، اللي تجمع أكثر من تجربة وأكثر من إطلالة في مكان واحد.
0: طبعا الأجمل أن أنت ممكن تستمتع بالبحر، عشاق الصيد أيضا ممكن أن هم يستمتعوا في الموقع نفسه. في شيء أيضا علياء تنشهر فيه المنطقة اللي هي أشجار التبلدي أو المعروفة علميا بالباوباب. الأشجار هذه معمرة، أشجار معمرة موجودة في ولاية مرباط، وتوجد أيضا بعضها في الجزء الغربي من محافظة ظفار في ولاية رخيوت وضلكوت أيضا، لكن الجزء الأكبر منها موجود في ولاية مرباط. وطبعا المنطقة هذه طبعا شاطئ الدمر يقع في إطلالة عقبة حشير، طبعا اللي تابعنا الآن هي عقبة موجودة على طريق وانت رايح إلى ولاية مرباط. الموقع هذا أيضا قريب من نقطة الجاذبية، الناس تعرفها نقطة الجاذبية.
1: صحيح.
0: أيضا موجودة هناك كثير من التفاصيل جميلة علياء. وش اللي ممكن نحن نسويه لما نوصل هناك وكيف نحن نستمتع بالوقت علياء؟
1: أكثر شيء أنا ممكن أسويه إني أستمتع يعني نقول
0: لا تغشي.
1: لا ما غش، ما عندي شيء غش منه. بطبيعة الحال أنت قاس تتكلم عن إطلالة بحر، عن إطلالة شاطئ، عن جبل، فهذه الإطلالة الساحرة بحد ذاتها بالتأكيد هي مكان يعني مميز للنزهة، ومكان أيضا جميل للتأمل. أنت ممكن تجلس كذا بس على الشاطئ تتأمل الأمواج، تفكر وتسترخي، تاخذ ورقة وقلم إذا تريد. إذا ما تريد أيضا ممكن أنك تستمتع بجمالية التصوير. أعتقد أن الوقت المناسب لبدء هذا الرحلة في الأوقات الصباحية، ممكن تبدأ الرحلة مبكرا حتى في أوقات نقول أنك تستمتع بالشروق، ممكن أيضا تستمتع بالغروب فيما بعد في نفس هذه الوجهة. لنا وقفة أخرى بإذن الله مع شاطي الدمر أن نتكلم عنه، ونتكلم أيضا عن الفعاليات والمناشط والأشياء اللي تكون موجودة في المكان. ورحلتنا معكم مستمعينا مستمرة إلى السابعة، كونوا بالقرب.

0: باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: مستمعينا مستمعي ومتابعي برنامج أثير الخريف، نجدد الترحاب بكم في ثاني محطات هذه الرحلة المسائية اليوم اللي راح نحاور فيها ضيف راح يتكلم عن بعض الفعاليات اللي أيضا نرصدها ونتابعها خلال هذا الموسم. طبعا معنا في هذا الوقفة سعادة الدكتور سالم بن هلال الحبسي، مدير الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بمنظمة الإلسسكو، للحديث حول جسور الحضارة اللي تستضيفه سلطنة عمان بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. نرحب فيك سعادة الدكتور معنا في هذه الرحلة المسائية من أثير الخريف.
3: أهلا وسهلا، شكرا شكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا بالتواجد معكم.
2: نعم دكتور، طبعا بالحديث عن جسور الحضارة خلنا نقترب من فكرة هذا البرنامج والهدف الرئيسي. أيضا
3: حقيقة برنامج جسور الحضارة هو عبارة عن مبادرة قامت بها الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات في منظمة الإيسسكو، وهي الأمانة التي ترتبط بالدول الأعضاء. عندنا 53 دولة عضو، ونعتبرنا هذه المبادرة وهذه كمنصة للتعريف بما يوجد في الدول الأعضاء من إرث حضاري وثقافي وما تضمنه هذه الدول، ونعرف هذه الدول ببعضها البعض، وممكن نجد شراكات فيما بينهم في البعض.
4: جميل، هذه أول محطة هنا في سلطنة عمان بالنسبة لهذا البرنامج جسور الحضارة، خلنا نتعرف على هذه التفاصيل أيضا.
3: حقيقة هي مبادرة جديدة من قبل المنظمة، وعرضناها على بعض الدول التي نلتمس أن يعني نستفيد من إرثها الحضاري ونستفيد من دبلوماسيتها الثقافية والحضارية. فكانت عمان سباقة في استضافة هذا البرنامج، وهي الرحلة الأولى لهذا البرنامج. فيعني بعد ما الدول سمعت ببداية البرنامج مع سلطنة عمان بدأوا يتواصلوا ويحجزوا وقت، ولكن الحمد لله يعني البرنامج له صدى كبير جدا بالنسبة لدول العالم الإسلامي.
4: جميل، كيف تم التخطيط لهذه الزيارة أنها تكون أيضا من ضمن مناشط خريف ظفار من بداية الرحلة إلى لحظة وصول الوفد هنا؟
3: حقيقة يعني وزارة التراث والسياحة مشكورة، قامت بجهد كبير جدا، وأيضا عندنا اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وهي يعني الجهة التي تتواصل مع المنظمة، يعني الجهة الوحيدة في السلطنة المخولة بالتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة.
4: جميل.
3: ونحن عرضنا هذا البرنامج على اللجنة وعلى وزارة التراث، ويعني جاءت ظفار بما تملكه من إرث ثقافي وتاريخي ويعني من آثار وجدت فيها والطبيعة التي تمتلكها. هنا الإنسان والمكان يعني يتواصلان مع بعض. هدفنا نحن كبرنامج جسور الحضارة أن نبني الجسور هذه ما بين الإنسان والمكان وما بين هذا المكان والعالم الإسلامي. فجاء اختيار محافظة ظفار لأنها يعني هي تمتلك كل شيء، وخاصة الآن في في في هذا الوقت من السنة يعني، والعالم كله يعني يرى محافظة ظفار، وفرصة أن نعرف أيضا على هذا الموسم وعلى ما تملكه محافظة ظفار.
2: لا شك أن مثل هذا البرنامج، برنامج جسور الحضارة، له الكثير من الجوانب التعريفية بالمحافظة وتاريخ وحضارة سلطنة عمان في هذا الجزء من الدولة، وأيضا له جوانب سياحية وتعريفية بمقومات هذا البلد. أبرز الأماكن اللي تم وضعها على جدول زيارة الوفد إلى محافظة ظفار خلال هذا الموسم؟
3: حقيقة يعني أنا بحكم أني عماني،
2: نعم،
3: وموجود في المنظمة يعني

0: وجدت أنه من الجيد أنه يعني نعرف بمحافظة ظفار. محافظة ظفار تمتلك مقومات كبيرة جدا. هي عمان هي لها تاريخ عريق في الحضارة مع الحضارات الأخرى، وظفار تحديدا كانت حلقة وصل مع الحضارة الفرعونية من خلال أرض اللبان وتصدير اللبان، وأيضا لحضارات بلاد ما بين النهرين وحضارات الصين والهند والسند. يعني كانت هنا تمر القوافل، سابقا كانت تمر القوافل، والآن من خلال هذه البرامج بطريقة معاصرة نعرف بمحافظة ظفار وما تفعله محافظة ظفار مع العالم.
1: جميل، سابقا تمر القوافل والآن أيضا سعادة الدكتور تمر الوفود بالتأكيد من خلال هذه المنظمات.
0: بالفعل
1: إذا من خلال تواجد الوفد وخلال اليومين الماضيات أيضا، إيش أكثر شيء لفت انتباه الوفد في هذه الجدولة وزيارتهم لمحطات مختلفة في المحافظة؟
0: بصراحة يعني هذه الرحلة الأولى ما يميزها أن معالي الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام المنظمة متواجد على رأس هذا الوفد، وقد لا تكون يعني مشاركته في ممكن في رحلات أخرى، ولكن لأن الرحلة الأولى وسلطنة عمان عزيزة عليه، ووجدنا أن مشاركتنا وزيارتنا لمحافظة ظفار ومواقعها العتيقة يعني أخذوا يعني رأي، يعني أول مرة هم يزوروا ظفار، وجدوا مثلا من موقع البليد تاريخ عريق، وجدوا من سمهرم تاريخ عريق وكان بوابة لعمان عبر القدم، وجدوا في الطبيعة الجيولوجية والطبيعة الغناء هذه يعني مكان مختلف تماما عن حتى في أي مكان في شبه الجزيرة العربية. سيأخذون هذه الأفكار وهذه الآراء إلى المنظمة، ومن ثم إلى العالم الإسلامي. سيتحدثون عن ظفار، الإعلام في المنظمة سيتحدث عن هذه الرحلة، العالم الإسلامي سيعرف كل تفاصيل هذا البرنامج والرحلة الأولى اللي راح يعني نغطيها بتقرير مفصل. من الآن بدأت الوسائل الإعلام تتحدث عن هذا البرنامج ولماذا ظفار، يعني وأكيد ظفار لها مميزات ويعني تؤهلها لتخوض هذا البرنامج. يعني
1: جميل، إذن هي إطلالة سياحية ثقافية أيضا مختلفة من خلال تواجد الوفد هنا في المحافظة.
2: نعم، ولا شك أنه وجودك في الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات في هذه المنظمة المرتبطة بتاريخ وثقافة وعلوم أيضا البلدان الوطن العربي، إن زيارتكم وتعرفكم على مختلف المواقع في الدول الأعضاء لا شك أنه هو يسهم بشكل كبير في ربط الثقافة والمعارف. فلأي مدى وجود الوفد في محافظة ظفار خلال هذه الفترة واقترابه من هذه المواقع ممكن أنه هو يعزز، خلنا نقول، أواصر العلاقات والربط أيضا بين هذه الدول الأعضاء؟
0: حقيقة يعني أكيد يعني هذا بلا شك يعني، ولكن ما أريد أن أعرج له أنه زيارة وفد من منظمة بهذا الحجم إلى موقع معين في العالم الإسلامي كل الأنظار تنظر إليه. نحن الآن نبحث عن شراكات جديدة. من أهم الأشياء في هذا البرنامج أنه يخلق شراكات مع، أول شيء نلتقي كقيادات مع صانع القرار في البلد، وأيضا نرى ما يعني يمتلكه هذا المكان من إرث ومقومات، سواء كان يعني في الأشياء التاريخية والثقافية أو حتى في المستقبل يكون في مشاريع مشتركة، يعني في مؤتمرات مشتركة، في استضافات معينة، في برامج مشاريع معينة نتفق عليها. فكذا يعني نفتح العين المنظمة على هذا المكان يعني.
2: وتفتح المجال أيضا لهذه المنظمة للتعرف أيضا على جوانب مختلفة داخل البلدان المشاركة في هذا المنظمة.
0: بالفعل يعني من سمع ليس كمن رأى، فمن من يرى الأمور على أرض الواقع وينقلها إلى العالم الإسلامي، العالم الإسلامي دائما يعني ينبهر بأعمال المنظمة كل يوم في بلد، والبرامج النوعية التي تقوم بها منظمة الإيسسكو، فهي متابعة من قبل كثير من العالم الإسلامي والعالم بشكل عام. فأكيد بتكون خارطة سلطنة عمان موجودة، وما تتميز به محافظة ظفار أيضا موجود
1: بإذن الله. هذا سعادة الدكتور، يعني من خلال كلامك نستشف أنه هذا اللي تأملون أنه تقوم عليه المنظمة أو اللي يخرج فيه الوفد في نهاية الزيارة، أنه يثمر أيضا بشراكات وعلاقات دولية إسلامية مختلفة من خلال هذه الزيارة خلال هذه الأيام والأثناء. إيش اللي وصلتوا له إلى الآن من خلال زيارة الوفد؟ ما الذي أضيف إلى هذه الزيارة؟
0: يعني مثلا الآن في بعض المواقع ممكن يعني أنها تسجل في قائمة التراث في العالم الإسلامي، حتى لو لم تسجل في قائمة التراث العالمي نحن ممكن يعني نراها أنها تحتاج إلى تسجيل وتحتاج إلى حماية من التعرض للاندثار. طبعا ما يميز وجود منظمات دولية داخل الدول أنها هي بيت خبرة تساعد الدول الأعضاء في الوقوف على يعني تنميتها ومشاريعها، ويعني خاصة في مجال اختصاصها في التربية والعلوم والثقافة. منظمة الإيسسكو دائما يعني متعاونة مع الدول ودول الأعضاء، وخاصة يعني علاقتنا قوية جدا بسلطنة عمان.
1: جميل. البرنامج هذا بإذن الله راح يستمر إلى متى؟
0: نحن الآن متواجدين إن شاء الله لتاريخ 28. عندنا بعض المواقع سوف نزورها، يعني زرنا يعني أرض اللبان، زرنا البليد وسمهرم، باقي وادي دوكا والشصر، وأيضا زرنا حفرة إذابة طوي عتير، وزرنا المغسيل، وزرنا أتين ودربات، وفي مواقع يعني تنوع في البرنامج جميل, جميل جدا، يتنوع ما بين التراثي والثقافي والطبيعي والجيولوجي أيضا. فكلها في هذه تنصب في اهتمامات المنظمة دائما. فيما بعد سنتحدث عن هذا في كل مكان. أيضا نحن نتمنى في قادم يعني السنة القادمة واللي بعدها أنه عمان تستضيف لجنة التراث في العالم الإسلامي، ويكون تسجيل بعض المواقع في عمان أيضا، وتكون أيضا أنا كعماني أتمنى أن تكون حتى يعني مثلا مدينة صلالة تكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. احنا يعني مسقط ونزوة كانت عواصم للثقافة في العالم الإسلامي، الآن دور محافظ ظفار يعني نشوف ولاية من ولاياتها تكون مدينة يعني عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي بإذن الله.
2: لا شك هذا بجهودكم أيضا سعادة الدكتور في ووجودكم أيضا في لجان وطنية وفي منظمات مثل الإيسسكو، لا شك أنه راح يدعم هذا الهدف النبيل أن تسجل ولايات ومحافظات في سلطنة عمان ضمن العواصم الثقافة في العالم. طبعا كنت أريد أسألك سؤال أنا، بس أنت تطرقت لبعض السؤال، أن في قادم الوقت أفكاركم أنتم في الأمانة العامة بالنسبة لاستضافة مثل هذه الفعاليات في محافظات وولايات أخرى من سلطنة عمان، والتعريف بهذا الموروث وهذا الإرث التاريخي العظيم أيضا.
0: وإحنا هذا البرنامج يعني مفتوح لدول العالم الإسلامي كاملة، والدول يعني تطلب هذا البرنامج، وإذا عمان أيضا مرة ثانية طلبت لكن في مدينة أخرى أو محافظة أخرى لتسليط الضوء عليها فلا بأس يعني. فنحن منفتحين على أي علاقة وتقوية العلاقات، هذا دورنا نحن. الأمانة العامة اللجان الوطنية والمؤتمرات دورها هو ربط دول العالم الإسلامي بالمنظمة، وأيضا العكس المنظمة تكون متاحة وموجودة في دول العالم الإسلامي.
1: جميل. هنا سعادة الدكتور راح نختم معك بسؤال، الرسالة التي تحملها هذه الزيارة من سلطنة عمان ومن محافظة ظفار تحديدا إلى بقية الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسسكو.
0: حقيقة نرى أنه محافظة ظفار من خلال هذا البرنامج تعريف بعمان كاملة وظفار على وجه التحديد، إنها كانت ولا زالت هي جسر تواصل بين الشعوب والحضارات وقيم التسامح والحوار. هنا يعني يوجد الكثير من العمق التاريخي والعادات والتقاليد، لابد أن العالم الإسلامي يعلم ذلك، وأيضا يعني اتاحت فرصة أن العالم الإسلامي يزور محافظة ظفار، وأيضا هم يتشجعوا ويرون ماذا لديهم يعني من قيم ومبادئ ومواقع ثقافية وتراثية،
1: يقترب أكثر يعني.
2: نعم. طبعا كنا سعيدين سعادة الدكتور أنك أنت كنت معنا في الدقائق الماضية، وتحدثنا عن هذا العمل النبيل اللي تعمله الآن الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بمنظمة الإسسكو، ووجودكم أنتم أيضا كداعمين لهذا العمل وتجوالكم وتعريفكم بهذا الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي لسلطنة عمان لكل الدول الأعضاء. كل الشكر لك سعادة الدكتور سالم بن هلال الحبسي، مدير الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بمنظمة الإسسكو، كنت معنا للحوار حول جسور الحضارة اللي تستضيفه سلطنة عمان بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو.
0: شكرا جزيلا على هذه الفرصة للتعريف بهذا البرنامج، وأتمنى أن يكون صدى عمان ومحافظة ظفار يصل إلى جميع دول العالم الإسلامي. منظمة الإسسكو دائما قريبة، منظمة الإسسكو دائما يعني تفتح أبوابها لدول الأعضاء لكل مؤسساتها الوطنية. نحن يعني نتعامل مع جميع مؤسسات عمان ودول الأعضاء الأخرى في كل مجالات التربية والعلوم والثقافة، فإن شاء الله راح يكون هذا الصدى موجود في دول العالم الإسلامي إن شاء الله، وسوف ترون في قادم الأيام أشياء جميلة ما بين المنظمة وبين عمان
2: إن شاء الله. طبعا نتأمل وراح يكون لنا بإذن الله رصد ومتابعة لهذه الوقفات في مختلف فعالياتكم إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله.
2: طبعا رحلتنا لا زالت مستمرة متابعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، فابقوا معنا.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that
1: inspires. أهلا بكم في ظفار الأصالة والجمال. إلى كل زائر كريم قادم إلينا عبر المنافذ البرية الحاضنة للمسافات أو الأجواء الجوية التي تعانق السحاب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في ملاذ الغيب والرذاذ وفي قلب الأرض التي تفتح لكم ذراعيها حباً وشوقاً في رحاب الضيافة العمانية بنكهة قهوة تفوح منها رائحة الأصالة والترحيب، لتشعروا منذ اللحظة الأولى أنكم في داركم وبين أهلكم. وبينما تستعدون لخطو أولى خطواتكم على البساط الأخضر اليانع وتتنفسون النسمات الباردة التي تهب من جبال ظفار الشامخة، نود أن نذكركم بأن متعة هذه الرحلة الفريدة تكتمل دائماً بحرصكم ووعيكم الدائم. إن محافظة ظفار ترحب بكم بطبيعتها البكر وتنوعها البيئي والثقافي الذي لا شبيه له، لتثبت للعالم أجمع في هذا الموسم الاستثنائي أن ظفار شيء ثان. نعم، هي كذلك في تفاصيلها وفي تداخل بيئاتها وتضاريسها التي تشكل لوحة بانورامية تأخذكم في رحلة آسرة بين عوالم جغرافية وثقافية وتراثية تلتقي في مشهد ساحر واستثنائي. ستنتقلون في ظفار بين البيئة الساحلية الممتدة على طور بحر العرب، حيث شواطئ البكر البديعة وصوت الأمواج العاتية وحكايات الصيادين، لترتفعوا بعدها نحو البيئة الريفية الجبلية حيث يكسو الخضار اليانع قمم الجبال ويلف الضباب الكثيف الروابي وتنساب عيون الماء الرقراقة بين السهول، وصولاً إلى البيئة البدوية الشامخة في النجد والصحراء حيث السكون المهيب وعراقة العادات والإبل التي تتناغم بكبرياء مع رمال الأصالة. هذا التنوع البيئي البديع رافقه تنوع مذهل في العادات والتقاليد والفنون الشعبية والأزياء وحتى اللهجات المحلية، لتجدوا أنفسكم في كل ولاية ومنطقة يمنة ويسرى، وكأنكم تتعرفون على ثقافة جديدة وقصة فريدة ترويها لكم الأرض وأهلها المضيافون. ولأن هذا الجمال ممتد ومتنوع بين جغرافية المحافظة من أقصى شرقها النابض بالحياة إلى أقصى غربها الساحر بتفاصيله، فإن المسافات بين هذه البيئات المتباينة شاسعة وممتدة وتتطلب منكم تخطيطاً ذكياً لرحلتكم. فالانطلاق لاستكشاف الثقافات والعادات الجميلة في الأطراف البعيدة والولايات الممتدة للمحافظة يستوجب منكم الانتباه التام لطول المسافات وأخذها بعين الاعتبار في جدولكم اليومي. فالخروج نحو المعالم والقمم الشاهقة شرقاً وغرباً يتطلب منكم الانطلاق من وقت مبكر، لأنكم إذا تأخرتم في التحرك فقد يسرقكم الوقت والضباب قبل أن تصلوا وتستمتعوا بتفاصيل المكان. ولن يسعكم اليوم للانتقال إلى موقع بعيد آخر يقع في الجانب المعاكس من المحافظة، إلا إذا اخترتم الاستمتاع بالسهول الخضراء والمواقع السياحية القريبة والميسرة في قلب المدينة وما يحيط بها بنقائها. نتمنى منكم المحافظة التامة على هذه الثروة. ظفار شيء ثان، وفي المقابل ولأن الطبيعة الغالية ونظافتها لتظل جميلة خضراء ومشرقة كما وجدتموها. وندعوكم طوال فترة إقامتكم بيننا إلى الالتزام بإرشادات السلامة والقيادة على الطرقات وتوخي الحذر في المواقع السياحية والاستمتاع بكل لحظة بهدوء وتأن وسلام دائم. نحن هنا جميعاً من أجلكم، ومحافظة ظفار بجميع ولاياتها وبيئاتها الريفية والبدوية والساحلية تفتح لكم قلبها قبل ذراعيها لتقضوا أجمل أوقات العمر. إقامة سعيدة وممتعة وصحية نتمناها لكم ولعائلاتكم، وعودة سالمة إلى دياركم محملة بأجمل الذكريات السعيدة التي لا تنسى، معا ليكون خريفنا آمن.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الخريف. تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف على أو عبر إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين أيضا. نحن مستمرين في ترحالنا وتنقلنا المستمر لرصد الفعاليات والمناشط المختلفة في خريف ظفار. في هذه المحطة معنا الشيخ أحمد بن علي سهل آل حفيظ، ممثل الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي بمحافظة ظفار. راح نتحدث عن ملتقى هواة اللاسلكي بالمخيم الكشفي بجبل آشور بمحافظة ظفار ضمن فعاليات خريف ظفار 2026. أهلا وسهلا شيخ أحمد.
3: يا مرحبتين، وأشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على الملتقى هواة اللاسلكي الأول في محافظة ظفار.
2: حياك الله.
4: طبعا شيخ أحمد نرحب فيك، وحابين نحن نقترب أكثر من ملتقى هواة اللاسلكي بالمخيم الكشفي بجبل أشور، وأيضا أهداف وجود مثل هذا الملتقى ضمن فعاليات خريف ظفار 2026.
3: بسم الله، وفي البداية أشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء. بالنسبة للملتقى هو يعتبر الأول من نوعه في السلطنة. نعم. اللي يجمع هواة اللاسلكي من داخل وخارج السلطنة. الجمعية السلطانية تأسست في عام 1000 أو مرسوم السلطاني سنة 1972.
2: نعم.
3: تضم حوالي 900 عضو على مستوى السلطنة، ومحافظة ظفار بالتحديد 340 عضو. وتم إنشاء أو رمز خاص للنداء، يعني خاص بالملتقى. على مستوى العالم الهواء كلهم يتابعون هذا رمز النداء ويحاولوا يتواصلوا مع الأعضاء في الجمعية هنا في وسل.
2: جميل. بالنسبة للمشاركين في هذا الملتقى، خلنا نقترب أيضا من تفاصيلها، هل هم على مستوى سلطنة عمان فقط أم أنه في دول أخرى أيضا؟ إذا ممكن تعدد لنا مثلا عددهم أو الدول اللي مشاركين فيها.
3: هي في النسخة الأولى كان يعني للهواء في على مستوى السلطنة، لكن يعني والحمد لله كثير من الأعضاء في المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات الشقيقة موجودين، ثاني يوم بيكونوا موجودين معنا في المعرض بإذن الله.
2: نعم بإذن الله. إلى متى يستمر هذا المعرض أو الملتقى؟
3: الملتقى لمدة 3 أيام. اليوم كان الافتتاح برعاية صاحب اسمه مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار.
2: نعم.
3: والحمد لله تعرف على أقسام الملتقى والأجهزة والشباب اللي موجود الأعضاء، لأنه عندنا أكثر من نمط، جميع أنماط الاتصالات موجودة.
4: نعم. طبعا شيخ أحمد، وانت تحدثت عن رمز نداء خاص A43KD، خلنا نقترب من هالمصطلح ونعرفه أكثر للمستمعين والمتابعين لنا الحين.
3: بالنسبة للمصطلحات الهواة اللاسلكية تقريبا مشابهة للمصطلحات المستخدمة في الطيران.
4: نعم.
3: الألفا 41 هي رمز نداء السلطنة.
4: نعم.
3: تم توزيع الدول والقارات وعمان ألفا 41. بالنسبة إلى كيلو دلتا هي اختصار لخريف ظفار.
2: نعم.
3: فرمز النداء ألفا 43 كيلو دلتا، يعني على مستوى العالم الحين الجمعية قامت بنشر هذا الرمز، وأنه عندنا تفعيل للمحطة في هذه المنطقة في ظفار في التحديد.
4: يعني الحين نحن ناخذ أن هذا رمز النداء، هذا يشير إلى وجودكم هنا في محافظة ظفار.
3: بالضبط، هو يشير لمحافظة ظفار، ويعني نحن مجموعة أعضاء، لكن الأجهزة يعني رمز النداء يعتبر ملك شخصي لصاحب المحطة.
4: نعم.
3: أما الرمز هذا اللي موجود ألفا 43 هو رمز للملتقى هواة اللاسلكي الأول في محافظة ظفار. حوالي 6 أو 7 مليون هاوي لاسلكي على مستوى العالم منتظرين هذا تفعيل النداء، والكل يحاول يتصل وياخذ هذه المنطقه بالتحديد.
4: جميل جميل جميل.
2: اذا هذه فيها لفته سياحيه ايضا من نوع اخر، يعني لهواه اللاسلكي، انتم حاولتوا انكم تسلطون الضوء على المحافظه والمناشط ايضا وطبيعتها في هذا الموسم بطريقه ذكيه.
3: بالضبط هي هذه الفكره. وفي برامج يعني تابعه للهواتف اللاسلكي تظهر كل حاجه.
2: نعم
3: موضوع
2: جميل.
3: الاحداثيات موضوع يعني حتى الجوجل ايرث يطلع في للمستخدم اللاسلكي انه هذا الشخص في هذا المنطقه ويشوف ايش الاشياء المحيطه, بعدها يقدر يدخل على محركات البحث ويبحث.
2: جميل. هنا ايضا شيخ احمد انت ذكرت انه جميع انواع الاتصالات موجوده, ايش هي انماط الاتصالات؟ خلينا نتعرف عليها ايضا.
3: بالنسبه لانماط الاتصالات عندنا اللي هو الاس اس بي اللي هو الصوت او الفون, عندنا السي دبليو المورس اللي كان زمان تستخدم في العسكريه الحين صارت لغه من لغات الاتصالات اللاسلكيه. في الحين دخلت عليها الديجيتال مود او الانماط الالكترونيه مثل الاف تي 8 والاف تي 4, وفي نمط ثاني اللي هو عن طريق الأقمار الصناعية نفس الشيء موجود معنا.
4: نعم طبعا لما نتحدث عن ملتقى هواة اللاسلكي يمكن في كثير من الجوانب الشيخ أحمد يمكن المستمع يحب أنه يقترب منها. طبعا نوعية الأجهزة اللي تستخدم, طريقة الإرسال والاستقبال, كثير من التفاصيل حاب أن المستمع يتعرف عليها ويقترب. يعني باختصار حطنا في جو الملتقى على أساس أن نكون معكم.
3: بس للعلم المنظومة اللاسلكي اللي موجودة في سلطنة عمان. نعم. إلى الحين المرحلة الأولى واصلين منها 95% من تغطية جغرافية عمان.
4: نعم.
3: ففي وقت الأنوال المناخية أو الكوارث لا سمح الله تغطيتها أقوى من يعني المرحلة الأولى تغطيتها أقوى من تغطية الاتصالات الموبايل.
4: نعم.
3: وفي حال نفس الشيء يعني ما تنقطع لمدة ساعات على الكهرباء وعلى المولدات موجودة, فهي تعتبر يعني وسيلة ثانية إذا في حالة انقطعت السبل. غير كذا بالنسبة للاتصالات اللي هي على مستوى العالم هي هذا اللي يسمونه الهاي فريكوينسي.
4: نعم.
3: أما الاتصالات اللي هي المنظومة الداخلية هي على 2 متر. فالحين أنت الحين على مستوى العالم في يعني نحن هنا الساعة 4 عندنا أو الساعة 7 حاليا تقريبا.
4: نعم.
3: في كل دولة في في في يعني فارق التوقيت. البعض صاحي البعض ما موجود, في حاجة اسمها الانتشار.
4: نعم.
3: بعض الأوقات الانتشار ما بين القارات يكون يعني موجود والأمور يعني بالنسبة للاتصالات تقدر تقبل الاتصالات, بعض الأوقات ما تسمع شيء, فهذا بحد ذاته يعني فيها تحدي.
4: هي فيها متعة يمكن أكثر من التحدي بعد شيخ أحمد, إنه أنت جالس ترسل رسالة لاسلكيا وفي متوقع أن أعداد كبيرة غفيرة من المشاركين من اللي لهم نفس الشغف ونفس الهواية جالسين يتابعوا معك من مختلف دول العالم.
3: هي هذا بالضبط, يعني عندك الحين كل دولة لها رمز نداء خاص, فتسمع الحين على للمعلومة يعني أحب أطرحها على الهواء أنه سلطنة عمان أو الجمعية السلطانية العمانية الأعضاء اللي فيها وصلوا إلى مستوى أنه حققوا الأول على آسيا دائما بأغلبية الأوقات في المسابقات الدولية.
2: جميل.
3: قاموا مسابقات دورية وحصلت على المركز الثالث في أحد المسابقات على مستوى العالم. فالشباب عندنا ما شاء الله عليهم الأعضاء عندنا متميزين.
2: جميل. هنا أيضا حابين نسأل عن الفعاليات المصاحبة أو ورش العمل والبرامج أيضا اللي تختص بهواة اللاسلكي, هل راح تكون حاضرة خلال هذه الأيام؟ وهل يمكن حضورها يعني لمحبين الهواء إذا كانوا خارج نطاق اللجنة أو الجمعية يعني المنظمة؟
3: بإذن الله راح يكون في ورش عمل وفنية. بالنسبة للأعضاء نحن دائما بالعادة أنه كل شخص يعني حاب يدخل الهواية في دورات تقام سواء في مركز المقر الجامعي في مسقط أو في محافظة ظفار. ففي شروط معينة فهمت, لأنه يكون ملم ولو شيء بسيط باللغة الإنجليزية لأنك أنت راح تتخاطب مع ناس من خارج السلطنة. وتقام دورات هنا في في في في في ظفار والملتقى مفتوح سواء للأعضاء أو الغير الأعضاء اللي حاب يتعرف على الهواية الكل مرحب فيه.
4: وين راح يكون موقع الملتقى شيخ؟
3: الملتقى موقع الملتقى في المخيم الكشف الدايم في سهل أشور.
4: نعم. طبعا قبل ما نختم معك هذه الحوارية الجميلة حابين أن نسمع منك رسالة لكل من يتابعنا الآن سواء من هواة اللاسلكي أو أيضا من الأعضاء أيضا.
3: للأمانة أنا شغفي في الهواية صار له كم سنة الحين وكل سنة عن سنة يزيد.
4: نعم.
3: هواية ممتعة وتقدر تتعلم فيها كثير أشياء, وواحدة من أحد الأشياء اللي يستفيد منها موضوع اللغة. أنا أعرف كثير شباب أعضاء الجمعية وزملائي يتكلمون 4-5 لغات وكلها ما أخذوها إلا من ممارستهم للهواية هواية اللاسلكي.
4: جميل. طبعا نتمنى لكم كل التوفيق في هذا الملتقى، وإن نحن نتمنى نشوف نسخ أخرى قادمة لمثل هذا الملتقى سواء هنا في محافظة ظفار أو في مختلف محافظات سلطنة عمان. كل الشكر لك الشيخ أحمد بن علي بن سهل آل حفيظ، ممثل الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي بمحافظة ظفار، كنت معنا خلال الدقائق الماضية للحديث عن ملتقى هواة اللاسلكي بالمخيم الكشفي بجبل أشور بمحافظة ظفار، واللي يعتبر واحدة من الفعاليات ضمن خريف ظفار 2026. كل الشكر لك.
3: أشكركم.

0: مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، دائما اللحظات الجميلة تمضي بسرعة، وطبعا رحلتنا اليوم قاربت ووصلت للنهاية، وعلياء طبعا تنتظري الوقفة القادمة إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله
0: تستعدي للسؤال.
1: أيوة يعني وهذا السؤال طبعا دائما يكون مفاجأة على الهواء، ما أعرف يعني ليش ما تخبرني من قبل عشان أستعد شوية جاهزي.
0: لا هو لازم يكون السؤال
1: فريش
0: ويكون
1: حقيقي عفوي يعني
0: على اساس انه حتى انت والمتابعين ايضا لبرنامج أثير الخريف تحسوا بوقع السؤال وتحاولوا انكم انتم تحلوه. طبعا اجمل التحايا نقدمها لكل من يتابعنا الان عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، مقدمة من فريق العمل في أثير الخريف.

0: في الإشراف العام أحمد بن سعيد الماشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير وشريف بن سعيد بيت سليم. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري.
1: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد القيشي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. ورافقنا في هذه الرحلة إخراجا معمر بن مسلم العمري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان، مرحبا بكم مستمعينا إلى أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقوم بزيارة جمعية المرأة العمانية بصلالة دعما لإسهامات المرأة العمانية في مسيرة التنمية والعمل المجتمعي. وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق. تفضلت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها صباح اليوم، فأقامت بزيارة إلى جمعية المرأة العمانية بصلالة، وذلك في إطار اهتمامها المتواصل بدعم إسهامات المرأة العمانية في مسيرة التنمية والعمل المجتمعي. ولدى وصول السيدة الجليلة كان في استقبالها صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ونور بنت حسن الغساني رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة، ورئيسات جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار. واطلعت السيدة الجليلة خلال جولتها في أرجاء الجمعية على ملتقى جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار الذي ضم بيت التراث المتضمن نماذج من الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية النسائية التي تجسد ثراء الموروث الشعبي بمحافظة ظفار، والجهود المبذولة لصونه وتطويره وتحويله إلى منتوجات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية. كما شملت جولة السيدة الجليلة قاعة العرض التي ضمت أركانا لجمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار، واستعرضت رئيسات الجمعيات المبادرات والإنجازات التطوعية والمجتمعية والمشروعات النسائية. كما اطلعت حفظها الله ورعاها على ما تحمله هذه المبادرات من أفكار وتجارب تعكس روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى نساء المحافظة. وفي ختام الزيارة دونت السيدة الجليلة كلمة بمناسبة هذه الزيارة الكريمة، عبرت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجمعيات، مشيدة بتنوع البرامج والمشروعات والاهتمام بالموروثات والإسهام الفاعل في خدمة المرأة والمجتمع. جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي محمد علي الفيطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة. تناول الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير خارجية بروناي دار السلام. تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سلطنة عمان وبروناي دار السلام وما تستند إليه من روابط وثيقة وتفاهم متبادل، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أوسع. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تعكس الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة تقدما متسارعا في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر تكاملا وموثوقية واستقلالية. فلم تقتصر الجهود على رقمنة الخدمات الحكومية، وإنما امتدت إلى بناء مقومات المنظومة الرقمية الوطنية وتعزيز قدراتها على إدارة بياناتها وأصولها الرقمية وضمان استمرارية خدماتها وبنيتها الأساسية.
1: تعزيز السيادة الرقمية في سلطنة عمان يتطلب تحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على الاقتصاد الرقمي العالمي، في ظل اعتماد الاقتصاد الحديث على تدفقات البيانات والاستثمارات والخدمات السحابية والمنصات العالمية. لتنعكس الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة تقدماً متسارعاً في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر تكاملاً وموثوقية واستقلالية، حيث لم تقتصر الجهود على رقمنة الخدمات الحكومية، وإنما امتدت إلى بناء مقومات المنظومة الرقمية الوطنية وتهيئة البيئة الممكنة للتقنيات الرقمية الحديثة وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الرقمية الاستراتيجية، وذلك من خلال حوكمة وسيادة البيانات، بناء البنية الرقمية الوطنية، والعمل على تطوير المثلث الرقمي العماني، كذلك تطوير إطار تنظيمي لمراكز البيانات والخدمات السحابية، وإنشاء منظومة وطنية للتكامل وتبادل البيانات، وبناء منظومة المدفوعات الرقمية الوطنية، وكذلك إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والمنصات المشتركة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وبناء منظومات وحلول حكومية محلية، وكذلك تطوير قطاع الصناعة الرقمية والشركات التقنية الناشئة، وتطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي وصناعة الأمن السيبراني، وكذلك تطوير قطاع الفضاء وبناء القدرات الوطنية ومساهمة الاقتصاد الرقمي. ولقد انعكست هذه الجهود على تحسن موقع سلطنة عمان في عدد من المؤشرات الدولية والإقليمية للتحول الرقمي، إلى جانب حصد مشاريع عمانية لجوائز دولية وأقليمية، بما يعكس تطور مستوى النضج الرقمي وقدرة المؤسسات الحكومية على توظيف التقنية لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي. ومن أبرز هذه النتائج والإنجازات، حققت سلطنة عمان نسبة 75% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الإسكوا للعام 2025، مقارنة بنسبة 72 خلال العام 2024. وجاءت سلطنة عمان ضمن الفئة الأولى عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025 بزيادة قدرها 22% عن أدائها في التقرير السابق لعام 2022. كما حققت سلطنة عمان المرتبة 41 في مؤشر مسح الأمم المتحدة في تطور الحكومة الإلكترونية، والمرتبة 22 في مؤشر مسح الأمم المتحدة في البنية الأساسية للاتصالات للعام 2024، وذلك من أصل 193 دولة.

0: مدى اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: مستقبل التقنيات الحديثة في البيئة العقارية في ظل التحولات العالمية المتسارعة. أبرز ما استعرضه ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية. تطرق الملتقى إلى أهمية توظيف الابتكار والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته وتنافسيته.
2: عبد السلام بن سالم الحوسني، رئيس لجنة الوساطة العقارية بالجمعية العقارية العمانية. الجمعية العقارية العمانية عملت فعالية الذكاء العقاري والذكاء الاصطناعي بحيث أنها تساهم وتعاون في المجال العقاري، لأن اليوم أصبح المجال العقاري أصبح أكثر رقمنة. تم تدشين المنصة العقارية. المنصة عبارة عن إمكان أن جميع الوسطاء والمهتمين في المجال العقاري يحصلوا كل البيانات والمعلومات اللي تخص المجال العقاري، واليوم أصبح الشخص بالإمكان أن يسجل في الجمعية العقارية عن طريق هذه المنصة.
1: كما ناقش الملتقى عدداً من المحاور من بينها الإدارة الرقمية للأصول ودورها في خفض التكاليف وتحسين تجربة المستثمر باستخدام التحليل التنبؤي وتصميم الأحياء الذكية الموفرة للطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور مركز خدمات التطوير العقاري في دعم وتنظيم القطاع.
3: صالح بن سعيد السيابي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات الموج مسقط. طبعا القطاع العقاري في السلطنة لله الحمد ينمو بنمو مضطرد، وهنا تبرز حاجة ماسة لاستخدام تقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتوفير الجهد والوصول للأسواق أبعد. تبرز الحاجة هنا أيضا لتنقيح المعلومات الواردة من المصادر، سوف يوفر الجهد والمبالغ الكبيرة المطورين، ومن ثم الاستفادة أيضا في قطاعات أخرى في القطاع العقاري منها أيضا الوكلاء العقاريين.
1: وعلى هامش الملتقى جرى تدشين المنصة الإلكترونية للجمعية العقارية العمانية وتوقيع عدد من مذكرات التعاون بهدف توسيع مجالات الشراكة والتكامل وتعزيز الخدمات والمبادرات المقدمة للعاملين والمهتمين بالقطاع العقاري.
4: المهندس علي بن عبد الحسين اللواتي، قائم بأعمال مدير أول أكاديمية عمان تل. وقعنا اتفاقية تعاون مع الجمعية العقارية العمانية في تطوير الكفاءات وضخ الأفكار، إشراكهم في محاضراتنا في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. القطاع العقاري في عمان من أكثر القطاعات اللي ممكن احنا نعمل فيه تحول من الناحية الفكرية. هذه تكون المسؤولية على أكاديمية عمان تل أنها ترفع من كفاءة سواء منتسبي الأكاديمية أو المشاركين فيها أو العامة.
1: ويمثل الملتقى جزءاً من توجه الجمعية العقارية العمانية نحو بناء قطاع عقاري أكثر ابتكاراً وكفاءة واستدامة، وتعزيز جسور التعاون بين مختلف الأطراف بما يواكب التوجهات الاقتصادية والعمرانية لسلطنة عمان ويعزز جاذبية القطاع للاستثمار.
0: بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعاليات منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي الذي تنظمه سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال العمانية البحرينية. المنتدى استعرض رفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وفرص الاستيراد والتصدير لمنتجات رواد الأعمال في البلدين الشقيقين للأسواق العالمية.
5: لدعم ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعالية منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي تجربة مملكة البحرين نموذجاً، والذي تنظمه سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال العمانية البحرينية. المنتدى استعرض رفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وفرص الاستيراد والتصدير لمنتجات رواد الأعمال في البلدين الشقيقين إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى أهم البرامج والمبادرات النوعية وأبرز القطاعات الواعدة في هذا الجانب. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار العلاقة المتنامية والتعاون المثمر بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة، وكمنصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال تمكين

0: لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نظمت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العماني حلقات عمل تعريفية حول الأدوات المالية الحكومية المحلية لتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار المؤسسي في هذه الأدوات ودورها في دعم وتطوير سوق الدين المحلي. وتناولت حلقات العمل أبرز الأدوات المالية الحكومية المحلية ومزاياها، بما في ذلك سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية المحلية وأذون الخزانة، إلى جانب استعراض دور الاستثمار فيها لتحسين إدارة السيولة النقدية وتنويع المحافظة الاستثمارية وتعزيز كفاءة سوق الدين المحلي. وتطرقت الحلقات إلى آليات المزايدة والاكتتاب والاستثمار في الأدوات المالية الحكومية، إلى جانب التعريف بخطة الإصدارات السنوية المعتمدة لعام 2026. اختتمت مجموعة أوكيو برنامج رواد الطاقة الصيفية 2026 الذي امتد لأربعة أسابيع، وشارك فيه أكثر من 270 طفلا في تجارب تعليمية تطبيقية. البرنامج هدف إلى توسيع مدارك المشاركين وإكسابهم مهارات جديدة في عدة مجالات، أبرزها ريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والاستدامة وتعزيز الهوية العمانية. انخفض سعر نفط عمان تسييم شهر أكتوبر المقبل $5.45 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $86.41 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. ختاما مستمعين لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقوم بزيارة جمعية المرأة العمانية بصلالة، دعما لإسهامات المرأة العمانية في مسيرة التنمية والعمل المجتمعي. وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. إليكم تحيات رياض صالح الغساني في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة محسن بالسيف الحوقاني، وفي التقديم تحيات محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

محطات كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الثروة الحيوانية والرعي في منغوليا. منغوليا مساحتها تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، فيها أكثر من 58 مليون رأس من المواشي، لكن هذه المواشي متوزعة بين الشمال الذي تنتشر فيه الغالبية العظمى من الأياك والأبقار التي تصل إلى أكثر من 5.5 مليون، وفي الوسط الماعز والأغنام التي تصل إلى 24 مليون، والخيول التي أيضا في الوسط التي تصل إلى أكثر من 5 مليون من هذه الخيول. فبالمجمل تصل تقريبا إلى 58 مليون من المواشي، منها 500,000 من الجمل ذو السنامين، وتتركز هذه الجمال في جنوب هذه منغوليا. فيها تقريبا 58 مليون 5 مليون فقط من الجمال ذو السنامين، ومساحة منغوليا 1,500,000 كيلومتر مربع. لو قارنا هذا بأعداد المواشي في محافظة ظفار، يوجد الإبل 70,000 تقريبا، يعني يشكل 20% من تقريبا 17% من عدد المواشي، أو 20% من عدد المواشي في محافظة ظفار، وهي منطقة الخريف تشكل 3,000 كيلومتر مربع فقط. شفت المقارنة كيف؟ يعني 70,000 في حين أنه الأبقار والأغنام، الأبقار بالذات هي البقية الباقية من هذه المواشي في محافظة ظفار، التي تصل كلها بالمجمل إلى من 400,000 إلى 500,000 فقط. لكن في منغوليا هذا البلد برغم مساحته الشاسعة وبرغم وجود مراعي كثيرة، يعني هذه 58 مليون لو وجد علاف لها، 58 مليون ترعى من الطبيعة مباشرة في نظام رعوي مختلف في منغوليا، مثل اللي يحدث عندنا. عندهم الزود أو أنشئ الانتقال من مكان إلى آخر يسمى عندهم الزود، عندما ينتقلوا من مكان إلى آخر في وقت غير صحيح، لكن بحكم انتهاء المرعى ينتقلوا إلى مكان آخر. نفس تفاصيل الإنسان الأول في الرعي الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي موجودة أيضا في منغوليا، لكن المقارنة الإبل مقارنة عجيبة جدا، لا تشكل 3% الإبل في منغوليا، لكن في محافظة ظفار تصل إلى 20%، في حين أن النظم البيئية في منغوليا مساحات شاسعة جدا تصل إلى نصف مساحة شبه الجزيرة العربية، لكن في محافظة ظفار المساحة الرعوية 3,000 كيلومتر فقط. لذلك هذه يعني التكافل بين المواشي والبشر في العلاقة الاقتصادية اللي موجودة بينهم في منغوليا ربما لا زالت مفيدة بالنسبة لهم، لأنه لا يوجد خيارات كثيرة متعددة، ولا زال الرعي مجاني تقريبا بالكامل، في حين أنه في محافظة ظفار تصرف الأسر اللي تمتلك 30 ناقة مثلا في السنة ما يصل إلى 10,000 ريال، وهذه إذا حسبتها اقتصاديا تجارة تكافلية يعني غير ناجحة على المستوى الاقتصادي تماما. أنت تحافظ على رأس مال لا يتجاوز يعني سعره بي بي بي بالمبالغ في 60,000 ريال، في حين أن أنت تنفق سنويا ما يصل إلى 10,000 ريال أو 12,000 ريال في الحد الأدنى على هذا العدد من المواشي. فسبحان الله، يعني لازلنا بحاجة إلى عادة النظر في قضية الرعي والرعي المواشي وتأثيراتها البيئية الكبيرة جدا والمدمرة على النظم البيئية. خرجت من السياق ذاته، وأصبح هذا الرعي الكثيف الجائر يعني لا يعطي الطبيعة فرصة حتى تتنفس وتنثر البذور وتنمو مجددا، في الوقت اللي توفر فيه النظم البيئية من السياحة أكثر من 125 مليون ريال عماني سنويا يحدث له تدوير في المنطقة. يعني أنت أن نحافظ على الشجرة كما هي توفر مال مستدام مستمر للأجيال القادمة، والشجرة كما هي موجودة، لكن أن تدمر الإبل أو الرعي الجائر هذه الشجرة، تنتهي الشجرة تماما ولا تكتفي هذه الإبل. يعني هنا في الجانب السياحة البيئية في استدامة، وهنا في الرعي في يوجد عدم استدامة وانتهاء للنظم البيئية من جهة، وللمواشي والاقتصاد من جهة أخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: قلقلت حنوت قلامي.
1: ليش حجية ليش؟ هذا اعتداء شخصي وما اسمح لك فيه.
0: والله عاد اعتداء شخصي فردي، انا مالي شغل. انت حارس عمارة ولا حارس جامعة؟
1: نعم
0: نعامة ان شاء الله ترفس قلامين.
1: انا مالو مستاذ صالح مالو
0: شنو؟ اقول لك وين راح صويلح ومرته تقول لي معلومه؟
1: انت ما سالتيني كذي.
0: ها ايش قلت لك؟ بالله
1: انت تبيني
0: اطن عليك انا؟
1: لا يا حجيه، انت تبيني اقول لك العماره اللي يسكنون فيها وين هي؟ في
0: اي وين في وين في؟
1: ما ادري.
0: شو ما تدري؟ كذاب كذاب من عيونك، كل كذب طالعك اهو مبين من عيونك. كلكم انتوا تكذبون علي، مبين عليكم من عيونكم عيون هالحراميه.
1: يا حجيه الله يطول بعمرك، الله يخليك، خليني اشوف شغلي. واذا يا زوج بنتك سلي وهو جاوبك
0: يلا. شنو؟ لا زوج بنتي من حاش مني، تبي يقول لي الغبي؟ عبالك انا غبيه مثلك؟
1: يا حجيه عيل ماكو غير تحطين لك واحد يتبع ثرى ويشتغل عليه جاسوس.
0: انت
1: انا؟
0: اي انت، والمبلغ اللي تبيه انا مستعد ادفع لك 100 200 500، بس انت تقول وين في سكنه.
1: اوف شوف يا حجيه، ما دام هم الحين شالوا من العماره اللي انا فيها ما عندي مانع اساعدك، بس مساعده صغيره. بس بصراحه ترى هذه راح تكلفك وايد.
0: انا حاضره ورقبتي سداده، واسد لك من ال 100 الى ال 1000.
1: زين الحين كم عندك الحين؟
0: عندي
1: إيه؟
0: عندي 300
1: 300 إيه؟ زين اعطيني اياها. شو
0: هاك 300 مكوى؟ سمك ان شاء الله.
1: انا اقول لك اسم صاحب الملك راعي العماره، وانت عاد كملي الباقي.
0: قول شو اسمه. قول
1: جاسم بودامه.
0: ها ايش قلت؟ شو اسمه
1: جاسم بودامه، تعرفينه؟
0: ها لا مشكور، ما قصرت، جزاك الله خير.
1: اوهو ليكون بس تعرفه وبعدين انا اللي اتورط فيها، هذا اللي انا خايف منه.

0: الحين يا عامر يا ولدي، أختك تطلع من شقتها وتروح تسكن بعمارة ثانية، إيه وريلها ولا تقول لنا؟
1: ها؟ شلون؟ نادرة وصالح شالوا من العمارة اللي أهما فيها؟
0: إيه هو ما تدري؟
1: لا والله ما أدري يا يمه، ما حد قال لي غيرك أنت الحين.
0: إيه معلوم، صار لك كم يوم ما تبين، ما أدري شو اللي ملهيك عن البيت وعني.
1: يمه بصراحة أنا
0: أبيك تقول لي إيش قصتك.
1: أي قصة؟
0: نادرة وصويلح أمس شالوا من شقتهم وراحوا وسكنوا بعمارة ثانية مجهولة، ما ندري وين فيه، وانت صار لك يومين قاط ما تبين.
1: يعني شنو؟
0: يعني أكيد كنت وياهم.
1: من وياه؟
0: ها يلا عاد، تقيشين ولا تقيبه مع صويلح، تشيلون وتنقلون الأغراض من الشقة لذيك الشقة.
1: حرام عليك يا يما حرام، أفا عليك، بس أنا مالي أي علاقة بموضوع انتقالهم من سكن لسكن. أنا أصلا صار لي أكثر من 4 أيام ما شفت ولا واحد فيهم، لا نادرة ولا صالح.
0: عيل وينك فيها المدة قاط؟ وينك فيه؟
1: ها أنا أقول لك، كنت في فيلتشة.
0: فيلتشة؟ شو موديك فيلتشة؟
1: كنت معزوم عند واحد من الربع على عرس هناك.
0: وليش ما قلت لي؟ ليش ما أخذتني وياك تونس؟ ولا أنا كبرت على حفلات الزواج؟
1: لا أفا عليك، دعوة يا يمة، أنت أصلا للحين بعمر الزواج.
0: عشتو ويسكت واللي عافيك، أنا لو بتزوج كان تزوجت من أول ما توفى المرحوم أبوك.
1: أنا قاعدة أتغشمر معاك وأنت أخذتيها صج.

0: ما شاء الله ما شاء الله. مبروك مبروك مبروك.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك. ها ايش رايك يا اخ عامر بالشقه والاثاث؟
0: بصراحه شغل عدل بس المكان بعيد.
2: اي ما يخالف احنا نبي بعيد، على قولة القايل روح بعيد وتعال سالم.
0: الا بقول لك على فكره.
2: خير.
1: شنو؟
0: امي ما تدل البنايه.
1: لا
0: تصوري اتهمتني اني انا مشترك معاكم في الجريمه. لا وحددت بعد دوري.
1: ايش تقول؟
0: تقول انت وصالح كنتوا تنقلون الاثاث من ذيك الشقه لهالشقه. تصوروا.
2: مالك منها يا عامر، هي الحين قاعده تحاول المستحيل عشان تعرف عنواننا.
0: انا اعتقد ان مردها بتعرف العنوان وبتيكم.
2: بتينا ها؟ اكيد انت اللي بتقول لها.
0: افا عليك، بس افا عليك. الله يسامحك يا صالح.
2: المهم خلنا من الموضوع هذا وخلك في موضوعنا اللي بنقوله لك الحين.
0: تفضل.
2: من ابتدي فينا يا نادرة، انا ولا انت؟
1: كيفك، قول انت.
2: اقول انا؟ اخ عامر انت مالك نية تزوج؟
0: ايش هالسؤال الله هداك.
2: انت بس جاوب على سؤالي لان السؤال هذا في اكبر منه.
0: اللهم اجعله خير. شوف يا صالح.
2: نعم.
0: انا بصراحة جنت نفسي كل هالمدة علشان الوالدة، لازم أكون معاها وأرعاها. وبصراحة قبل كم يوم حسيت أني قاعد أحرق شبابي وأفني عمري بدون ما أذوق طعم السعادة.
1: قبل كم يوم؟ وش معنى قبل كم يوم؟
0: ها أقولك ليش. أني كنت معزوم على عرس عند واحد من الربع، عرس أخوه. شفت المعرس وهو قاعد والابتسامة على وجهه والناس تغني وترقص له. ايه واللي امر من هذا، ثاني يوم كنت عند صديقي اللي عزمني قاعد بالدوانية، شفته وهو قاعد يلعب مع عياله الصغار. بصراحة حسيت اني مرتكب ذنب كبير بحق نفسي. ليش لهالحين ما تزوجت؟ ليش؟ تألمت وايد وتحسفت على كل دقيقة ضاعت مني.
1: يا بعد عمري يا اخوي خنت حيلي.
2: يعني انت الحين ناوي تتزوج؟
0: بصراحة ناوي ومقتنع.
2: بس لحظة، قبل تتزوج زوج الوالدة.
0: ها؟ شنو هذا؟ أزوج الوالدة؟

0: شلون؟ لا تقول يا معود لا تقول، ترى كل شيء ولا نسيبك. عامر الشاب المهندس هذا تراه عين السيح وسيح العين كذلك.
1: اسمع يا خالي ابو دامه، اقول لك عفسنا عفاس وطلع زعلان وحالته حاله.
0: المهم ايش قلتوا له؟
1: ما قلنا له شيء.
0: الدقائق محسوبه علي يا صالح، وتقول لي ما قلتوا له شيء كذلك؟
1: اي ما قلنا له شيء زعله.
0: اي انا ما ابي اللي زعله، انا ابي اللي فرحه ويثلج صدره وقلبه كذلك.
1: اي قلنا له قبل تتزوج، هو ناوي كان ناوي يتزوج يعني.
0: إيه.
1: بس قلت له لحظة أنا. إيه؟ قبل تتزوج زوج الوالدة.
0: بس
1: يا خالي، ما وعينا اللي هل من فجر تقول بركان.
0: لا
1: أنتوا ما تسحون على ويوهكم، أمي مرش كبرها تبون تزوجونها اللي ما تخافون الله ويهد على أختها بطقها.
0: لا حول ولا قوة. هذه معود، هذه الخطوبة كذي هي شلون إذا صار الزواج كذلك؟
1: لا تخاف، دائما البداية تكون مرة لكن النهاية حلوة، وأنت يا خالي مبين نهايتك بتكون رهش.
0: لا ان شاء الله حلوه والله يسمع منك. لاحظ كيف؟
2: ماكو شيء يا يمه، ماكو شيء.
3: يا وليدي يا وليدي، من رديت من برا وانت متغير، كلامك متغير، وجهك لونه متغير، صاير يا دافع البلاء.
2: قلت لك ماكو شيء يا يمه.
3: لا عادي يا عامر، علي انا لا، انت صار لك كم يوم من طبيعي، من رحت فيلته وانت متغير، اكيد فيك شيء، عندك شيء، بقلبك شيء بتقوله ومتردد. انا امك يا وليدي، اعرفك زين، قول لي ايش فيك.
2: قلت لك يا يمه ما فيني شيء.
3: لا ما صدقك، مستحيل. لا لا لا لا، مستحيل اني اصدقك، ما فيك شيء، مستحيل. انت كاك قدامي من طبيعي، اشوف عينك، أشوف، حطها بعيني يا عامر.
2: يما
3: ما حد قال لي.
2: يما الله يهداك، بس خليني بروحي، أسئلتك هذه ما تجيب نتيجة معاي وأنا بهالحالة.
3: ها يعني فيك شيء؟
2: حتى لو فيني شيء ماني قايلة لك الحين.
3: ليش؟
2: قلت لك مو الحين يا يما، مو الحين.
3: واللي يعد إيش حق الصارخ كذي؟ وح ما تسوى علينا هالعزيمة، طلعت من خشومنا قطيعة.
2: إيه ما تدرين إيش صاير، كان الحين حالك مثل حالي وردة، لكن أنا هم بعد قاعدة حاتي. لو تزوجت أمي وين بتروح؟ من عندها بتقعد عند نادرة؟ مستحيل. عندي هم بعيدة زوجتي تدخل في مشاكل معاها. أوف والله كنا كلام صالح ونادرة في شوي من الصح، لكن شلون أقدر أتصرف وأنا توني رافض الفكرة من أساسها؟ هذا اللي محيرني.

0: بسيطة يا نادرة، احنا نعطيه كم يوم إلا كم أسبوع بعد لما يفكر في الموضوع زين وبعدها يقتنع بالفكرة.
1: أنا ماني قادر أفهم ليش أنت بأمي تزوج.
0: مو يا نادرة عيب بعد شبدي، الزواج مو عيب ولا هو حرام.
1: أنا ما قلت عيب أو حرام.
0: خلاص يعني أنت مو رافضة فكرة الزواج هذه؟
1: حتى لو مرافضة أبي السبب اللي يخليك تهتم بالموضوع للدرجة هذه.
0: مو أنا سبق وقلت لك يا نادرة، أمك محتاجة للإنسان اللي يوقف معاها على طول. هذا أخوك لانية يتزوج، وباكر إذا تزوج أخوك مو بعيدة زوجته ترفضها وتقول له ما نبي أمك تسكن معانا، وإحنا هني متفقين من البداية إن إحنا نعيش بروحنا. يعني في الحالة هذه الزواج بالنسبة لأمك زين، على الأقل تحس إنها مي بروحها، مي فردانية، معاها إنسان يونسها.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد عبر هذه الحلقة. الشاعر والأستاذ الجامعي المغربي عبد السلام المساوي في حوار لنا معه حول تجربة الشاعر محمد السرغيني الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة في 14 من أغسطس 2026، واقتراب من تجربة الشاعر السوري تمام هنيدي الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق للسادس من أغسطس 2026 عن 42 عاما. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: كان ذلك مقتطفا مغنى من نعي سومري من ملحمة جلجامش، وفيه يتفجع جلجامش على فقده لصديقه إنكيدو. محمد السرغيني شاعر وناقد وأستاذ جامعي مغربي، يعد أحد أبرز مؤسسي الحداثة الشعرية في المغرب، من مواليد فاس عام 1930، التحق بجامعة القرويين وتابع دراسته فيها، وحصل على إجازة في الآداب من جامعة بغداد عام 1959، وعلى شهادة الأدب المقارن عام 1963 من جامعة محمد الخامس بالرباط. وفي عام 1970 حاز دكتوراه السلك الثالث من جامعة السوربون، كما حصل على دكتوراه الدولة من السوربون عام 1985، واشتغل لاحقا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس. حاز السرغيني جائزة الأرجانة العالمية للشعر التي يمنحها بيت الشعر في المغرب في دورتها العام 2005. من أبرز أعمال الراحل الشعرية ويكون إحراق أسمائه الآتية: صدر هذا الكتاب عام 1987، وبحار جبل قاف عام 1991، والكائن السبئي عام 1991، ووجدتك في هذا الأرخبيل عام 1992، ومن فعل هذا بجماجمكم عام 1994، ومن أعلى قمم الاحتيال عام 2004، وتحت الأنقاض فوق الأنقاض عام 2012، فضلا عن أعماله الشعرية باللغة الفرنسية.
1: رأيته كان مثل ظل بلا ذكريات، ينظر بلا معنى كأنه ينظر لأول مرة، وكان ينفث بضع كلمات لا تشبه وجهه، كالنشا في الشوارع يدقق في الأحزان المعروضة، ثم يقفز متعبا إلى أريكته يحمل الجرائد والبريد ووعدا بكتابة القصيد. قال لي مرة ساخرا: كيف تخوض حروبا أنت لم تحفر بفأسك خنادقها ولم تشحذ بحزق رماحها؟ وقال لي: لا تجرح الأبواب إذا ما عز الدخول، ولا تلهو بحروف تجرفها السيول، وكن دائما حيث ينبغي أن تكون. ورأيته أمس تخطيطا من ظل وروحا في ثياب، كان خفيفا كريشة تطير، وكان صامتا كقطعة من ليل صغير.
0: قرنفلة إلى محمد السرغيني، قصيدة للشاعر والأستاذ الجامعي عبد السلام المساوي. في الدقائق القادمة نلتقي الشاعر والأستاذ الجامعي المغربي عبد السلام المساوي للحديث عن تجربة الشاعر والناقد والأستاذ محمد السرغيني. في البدء نعرف بضيفنا عبد السلام المساوي، شاعر وكاتب من المغرب، حاز دكتوراه دولة في الأدب العربي المعاصر، يعمل أستاذا للتعليم العالي بمركز تكوين الأساتذة بفاس، حاز جوائز عديدة من بينها جائزة بولند الحيدري في منتدى أصيلة عن ديوانه سقوف المجاز عام 2000، من أعماله الشعرية خطاب إلى قريتي، سقوف المجاز، عصافير الوشاية، هذا جناه الشعر علي، لحن عسكري لأغنية عاطفية. ومن أعماله النقدية البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، إيقاعات ملونة، قراءات في الشعر المغربي المعاصر، جماليات الموت في شعر محمود درويش، الموت والمتخيل في شعر أدونيس، والمتلقي واسع التأويل. نرحب بك الشاعر والناقد والأستاذ الجامعي عبد السلام المساوي في هواء الكتابة.
1: مرحبا وتحية لمستمعيك الكرام، وخاصة لمستمعي هذا البرنامج الثقافي المفيد.
0: أهلا بك. أولا تعازينا لكم

0: التي اشتغل بها أستاذة منذ ستينيات القرن الماضي، حيث توزعت اهتماماته بين الإبداع الشعري والترجمة والنقد، مستفيدا من تكوينه الأكاديمي وإتقانه للغات الأجنبية خاصة الفرنسية والإسبانية. حدثنا قليلا عن الدور الذي اطلع به محمد السرغيني شعرا ونقدا وحياة علمية وأكاديمية، ما الذي رسخه أو كرسه من قيم ومعاني في مسيرته الإبداعية والبحثية؟
1: هو في الحقيقة لم يكن الدكتور شاعر محمد السرغيني شاعرا فقط،
0: نعم،
1: فقد كان أستاذا أكاديميا وناقدا معروفا، عمل على تحديث الدرس الأدبي المغربي، ونحن تعلمنا في دروسه يعني مناهج الدراسات النقدية المعاصرة، ففي فصوله تعلمنا ذلك. الشاعر محمد السرغيني خريج القروي، يعني مفروض أنه تقليدي يعني في تكوينه الديني واللغوي والفقهي وما إلى ذلك، ولكنه سيفاجئ المشهد العربي بأن يكون أكبر شاعر حداثي في الزمن المعاصر. وحينما أقول شاعر حداثي فأنا أستحضر يعني أعماله الأولى هي التي تبتدئ من 1948 أواخر هذه السنة، كانت رومانسية يعني موزونة على طريقة، ولكن لم يمضي فيها الشاعر طويلا، وبحكم دراسته في العراق وجاور السياب وجاور نازك الملائكة ورواد التجديد الشعري هناك يعني في بداية الخمسينيات في هذا القرن، يعني تحول فجأة إلى كتابة القصيدة المعاصرة القصيدة الحديثة، ولكنه في كتاباته هذه لم يستنسخ النموذج الذي رسخه رواد هذه القصيدة، بحيث أن تجربة السرغيني في المغرب ممكن أن نقول إنها مدرسة قائمة بذاتها، بل عربيا، لأنه حينما نقول إن لدرويش مدرسة شعرية لها حواريها، لأدونيس مدرسته كذلك التي له فيها أتباع، فالسرغيني له مدرسة يعني لها النخبة هي التي تبعت فقط. لماذا؟ لأن نص السرغيني له تكوين خاص، بحكم أنه يعني دارس كبير للتراث العربي، مطلع على الآداب الأجنبية، يعني ويتقن اللغة الفرنسية ويتقن اللغة الإسبانية، وله في اللغة الإنجليزية كذلك، وقرأ الكثير، قرأ في التصوف، قرأ في يعني في الأديان، يعني في مجالسته يعني تحس أنك تجلس إلى مدرسة قائمة بذاتها. هو عرف كيف يطوع وكيف يدبر مرجعياته داخل قصيدته.
0: جميل.
1: فقصيدته يعني ليست مجرد مواجهة للواقع أو مواجهة الذات للواقع ويكون النص والصدى لهذه المواجهة، لا، السرغيني كما كان يقول لي دائما، أنا أحد الذين لازموه، يقول لي إن القصيدة تكتب بالحواس وبالحدس زائد الحدس، يعني هو يتمرد على اللغة رغم أنه بقي يعني مختصا للإيقاع، إيقاع القصيدة الحديثة يعني تشعيري، يعني هو كتب يكتب الشعر تشعيري ولم يكتب قصيدة النثر إلا في كتاب واحد اختلط فيه الشعر بالنثر، وهناك من سماه رواية وكتاب وجدتك في هذا الأرخبيل، ولكن هذا الكتاب يبقى حصيا على التصنيف، هل هو في الشعر أم النثر؟ قصيدة صغيرة هكذا يعني تركت أثار، ستترك أثار عميقة في النخبة الشعرية. أقول النخبة لماذا؟ لأن كثيرين

0: لا يستطيعون الاقتراب من قصيدته. وحتى النقاد الذين اقتربوا يعني اقتربوا أكاديميا وحاولوا تطبيق المناهج على نصوصه، ومع ذلك تبقى يبقى النص
1: عصيا على القراءة. نعم نعم
0: عصيا. هذا لا يعني ان الدارس يعني لا يستطيع ان يتفاعل
1: أن يقترب. مع هذه النصوص. نعم هذه النصوص
0: بالعكس فقط ينبغي ان تكون لك كفاية من المعرفة من يعني بجميع الثقافات العالمية، يعني للرجل ثقافة يعني واسعة وعميقة.
1: نعم يبدو هنا أيضا نريد أن نشير إلى تعدد اشتغالات السرغيني. يعني أنت ذكرت منذ قليل أنه يعني منذ أواخر الأربعينيات من القرن المنصرم بدأ في كتابة، تحديدا في تكثيف كتابته الشعرية. أولا طبعا وقع نصوصه باسم محمد نسيم فيما يتعلق بالمجلات العراقية. ذهب أيضا فيما يتعلق بأطروحته للدكتوراه الدولة حول المفكر المغربي الأندلسي ابن سبعين. راكم أعمال إبداعية ونوعية. اقترب أيضا من نصوص صلاح السيتية لاحقا، وطبعا اشتغل في أستاذا في الجامعات أو الجامعة المغربية منذ الستينيات. يعني هنالك أيضا ملمح آخر، النقد والترجمة والدراسات السيميائية والفلسفية والرواية والمسرح، لكن يبدو أن الشعر الشعر مرتكز رئيس وجوهري في تجربتي في الكتابة، على ما عدا هذا التركيز يعني والشعر. كيف توصف هذه التجربة؟ يعني تكثف فيها هذا العطاء لكن بقيت مخلصة ووفية للشعر في المقام الأول.
0: نعم وفعلا معك حق في أن الشغال الأكاديمي والنقدي لم يغطي على تجربته الشعرية، والدليل أنه في البيبلوغرافيا الخاصة به تجد أنه على مستوى النقد لم يوثق كل المحاضرات التي درسها أو بحث فيها. تجد له مثلا في النقد كتاب محاضرات السيميولوجيا، وهذا كان في سنة 1987، وهو كتاب مهم جدا لمن يريد أن يقترب من الشعر ومن مقاربة النصوص الشعرية. وفيه يتبنى نظرية السيميولوجيا الأشكال الرمزية التي قال بها زميله الذي كان يعني يزامله في جامعة فاس جون مولينو، هدف كتاب محاضرات السيميولوجيا. وله كما قلت وتفضلت بذلك كتاب عن صلاح السيتي الشاعر اللبناني الفرنكفوني الذي كان يكتب بالفرنسية. وحاول أن يقال كان معجبا، كان الصرغيني معجبا بهذا الشاعر. على مستوى يعني النقد أكثر أعماله كانت في الجامعة ولم توثق يعني هكذا، ولكن أشرف الرجل على مئات الرسائل الجامعية. والعبد لله يعني أنا أشرف على عملين لي، يعني دبلوم دراسة معمقة ودبلوم دراسة العليا، ووجهني في الدكتوراه إلى دراسة موضوع الموت في الشعر العربي المعاصر، يعني وظل يعني يواكب معي العمل حتى ناقشته. يعني ماذا أقول، أن السرغيني يعني طلب كثر في المغرب ممن أشرف على رسائلهم، وهذا العمل كان يأخذ منه الوقت الكثير، يعني كان يستنزف وقته. ومع ذلك بقي لنا الشاعر أكثر من الناقد بالنسبة للسرغيني. في الترجمة يعني كان يتجه إلى ترجمة النصوص التي تروق له، من أجمل النصوص التي ترجمها الصرغيني مثلا قصيدة الشاعر لوركا بكائية لإغناسيو ميخياسي، يعني التي يعطي فيها لوركا صديقه مصارع أثيران، من القصائد الجميلة، وهو يعني قدم أفضل ترجمة. كما ترجمة مسرحية أغنية القطار الشبح، هذا فقط، ولكنه كان يكتب حسب اللغة الفرنسية، له كتاب مهم عن التشكيل المغربي باللغة الفرنسية. توزع.
1: طيب طيب دعنا نتوقف هنا قليلا فيما يتعلق بالكتابة باللغة الفرنسية. يعني ما الذي في اعتقادك ما الذي كان يحاول أو يقاربه السرغيني في هذا الاقتحام أو التوظيف، طبعا مع امتلاكه الواسع والعميق والألمعي للغة العربية؟
0: يعني في دراساتي؟
1: في دراساتي نعم نعم، واقتراباتي أيوة، المقاربات النقدية.
0: لا هو كما أسلفت يعني من أوائل الذين يعني قاربوا النص الشعري،
1: وله شعر في الشعر مكتوب باللغة الفرنسية أيضا. نعم
0: نعم له شعر مكتوب باللغة الفرنسية. بالنسبة لشعره المكتوب باللغة الفرنسية أريد أن أثير هنا مسألة، له ديوان سماه أصدره سنة 2000 سماه من أعلى قمم الاحتيال فاس، هذا كتبه باللغة العربية في البداية وفيما بعد كتبه باللغة الفرنسية.
1: يعني إذن ترجمه هو بذاته،
0: ترجمة يعني وترجمة الشاعر لشعره ستكون كتابة أخرى يعني.
1: نعم نعم.
0: أعتقد وليس مجرد نقل للعوالم، هكذا أرى، لأن ترجمة الشعر هي اقتراض من النص أكثر منه يعني نقل للغة النص. فقلت يبقى الشاعر هو الأقوى في هذه التجربة الطويلة التي ابتدأت من 1948 كما قلت وانتهت قبيل سنوات، يعني قبل أن يسقط مريضا، وكان مرضه يعني يؤثر عليه يعني في الكتابة وتوقف عن ذلك.
1: نعم. طيب أريد أن أتحدث وأقترب من ملمح من ملامح تجربة محمد السرغيني. يعني مثلا في قراءتنا لمجموعة السرغيني ويكون إحراق أسمائه الآتية، طبعا يبدو ما زالت الحساسية الرومانسية موجودة في تجربتي أو تلاحق هذه التجربة، حتى لو يعني أنت ذكرت منذ قليل أنه منذ الأربعينات كان يزاول أو يقترب من الكتابة الشعرية، لكن نلحظ في طبعا تأثيراته بجبران خليل جبران وأيضا شعراء المهجر بشكل عام، لكن يبدو هذه المجموعة مثلا التي صدرت في عام 1987 هنالك، صحيح أن هنالك إيقاع تفعيلي وهنالك خفة ورشاقة في هذا الإيقاع الذي اشتغل عليه في هذه النصوص، لكن أيضا في جهة أخرى هنالك نوع من يبدو نوع من التملص أو تجاوز لذلك الإيقاع، ربما إلى مناخات أقرب إلى السردية أو النثرية، لكي لا أقول أقرب إلى قصيدة النثر، يعني كأن السرغيني يريد أن يكون ثمة إيقاع في نصه، ولكن يريد أيضا أن يتجاوز ذلك الإيقاع أو الجرس الخارجي المرنان حتى ربما لا يغرق فيها ويتورط نصه فيه، لا أعرف إذا كنت توافقني في ذلك.
0: نعم نعم، دعني أقول لك شيئا، هو لما أصدرت له وزارة الثقافة المغربية أعماله الشعرية التي يسمونها الكاملة، طبعا كان لم تكن مكتملة أنئذ في ثلاثة أجزاء، ثم الجزء الأول يعني مرحلة الشعر الأولي أو ما قبل الشعر الأول ثم الشعر الأول، هكذا سماها باعتبار أن السرغيني يعني كأنه لا أقول يتنكر للمرحلة الرومانسية السابقة، ولكن هو على الأقل يفصل بين مرحلتين مهمتين في تجربته، يعني بدءا من الستينيات إلى السنوات الأخيرة يعني خرط كليا في كتابة نص مختلف. نص يعني هو يعني مفعل، ولكن لغته تجعله كما أشرت أقرب إلى النثر. لماذا هو أقرب إلى النثر؟ أولا لأنه يكتب النص المدور، أحيانا يملأ الصفحة كاملة، يعني لا يكتب التفعيلات موزعة على الأسطر، يكتب باستمرارية يعني، وكأنه يكتب قصيدة نثر، ولكن إذا وزنت النص وجدته مفعلا، إما بحرا صافيا أو تداخل البحور يعني بحر مركب داخلي. كذلك في لغته خاصة جدا تختلف عن لغة الشعراء، مثلا تحس أنه يوظف الإطناف، كلمة هذا الإطناف نحن في اللغة أو الحشو في اللغة نعتبرها من الأشياء المعيبة يعني في اللغة العربية، لكن هو يوظف الإطناف ويوظف الحشو بطريقة ذكية تجعله يرقى به إلى مستوى عالي من الأداء الشعري.
1: حتى أيضا بعض العبارات التي وضعها بين أقواس موجودة في داخل النصوص.
0: تماما، لأن وهناك هيمنة كما قلت أسلوب السرد التفصيلي الذي يزري بالتزويق الشكلي وبالبلاغة المعهودة. وتجد عنده كلام عميق بطعم الحكمة، تجد عنده سخرية فادحة السواد، هي ما تبقى طبعا له من ما تبقى من أسلحة الشعراء أمام الجبروت الزمان ومفارقات الوجود. فلغته لغة خاصة.
1: جميل، يعني نحن نريد أن نركز على هذا المنحة أيضا، اللغة، لغة السرغيني. يعني نستحضر هنا أيضا ما كتبه رشيد يحياوي عن نصوص السرغيني، وقد تتبع هو أكثر من مجموعة شعرية له، ويبدو أنه وجد أن هنالك معجم شعري خاص بهذا الشاعر. يعني على حسب رشيد يحياوي هنالك في شعر السرغيني أو السرغيني ينحدر نصيب وافر من علوم مختلفة من مجالات استعمال غير معهودة في التداول الشعري. دعنا نقترب من لغة محمد السرغيني الشعرية، من معجمه أو قاموس الشعري، كيف يبني عالمه في تلك النصوص، كيف يؤثث ذلك بانحيازه أو بالتقاطه الشخصي أو الخاص للكلمات.
0: معجم السرغيني أصلا يعني يبنى انطلاقا من ما يدبر وما يوظفه من معرفة تراثية أسطورية. أحيانا تجد كلمات من الفيزياء والكيمياء، يعني هو منفتح
1: حتى على العلوم. نعم،
0: حتى على العلوم يعني. ودائما يقول إن كتابة الشعر لا تعني أننا نستنسخ نموذجا ناجحا كتبه شاعر. يقول إذا أراد أن يكتب الشاعر فليكتب نصه الخاص به لتوقيعه، وهو يعني بحكم ثقافته الواسعة، الثقافة العبرانية، في القراءة في القبالية، قراءة في التصوف كما قلت عند ابن سبعين يعني أنجز في أطروحة، قراءة في أشياء كثيرة، وكان يستحضر ذلك. وأكيد أن معجمه يعني ينحته من هذه المعرفة التي أحسن تدبيرها في نصوصه. مثلا لو انطلقت من مثال، قلت لك قبل قليل إنه ترجم قصيدة للوركا عن مصارع ثيران صديق لوركا الذي توفي في الحلبة. لكن اسمع الشاعر يقول في قصيدة خاصة بالسرغيني، ماشي ترجمة هذه، يقول: قريبا من غرناطة مات، بعيدا عن غرناطة نسي موته، دقت الساعة الخامسة، دقت الساعة الخامسة مساء بالضبط، حضر الجرح والدم المراق والجثة الغائبة، وانتشت الروح بقدر ما سمح به الحزن، لا خيار للغجر إلا ترقب موته الموعود في غرناطة. فهذا المقطع الصغير جدا يستحضر دقة الساعة الخامسة التي مات فيها إغناسيو ميخيل صديق لوركا، وفي نفس الوقت يعلن موت الشاعر لوركا في نفس المدينة يعني في غرناطة. الذي لم يسبق له أن طلع على قصة لوركا ورثائه لصديقه وإلى آخره يعرف كيف يقرأ هذا النص ولا كيف يؤوله. وقف على ذلك الكثير من النماذج. لغة السرغيني يعني لغة خاصة، له مدرسة شعرية حاول أن يقترب منها طلابه ودارسوه، الدارسون على كل حال كثر على مستوى الأكاديمي. على مستوى النشر هناك بعض الكتب القليلة جدا ككتاب شجرة الأكاسيا لابن عيسى بو حمالة المرحوم بن عيسى بو حمالة كان من طلبة الأستاذ فرعيني وعرف كيف يقرأه. أنا أيضا كتبت عنه في كتابين لي في وللمطلق وشيء تأويل، وفي أول كتاب لي كان إيقاعات ملونة كتبت عن قصيدته الشهيرة وصفات سلفادور دالي. تتعرف أن الصغيني كان يعني شغوفا بالتشكيل وكان يحاور الفنانين، كان يفتح قصيدته على جميع الفنون بما فيها التشكيل.
1: أنا أتذكر أيضا كتاب الشاعر والناقد محمد بنيس أيضا، أو ربما أطروح الدكتوراه وماجستير لا أتذكر، ذكرني أنه
0: في كتابه عن الشعر، ظاهرة الشعر الحر بالمغرب، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب.
1: نعم كان أحد نعم الذين تم دراستهم في الكتاب.
0: إنما كتابة بنيس كانت في بدايتها، يعني في الأول، هذا أول بحث جامعي لبنيس ودبلوم دراسات العليا جعله حول ظاهرة الشعر المغربي المعاصر، وطبق عليه منهج البنيوي التكوينية. والصغيني لم يرقه كثيرا ما قال عنه بنيس في هذا الكتاب، كان يقول دائما إن المنهج البنيوي التكوينية لا يصلح أن نطبقه على الشعر، وإنما ينبغي أن نطبقه على الرواية عن الجانب الاجتماعي عن الجانب الإيديولوجي.
1: نعم دعنا نذهب أيضا إلى من خلال رشيد يحياوي مثلا في تتبعه لمعجم الصرغيني الشعري، مثلا نقرأ في ديوان بحار جبل قاف، هكذا اسم العنوان أظن هنا. نعم في هذا الديوان مثلا كلمات القرع، فسادها، حجمها، المجهر النفطي، الزعانف، بردعة الحمار، الخرطال، الكثافة، 50 رطلا، نحاس، السليقة، خيشوم، الفهارس، السياق، وهكذا يتتبع في بقية أعماله. يعني الكائن السبئي أيضا ربما أيضا تجد هذه الكلمات، الأسمنتي، القرض الإجباري، الأنساق، قانون الترتيب، سوق الأسهم، القاموس، الحمى، النقلس، المنظر. المهم أنه يشير أيضا إلى مراهنة السرغيني على تحويل كلمات لا تملك أي إشاع شعري إلى كلمات شعرية في القصيدة، كما في ديوان الكائن السبئي.
0: نعم، وحتى في ديوان آخر، ديوان لا تحت الأنقاف أو فوق الأنقاف، هذا كان نادي جائزة المغرب للكتاب، حتى هذا الكتاب هذا يعني وضف فيه يعني كلمات ربما قد لا يلتفت إليها يعني شاعر أو أديب، ولكن هذه هي خصوصية الصرغيني، أنه ينتشل الكلمة من مجالها ويدخلها في نصه ويكسبها دلالة خاصة. يعني هو يكتب نصا خاصا به، ولذلك تسمى معجمه بهذه الغرابة في التوظيف، وحتى من الأمثال العامية يعني تجد له في هذا الديوان الأخير كما قلت يعني يوظف الأمثال العامية ويدخلها في قلب النص الفصيح بشكل سلس وبشكل يجعل ذلك يعني قابلا يعني للقراءة وللفهم والآخر.
1: هنالك محمد بودويك يكتب عن تجربة السرغيني أيضا، عن هذه المجموعة التي تحدثت عنها منذ قليل، تحت عنوان تحت الأنقاض فوق الأنقاض.
0: فوق الأنقاض.
1: يكتب عن هذه التجربة، يقول الشاعر رحالة عملاق خلال الدهور والعصور، الأحقاب والأزمنة، خلال الجغرافيات والأراضين والسلالات والأنساب والأحساب والشجرات الآدمية. محمد السرغيني مدرسة قائمة بذاتها أو قائمة الذات، ونهر شعري عظيم عميق وهادئ بالمظهر والمخبر، مستخب ومتلاطم في الداخل والباطن. أقام صرحه الشعري على نقطتين أساسيتين فيما يقول وفيما تؤكد القراءة والمقارنة لمتنه الشعري الباذخ، وهما عقلنة الشعر وأيضا عقلنة الشعر وماذا كان؟
0: هذا عقلنة الشعر هو وضعت يدك الآن على إحدى الخف. بالنسبة
1: يعني أنا أتمنى هنا أن أطرح يعني هذا السؤال عن الإمكانات التي توفر عليها السرغيني في شد هذه الوشيجة بين الشعر والفلسفة، أو حسب تعبير محمد الدويك إنجاح عملية المصاهرة والموالجة بين الشعر والفلسفة.
0: صحيح.
1: هذه التجربة.
0: لأن بالضبط، وإن كانت مقاربة الصديق بودويك هي مقاربة يعني هي قراءة مقايسة، يعني ليست اشتغالا بالأدوات وإنما هي قراءة شعرية كما نقول، قراءة عاشقة يعني للنص الصرغيني، ولكنه فعلا وضع يده على شيء مهم وهو عقلنة الشعر وشعرنة الفلسفة. هذه مسألة مهمة جدا، على اعتبار أن القصيدة الصرغينية يعني يحضر فيها الجانب الفكري والذهني بشكل أساس، هو لا يؤمن بتلك الغنائية وتلك البكائيات في الشعر وغير ذلك. دائما تجده ينحاز إلى الجانب الفكري.
1: يعني دعني ألتقط هذا السطر مثلا.
0: نعم.
1: غطوه بالبازلت والمرمر والجرانيت يعطيكم الفائضة من قيمته، كأنه يعلن عن مناقصة. في هذا سطر مثلا ورد في ديوان الكائن السبائي، أظن ينطبق على ما تحدثت عنه تحديدا.
0: نعم، وحتى معظم يعني حينما نتحدث عن الشعر لابد أن نتحدث عن الخيال. فربما نضع هذا السؤال، أين هو متخيل الشاعر فيما يكتب من نصوص؟ متخيله أساسه هو هذه المأدبة من المرجعيات التي يحسن تدبيرها داخل صور ذهنية، ليست صور بيانية كما تعودنا على ذلك في السعارة والمجاز. صحيح هو السعارات ومجازات، ولكن تحضر في صور ذهنية قريبة من الفكر، يعرف الشاعر كيف يلاعبها وكيف يجعلها يعني مندمجة في قوله الشعري. لذلك تجده قريبا من العقل، قريبا من الفلسفة، قريبا من التصوف. التصوف عنده هنا ليس عقيدة بقدر ما هو عقيدة جمالية، يعني سيطرت على عدد من أعماله الشعرية مثل ما ذكرنا قبل قليل، ويكون إحراق أسمائه الآتية أو بحار جبل القاف، وحتى في الكائن السبائي. يعني الرجل الجانب الفكري مهم في تجربته، لأنه فكر لا يبتعد عن الشعر. يعني عندما نقول فكر فنحن لا نقرأ نثرا، نحن نقرأ شعرا منسوجا بحياكة خاصة بهذا الشاعر.
1: نعم نعم. رئيس بيت الشعر في المغرب مراد القادري يشير إلى أولئك الذين تتلمذوا على يديه في الدرس الأدبي والنقدي والسيميائي، ويرى أن غيابه يمثل خسارة ليس فقط للشعر في المغرب بل للجامعات والكليات المغربية التي كان السرغيني أحد فرسانها الكبار، خصوصا وأنه كان يتقن اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية. ماذا يمكن القول على هذا الصعيد باعتباره طبعا أحد أباء الحداثة في الشعر المغربي وفي الدرس الأكاديمي أيضا والجامعي؟
0: وفعلا ما قاله صديق مراد القادري رئيس بيت الشعر هو صحيح جدا. يعني مجرد أن تقول مات الصرغيني، يعني هذا أحدث زلزالا في محبيه ولدى طلابه، لأننا نعرف قيمته، قيمة الرجل كناقد كبير، كمؤطر للبحث الجامعي. ولكن هذا لا يعني أننا خسرنا الرجل، ولكننا ربحنا ما تركه لنا،
1: بقيت التجربة. نعم
0: طبعا في
1: الآن ما هو الدور الذي تراه على تلاميذه وعلى قرائه أن يفعلوه من خلال هذا الأثر الغني أو هذه الآثار التي تركها محمد السرغيني؟
0: هم طلابه يعني لم يتوقفوا عن أو يعني ليس موته فقط هو الحافز على مواصلة المسير، لأن الشاعر محمد الصرغيني وجد صدى لدى الكتاب قبل ذلك.
1: نعم.
0: أنا أتمنى أن ينشر بحث ناقشته العام الماضي في الجامعة في فاس، تناول الجانب المقدس في التجربة الشعرية الصرغينية، تجربة الشعر لدى محمد الصرغيني. طروحة الدكتوراه مهم جدا أن ينشر مثل هذه الأعمال. يعني الآن أنا الأوان لكي ننشر ما كتب وبقي في أدراج الجامعات على أصحابه أو على القيمين على هذا المجال أن يلتفتوا لهذه الرصيد الكبير مما كتب عن الرجل. وطبعا لا بد أن الصرغيني الآن سيبقى ماثلا فينا وفي الأجيال القادمة، من حيث الاهتمام بشعره، من حيث قراءته، من حيث دراسته. يعني أثره سيبقى إلى ما لا نهاية.
1: نعم. الشاعر والأستاذ الجامعي عبد السلام المساوي، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة، وعلى تسليط الضوء على الشاعر والناقد والأستاذ الجامعي محمد السرغيني الذي رحل عن عالمنا في 14 أغسطس 2026. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك صديقي، وشكرا للمستمعين الكرام.

0: يكتب الشاعر تمام هنيدي: أخطئ 3 مرات في اليوم على الأقل، مرة حين أفيق بشكل عادي مثل كثيرين في بيوتهم على أسرتهم المريحة، وأصنع قهوتي بيدي مثل ما يفعل الشعراء تماما، وأستحم صباحا وأجد شجرة تطل من شباك الصالون، أقرأ من سلامها الصباحي درجات الحرارة وسرعة هبوب الرياح، وأنسى أنني مهاجر. ومرة عندما يغضبني عنتر القط المطيع مثل كلب، فأصرخ في وجهي بلا رأفة ثم أصالحه وأفتح معه نقاشا حول توتري وانهيارات العصبية وأهلي، وأرجوه أن يغفر لي وأنسى أنني مهاجر. وأخطئ 3 عندما أتذكر أن ثمة دما في عروقي وشحوبا على وجهي ورائحة برار واسعة وأصوات حياة تطل من شقوق أبواب بيتي وتلفح وجوه الناس، وأشياء كثيرة يمكن أن تذكرني كم أنا مهاجر. أخطئ 3 مرات في اليوم على الأقل، نص للشاعر تمام هنيدي. تمام هنيدي شاعر من سوريا، من مواليد محافظة السويداء عام 1984. غادر تمام هنيدي سوريا في صيف 2012 ليستقر في مالمو السويدية. صدر لتمام هنيدي 3 مجموعات شعرية، هي وشوم الضباب عن مؤسسة المتوسط لتنمية القراءة عام 2014، وكما لو أني نجوت عن منشورات المتوسط 2016، ويجدر بك أن تتبخر عن دار ممدوح عدوان 2019. ترجمت بعض نصوص الراحل إلى الإنجليزية والسويدية والإيطالية والهولندية. يكتب محمد ناصر الدين عن شاعر الالتقاطات المدهشة تمام هنيدي قائلا: حين رحل هنيدي عن قريته صمة إلى السويد، بدأت تفاصيلها الصغيرة، لون التراب، أسماء الحقول، الأعشاب البرية، بركة الماء، طرق الحياة اليومية، تتحول إلى مادة شعرية. صارت قريته أكثر من المدينة المنفى التي هاجر إليها، هي البطل الخفي في شعره. بعد صراع مرير مع المرض رحل الشاعر الذي كان يؤمن بأن القصيدة لا تنتزع بالقوة من اللغة، بل تلتقط برفق من الحياة. يكتب تمام هنيدي عن سيرة حياته، يقول: اسمي تمام هنيدي، أبي هو هزيمة هنيدي، وهو ضابط متقاعد حارب إسرائيل بال67 وبالاستنزاف، واعتقله النظام مرتين بعيد انطلاقة الثورة السورية. والده يحيى هنيدي المزارع الأبدي والوطني الشريف المتواضع، الذي كان أهل قريته يلقبونه بالروح القدس. أمي نهى هنيدي المعلمة المتقاعدة، وقد كانت من المتفوقات في السويداء على زمانها. زارت فلسطين في رحلة مدرسية أواخر الستينات بلا محرم، ولطالما كانت أمثولة في بنات جيلها. والدها إبراهيم هنيدي كان مديرا لأحد المصارف الزراعية قبل أكثر من 60 عاما ربما، وكان أحد أبرز رجال السويداء أواسط القرن 20. اسمي تمام هنيدي، أعيش منفيا منذ 11 سنة، غيرت بيوتا خلالها أكثر مما غيرت سراويل وأحذية، ركبت 10 طائرات بحثا عن طائرة واحدة تأخذني إلى حيث يجب. بدأ خروجي من السويداء منذ كان عمري 17، ولربما يصح قول أمجد ناصر: خرجت من عشيرتي ولدا. لم أخرج من سوريا طوعا حين ترك لأهلي حرية التفكير فيما أريد فعله، بوعيد استدعائي لأداء الخدمة الاحتياطية في الجيش. اخترت البقاء لكني قررت المغادرة حين قال أبي: يعني بدك تظل شاغل بالنا؟ لم أقوى على ذلك فرحلت. لما أشعر يوما أنني أنتمي لفئة أو جهة، لم أنتمي لحزب أو جماعة، حتى أن أحدهم قال لي في بيتي في جرمانا قبل أن أغادر، حين رآني أستشيط على تأخر السويداء عن قريناتها: تمام، أنت مش مجرب شعور الأقلية. لم أشعر يوما أنني أنتمي إلى أقلية أو أكثرية، لم أحسب على أحد، ما خلا أنني أخذت الموقف الذي أعتقده صائبا وشريفا منذ بدأت الثورة. أخطأت كثيرا، عشت حياتي كما أتيح لي، أبحث عن عمل ثابت منذ سنتين دون جدوى. يضيف تمام هنيدي: عشت في السويد 8 سنوات تقريبا، وفيها تعرفت إلى قمر، الصبية الحلوة التي صارت زوجتي. درسنا معا وتخرجنا في السويد، ثم انتقلنا إلى اسطنبول لمتابعة الدراسة على مقربة من بلادنا. في اسطنبول ولدت مريم، ومنذ ولادتها أحدثها عن دار جدها، عن عائلتها ومكانها وأرض أهلها. لا أملك بيتا، أتذمر من كل شيء، ملول، أبكي بلا حرج إذا شعرت بحاجة للبكاء لصرف النظر عن المكان الذي أكون فيه. لا أحب التفوق، بطيء، أحمل في جوفي قلبا ضعيفا، لطالما شعرت أنه لن يسعفني كثيرا، ولطالما شعرت ببلاهة ورتابة أن يكون ثمة عضلة لا إرادية الحركة مسؤولة عن حياتي. أحب كرة القدم أكثر من أي شيء آخر، وأحب الشعر أيضا، أكتبه لأنه نظير الأسى، توأم الضعف والوهن. ولا أحب الأقوياء، أكتب بلا أمل ولا تفاؤل، وقلما أحببت الكتابة المتفائلة. أحب الأوقات إلى قلبي هي ساعات الضحى، أحب كسلها وأحب المدن الصباحية، أحب الحياة، ولهذا ربما يخيفني الموت. لهذا على الرغم من خروجي من سوريا، ورغم أنني خرجت من عشيرة ولدة، فلي في بلادي ما للناس في بلادهم، الأهل والأرض والشجر والقبور. لا أريد شيئا ولا أبحث عن شيء، أريد زيارتها فقط، وليس للتنصل من ألم الأمل. ليس لي إلا أن آمل أنني سأراها قريبا على يد هؤلاء المتعبين. هكذا كتب الشاعر تمام هنيدي عبر كشافه الشعري عن حياته التي عاش فيها آملا ومتألما. الشاعر عبد الله الريامي يحتفي بتمام هنيدي وبتجربته وشعره، ويكتب نصا بعنوان: للشاعر بلاد لا يعترف بها أحد، شعر عبد الله الريامي. في سوريا لا يموت الشعراء مبكرا، يرحلون إلى كوكب رياض الصالح الحسين، يرحلون تضيق الأرض أكثر، ومن يعمر منهم يتعاطى النسيان. وما أجمل شعراء سوريا، ما أجمل تمام هنيدي، خلف حجب الكلمات الواضحة، في السكتات بين السطور، في تلويحة يد صورة لم يملها أحد. لم تقاتل وحشا، لم ترمم جسرا نسفته الغربة، حملت بين يديك نسخة من بلاد لا يعترف بها أحد غيرك، لم يكن المرض عدوك. المسافة كلما التفت إلى الوراء، والبيت معلق في الهواء، غيمة لا تمطر عند موتك، سكت الموت عن ضجيجه، سحبك بخفة خيط حرير من ثوب الساعات، وتركنا نتدبر أمر العيش بملابس ممزقة في سوريا. يرحل الشعراء في عمر صغير كبير بما يكفي لخلود قصائدهم. السطور السابقة لعبدالله الريامي في الاحتفاء بالشاعر تمام هنيدي وبالشعر الخالد. رحل تمام هنيدي عن عالمنا بعد معاناة قاسية مع مرض السرطان في مدينة مالمو السويدية في 6 أغسطس 2026.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
1: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
2: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار وإلى أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تزور جمعية المرأة العمانية بصلالة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. والممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من نقطة لا عودة حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. 95 شخصا على الأقل يلقون حتفهم في النيبال جراء فيضانات اجتاحت المنطقة الحدودية مع تبت. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق. تفضلت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها صباح اليوم، فأقامت بزيارة إلى جمعية المرأة العمانية بصلالة، وذلك في إطار اهتمامها المتواصل بدعم إسهامات المرأة العمانية في مسيرة التنمية والعمل المجتمعي. ولدى وصول السيدة الجليلة كان في استقبالها صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ونور بنت حسن الغساني رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة، ورئيسات جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار. واطلعت السيدة الجليلة خلال جولتها في أرجاء الجمعية على ملتقى جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار الذي ضم بيت التراث المتضمن نماذج من الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية النسائية التي تجسد ثراء الموروث الشعبي بمحافظة ظفار، والجهود المبذولة لصونه وتطويره وتحويله إلى منتوجات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية. كما شملت جولة السيدة الجليلة قاعة العرض التي ضمت أركانا لجمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار، واستعرضت رئيسات الجمعيات المبادرات والإنجازات التطوعية والمجتمعية والمشروعات النسائية. كما اطلعت حفظها الله ورعاها على ما تحمله هذه المبادرات من أفكار وتجارب تعكس روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى نساء المحافظة. وفي ختام الزيارة دونت السيدة الجليلة كلمة بمناسبة هذه الزيارة الكريمة، عبرت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجمعيات، مشيدة بتنوع البرامج والمشروعات والاهتمام بالموروثات والإسهام الفاعل في خدمة المرأة والمجتمع. جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة. تناول الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير خارجية بروناي دار السلام. تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سلطنة عمان وبروناي دار السلام وما تستند إليه من روابط وثيقة وتفاهم متبادل، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أوسع. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلاده حسب تعبيره. من جهته صرح المتحدث باسم الجيش محمد أكرامينيا أن قوات بلاده عززت قدراتها القتالية من خلال إعادة تأهيل جميع أنظمة الأسلحة المتضررة واستيراد معدات جديدة من الخارج. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال إن بلاده نجحت في تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير ما يقرب من 100% من مصانعها العسكرية ودفن برنامجها النووي. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني في هجوم طائرة مسيرة بمنطقة المواصي غرب مدينة غزة. يأتي تصعيد العدوان في وقت حذر فيه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميليدانوف مما قال عنها نقطة اللاعودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وفي لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان، فيما نفذ الجيش عمليات تجريف فيها، وحلق الطيران المسير على علو منخفض فوق منطقة الزهران والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة مجدل زون، وأحرقت منازل في بلدة بيوت السياد، فيما انفجرت مسيرة مفخخة في أجواء بلدة المنصوري. واستهدفت إسرائيل بالمدفعية والطيران أطراف بلدة حداث والقنطرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة بيسارفيكا في مقاطعة سومي، ونيجينكا في مقاطعة زاباروجيا شرق أوكرانيا. وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني فقد خلال المعارك في محاور القتال 240 جنديا. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي أنه زار قوات بلاده في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تقول كييف إن جيشها تمكن مؤخرا من استعادة أراض من الروس. من جانب آخر، لقي 7 أشخاص مصرعهم وفقد 9 آخرون في حريق بمجمع آمور للغاز والكيميائيات بروسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 426 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات. أعلنت كوريا الجنوبية إرسالها مقاتلات على ما وصفته الرد على دخول طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوية التابعة لها، لافتة إلى أنه ثاني اختراق من نوعه خلال أسابيع. وذكرت وزارة الدفاع الكورية في بيان لها أن طائرات روسية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التابعة لها فوق بحر اليابان قبل مغادرتها، مشيرة إلى رصد الجيش الطائرات قبل دخولها المنطقة. من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدورية كانت جزءا من خطط التعاون العسكري المعتادة ولم تكن موجهة ضد دول أخرى حسب تعبيرها. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى ما وصف بتسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحلول بينهما عقب محادثات في بكين.

التوسيع التعاون والحفاظ على الاستقرار والسلام في المناطق الحدودية. يذكر أن الدولتين تشتركان في حدود تمتد لنحو 3800 كيلومتر في جبال الهيمالايا، معظمها غير محدد وموضع للنزاع. التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة أرمان إيساغليف نائب وزير خارجية كازاخستان. جرى خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أقيم بولاية صلالة منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي تجربة مملكة البحرين نموذجا، الذي نظمته سفارة مملكة البحرين بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال البحرينية العمانية. سلط المنتدى الضوء على التجربة البحرينية في دعم رواد الأعمال والتوسع الدولي واستعراض الفرص والتجارب الناجحة التي يمكن أن تسهم في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في البلدين وبناء شراكات تجارية استثمارية مستدامة. وشارك فيه عدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومسؤولين وخبراء من سلطنة عمان ومملكة البحرين. أخيرا وفي النيبال، لقي 95 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات اجتاحت المنطقة الحدودية مع تبت حسب السلطات. كما أفاد متحدث باسم الشرطة أن 8 من عناصره قضوا وفقد 26 إثر تدفقات نهر بوتيكوشي في جبال الهيمالايا ناجمة عن فيضان بحيرة جليدية في منطقة تبت. وأضاف أن عدد مفقودين مرشحة للارتفاع لتشمل موظفي قطاع الإيرادات الحكومية وعمال محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة، فيما تواصل السلطات جمع البيانات الدقيقة حول المتضررين. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تزور جمعية المرأة العمانية بصلالة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة. والممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من نقطة لا عودة حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. 95 شخصا على الأقل يلقون حتفهم في النيبال جراء فيضانات اجتاحت من المنطقة الحدودية مع تبت. ختام المستمعين، تقبلوا تحيات سعيد مهنا العميري في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة محسن بالسيف الحوقاني، وفي التقديم تحيات محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: مونولوج. الكبير يحجب الصغير، والضخم يغطي على الضئيل، والفارع يخطف الأضواء من القزم. ولما كان الفيلسوف الدنماركي كيركجرد هو مركز الصورة، فلا أحد يذكر أن أخاه ميخائيل قد سقط ميتا في 12 بعد مناطحة بالرأس مع أحد أصحابه عندما كان يلعب. خوذة الفارس النبيل دون كيخوتا في غاية الأهمية، لا لأنها تحمي الرأس فحسب، بل لأنها عنصر دلال. إنها تذكي في الرأس غربته، وتعمل على أن ينقسم الجسد إلى قسمين، نصف علوي ونصف سفلي، وتشد الحواس إلى طاقة مجنونة إلى بئر في السماء. التقيت البارحة بأبي حنيفة النعمان، وكان ما يزال معتصرا في كمده، وكان ما يزال يشرح بأن القضاء أمره عويص، وكان يقول بأنه يستعذب السجن عوض عذاب إصدار الأحكام، وكان يفسر بحنان بالغ أن الزانية أكبر قدرا من جلادها. ما قيمة المنفلوطي لدي؟ يحضر هذا الأزهري في ذاكرتي دون عمامة، لا لكأسه الأولى ولا لمناجاته القمر، لا لتأبينه فولتير أو رسالته إلى تولستوي، لا للفظه ولا لمعناه، لا لنظراته ولا لعبراته، بل لأنني كنت صبيا يجرجر معه بلاغة المنفلوطي وفمه الصعيدي في حقل بطيخ. هل حقا ولد هذا الأسيوطي ذو الشاربين المعقوفين في عام 1876؟ دون سابق ترصد صرخت في وجه المنجد في اللغة والأعلام: أنقذني أيها الجرة، أيها الكومة الزرقاء، حتى لو كانت كلمة القونوس لا تعني أكثر من عظم ناتئ بين أذني الفرس، والقنوط لا تعني إلا اليأس. أعتقد أننا نكون في أفضل حالاتنا حين نشعر بأن الزمن يداهمنا، حين نكون واقعين في النبع، حين نصارع الغرق، حين نهذي عن الغرغرة، حين نثرثر مع الطفل الذي اسمه الموت، حين نولد في الحب، حين نطير في العطش. هل المرض فضيلة؟ ربما فضيلته الوحيدة أنه يشد أوتار الزمن في دواخلنا، يجعلنا موتورين، يجعلنا سهاما منطلقة من عقالها تبتغي أن تجذب الزمن بمناقيرها المتعطشة، بلهواتها التي تشبه حصوات النار، وأن تتخطفه وتسحبه إليها إلى داخل رئاتها وحوصلاتها. في هذا السياق يمكن فهم هشام شرابي حين أصيب بسرطان البروستاتا وكتب يقول: بدأت أحس بالزمن، بمرور الزمن بقصره. أحب عمة ستانسلافسكي لا لأنها كانت تأمر الخادمات بلبس ملابس الحداد كما ينبغي أثناء احتضارها، بل للتسارع المفرط في القول، في الاستعداد للنهاية، في العبثية الحكيمة، في التفات الصدغ السري نحو الهاوية، في الزبد الذي كان يخرج من شدق جمل الروح، في التقاط الرضة قبل أن تكون، في رمي الوسادة تحت الجسد الواهن قبل السقوط، في الحشرجة المتكسرة التي يصدع بها شرط وجود الإنسان. البارحة حلمت بالقاهرة، لا على شاكلة مدينة، بل على هيئة رذاذ مسحوق طفل أو امرأة، بخة عطر خافت، حلم لا يمكن كتابته، لكن ما تبقى منه يريد أن يقول أن القاهرة لا يمكن تلخيصها، وأن علي أن أكون ساهما في تأملها، وأن أكون مزيجا من حبل وبهلوان لكي أتمكن من استعادتها والمشي في فصولها 70. أتذكرني الآن فيها وأنا أواسي الجراح القادمة والسالفة، وأنا أخبط بقدمي مسرعا في الصباح الباكر إلى الجامعة، بينما ألقي على الآخرين على عجل تحية الصباح. هل الأشياء الصغيرة مهمة؟ إنها كل الأشياء، وسيلانها وبراعتها وسيرة الجسد الأخرق والعاري، تلك الأشياء الصغيرة هي التي تشكل خارطة القاهرة الروحية، حتى لو كانت من قبيل حذاء تالف في وسط البلد، أو تبرز العصافير القابعة بكثافة في الأشجار العالية على الرأس في صباحات الجيزة وأنا في طريقي إلى الجامعة، أو فستان أحمر في المدرجات، أو كأس سحلب في يناير، أو موعد حميم مع بائعة ورد. من قال إن النوم ضد العمل، مع أنه في صميم عمل الجسد وفي عطائه الدائب؟ من قال إن الكسل آفة البلهاء، مع أنه ليس إلا بذورا لنشاط قادم مدون؟ من قال إن الحماقة أعيت من يداويها، مع أن جحا وهبنقة كانا يبصران ذاتهما في المرآة الذكية؟ من قال إن الضجيج والجلبة في العمل الثقافي تصنع كاتبا أو موسما، مع أنهما تخرقان مباهج الصمت اللائق بالغرباء وتقتلان الرمق الأخير للهامش النظر؟ القلب عضو مهم جدا، لأنه استطاع أن يروض الضجيج والتسارع، ولأنه يعد دوما حتى تتقطع نياطه بتنظيم ضرباته في زمن عادل، ويمارس نزهته في بطء بصير، أو كما قال جورج شحادة: القلب عضو مهم في داخله قنبلة، وتلك القنبلة الموقوتة هي السكر بالصحو والحياة، الثمل بالعافية التي هي ليست ضجيجا أو لهاثا. حوار داخلي ذات مقهى.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من أثير المحبة عبر إذاعة سلطنة عمان. تراحيب المحبة بكل السمار أينما كانوا، نسري معكم على دروب الفن والثقافة والتراث وبين مرافق النغم والجمال. نسعد برفقتكم في ليلة خريفية بطابع متجدد كالعادة من موقعنا هنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة، حيث الأجواء الشعبية الأصيلة. أهلا بكم في هذا الليل الخريفي الفني، حيث الجمال يسمع والحنين يروى والتراث يبقى حاضرا في كل نغمة وحكاية وصوت يغني لظفار والخريف شوقا وسياحة.

حياكم الله معنا مستمعينا الكرام في هذه الرحلة المتجددة بكم من أثير المحبة من الآن وحتى 11. أحلى التحايا من فريق العمل مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. من المكتبة الفنية حسن بن سعيد العامري. من هندسة الاستوديوهات المهندس حسن بن سعيد تبوك. وفي هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي. أحمد بن درويش الريسي معنا من المحتوى الإلكتروني للإذاعة. أحلى الترحيب بكم سهران من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

حياكم الله معنا كالعادة. هناك محطات نتتبع من خلالها كذا أجواء الفنون والثقافة في هذه الليالي الخريفية، فدائما نسعد بكم معنا. الزميل محمد بن عبد الله المهري كالعادة له كذا جولات مختلفة، سواء كان في موقعنا هنا في عودة الماضي أو في ساحة تيتين أو في اختياره لبعض الزوايا التي تلامس أجواء السهر مع ليالي الخريف. نحاول أن نكون على مقربة من تفاصيل جميلة للعرض المسرحي الجربيب، تأليف وإخراج شامس نصيب، الذي يقدم على مسرح المروج. وفي زاوية فنية أخرى يرافقنا الفنان فيصل السامري في حوارية وترية بين النغم، نقول وشجن الجميل في مساحة من أثير المحبة. هذه أبرز محطات الحوار، فابقوا معنا وإن شاء الله هناك مجموعة أيضا من الأوراق الثقافية والفنية التي نتصفحها معكم.

إذا نبدأ في أوراقنا الثقافية، حيث شهدت ساحة تيتين هذا الأسبوع العرض الأول للفيلم الوثائقي أرض اللبان الذي أنتج من قبل قناة آرتي عربي، وسلط الضوء على الطبيعة والمقومات التاريخية والثقافية لمحافظة ظفار مع تركيز على شجرة اللبان ومكانتها في التراث والهوية العمانية من خلال جولة في عدد من المواقع الطبيعية والتاريخية كوادي دربات ومحمية وادي دوكا وغيرها من المواقع. كما يتناول الفيلم القيمة التاريخية والثقافية والاقتصادية للبان وطرق الجمع والاستخدام في المجتمع العماني، إضافة إلى بعض الأبحاث العلمية المرتبطة بخصائص اللبان.

هنا في عودة الماضي في هذا الموقع الجميل الذي يعني يشتمل على محطات مختلفة وأركان كلها تتحدث ويعني تعبق بالأصالة وبالتراث الجميل، تتواصل الفعاليات الجميلة خاصة الفعاليات التراثية من خلال مشاركات مختلفة للعديد من الفرق العمانية المغناة التي تقدم أنماط مختلفة من الموروث العماني. كما تشهد أيضا يشهد الموقع والمسرح المقام هنا في عودة الماضي مشاركة العديد من الأصوات العمانية و أيضا العربية. هذه الفترة كانت هناك مشاركات جميلة للفنان اليمني عمر الهدار الذي قدم تجربة فنية تضيف بعدا ثقافيا وفنيا للفعاليات وتسهم بلا شك في تعزيز التبادل الثقافي والتواصل بين المشاركين وبين الجمهور المتفاعل مع هذه الأنماط والألوان الفنية.

0: مع هذا النغم الجميل نذهب إلى متابعة لهذه الأجواء الخريفية مع لياليه الغائل طبعا الماطرة ومع الفعاليات المتواصلة هنا وهناك. الزميل محمد بن عبد الله المهري ينضم إلينا في المتابعة. مساء عليك بالخير.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. طبعا في مساءات أيضا أثير المحبة الذي يأتي أيضا للمستمع في كل مساء أربعاء. نقول اليوم أصبحت لله الحمد حتى موسم خريف ظفار أصبح مساحة أيضا عقيل لي حتى الفنانين اللي توهم أيضا بادين هكذا في المجال الفني من خلال الفعاليات المختلفة. تظهر أحيانا هنا وهناك مجموعة من الأصوات المختلفة. أنا موجود في شاطئ الحافة، مجموعة الفعاليات الموجودة خاصة على مسرح أيضا نوفا، في العديد أيضا من الفرق الشعبية بالإضافة إلى الأصوات. فنقول اليوم على أنه المساحة الفنية أيضا المتاحة أيضا للمشاركين وللشباب فرصة يعني لا تأتي إلا من خلال هذا أيضا موسم الخريف عقيل.
0: نعم، يمكن هذا التفاعل الجميل انه نلحظ هذه الفعاليات في مواقع مختلفه ابو عبد الله، سواء كان معنا هنا في عوده الماضي، الان الاجواء التراثيه، هناك فعاليات اخرى على مسرح البروج الجانب المسرحي اللي اصبح نشط ايضا، معك على شاطئ الحافه في نوفا تحديدا. اتوقع التواصل والمشاركات جدا مثريه واستمتاع من الزوار والحركه الجميله.
1: اكيد، لانه اغلبيه الزوار عقيل وايضا مستمعينا الكرام يعني الحضور الى هذه المواقع بالاضافه الى الترفيه اللي يعتبر ايضا قيمه مضافه لموسم الخريف، بالاضافه الى التسوق وهي متعه ايضا من المتع التي يحرص عليها ايضا الزائر للمكان. ولكن المساحه الثقافيه والفنيه اصبحت من المرتكزات الاساسيه التي تشد ايضا الزائر للمكان. اليوم مسارحنا ايضا كل مسارح الفعاليات والمشاريع المختلفه فيها فعاليات ايضا فنيه، الفعاليات التراثيه، الفعاليات ايضا الشعبيه. قبل فتره ايضا هنا في نوفا كان هناك ايضا مسرحيه ربما ايضا تحكي كثير من التفاصيل. كنا ايضا بالامس القريب هناك على مسرح المروج ايضا مسرحيه ايضا جربيب، ولا زالت ربما ايضا لا زالت تعرض لمده 6 ايام فيها كثير من التفاصيل عن الحياه. وبالتالي نقول المساحه الثقافيه الفنيه هي الحاضره وبقوه ايضا من خلال الفعاليات المختلفه. ايضا حتى الاصوات، اليوم انا كنت في عالم القارات وجدنا هناك ايضا مجموعه من الشباب حتى اليمنيين، فاخذت تقريبا 2 أو 3 شباب سمعت ايضا اصواتهم يغنون يعني غناء جميل وحافظين كثير من مفردات حتى التراث العماني هنا في محافظه ظفار. لذلك انتشار حتى الفعاليات الفنيه اليوميه اللي تنتشر ايضا في وسائل التواصل المختلفه في مهرجان طاقه، مهرجان مرباط بشكل ايضا يومي، مهرجان ايضا سدح، بالاضافه الى الفعاليات الثابته في فعاليات عودة الماضي، وصار ايضا في فعاليات، بالاضافه الى كل التفاصيل الموجوده في سهل يعني تين سكوير بشكل ربما يومي ايضا على المسرح تعرض كثير من الفعاليات الثقافيه والفنيه. اذا اليوم اصبحت الفعاليات الفنيه الثقافيه من المرتكزات الاساسيه لزياره ايضا المحافظه في موسم الخريف، والاستمتاع بجانب الاجواء الطبيعيه والفعاليات المختلفه الاستمتاع ايضا بالاجواء الفنيه. الوردين اليمنيين عقيل أصواتهم جميلة جدا، واحد زندن ربما أيضا حاجة كذا يمانية جميلة، ثم غنى أيضا يعني حاجة كذا عمانية بصوته الجميل. لذلك كل هذا التواجد هنا في موسم خريف ظفار 2026 من الفنانين، من الفرق الشعبية، من أيضا الفرق الموسيقية اللي تعزف بإثارة فنية جميلة، كل هذا يعطي انطباع على أنه القيمة الفنية الثقافية هي مورد أساسي ومرتكز أساسي من مرتكزات الثقافة هنا. واليوم أيضا في أثير المحبة روما عرجنا أيضا على كثير من التفاصيل المختلفة، لأنه فعلا كل هذا يعتبر قائم وموجود أيضا بشكل يومي، ورسالة لكل عشاق الفن أيضا بطلب الأصيل والكلمة أيضا. أينما توجهت في المسارح فهناك أيضا فعاليات فنية بشكل يومي، توجهت أيضا ولاية مرباط، ولاية سدح، ولاية طاقة، تجد أيضا من ضمن الفعاليات يوميا فعاليات تراثية شعبية على مسارح هذه المشاركات.
0: نعم، إذا الزائر الكريم ربما فترة النهار هي فترة الترحال إلى أجواء الطبيعة ويعني تفردها الجميل في مساحات مختلفة، وفترة المساء الأجواء أيضا ما شاء الله يعني أصبحت مغرية جدا نظرا لتعدد البرامج والفعاليات. صحيح. ليس تعدد الفعاليات فقط إنما تعدد الأمكنة كذلك.
1: صحيح، أيضا عقيل حتى في قرية سمهرم هناك في فعالية ريفل عندهم أيضا مسرح صار زرناهم أيضا قبل فترة. هناك فعالية يومية. ومن الجميل أيضا من خلال حديثنا مع الشباب إنه لم يعد المسرح فقط يقدم فنون ولكن يقدم أيضا مواهب حتى في التقديم. فأصبحت هذه المسارح يعني مسارح يعني بأمانة أصبحت قيمة مضافة أيضا لفعاليات المنتج الثقافي أيضا الموجود والفني في المحافظة. أيضا حتى رحلات الجبل كثير من رحلات أيضا بعض الشباب حتى رحلات فيها دندنة يعني بعض الناس تجد الشخص اللي يعزف ولا الفنان عنده مجموعة أيضا لهم كل يوم تواجد معين. فالفنون دائما هي لغة الشعوب وهي هي نقول كذا مساحات الونس أيضا والأنس بين الأصدقاء والأحباب بالإضافة إلى الفعاليات اللي تقام الآن من مسرح من مؤتمرات أحيانا من فعاليات ثقافية من جلسات ثنائية من مفردات الفنون العمانية أيضا هنا في محافظة طرابلس. فكل هذا يعطينا مؤشر حقيقي على أن القيمة الفنية الثقافية أصيل وأصل أيضا في فعاليات هذه المواد.
0: نعم كل التحية لك أبو عبد الله على هذا التجوال. يعني تعودنا هكذا إضاءات أيضا مع ليالي الخريف ناخذ فيها هذا النفس الجميل لتنوع البرامج والفعاليات ومشاركات الأصوات في مواقع مختلفة. فكل التحية لك مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا عقيل. ونقول أيضا لمن يستمع أيضا لأثير المحبة أثير المحبة اليوم أيضا يعطيكم هكذا نقول مساحة من استماع لكثير من الأصوات الجميلة بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية الفنية المختلفة. نتمنى لهم دائما طيب المتابعة أيضا لهذا البرنامج وهذا الأثير المسائي.
0: شكرا جزيلا لك زميل محمد بن عبد الله المهري وتواصل لنقول الحركة للأجواء الخريفية الليلية حيث تواجد طبعا زوار المحافظة في مواقع مختلفة والحرص الجميل من بلدية ظفار والجهات أيضا ذات العلاقة وزارة التراث والسياحة على تنفيذ ترويع هذه الخارطة البرامجية وتوزيعها ليس فقط يعني في مواقع مختلفة في ولاية صلالة إنما الخروج أيضا إلى الولايات القريبة مثل طاقة ومرباط وسدح والفعاليات أيضا متنوعة وما زالت وإن كنا في الأيام الأخيرة من الموسم فما زالت كذلك هي مستمرة وأكثر ثراء. ابقوا معنا في أثير المحبة.

أهلا بكم من جديد، ونعود لأوراقنا الثقافية، حيث يتواصل بمحافظة ظفار مهرجان ظفار الدولي للنحت في دورته الأولى، والذي تنظمه بلدية ظفار ضمن فعاليات موسم خريف ظفار 2026، ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 15 فنانا ونحاتا يمثلون 11 دولة عربية وأجنبية، طبعا من بينها سلطنة عمان. المهرجان يقدم تجربة فنية وثقافية تجمع مدارس واتجاهات متنوعة في فن النحت، وسط تفاعل من الزوار ومحبي الفنون البصرية، حيث يعمل المشاركون على تنفيذ منحوتات مستوحاة من البيئة العمانية والهوية الثقافية لمحافظة ظفار، بما يسهم في توثيق الموروث المحلي بأسلوب فني معاصر. يقدم كذلك المهرجان تنوعا جميلا للحضور أمام مركز البلدية الترفيهي، أو موقع مركز البلدية الترفيهي بسهل إتين، ويتيح للجمهور متابعة مراحل تشكيل الأعمال الفنية والتعرف على تقنيات وأساليب النحت على الرخام بشكل مباشر في تجربة تجمع بين المشاهدة والمتعة. أيضا في أخبارنا الفنية، هناك تواصل جميل للفرق العمانية المغناة، مشاركات متعددة هنا في عودة الماضي بالسعادة لتقديم مجموعة من أنماط الفنون العمانية المغناة. هذه الفرق تتواجد من 6 مساء إلين تقريبا 12، قد تصل للواحدة أحيانا. مشاركات تبرز ما تزخر به محافظة ظفار من فنون عمانية مغناة ومن ثراء في التنوع الفني الشعبي، وتبرز كذلك يعني التفاعل بين الأنماط التراثية وأساليب المحافظة على تقديمها، خاصة الفرق الشبابية التي بلا شك يعني تمثل حضورا مميزا، وتستلهم أيضا جمالية العطاء من العديد من الفرق الشعبية التي لها التجارب المثلى في الحفاظ على الموروث.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نحن معكم في هذه الرحلة الثقافية الفنية من الآن وحتى 11 في محطات وقراءات، ونقول أيضا دندنة على ووترلو.

0: كثير في محطات الوتر والنغم، له ارتباط جميل بعالم الفنون، خاصة الفنون العمانية المغنى، ويعني أقدر أقول عازف وملحن وشاعر في آن واحد. صوته برز في مجموعة من الأعمال، بالذات أعمال المناسبات، بشكل ملفت جدا. وربما الفترة الأخيرة اتجه شوية لجانب المحتوى الفني كذلك. ربما الأعمال الخاصة تأخذ أحيانا نصيب أكبر من التركيز على جانب الفنون والثقافة. الفنان والملحن الذي نسعد به دائما ويرافقنا في محطاتنا الجميلة، فيصل السامري، مسا عليك بالخير والعافية.
1: يا مساء الخير أستاذ
0: يا مرحبا.
1: عقيل، وتشرفنا أن نكون اليوم معكم في أثير الخريف إذاعة سلطنة عمان
0: وأثير المحبة.
1: وأثير المحبة.
0: نعم. يا حياك الله.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: احنا سعداء بوجودك معنا، انت دائما مرافقنا عموما. يعني يمكن بنسمع بعد شوي مادة من سنوات وانت مرافق لنا في محطات فنية كثيرة، سواء من خلال الأداء الفردي الشخصي لك أو من خلال أعمال تقوم بتلحينها. لكن الفترة الأخيرة الملاحظة شوية أخذك جو آخر، ما بقول التجارة بس ربما المحتوى والمتابعات الإعلامية وغيرها من الجوانب، فيصل.
1: والله أستاذ عقيل، ترى الفن لابد منه، ولكن أحيانا الحياة فيها منعطفات، فيها يعني تحديات، وسبحان الله العمر يغيرك من الشغف إلى مثلا رغبات أكبر وأكبر، فسبحان الله وجدنا أنفسنا في جوانب متعددة. كذلك السوشيال ميديا أصبح سلاح فتاك
0: صحيح.
1: ويوصلك إلى ما لا تتوقع يعني،
0: نعم.
1: فسبحان الله هي الحياة جابت بعضها، حصلنا نفسنا في أكثر من اتجاه.
0: نعم. طيب ارجع للجانب الفني، موضوع المحتوى باخره شوي. الجانب الفني، احنا عرفنا الفنان فيصل كمؤدي في البداية لمجموعة من الاعمال وصوت برز، وفجأة اتجهت شوية لجوانب اخرى، ربما المناسبات او بعض، يعني ايش بالضبط نقول في هذه المحطات الجميلة؟
1: والله
0: لأنه
1: طبعا
0: الشغف الفن هو الأساس، المحور الأساسي.
1: أنا ممكن الكثير ما يعرفوا، لي 5 أشرطة في السوق، أشرطة
0: بس من
1: فنية
0: فترة،
1: بين فترة، هذا
0: يعني
1: يمكن في الألفية 2003
0: نعم.
1: 2004. فكذلك بالنسبة سبحان الله بعد ما عملت استوديو كذلك ابتعدت عن الغناء، وعن لأن صرت أنت منتج وبتشوف نفسك في جانب مختلف. والآن أنا سبحان الله مثل يعني عندي ألحن، يقولي شباب أعطيهم ألحان، ولي كذا لحن مع كذا فنان، وعندي لحن حصري يعني زين إني ذكرته الآن مع الفنان اليمني هاني الشيباني،
0: جميل.
1: بيتوزع في جمهورية مصر
0: حلو.
1: بتوزيع بإمكانيات فنان غني عن التعريف. هاني له أعمال عديدة وكثيرة، وآخر مشاركة له مع الأستاذ القحوم في ساحة تيتين.
0: جميل.
1: فكذلك عندي مع الفنان مؤيد حبراس عمل من ألحاني وكلماتي، وكذلك قبل أسبوعين تقريبا نزل عمل خاص للخريف الأخ الفاضل والشاعر قاسم محمد،
0: نعم،
1: من ألحاني.
0: الجو الخريفي عادة، طالما احنا تحدثنا عن هذه النقطة واحنا في هذه الأجواء الخريفية، الكل يتفاعل مع هذا الموسم، الملحن، الشاعر، الأديب، المصور. تفاعلك أنت أتوقع سواء كان في الأعمال التي تقوم على الاشتغال عليها لفنانين آخرين أو بعض الأعمال، نتحدث عن اللحن الأخير الخريفي، وتصور هذا العمل أتوقع.
1: هذا تصور فعلا. طبعا هو اتصل فيني أحد الأخوة الأستاذ قاسم، قال لي حاب نتعامل معكم، قدرة تشريف. فسبحان الله جاتني جملة لحنية حسب الكلام، أحيانا أنت كملحن اللحن يجيك حسب الكلمات، سبحان الله من تقري الكلمات يستلهم معاك اللحن، وتعرف المفردة وتعرف المقام اللي راح تتجه له. فسبحان الله عملت لها كذا لحن خفيف، والحمد لله هي محتاجة شوية ترويج طبعا، لأن تعرف أي شيء ما يظهر له بالترويج.
0: صحيح. أداها الفنان
1: الفنان مروان درويش تقريبا.
0: مروان درويش، أتوقع الأغنية موجودة معنا أيضا مع مخرجنا هاشم العمري، نسمع شيء منها مع المستمعين.

0: حياكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان ورفقة الفنان والإعلامي أيضا هو الفيصل السامري. استوقفنا محطة الألحان أخي فيصل، أنت لك كذا ثارون جميل، غير الأداة هناك التلحين وهناك الكلمات أحيانا.
1: أحيانا إذا لقينا كلام مميز ندخل في جانب الألحان،
0: نعم.
1: وكذلك إذا وجهت لنا دعوة في الألحان نتشرف. ترى الإنسان الفنان يكون فنان في كل حاجة، بس أنت أحيانا ما تحب تتفرع، فسبحان الله أنا لي كذا ألحان ولي لحن عزيز علي جدا اللي هو يا ورد، فهذه يعني كان اشتغلت عليه بطريقة أفضل، وإن شاء الله كذلك في أحد الفرقات الخليجية خذوا مني هذا اللحن بيطوروا بطريقة أخرى.
0: جميل، اللحن أيضا الكلمات كانت لك،
1: كلماتي واللحن.
0: هل سبق اللحن الكلام ولا العكس؟
1: لا، جبتهم مع بعض.
0: يعني في نفس اللحظة الجملة
1: لأن
0: مع
1: باختصار هو كنت دندن في السيارة وحبيت كذا جملة لحنية، فقلت بني عليها كلمتين ثلاث، وبنيت فعلا، قلت يا ورد يا عطر يا ريحة من دهن عود، فسبحان الله مشيت عليها.
0: ايش كمل
1: يا
0: كمل.
1: ورد يا عطر يا ريحة من دهن عود، قل لي متى بتعود، خلي عيوني تنام. انا والله ما اذكرها كامل، انا من فترة يعني يمكن السنة قبل سنة تقريبا.
0: نشل الوتر يمكن تستذكر شيء، ايش رايك؟
1: ما اتوقع اني بدقي معي هناك انا من فترة ترى ما عزفت.
0: لك الاختيار، سمعنا شيء كذا ولا نسمع الأغنية مع المستمعين؟
1: زين، نسمع اول مع
0: نسمع الأغنية، نسمع الأغنية وبعدين نرجع للأغنية.

0: إذا من جديد مع فيصل السامري وذكرنا الوتر العود، إذا نرجع لوتر العود أخي فيصل، إيش نسمع؟ نسمع شيء شعبي؟
1: نسمع أي شيء اللي قاع على البال.
0: يلا جميل.

0: حاجة بسيطة.
1: طيب موضوع الغناء الحين ليش ما مواصل مثل أول كذا في الجو؟
0: والله صدقي اللي شوف، نحن جينا في زمن جميل جدا، يعني ما في منافسة، ما في فنانين، أصوات عذبة. فاليوم لما تكتشف أنك يعني، مش أنا أتوقع من كثير من الفنانين محافظ الظفار توقفوا، لأن نحن جينا في زمن الطيبين، الناس تسمع أي شيء، الناس تتقبل أي شيء. فهناك تعرف يعني الفترة اللي غنينا فيها كل شيء حصلنا على الجاهز، نحن لقينا دعم من الشركات، من الشباب، لأن إذا جيت تنتج عمل ما توقع أنه حد يدعمك. بس نحن جينا في زمن الحمد لله، يعني ودليل على ذلك أني عندي 4 شرطة في السوق أو 5 تقريبا. فكذلك كان في أسماء قوية يعني برضو العمل.
1: طيب بحكم أنه طالما في أعمال الفنان، أنت تمتلك يعني خاصية أيضا الصوت، يعني ما أعتقد أنه هذا عذر نوعا ما، هذا يكون عذر مقبول، لكن أنت رجل لك إمكانياتك وتغني في كثير من المناسبات، ويعني يعني قد يكون رغبة منك أنت للابتعاد شوي عن جانب المغنى، ولكن بالعكس أغلب الناس الحين ربما السوشيال ميديا خدمهم وسهل الوضع أكثر.
0: والله شوف أقول لك حاجة، نحن لما غنينا غنينا بالحظ، وكذلك كل ما تكبر يتغير صوتك ونبرتك. أنت كل ما كنت في سن الشباب نبرة صوتك حتى لو مش عذبة يكون لها حنية خاصة. فالفترة اللي أنا غنيت فيها كانت أفضل فترة، يعني الحمد لله ما نقول الصوت العذب، ولكن الصوت اللي يقدر يمشي أموره. فلكن ما توقعنا أن نجي وسط زحمة أصوات عذبة،
1: لكن مع ذلك كان الصوت جميل والأعمال
0: يعني صدى. أنت لو خبرتني قبلك أي شرطة أحسن من معدلة
1: الله يعطيك العافية. طيب موضوع تواجدك هنا في عودة الماضي، يعني لك كذا ركن أو محل خاص بالأعواد؟
0: والله على طاري العود، أنا أولا أخص بالذكر والشكر إلى بلدية الظفار وعلى رسم سعادة الشيخ رئيس بلدية الظفار أبو ليث، وكذلك الأستاذ عمار عبد، يعني أعطوني وأعطوا الشباب في محافظة الظفار مساحة كبيرة جدا، ما كنا نشوف هذه المساحات والتقسيمات، يعني الأرزاق للكل صارت. فحصلنا الحمد لله موقع، وقدرنا من خلاله نعرض العواد ونشرح للزوار، والمكان محصل إقبال كبير ما كنت أتوقع أني يعني كمية الناس اللي تجي وتصور والشخصيات والأسماء. فكذلك الجانب الفني أو جانب العود أو صناعة العود الكثير ما يعرف عنها، لكن لما يشوف العود على أرض الواقع يحب يتقرب، يحب يدخل هذا العالم. فجزاهم الله خير في هذه المساحة، وإن شاء الله نأمل لمساحات أكبر، استضافات صناع، عامل ورشات كبيرة كذا. فالحمد لله هي بداية.
1: نعم. طيب قبل ما أدخل في الحوارية حول هذا الركن الجميل، أرجع للوتر، نسمع شيء آخر. إحنا سمعنا وترية شعبية،
0: ترى عزف شيء معي. نعم. شوف شيء كذا خالد الرحمن، أنا من محبين فنان خالد الرحمن.
1: طيب نسمع جرب. أي شيء عزف وغني.
0: لا والله ما غني، يا ريت أغني.
1: طيب
0: أنا حتى يعني

0: موضوع العزف يعني البدايات، كيف تعلم فيصل الارتباط بآلة العود؟
1: والله آلة العود قصة طويلة جدا جدا يعني، وأنا من خلال هذه القصة الحمد لله اليوم أكلمك في 2026 عندي محلين لبيع الآلات الموسيقية. فقصة العود أتوقع زمان، ما أعرف أنا سنة كم بالضبط، في الألفية أو 99، لما رحت مع الوالد الله يحفظه إلى الإمارات شفت عود كذا من المحلة، تعرف دبي ما شاء الله فيها الأسواق وفيها، فشفت عود الفتلي كذا، ودائما العود يشوفه مع الفنانين الكبار اللي كانوا موجودين في ظفار. فنفسي كنت أمتلك عود أو أمسك شكل العود هذا، فحاولت في الوالد رفض، حاولت فيه ما في فايدة. وسبحان الله كلمت الوالدة كذا كذا، الصبح لما نزلنا السوق نايف هناك شلينا العود، تفاجأ والدي صباح له، عملنا ربشة شوية وشلينا بعدين. وسبحان الله مرة ثانية سفرة ثانية قال لي هو سافر لحاله جاب لي عود أكبر، ومن خلال هذا العود صرت انا اعزف.
0: لكن العود الاول هل بديت تعزف فيه؟
1: لا لا، ما في، مش العزف اللي واحد يقول عنه عزف، لكن كذا حاجه. وبعد كذلك استضاف بعض الفنانين من اليمن الى منزل عندنا، وجلسوا يعلموني كذا دورات خفيفه داخل المنزل عندي. ومن ثم انطلقت، وسبحان الله مع الايام مع الاستمراريه الان عندي معهد داخلي في المول جاردنز مول، اعلم سنه بنعلم.
0: ايوه وطبعا مرتبط بهذه الآلة
1: بالعود يعني.
0: جميل. المحل اللي موجود هنا تقريبا كم عود فيه؟
1: حاليا احنا عندنا ترى ما شاء الله العود كثيرة يعني، ما يقل عن
0: اللي في عودة الماضي.
1: لا اللي في عودة الماضي يمكن 20 عود.
0: 20 عود.
1: 20 عود موجود. واثنين إضافية مع العشرين كهربائية مختلفة. نعم. صناعة عمانية طبعا، نحن حبينا نتواجد لأن الصناعة عمانية مش مستوردة.
0: ايش لو اخذنا شيء من المميزات للعود ايضا، ايش المميزات اللي تقدموها طالما انت الان خلاص اصبحت بدل هذيك الشغف والهوايه تخصصيه؟
1: وتخصص طبعا انا عندي شباب هم المصنعين، وعندي كذلك شاب سوداني صنعنا عود من خشب الابنوس، وهي ترى الاخشاب تعتمد على النوعيه. اذا انت تريد مثلا عود مميز في انواع مسميات، خشب الورد، الجوز، الارز الامريكي، الورد، يعني كثير من المسميات. أما إذا كان العود كهربائي مثل هذه اللي قدامك الآن عندنا، هذا تقدر تختار أي خشب لأنه معتمد على الماكينة اللي تطلع الصوت وليس الصوت. العود. لكن المقوة في نفس اللي عندي هذا الحين
0: يعتمد على الخشب.
1: أيوه الحين شوف هذه اللي قدامك صناعة عمانية بحاجة فنية طبعا، هذا برضو صناعة الأستاذ عمار إبراهيم وجه له التحية، حاول يشاركنا في بعض المجموعة من العواد وعمل لنا كم من عود ويعرض عندنا. ولكن احنا برضو عندنا مجموعة خاصة اللي هي صناعتنا الخاصة.
0: كيف الإقبال على آلة العود؟
1: والله العظيم الإقبال متوسط، ولكن نحن معتمدين على توريد وعلى بعض الوزارات الحكومية اللي تشتري، تعرف مدارس وبعض الوزارات تحب يعني يعملوا دورات بين فترة وفترة.
0: نعم.
1: فيأخذوا مننا بعض الطلب.
0: نعم. بالنسبة للشباب اليوم أيضا كيف تشوف ارتباطهم بهذه الآلات الوترية؟
1: والله محافظة ظفار من محافظة الأكثر إقبال على العود، ولكن الشباب الشغف موجود والإمكانيات غير موجودة، يعني الأمور المادية اليوم تتكلم على عود قيمته 150 أو 120 ريال صعبة تعتبر، فمحبين الدعم ومحبين المساعدة. فالواحد صعب أن أذكر يعني بما أننا تطرقنا للمواضيع، أي شيء بيجي يدور لك على عود قيمته 50 ريال 20 ريال
0: أقل سعر،
1: ولكن ما يعطيك الصوت. فأنا في لفتة كذا كنا في حوارات مرة في السوشيال ميديا، يعني الشباب يتحدثوا ودخلوا على الله يذكره بخير السيد خالد بن حمد على الخاص، وأطلبوا منه بعض العواد، فجزاه الله خير ووجه لهم اشترى لهم مجموعة عواد، وطلب من مؤسسة عندي وودينا 5 عواد للشباب. فهذا أحد الدعم اللي نتحدث عنه أن الشباب ما يقدر، فنوجه تحية للسيد خالد بن حمد انه دعم برضه الشباب هذونا بالعواد.
0: كل التحيه. بالنسبه للورش اللي تقام بين الفتره والفتره، هل في ورش تنظم غير الجانب اللي قلت المدرسي بالنسبه لهواة العود؟ الان انا اعرف في مسقط كان دور للجمعيه بارز جدا،
1: اتوقع انها
0: وفي اصوات ايوه يعني، بس في فتره يعني بين فتره وفتره في بعض الورش الفنيه، هل تقام او تنظم انت بحكم قربك من هذا الجانب؟
1: عملنا والله ورشه الاقبال عليها ضعيف مش قوي، فالكل يتعذر بالمبلغ، فحاولنا ننزل من الدورة اللي هي قيمتها 150 بحاجة غراء، قلنا بنعمل لكم دورة مدتها 6 أيام، الكل تفاجأ كيف 6 أيام بكون عازف، قلنا لهم حتى في 3 أيام، فسار عليها إقبال، الحصة ب10 ريال.
0: لكن خلال 6 أيام ممكن
1: يدندن وليس عازف، دندن أنه يقدر يطلع نغمة عشوائية كذا يعني، مش النغمة اللي يستفيد، لكن يقدر من خلالها يبني.
0: خاصة إذا هو عنده شغف وربما عنده بدايات من البداية شيء.
1: أنا علمت واحد كذا مقاطع بسيطة يعني، فتفاجأت بعد شهر جاني صار عزف أفضل مني الآن.
0: نعم. إذا نرجع للعزف شوي، إيش ناخذ كذا وترية قادمة؟
1: والله أنا مثل ما خبرتك يعني خلاص بعيد من العود، والعود هذا شوي مش مناسب الوضع، أنا متعود على هذا العود الخاص اللي شايف في اسمي.
0: نعم.
1: طبعا انه جه برضه الاستاذ سالم القلم من صناعته الخاصه،
0: كل التحيه سالم، من الاسماء الجميله.
1: انا شوف فيني طبعا احب اتعامل مع الجميع يعني، من كل بستان زهره مثل ما يقولوا، فما ما عندي كذا حاجه انانيه، بالعكس الكل اللي يقدم لي اي ماده اي تعاون انا مع الجميع.
0: سالم القلم من العازفين المميزين
1: جدا يعني. مميز،
0: وكان من ايام
1: لكن بخيل الدراسة. علينا في الظهور والمشاركات والدورات هذه.
0: سالم انا اتوقع يعزف من صف سادس ابتدائي،
1: وايام كان في فرقه توقع احد الفرقات
0: قبل يعني، انا اعرف انه يعزف من مراحل الدراسه الاولى
1: ما شاء الله،
0: بس كان بطرق غير غير غير معلنه يعني،
1: بس الحين ما شاء الله شوف صنعته يعني على فكره تنافس التحية. تنافس، انا اوجه له تحيه، صنعته من الصناعه المميزه جدا جدا والله العظيم.
0: نعم،
1: فنشوف ايش اللي بيطلع معنا في هذا العود. طبعا يعذرون المستمعين اذا
0: الله يعطيك العافيه، ايش بنسمع لاي
1: والله انا ماشي في بالي معين لكن

0: ايش اللي يطرع البال؟ والله ما عرفتش اعزف لكم. العزف هو يحلب الفنان، لكن تورطونا اليوم.
1: العزف في ليالي الخريف اتوقع فيه كثير مغريات للاجواء الجميله هذه اللي تساعد على العزف ايضا.

0: طالما انت لك رفقة مع مجموعة من الأسماء والفنانين اليمنيين، نسمع شيء عزف وتر يمني، ايش رأيك؟
1: والله شوف، انا للاسف ما احفظه، لازم الفنان يغني واتذكر الغناء. يعني العزف الدائم كذا ما اعزف كثير صراحة، يعني دائما احاول اتذكر.

0: حياكم من جديد مستمعينا الكرام. طبعا الأغنية المرافقة لنا في أثير المحبة دائما، إيش تذكرك أيضا فيصل الأغنية؟
1: والله سبحان الله، صدفة حلوة. اليوم أنا موجود في أثير المحبة هنا، وهذه الأغنية سجلناها توقع عندنا في الاستديو إعلان دعاية
0: صحيح
1: سجلناها بس ما أعرف قبل 10 سنوات يمكن،
0: ممكن أتوقع.
1: والله عمر صراحة
0: رحلة طويلة،
1: رحلة طويلة
0: صحيح. صوت حسين النهاري،
1: الفنان حسين النهاري، نوجه له تحية.
0: نعم،
1: وكان عمل ممتاز والله. يعني سبحان الله، شوف بعض الأغاني ترتبط في ذاكرة الإنسان لما يروح في السيارة، لما يسافر، يتغرب، أي نغمة تصير. فهذه الأغنية سبحان الله، حتى نحن مش إنه نركز في الإذاعة، لكن لما نسمع الأغنية نحب نعلي صوت السيارة، لأنه خلاص صار في
0: أغاني ترتبط بالمستمع. أيوة. صحيح. وخاصة هذا الجانب، هذه النقطة بالذات، يمكن أخي فيصل في نغمة تعرف من خلالها الصوت القادم قبل ما يبدأ، من خلال الوتر، من خلال النغم. إيش الحيز الفني اللي يمكن يعني استشعاره في هذا الجانب؟ يعني أسمع نغمة الموسيقية أعرف إنه هذا عبد الله الرويشد مثلاً، عبد الرب إدريس مباشرة.
1: في بعض الفنانين يختاروا مقام معين، خلاص يحب أي أغنية يبدأ من هذا المقام. يعني خلاص اللي يحب الريس، تبيات، عقم، فكل فنان له مقام كذا يحب، لأنه يجد صوته أقرب. يعني قد يختلف في مقام فما يقدر، مثل يعني أنا ما أريد أذكر فنانين كبار، لكن عندنا يعني فنان عبد الرحمن فترة اتجه للألوان الخليجية الإماراتية، فطلع من اللون المعتاد عليه، فالناس ما تقبلت، فبعدين اضطر انه يرجع، لان عبد الرحمن رجع من البادية، الناس اعتادت على الحان،
0: جو معروف،
1: معروف العود وكذا، فلما تغير لونك فأخلص هو اذا مقامه معروف.
0: نعم. هل انت مع التنوع ولا مع المحافظة على ربما نسق معين من المغنى او الفن؟
1: والله شوف، بالنسبة للتنوع يعتمد على الامكانيات والموهبة اللي عندك. اذا انت عندك موهبة تقدر تغني اي حاجة واي شيء الناس يتقبله منك، لكن احيانا الله عطيك حدود معين مهما تجاوزتها يعني ما بتقبل الناس منك، فحافظ على اللي الناس حباتك فيه عشان كذلك ما تحصل انتقادات. لكن سبحان الله في يعني هي القدره من الله احيانا، ففنانين يغنوا لك اي حاجه تحبها منهم، حتى لو تكلم كذا تحب
0: تسمع منه.
1: أيوه.
0: لكن المحافظة أيضا، بعض الفنانين قد تكون إمكانيات الصوت يعني ما شاء الله عالية جدا عندهم، ولكن الناس حبتهم في في في في نمط معين أو في مغنى معين، فأتوقع هي سبحان الله هي أيضا جزئية استشعرها الفنان نفسه، وإن كان عنده القدرة إنه يؤدي ألوان أخرى.
1: شوف أستاذ عقيل، ترى الصوت من الله في ترابط مع جسد الإنسان. لما تسمع صوت معين أحيانا تحب الشخص اللي يغني هذا، حتى لو تشوفه في الشارع كذا من الله تحبه. الصوت يربطك في الإنسان دائما، فمثل ما خبرتك الإمكانية اللي في الصوت هي اللي تعطيك المساحة أنك تلعب أي دور في الألحان، ولكن إذا صوتك محدود صوتك قد يكون جميل نظيف، تقدر تأدي بإمكانيات معينة، فلكن ما تقدر تتعدي على المقامات، تقدر تختار لك مقام واحد أو مسار واحد أنك تمشي عليه فقط.
0: نعم. نتحدث عن موروثنا العماني المغنى، وفي هذا الجو تحديدا نحن في عودة الماضي، وربما الأجواء كلها شعبية، في أصوات فردية وفي فرق عمانية مغنى أيضا موجودة تؤدي هذه الألوان، كيف ترى أيضا مواكبتها، حفاظها على خصوصيتها الجميلة العمانية، وإن كان هناك في تجديد في بعض الأشياء؟
1: والله العظيم ما شاء الله الشباب اللي عندنا كثير بدون خص أسماء وذكر أسماء، صار عندهم محافظة على الموروث وتقليد الفنانين من أمثال الفنان عمر قبران.
0: نعم.
1: فماشيين على نهج، يعني نتكلم على 3-4 فنانين أنا شفتهم في السوق في الساحة الفنية. نعم. ما شاء الله عليهم، يعني رايحين على المسار المطلوب.
0: نعم. أنت مع التجديد من أي ناحية؟
1: التجديد، التطوير الموسيقي، تغيير نمط الأغنية المحلية. يعني سمعنا توقع برضو في الأغنية الأخيرة بعض الأغاني الفنان ما يتحب رأس فيها نمط مختلف، أغنية الطبل
0: الأخيرة
1: طلعت من المسار المعتاد.
0: نعم. إيش رأيك في العمل؟
1: والله العمل أول ما تسمعه ما بتتقبله، 3-4 مرات خلاص بتحس إنه في تجدد، في نغمة طلعت شوية بس، ولكن أنا على فكرة في ناس مش متخصصين في الفن شفتهم يرددوا الأغنية بس ما حبوه على طول. أنت أحيانا لما تشغل المادة كذا مرة تحبها،
0: تتعايش معها
1: وتتعود عليها، مثل أول ما نزلت سيارة ملوكالة قالوا ما حد حبها بعد ما
0: الأغنية جميلة جدا أكيد، يعني كل التحية لفريق العمل كاملا. يمكن الملاحظات الآن مثل ما ذكرنا السوشيال ميديا اللي قرب كل المسافات، أصبح العالم الآن يمكن يكون غرفة وأصغر من غرفة أيضا. يمكن في ناس انتقدت مشاهد الفيديو كليب ربما أكثر من مشاهد الأداء الصوتي أو اللحني، أتوقع أيضا هذا يمكن كانت هذه النقطة موجودة، هي تجربة فنية في النهاية لفنان مؤيد حبراس، نوجه له كل التحية، هو القادر على اتخاذ القرار الأقرب للمسار أيضا الفني.
1: والله أنا ضد الفيديوهات الكليب اللي فيها أكثر من يعني أقول لك حركة، لأن أحيانا العين تتحرك وتلتفت أكثر من الأذن. نعم. أنت محتاج الأذن مش محتاج العين، فتقليل الفيديو يخليك الانتباه أكثر للأغنية عكس الحركات اللي أنا أشوف يعني أنا ضد، يعني كل واحد له رأي يعني.
0: وفي النهاية هي أغنية حظت بمتابعات كبيرة أكيد جدا أكيد. من خلال المحبي هذا اللون، نوجه تحية للشاعر وسعيد البرعمي والسيد خالد بن حمد والفؤاد مؤيد حبراس. ويمكن في أعمال هو أيضا واقف فيها الموسم بذات الطابع الشعبي من ضمنها في ساعة أو شيء كذا، يمكن ما أعرف إذا
1: لا هذا ما مرت عليك
0: لا والله هاشم شيء فيها هي نغم كلمة محلية، ويمكن الناس تبحث، وأنا أعتقد ما أدري إذا تتفق معي ولا لا. أيوة. في الخريف بالذات وفي الموسم الناس تبحث عن مفردات المكان.
1: شو هي المفردة؟ أحيانا تشد المستمع وكذلك تخلي الناس يرددوا الكلمة أكثر من حفظ اللحن نفسه. فأنت عشان تتميز قول خالف تعرف
0: نسمع

0: شوف المفرد هو استخدم الآن رابط شوي بمفردات ريفية، ويمكن في صعب مفردة نستخدمها احنا في اللهجة الشحرية والجبالية، ولكن تستخدم في بعض الأقطار العربية بنفس المعنى السرعة. أخواننا في تونس يقولوا في ساء
1: في
0: نفس
1: ساء
0: المعنى.
1: فعلا
0: أيوه،
1: كلمة
0: وتبدأ هاي أصبحت الآن طبعا
1: منتشرة.
0: كل المنتشرة أيضا، لكن التوظيف توظيف المفردات هذه، وأتمنى أخرى سواء كان بالمهرية أو توظيف المفردات اللهجات الأخرى تكون حاضرة أيضا، لأنها مثرية الناس تبحث عنها.
1: صحيح.
0: أيوه
1: وبعدما عمان غنية بالكلمات والمفردات، فأشوف اليوم أي فنان يعني حب يتعامل مع سلطنة عمان أو فنانين ظفار، لأن عندهم ما شاء الله ساحة غنية بالموروثات بالأغاني متنوعة. فكثير يتصلوا فينا أنا أصحابي من الخليج، يا أخي شوف لنا كلام كذا شعبي، لكن إحنا مش متخصصين،
0: نعم
1: ترى كلمات الحين في ساعة والأمور هذا محتاج ناس يعني عاشت مع الشيبان أو تحب الكلام القديم.
0: نعم
1: ف
0: وتوظف عليها
1: ما
0: الكلام.
1: نقدر برضو نغامر ونقول نحن نعرف وبعدين نتفاجأ بكلمات متطورة.
0: يمكن الجميل الآن مثل ما ذكرت فيصل إنه أغلب الشباب عندهم يعني شغف في هذا الجانب، وربما الأستاذ الكبير عمر جبران المدرسة الأكبر اللي نلحظ طبعا ديوان وغيره من الأسماء، ما أريد نستثني أسماء، ولكن أبو هاني يمكن الأقرب للشباب الآن في جلسات في مناسبات. ومع ذلك الرجل في الخريف قليل ما نشوف له إنتاج خاص
1: صحيح صحيح.
0: إلا ما عبر، ولكن أغنية هذيك المرة أعتقد إلى أصحى النوت أخذنا أو إلى
1: اسحنوت
0: أيوه شيء كذا
1: كانت حلوة،
0: كانت حلوة.
1: لكن استاذ عقيل هذه الامور متعبة. شوف انا وسط انا متعايش مع كل الفنانين، لو اقول لك 100 فنان يشكي قليل يعني،
0: نعم
1: يفكروني انا فانوس السحري. 100 فنان شبه اسبوعيا يومين
0: نعم
1: يشكي لي، وفنان لو ذكرت لك اسماء بتفاجأ. للعلم
0: نعم
1: ترى عندنا معاناة جدا، المحظوظ اللي دعوا له اهله وحصل نصيب الازل من
0: حصل شيء.
1: انتاج من فيديو كليب. ترى عندنا فنانين لو يبرزوا مع شركات اتوقع ما بتعرف تشيل من وتخلي من،
0: صحيح
1: بس ما في دعم. انا ما نقول لك نحن ندعمنا كثير، لكن نحن برضو محتاجين حد يدعمنا.
0: هم كفنانين شباب الان في اصوات جدا رائعه، مجموعه من الاصوات جدا رائعه، نسمعهم في دندنات وتريه في مكان ما، فتستغرب هذا الشخص لو كان يعني مع استوديو مع توزيع
1: أكيد
0: مع
1: أكيد.
0: إمكانيات راح يتغير الموضوع.
1: والله اليوم أنا كنت في ولاية الطاقة الساعة 7 ومسكني واحد يعني ما أعرفه إلا بالنظر شخص، قال لي أريد كلمة. قلت تفضل، وأنا جاي عندكم الإذاعة. قال لي والله من زمان أريد أقابل. قلت الخير في شيء؟ قال عندي كلمات ولحن.
0: حلو.
1: أنا شفت الولد قلت يا أخي هذا شكله له شاعر له فلان كذا بسيرة سالفة. والله أنا تفاجأت انه كلمات والحان مميزه جدا جدا.
0: هو صاحب الكلام
1: هو
0: واللحن.
1: صاحب الكلام واللحن، بس قال نفسي حد يسمعني.
0: اها ما عنده تجارب
1: ما
0: ابدا.
1: ما عنده تجارب. قال مره يمكن في زامل كنت في احد العراس قلتها وشلوها الشباب فقط، فقلت له خلاص انا اجيب رقمك وبشوف الفنانين، لان اللون اللي سمعته كذلك يناسب مويد حبراس، الشباب صاعدين الان في الساحه، قاسم الفنان قاسم طال خير الله اتوقع انه بيناسبهم. في فقلت خلاص خلينا على تواصل. فتفاجأت والله، بس اقول لك شباب محتاجين مساحه. انا اكلمك يمكن اقدر اعمل دعم لشخص او شخصين بين فتره وفتره، بس الاستمرار متعب جدا. أنا عندك مهندسين شغالين برواتب
0: طيب موضوع المفرده الشعبيه ما اعرف ما زلنا احس ان هي محور انطلاق، خاصة الشعبية الشعبية اللي ذكرتها قبل شوية، ويمكن أغنية خميس البغدادي أكبر دليل على هذا الشيء.
1: اللي ايش تقول نسيت انا؟
0: بن عبد ربه
1: بن عبد ربه. سبحان الله. انا اريد برضو اقول لك حاجه، كنا بنتكلم على الجانب السوشيال ميديا والاعلام له دور كبير في النشر. هذه الاغنيه نزلت قبل سنه وما لها صدى، ففتره الخريف لما قرب صار صداها اكبر.
0: نعم.
1: ليش؟ اخواننا احيانا في مسقط او الشمال نقول ما يعرف يدخل السوشيال ميديا واي شيء طلع معه يحطه. فهذا نشر وهذا نشر وهذا نشر فاستوت شهره.
0: بس الاغنيه
1: لا حلوه هي حلوه. انا ما أنا ما ترى ما اكلمك لك اكلمك ليش ما انتشرت اول وانتشرت الان. انا قصدي ترى بين قوسين عشان ما حد يفهم
0: موضوع النشر.
1: موضوع النشر
0: اكيد. كل التحيه للفنان وللشاعر وللقائمين. طبعا الشاعر متوفي اتوقع حسب ما اعرف.
1: اتوقع هو كلمه والده حسب
0: أيوة حسب ما شفت في المقابله.
1: في مقابله
0: نعم.
1: يعني.
0: ولكن الاغنيه جوها شعبي بحت.
1: جو شعبي وكذلك مفردات مميزه، واحيانا الكلمه الغريبه دائما تنتشر. من عبد ربه يعني انت انطقت باسم ولد فلان كذا.
0: ولد فلان يعني المدخل شويه.
1: اذا ركز في الاغاني القديمه اللي يقول لك يا ابو حمد اغنيه كذا، يا ابو ما اعرف، يا ابو سعيد.
0: هذه في الموروثات اكثر شيء تكون.
1: فهذه المفردات هي دائما تخلي الاغنيه تنتشر.
0: اتجاه فيصل للجانب الإعلامي ولك مجموعة حوارات، أنا تعجبني الحوارات الاجتماعية لأنها تلامس الناس. إيش أثر هذه التجربة؟
1: والله العظيم شوف، أنا هذا الإعلام يعني سبحان الله من تدخل في هذا الجانب ما تصبر منه، لأنه تحس يقربك وكذلك علاقات تكبر أكثر وأكبر. فهذا الجانب أنا دخلت فيه، توقع بديت فيه في رمضان نذا نوجهش كل قناة مزون.
0: نعم.
1: فكلمني مرة كذا وقال لي رد أعمل في رمضان، قلت له خلاص حلو، قال لي بخليك في كتجربة مذيع، قلنا حلو. فمن يومها كذلك أنا، وقبل كذا كذلك الفنانين اللي يجوا عندي الاستوديو أحاورهم، فشوفنا بعض من الجانب هذا كذلك صار تجاري أكثر، يعني أنا أقولها على الهواء.
0: أكيد مرة عن أخرى بتكون أفضل.
1: تختلف كل يوم، تختلف كل يوم، تحب تستمع إلى قصص، إلى مفرد، إلى آيات قرآنية أو أبيات تتعلم، لأن يعني حاجة مشوقة مثل البحر ما توقف مفردات، تحب تتثقف تتكلم تقول. فسبحان الله هذا الجانب دخلته أنا، يعني ما نقول نحن وصلنا ولكن بنحاول نمشي. أما بالنسبة للجانب الخيري هذا نحن من زمان سباقين فيه، أي جانب خيري حتى ندعم. أنا عندي الحمد لله مجموعة شركات أوجه لها الشكر دائما تدعمني، إن كان أمور مادية ولا هدايا. فالآن أي مكان يعني تريد الناس تحبك فيه حط هدايا، حط أمور مادية، حط، لأن الإنسان حب يفرح. أنت جاي تستعرض، أنا ما أريد استعراضك، أريد إيش بتعطيني بعد ما أنا بعد السهر اللي أول مشوار. فدائما كذلك هذا الجانب مميز لما تحط هدايا وتحط، فإن شاء الله نمشي على خطى اللي يسبقونا.
0: جميل. تواجدك في أمسيات أعتقد أمس أو أول أمس من الأماس الشعرية، ومشاركة حوارات لكتاب لأدباء لشعراء لإعلاميين، أتوقع هذا جانب مثري بحد ذاته، خاصة عندما تكون الأمور مفتوحة ومباشرة بالذات أمام الجمهور.
1: والله كانت الأمسية مميزة جدا جدا جدا، وفيها يعني جمهور ما شاء الله عليهم، يعني أوجه شكر المكتب والي طاقة والقائمين على مهرجان طاقة. أولا أعطوا المساحة للشعراء المعروفين والشعراء الصاعدين، كانت يعني ما شاء الله حوار، وأنا أتشرف أني أدير هذه الجلسة الحوارية. الحاجة مش سهلة، تعتبر سيفي لك لما تدير حوار مثل أمثال شاعر الدكتور مسلم المسهلي، كذلك كاتب أبو عمر ماجد المرهون، وكذلك شاعر أصيلة السهيلية، والخاف ما ننسى حد، يعني كانوا مجموعة شباب، ولكن كان يوم مميز. فأدلنا الحوار كذلك شاعر قيس ربيع أبو عزان صاحب الكلمة الحساسة،
0: صحيح شاعر فنان. نعم.
1: فبادي
0: بصوت جميل بعد، ترى
1: صوته جميل لكن أمس ما قدرنا يغني، حاولنا فيه.
0: نعم.
1: فمثل ما خبرتك درنا الحوار والحمد لله، وأنا مثل الآن ترى عامل إن شاء الله مفاجأة نخليها في حاجة حلوة تخص الإذاعة والتلفزيون والأمور هذه، إن شاء الله بس نخلص الأمور القانونية فنخليها مفاجأة إن شاء الله.
0: جميل. على الصعيد الفني إيش الأوراق الجديدة القادمة مع فيصل السام؟
1: والله نحن نسعى يعني يوميا التليفون في إيدنا، وندور من الصديق الجديد، من الملحن الجديد، من، أنا الحمد لله دائما أحب جديد، يعني ما أحب أقوم اليوم أنزل فيديو أو شيء خبر يعني بايت مثل ما يقولوا. لازم اليوم تحصل فنان جديد، ضيف جديد، استضافات جديدة، علاقات جديدة يوميا، ما أحب اليوم يكون مثل أمس. ففي
0: في شيء أعمال كذا قريبة
1: مثل ما نوهت عليك سابقا، عندي مع الفنان هاني الشيباني
0: غير الشباب هنا عندنا
1: من صلالة، والله أنا ما يعني عطيت الفنان قاسم بس لسه ما غناه، قاسم جمعة فنان شعبي بس لسه ما
0: قاسم هالأيام جو الخريف مع الفرقة
1: كلهم مشغولين،
0: العطاء مشغولين.
1: وكذلك الفنان طلال أعطيته أغنية مغناة قديمة، ولكن أتوقع الإيقاع ما ناسبه في البرعة، أنا كنت أريد يغنيها برا، لأن أحيانا الأغاني تكون مهضوم حقها لما تغنيها في السهرة تنتشر.
0: نعم.
1: فبعض الأغاني اللي ما أخذت حقها حاولت أني أعطيها الشباب يغنوها في السهرة.
0: جميل.
1: ولكن أنا أقول لك ما أرد أحط نفسي في هذا الجانب، هذا بس مجرد يعني هواية عابرة من الهوايات، لأن توجهات أخرى نحن.
0: الله يعطيك العافية. نسمع شيء وتر نختم فيه الحوار، الوقت يمضي جميل.
1: والله العظيم إيش بنسمع؟
0: ذكرنا الوتر والعود ولك ال نسمع شيء بوهاني طالما ذكرناه الليلة يعني.

0: طبعا ما حد مثل زينك يا زين
1: زين
0: الشباب.
1: الشباب.
0: فعلا الأغنية من المحطات الجميلة، غناها طبعا بلون البرعة بإيقاع البرعة.
1: صراحة وزارة البرعة محتاجة إيقاع عشان تحافظ على الرتم
0: صحيح،
1: والإنسان.
0: احنا سعدنا معك بهذه الرحلة الجميلة معنا الليلة في هذا الترحال الفني الثقافي أخي فيصل، كل التوفيق لك، وإن شاء الله كذا نرى يعني هذا الجهد كذا في هذه الشمولية الفنية الجميلة أكثر ثراء وأكثر توسعا وتوفيقا بإذن الله.
1: وأنا أشكرك أستاذ عقيل ومذيعنا المتميز،
0: الله يحفظك يا رب.
1: يعني ما شاء الله من سنوات ونحن نسمعك على الإذاعة واجتهادات،
0: شيبان خلاص.
1: شفناك، لا بالعكس شفتك في
0: الله
1: كذا
0: يعطيك العافية.
1: بودكاست مميز مع بعض الشباب،
0: يمكن في مساءات ثقافية
1: ما أعرف
0: ربما.
1: اسم العنوان،
0: نعم
1: ولكن ما
0: نعم
1: شاء الله عليكم في
0: الله
1: تقدم.
0: يعطيك
1: نشكر
0: العافية.
1: إذاعة سلطنة عمان لتحت هذه الفرصة والمساحة للتحدث والتقرب من الجمهور.
0: كل التحية لك، نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله كذا ننتظر الجديد الجميل بحول الله
1: إن
0: تعالى
1: شاء
0: مع
1: الله.
0: الفنان اليمني اللي ذكرته مع الأصوات أيضا، سواء قاسم أو طلال أو غيره من الأعمال،
1: جزاكم الله خير.
0: لكن شيء بصوتك إن شاء الله في القادم يكون شيء.
1: إن شاء الله بحاول أغير طبقة.
0: الله يعطيك الله يعطيك الصحة
1: الله
0: والعافية.
1: يحفظكم
0: كل
1: يا
0: التحية لضيفنا اللي رافقنا في هذه في هذا الترحال الجميل، الفنان والملحن طبعا فيصل السامري، وأيضا صانع المحتوى وقول والتجربة الإعلامية الجميلة التي يحاول من خلالها كذا إيصال رسائل مختلفة هادفة، نتمنى له كل التوفيق. وصلنا إذن لمحطة الختام مستمعينا الكرام، هذه تحية لكل من تابعنا، نقول سهرا في هذه الرحلة، مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، من هندسة الاستوديوهات المهندس حسن بن سعيد تبوك، من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي، وهذه أحلى التحايا من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تزور جمعية المرأة العمانية بصلالة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبرونوي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، والممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من نقطة لا عودة حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. 95 شخصا على الأقل يلقون حتفهم في النيبال جراء فيضانات اجتاحت المنطقة الحدودية مع التبت. إلى التفاصيل. بعث عبر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق. تفضلت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها صباح اليوم فقامت بزيارة إلى جمعية المرأة العمانية بصلالة، وذلك في إطار اهتمامها المتواصل بدعم إسهامات المرأة العمانية في مسيرة التنمية والعمل المجتمعي. ولدى وصول السيدة الجليلة كان في استقبالها صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ونور بنت حسن الغساني رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة، ورئيسات جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار. واطلعت السيدة الجليلة خلال جولتها في أرجاء الجمعية على ملتقى جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار الذي ضم بيت التراث المتضمن نماذج من الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية النسائية التي تجسد ثراء الموروث الشعبي بمحافظة ظفار، والجهود المبذولة لصونه وتطويره وتحويله إلى منتوجات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية. كما شملت جولة السيدة الجليلة قاعة العرض التي ضمت أركانا لجمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار، واستعرضت رئيسات الجمعيات المبادرات والإنجازات التطوعية والمجتمعية والمشروعات النسائية. كما اطلعت حفظها الله ورعاها على ما تحمل هذه المبادرات من أفكار وتجارب تعكس روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى نساء المحافظة. وفي ختام الزيارة دونت السيدة الجليلة كلمة بمناسبة هذه الزيارة الكريمة، عبرت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجمعيات، مشيدة بتنوع البرامج والمشروعات والاهتمام بالموروثات والإسهام الفاعل في خدمة المرأة والمجتمع. جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة. تناول الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير خارجية بروناي دار السلام. تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سلطنة عمان وبروناي دار السلام وما تستند إليه من روابط وثيقة وتفاهم متبادل، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أوسع. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تعكس الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة تقدما متسارعا في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر تكاملا وموثوقية واستقلالية. إلى التفاصيل.
1: تعزيز السيادة الرقمية في سلطنة عمان يتطلب تحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على الاقتصاد الرقمي العالمي، في ظل اعتماد الاقتصاد الحديث على تدفقات البيانات والاستثمارات والخدمات السحابية والمنصات العالمية. لتنعكس الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة تقدماً متسارعاً في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر تكاملاً وموثوقية واستقلالية، حيث لم تقتصر الجهود على رقمنة الخدمات الحكومية، وإنما امتدت إلى بناء مقومات المنظومة الرقمية الوطنية وتهيئة البيئة الممكنة للتقنيات الرقمية الحديثة وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الرقمية الاستراتيجية، وذلك من خلال حوكمة وسيادة البيانات، بناء البنية الرقمية الوطنية، والعمل على تطوير المثلث الرقمي العماني، كذلك تطوير إطار تنظيمي لمراكز البيانات والخدمات السحابية، كذلك تطوير إطار تنظيمي لمراكز البيانات والخدمات السحابية وإنشاء منظومة وطنية للتكامل وتبادل البيانات، وبناء منظومة المدفوعات الرقمية الوطنية، وكذلك إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والمنصات المشتركة ورقمنة الخدمات الحكومية، وبناء منظومات وحلول حكومية محلية، وكذلك تطوير قطاع الصناعة الرقمية والشركات التقنية الناشئة، وتطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي وصناعة الأمن السيبراني، وكذلك تطوير قطاع الفضاء وبناء القدرات الوطنية ومساهمة الاقتصاد الرقمي. ولقد انعكست هذه الجهود على تحسن موقع سلطنة عمان في عدد من المؤشرات الدولية والإقليمية للتحول الرقمي، إلى جانب حصد مشاريع عمانية لجوائز دولية وأقليمية، بما يعكس تطور مستوى النضج الرقمي وقدرة المؤسسات الحكومية على توظيف التقنية لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي. ومن أبرز هذه النتائج والإنجازات، حققت سلطنة عمان نسبة 75% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الإسكوا للعام 2025، مقارنة بنسبة 72 خلال العام 2024. وجاءت سلطنة عمان ضمن الفئة الأولى عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025 بزيادة قدرها 22% عن أدائها في التقرير السابق لعام 2022. كما حققت سلطنة عمان المرتبة 41 في مؤشر مسح الأمم المتحدة في تطور الحكومة الإلكترونية، والمرتبة 22 في مؤشر مسح الأمم المتحدة في البنية الأساسية للاتصالات للعام 2024، وذلك من أصل 193 دولة. وتستمر جهود سلطنة عمان في الانتقال التدريجي نحو بناء منظومة رقمية وطنية ذات سيادة.
0: نظمت الجمعية العقارية العمانية ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي الذي يناقش مستقبل التقنيات الحديثة في البيئة العقارية في ظل التحولات العالمية المتسارعة. رعى افتتاح الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
2: مستقبل التقنيات الحديثة في البيئة العقارية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، أبرز ما استعرضه ملتقى الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية. تطرق الملتقى إلى أهمية توظيف الابتكار والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع العقاري العماني ورفع كفاءته وتنافسيته.
3: عبد السلام بن سالم الحوسني رئيس لجنة الوساطة العقارية بالجمعية العقارية العمانية. الجمعية العقارية العمانية عملت فعالية الذكاء العقاري والذكاء الاصطناعي بحيث أنها تساهم وتعاون في المجال العقاري، لأن اليوم أصبح المجال العقاري أصبح أكثر رقمنة. تم تدشين المنصة العقارية. المنصة عبارة عن إمكان أن جميع الوسطاء والمهتمين في المجال العقاري يحصلوا كل البيانات والمعلومات اللي تخص المجال العقاري، واليوم أصبح الشخص بالإمكان أن يسجل في الجمعية العقارية عن طريق هذه المنصة.
2: كما ناقش الملتقى عدداً من المحاور، من بينها الإدارة الرقمية للأصول ودورها في خفض التكاليف وتحسين تجربة المستثمر باستخدام التحليل التنبؤي وتصميم الأحياء الذكية الموفرة للطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور مركز خدمات التطوير العقاري في دعم وتنظيم القطاع.
4: صالح بن سعيد السيابي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات الموج مسقط. طبعا القطاع العقاري في السلطنة لله الحمد ينمو بنمو مضطرد، وهنا تبرز حاجة ماسة لاستخدام تقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتوفير الجهد والوصول للأسواق أبعد.

0: قائم بأعمال مدير أول أكاديمية عمان تل. وقعنا اتفاقية تعاون مع الجمعية العقارية العمانية في تطوير الكفاءات وضخ الأفكار، إشراكهم في محاضراتنا في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. القطاع العقاري في عمان من أكثر القطاعات اللي ممكن احنا نعمل فيه تحول من الناحية الفكرية. هذه تكون المسؤولية على أكاديمية عمان تل أنها ترفع من كفاءة سواء منتسبي الأكاديمية أو المشاركين فيها أو العامة.
1: ويمثل الملتقى جزءاً من توجه الجمعية العقارية العمانية نحو بناء قطاع عقاري أكثر ابتكاراً وكفاءة واستدامة، وتعزيز جسور التعاون بين مختلف الأطراف بما يواكب التوجهات الاقتصادية والعمرانية لسلطنة عمان ويعزز جاذبية القطاع للاستثمار.
2: إلى الأخبار العالمية، أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلاده حسب تعبيره. من جهته صرح المتحدث باسم الجيش محمد أكرامي أن قوات بلاده عززت قدراتها القتالية من خلال إعادة تأهيل جميع أنظمة الأسلحة المتضررة واستيراد معدات جديدة من الخارج. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال إن بلاده نجحت في تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير ما يقرب من 100% من مصانعها العسكرية ودفن برنامجها النووي. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وأوضحت المصادر أن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني في هجوم طائرة مسيرة بمنطقة المواصي غرب مدينة غزة. يأتي تصعيد العدوان في وقت حذر فيه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف مما قال عنها نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. في لبنان، وصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان فيما نفذ الجيش عمليات تجريف فيها، وحلق الطيران المسير على علو منخفض فوق منطقة الزهران والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة مجدل زون وأحرقت منازل فيما انفجرت مسيرة مفخخة في أجواء بلدة المنصوري، واستهدفت إسرائيل بالمدفعية والطيران أطراف بلدة حداثة والقنطرة. لم تسفر جلسة مجلس الأمن التي عقدت لبحث آخر الأوضاع في أوكرانيا عن أي قرار ملزم، واكتفت بالإحاطات حول التصعيد الميداني والهجمات المتبادلة بين الجانبين.
3: لم تسفر جلسة مجلس الأمن الطارئة المخصصة لبحث الأوضاع في أوكرانيا التي عقدت بدعوة من بريطانيا وفرنسا واليونان ولاتفيا إلى جانب الدنمارك التي تترأس المجلس هذا الشهر عن أي قرارات نوعية، حيث أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى ارتفاع حدة المعارك وتزايد أعداد القتلى والجرحى بين المدنيين، وتزايدت المخاوف تجاه تردي الأوضاع الإنسانية والأمن الغذائي العالمي وتداعيات الهجمات على البنية التحتية والموانئ في البحر الأسود، إلا أن تباين المواقف حال دون عرض أي قرارات ملزمة أو غير ملزمة على التصويت. وقد طالبت 50 دولة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بوقف فوري وشامل وغير مشروع لإطلاق النار واستئناف المفاوضات لتحقيق سلام عادل حسب راسموسن وزير الخارجية الدنمارك. وطلب ميلنيك سفير أوكرانيا في الأمم المتحدة بتزويد أوكرانيا بمختلف أنواع الصواريخ الاعتراضية لإنقاذ أرواح الناس بدل تخزينها في المستودعات حسب تعبيره. هذه الأجواء التي تناولتها جلسة مجلس الأمن ما زالت تشتد عنفا يظهر من خلال إعلانات الجانبين عما يسببه كل طرف من خسائر للطرف الآخر. فقد أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها دمرت خزانات وقود في ميناء تشيرنومورسك على البحر الأسود باستخدام أسلحة عالية الدقة محمولة جوا وعدد كبير من الطائرات المسيرة، إلى جانب قصف سفينتين محملتين بالذخائر والمعدات العسكرية ومستودعات وقود في ميناء أوديسا. كما أضافت الدفاع الروسي أن قواتها قصفت 10 مستودعات

0: للمعدات العسكرية وناقلة وخمس خزانات وقود ومحطة كهرباء في ميناء يوجني قرب أوديسا ليلة أمس الأول. من جهتها أشارت الأركان الأوكرانية إلى أن قواتها استهدفت مطار فيتيازيفا في الإقليم كراسنادار الروسي وألحقت أضرارا بطائرات مقاتلة من طراز سو 33 وميك 29 ناهيك عن استهداف مراكز قيادة روسية في خرسون ودنيسك ومستودعات للمعدات العسكرية في لوغانسك. ويلاحظ بوضوح أن أعداد المسيرات التي تستخدم أسبوعيا باتت تعد بالآلاف من كل جانب. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: ونبقى في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي بيساريفكا في مقاطعة سومي ونيجينكا في مقاطعة زاباروجيا شرق أوكرانيا، وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني فقد خلال المعارك في محاور القتال 240 جنديا. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه زار قوات بلاده في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تقول كييف إن جيشها تمكن مؤخرا من استعادة أراض من الروس. من جانب آخر، لقي 7 أشخاص مصرعهم وفقد 9 آخرون في حريق بمجمع آمور للغاز والكيميائيات بروسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 426 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات. أعلنت كوريا الجنوبية إرسالها مقاتلات ما وصفته الرد على دخول طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوي التابعة لها، لافتة إلى أنه ثاني اختراق من نوعه خلال أسابيع. وذكرت وزارة الدفاع الكورية في بيان لها أن طائرات روسية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التابعة لها فوق بحر اليابان قبل مغادرتها، مشيرة إلى رصد الجيش الطائرات قبل دخولها المنطقة. من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدورية كانت جزءا من خطط التعاون العسكري المعتادة ولم تكن مواجهة ضد دول أخرى حسب تعبيرها. قررت كندا فرض رسوم جمركية على أكثر من 700 سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، وتشمل الرسوم التي تدخل حيز التطبيق في 8 سبتمبر المقبل المأكولات البحرية والجبن والملابس ومستحضرات التجميل بنسب تتراوح بين 15 و50%، فيما ستتضاعف الرسوم على كثير من المنتجات الأمريكية من 25 إلى 50%، ويتركز الجزء الأكبر منها على الصلب والألمونيوم. وتأتي الخطوة الكندية ردا على رسوم أمريكية بنسبة 50% فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على سلع كندية عقب انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل التنظيم والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح عبدي خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق أن الهدف من حل التنظيم هو بناء سوريا جديدة وموحدة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد بحث مع مظلوم عبدي في بداية أغسطس الجاري استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى ما وصفت بتسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما عقب محادثات في بكين. وقالت الصين إن وزير خارجيتها وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة وودية وصريحة بشأن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وخلال اللقاء دعا وانغ لتعزيز التواصل بين البلدين والحد من خلافاتهما والاستفادة من التجارب التاريخية. كما أكدت السفارة الهندية في الصين أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا سبل توسيع التعاون والحفاظ على الاستقرار والسلام في المناطق الحدودية. يذكر أن الدولتين تشتركان في حدود تمتد لنحو 3800 كيلومتر في جبال الهيمالايا معظمها غير محدد وموضع نزاع. تواجه تركيا اختبارا جديدا في ملف أمن الطاقة مع تجديد الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران وتهديدها بمعاقبة الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران.
2: تضع العقوبات الأمريكية الجديدة تركيا أمام معادلة دقيقة، الحفاظ على إمدادات الغاز الإيراني من دون الوقوع في دائرة العقوبات التي تستهدف التعامل الاقتصادي مع طهران. إيران وفرت نحو 13% من واردات تركيا من الغاز العام الماضي، بينما زادت الإمدادات الإيرانية في النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتزداد حساسية الملف مع انتهاء عقد الغاز الممتد 25 عاما بين تركيا وإيران في نهاية يوليو الماضي، ورغم استمرار تدفق الغاز لم تتضح بعد الصيغة الجديدة للعلاقة في هذا القطاع، لكن أنقرة تملك بدائل، فقد وسعت خلال السنوات الماضية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب الإمدادات القادمة من روسيا وأذربيجان، كما رفعت إنتاجها المحلي من الغاز في البحر الأسود. لذلك لا يتعلق التحدي التركي بإمكانية العثور على مصادر بديلة فحسب، بل أيضا بكلفة هذه البدائل، خصوصا مع اقتراب الشتاء وارتفاع الطلب على الطاقة. في المقابل تشدد واشنطن ضغوطها على إيران، محذرة من أن الدول التي تواصل التعامل معها قد تواجه إجراءات مالية، ما يضع أنقرة أمام حسابات سياسية واقتصادية حساسة. فتركيا حليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، لكنها في الوقت نفسه ترتبط بإيران بعلاقات اقتصادية وطاقة لا تريد التخلي عنها بسهولة. وهكذا قد يتحول الغاز الإيراني إلى اختبار جديد للتوازن التركي بين أمن الطاقة من جهة والعلاقة مع واشنطن من جهة أخرى، خصوصا إذا انتقلت العقوبات الأمريكية من التهديد إلى إجراءات تستهدف فعليا تجارة الطاقة مع إيران. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل 4 أشخاص في هجوم شنه على سفينة في منطقة البحر الكاريبي، وأفادت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان لها أن معلومات استخبارية كشفت عن ضلوع سفينة بتهريب المخدرات، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص دون أن تحدد هويتهم أو تكشف عن موقع الهجوم. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن منذ سبتمبر الماضي هجمات على السفن التي تتهمها بنقل المخدرات، وأسفرت الضربات على هذه السفن في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي عن مقتل أكثر من 210 أشخاص. التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة أرمان إيساغلييف نائب وزير خارجية كازاخستان. جرى خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعاليات منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي الذي تنظمه سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال العمانية البحرينية. إلى التفاصيل.
3: لدعم ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعالية منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي تجربة مملكة البحرين نموذجاً، والذي تنظمه سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وجمعية رواد الأعمال العمانية البحرينية. المنتدى استعرض رفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وفرص الاستيراد والتصدير لمنتجات رواد الأعمال في البلدين الشقيقين إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى أهم البرامج والمبادرات النوعية وأبرز القطاعات الواعدة في هذا الجانب. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار العلاقات المتنامية والتعاون المثمر بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة، وكمنصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 5 دولارات و45 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 86 دولارا و41 سنتا للبرميل. عالميا انخفضت أسعار النفط بنحو 2% مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة وسط تجدد الآمال في إعادة فتح الملاحة البحرية في الشرق الأوسط، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت $1.78 لتصل إلى $86.80 للبرميل، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي $1.49 لتسجل $80.87 للبرميل. لقي 95 شخصا على الأقل حتفهم في النيبال جراء فيضانات اجتاحت المنطقة الحدودية مع التبت حسب السلطات، كما أفاد متحدث باسم الشرطة أن 8 من عناصره قضوا وفقد 26 إثر تدفقات نهر بوكتيكوشي في جبال الهيمالايا ناجمة عن فيضان بحيرة جليدية في منطقة التبت. وأضاف أن أعداد المفقودين مرشحة للارتفاع لتشمل موظفين قطاع الإيرادات الحكومية وعمال محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة، فيما تواصل السلطات جمع البيانات الدقيقة حول المتضررين. توفي ما لا يقل عن 15 رضيعا جراء اندلاع حريق في أحد أقسام مستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية في العاصمة إسلام أباد، وقالت السلطات إنها تحقق في ملابسات الحريق التي تشير المعلومات الأولية أنه نتج عن عطل في أنظمة تكييف الهواء. وسعت جوجل التابعة لشركة ألفابت نطاق منصة جيميناي إنتربرايز للذكاء الاصطناعي بإضافة أدوات جديدة لمكاتب المحاماة والمحامين، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتلبية الطلب المتزايد من القطاع القانوني على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتضمن المنصة الجديدة تكاملا مع البرمجيات القانونية ومنصات البيانات إلى جانب مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين وفق جوجل على تنفيذ مهام قانونية وإدارية متخصصة دون الحاجة إلى إشراف بشري كبير. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تزور جمعية المرأة العمانية بصلالة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، والممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من نقطة لا عودة حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. 95 شخصا على الأقل يلقون حتفهم في النيبال جراء فيضانات اجتاحت المنطقة الحدودية مع التبت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دبا مقصد التجارة عبر التاريخ، حصن أمين على الأحداث والرحلات منيف، امتزاج الجبل بالبحر لطيف. استمعوا إلينا في ولاية دبا وما جاورها على موجة الأفأم بتردد 103.8 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: حطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
8: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
6: صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأفأم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم

يأتيكم يوميا عند الواحدة ظهرا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية. ساعة طربية.

حبيتك بتقلك بكرة شرفنا كانك عاشق من عنا ان شاء الله تنالو تتهنى الحلو يلي حبيتك بتقلك بكرة شرفنا من اهلك طبها يا شاب

سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك.

0: يوصل لك.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلاً
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب.
2: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
4: مرحبا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أجمل الكتب.
5: نحن اليوم في برنامجنا أمام نموذج حقيقي لروائي ومخرج وفنان ومبتكر عاش في عصر الفيسبوك.
4: اسمه مايكل كرايتون، اسمه مألوف ورواياته حققت أعلى المبيعات.
5: كرايتون هو روائي ومخرج سينمائي وكاتب سيناريو، كما أنه باحث جاد قدم دراسة جادة بالغة الأهمية عن الكمبيوتر تحت عنوان حياة إلكترونية في بداية عصر الكمبيوتر الشخصي.
4: هذا الكتاب نشره في عام 1983، وقد جمع كرايتون مثل العديد من أدباء الخيال العلمي بين دراسة علوم العصر وبين الآداب والفنون الأخرى.
5: تخرج مايكل كرايتون في كلية الطب بجامعة هارفارد عام 1963.
4: بدأ كرايتون بتأليف روايات الخيال العلمي، وحصل أثناء رحلته مع الكتابة على رسالة الدكتوراه في البرمجية.
5: من بين الكتب المهمة التي نشرها كرايتون في بداية حياته الأمر السهل عام 1967، وحالة احتياج وخلية أندروميدا عام 1968.
4: ومن مؤلفاته أيضا الصقر البارد في عام 1969، وحذر الاختيار في عام 1970، والرجل النهائي في عام 1972.
5: ليست كل كتب مايكل كرايتون من نوع الخيال العلمي، بل هناك روايات أخرى مثل سرقة القطار الكبرى عام 1975، وأكلت الموتى عام 1981، وكونغو عام 1980.
4: كما نشر أيضا رواية زبرجد في عام 1987 التي تدور في أعماق البحر.
5: إلا أن رواية حديقة الجوراسيك جعلته من أبرز كتاب الخيال العلمي عام 1990.
4: كان مايكل كرايتون يكتب الروايات البوليسية أحياناً، مثل رواية الشمس الساطعة في عام 1996، والروايات الحديثة مثل تحرش في عام 1993.
5: وراء بعد هذا النجاح كانت مؤلفاته تباع منها ملايين النسخ.
4: لم يكن يكف عن العمل، في عام 1995 عاد مجدداً إلى الخيال العلمي من خلال روايته العالم المفقود التي تدور حول عالم الديناصورات.
5: كانت رواياته تتحول إلى أفلام فور صدورها، أفلام ناجحة، وقد صدر له في السنوات الأخيرة من القرن العشرين روايات منها جو المزرعة عام 1991، وخط الزمن عام 1999.
4: وصل في عام 2002، ودولة الخوف في عام 2004، ثم قادم عام 2006. إنه عالم مليء بالإبداع الكثيف المتنوع الجاد، ويمثل العصر الذي نعيشه.
5: مايكل كرايتون كتب العديد من السيناريوهات، منها عالم الغرب عام 1973، وهو أول فيلم من إخراجه، ثم غيبوبة عام 1978، والإعصار عام 1999.
4: في خلية أندروميدا يتصور كرايتون أن بعض رواد الفضاء العائدين إلى كوكب الأرض قد صحبت عودتهم حدوث وفاة جماعية غريبة.
5: هذا الأمر دفع السلطات إلى عزل المنطقة، وفي أحد المعامل البعيدة يغوص العلماء في أبحاث دقيقة لاكتشاف سر هذه الحالات الغريبة التي تحدث الوفاة في المدينة.
4: أعمال مايكل كرايتون تدل على وجود أفكار جديدة متطورة للغاية، ففي رواية خلية أندروميدا اكتشف العلماء وجود خلية أشبه بالسرطانية.
5: هذه الخلية المميتة جاءت مع رواد الفضاء من الكون البعيد، وهي السبب المباشر في أحداث هذه الأمراض الغريبة.
4: نحن إذن أمام روايات تحذير، فقد تأتي أبحاث الفضاء ومحاولة اكتشاف الكون من حولنا بالكثير من الكوارث للأرض، خاصة الأمراض المعدية.
5: أما رواية عالم الغرب فهي أيضاً من نوع الخيال العلمي، وفيها يذهب الكاتب مايكل كرايتون إلى مدينة أمريكية أخرى من مدن الغرب.
4: في هذه المدينة هناك رعاة البقر، ديلموس، مدينة صنعها الإنسان، هي مشروع معماري أكبر كثيراً من ديزني لاند.
5: الهدف هو الترفيه عن الزائرين مقابل $1,000 في الزيارة الواحدة، لهذا فإن القادرين وحدهم هم الذين يدخلونها.
4: في مدينة ديلموس يمكن للزائر أن يعود إلى أي زمن مضى. في المدينة مجموعة من البشر الآليين.
5: يختار كرايتون 2 من الزوار يرغبان في دخول قسم عالم الغرب، فيرتديان ملابس هذا العصر ويدخلان إلى مدينة بها حوانيت وبيوت خشبية.
4: هناك المعارك والمطاردات والأجواء المدهشة.
5: وبدلاً من نقل الريبوت إلى المستشفى يتم إرساله إلى ورش لتصليحه.
4: فجأة يحدث خلل للروبوت، فيصبح من الصعب التحكم في جيزلانجر، ويتحول إلى روبوت له موقفه ورأيه، أي أنه تتم أنسنته.
5: إنه نفس الصراع التقليدي بين العاقلين من البشر والآلات، حيث يمكن للروبوت أن يقتل البشر لأنه الأكثر قوة.
4: اشترك مايكل كرايتون الذي يعد رمزاً للنجاح في الأدب الأمريكي المعاصر مع الدكتور روبن كوك في تأليف سيناريو فيلم غيبوبة عن رواية كتباها معه.
5: يمكن أن نقول إنه بعد مرور سنوات فإن الموضوع الذي تطرق إليه المؤلفان قد أصبح واقعاً ملموساً في مستشفيات كثيرة من بلاد العالم.
4: نحن في عيادة عصرية تكتشف فيها إحدى الطبيبات أموراً غريبة تحدث في أروقتها، فكثيراً ما يدخل مريض معافى إلا من مرض بسيط،
5: فتفاجأ به قد مات ويتم ترحيل جثمانه خارج المستشفى. إنها مسألة النقل وسرقة الأعضاء.
4: انبهر مايكل كرايتون بالرحال العربي القديم أحمد بن فضلان وقدم عنه روايته أكلة الموتى. لقد قرأ كرايتون التراث العربي وحول واحدة من هذه الوثائق العربية المهمة إلى رواية.
5: يقول كرايتون إنه في شهر يونيو عام 1921 ميلاديا أرسل خليفة بغداد أحد أفراد حاشيته وهو أحمد بن فضلان سفيرا إلى ملك البلغار.
4: أمضى الرجل 3 أعوام في رحلته دون أن ينجز مهمته، لأنه وهو في طريقه إلى بلاد البلغار التقى بمجموعة من رجال الشمال الفايكنج،
5: وكانت له مغامرات عديدة.
4: رجع كرايتون إلى المخطوط الحقيقي وأكد بأسلوب علمي أنه لم يخرج عن النص، هو إذن كاتب متنوع متواصل مع الحضارات العالمية.
5: تم نشر النص الأصلي لابن فضلان محققاً عام 1959 بواسطة سامي الدهان تحت عنوان رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالية.
4: رحلة ابن فضلان أشبه برحلات عديدة قام بها رحالة عرب وأجانب، فقد أصبح ابن فضلان محارباً مثل القوم الذين ذهب إليهم، وانضم إلى الفرقة 13 التي تقود الحرب.
5: لم تعد يومياته مجرد اعترافات رحالة، بل عن مغامرات عربي في أرض أجنبية.
4: اختار كرايتون من هذه الرحلة ما يتناسب وخيالاته الجامحة، فيؤكد مثلا على علاقة هؤلاء الشماليين بالضباب.
5: هؤلاء القوم بالغي القسوة والشدة،
4: يتحولون إلى كتلة من الارتعاش والخوف حين يحل الضباب أو ملاك الموت.
5: إنهم يؤمنون بالخرافات دون الرجوع إلى المنطق والعقل أو القانون.
4: لا أعتقد أن هناك كاتبا عربيا واحدا توقف عند هذه المرحلة من التاريخ العربي وقدم عنها رواية لها مثل هذا الصيت العالمي.
5: في عام 1999 أنتجت هوليوود فيلما باسم المحارب رقم 13 عن هذه الرواية، قام ببطولته أنطونيو بانديراس وعمر الشريف.
4: سر نجاح مايكل كرايتون هو ذلك التنوع والتدفق والأعمال الكثيرة والأفكار الطازجة.
5: كان أسلوبه جذابا وكان خصبا، له رواية تصدر كل عام تقريبا، وفي كل مرة تكون الرواية مفاجأة. لم يكن له مسار محدد في الموضوعات.
4: في الرواية الاجتماعية له تحرش، وفي الرواية المستقبلية له حديقة الجوراسيك، وفي رواية المغامرة له كونغو، وفي الرواية البوليسية له الشمس الساطعة.
5: ماذا عن الحياة الخاصة لمايكل كرايتون؟
4: كرايتون كاتب يحب الحياة، تزوج من سيدة أعمال، وكان كل منهما ناجحا في مجاله، هي في مجال المال وهو ناجح في مجال الكتابة.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب.
2: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
0: نؤمن بالفكرة
6: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
6: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
6: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
6: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
6: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
6: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع،
6: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
6: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
6: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم بالتحدث إلى مشروع قنية للفضيات. معكم يونس بن ياسر بن ناصر السليماني من ولاية نزوة، تخصص هندسة كهربائية. طبعا بداية فكرة قنية للفضيات كانت تقريبا في 2017، يومها كنت في بداية الأيام الدراسية في الجامعة. طبعا بدت هذه الفكرة، وكانت من بدايتها كانت شغف وحب في هذا المجال. كانت بداية بسيطة جدا، يعني من البدايات أني عملت في أحد المحلات الموجودة في ولاية نزوة للفضيات، ومن يومها حقيقة هذا المجال جدا حبيته، بحكم أنه كان سلس ومعرفة الناس وتأسست عندي هذه الفكرة. ولكن قررت أن أسوي هذا المشروع في بداية 2018. يومها كنت متخرج من الكلية، كلية التقنية، وهذاك الوقت فكرت أني أكمل دراستي الجامعية، فالمفترض أني أبدي هذا المشروع، ولكن كانت الأمور المادية نوعا ما ما كانت، فكملت دراستي الجامعية حسابي الخاص، ولكن الفكرة موجودة كمشروع. انتهيت من الدراسة في 2021 ولا زالت فكرة المشروع موجودة. يعني
6: نستطيع طريق النجاح قد تتعثر مساراته وقد يبدو متعرجاً، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع.
7: والحمد لله رب العالمين، بديت بداية في 2021، بداية بسيطة، كان عندي مبلغ بسيط ما يقارب 3000 ريال، فهذا المبلغ اللي حطيته بديت أدرس المكان المناسب اللي راح أسويه فيه، فالحمد لله رب العالمين المكان المناسب حصلته، هو موجود هنا في مسقط، وبداية يعني بمبلغ 3000 قدرت أني أعمل كديكور للمحل. وكان يومها مشتري سيارة يعني في ذلك الوقت، فقررت أني أضحي بشيء، يعني من ضمن التضحيات أني ببيع سيارتي على أساس أني أكمل هذا المشروع. وكما تعرفوا يعني كمشروع فضيات يحتاج له رأس مال، وكانت بدايات بسيطة، يعني حتى في بدايات المحل يوم افتتاحه كان كميات الفضيات الموجودات فيه كانت قليلة جدا، يعني ما نقول قليلة ولكن ما بالمرجو. ولكن الحمد لله رب العالمين، طبعا هناك بعض الأخوة التجار ساعدوني في هذا المجال، كونهم عطوني بضاعة من عندهم وحطيتها في بداية المشروع، والحمد لله توالت شوية شوية شوية، والحمد لله رب العالمين الحين المحل قائم بنفسه. نفس الشيء فيما يخص التحديات واجهتها كبداية المشروع هي الموقع نفس الشيء، ولكن الحمد لله رب العالمين حد من الأصحاب ساعدني في هذا بالموقع، باختيار الموقع. فهذه من ضمن التحديات اللي واجهتها في بدايتي في المشروع، إن الأمور المادية. أما بالناحية كخبرة وهذا، الحمد لله أني كنت يعني ملم نوعا ما في هذا المجال، مجال الفضيات، وحقيقة حققت نجاحات. من ضمن النجاحات اللي حققتها الزبائن كانت ثقة الزبائن فيني، ثقة الحمد لله رب العالمين، وهذا الشيء طبعا من ضمن الأشياء اللي كنت أخطط لها، إنه من ضمن النجاحات اللي لازم أوصلها هي إنه رضا الزبائن. وإن شاء الله في المستقبل القريب كنت يعني ناوي إني أفتح أكثر من فرع، من ضمن الفرع اللي يكون القريب إن شاء الله، القريب الجاي هو في نزوة بإذن الله الواحد الأحد، وإن شاء الله يعني نفس الشيء بيكون في الخطط المستقبلية إنه تكون موجود فرع في صحار، موجود فرع في صلالة، وإن شاء الله يكون فاتحة خير هذا المشروع. وحقيقة نود أن أشكر كل من ساهم على إنجاح هذا المشروع، الأصدقاء والأخوة، طبعا نخص الوالد أنه هو الداعم الأساسي لهذا المشروع بالتشجيع بالأمور المادية. كذلك أوجه نصيحة للشباب المقبلين على أي مشروع، طبعا النصيحة اللي هي وأنصح نفسي فيها، أي مشروع أنت تريد تسويه لازم تكون تحبه هذا المشروع وعندك شغف له، والنجاحات إن شاء الله راح تتوالى فيه. هذا هي نصيحتي للشباب. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم.
6: نستطيع
0: نستطيع
6: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
6: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
6: وقيادة المستقبل.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تزور جمعية المرأة العمانية بصلالة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، والممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من نقطة لا عودة حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. 95 شخصا على الأقل يلقون حتفهم في النيبال جراء فيضانات اجتاحت المنطقة الحدودية مع التبت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: قلقلة حنوش قلامي.
1: ليش حجية ليش؟ هذا اعتداء شخصي وما اسمح لك فيه.
0: والله عاد اعتداء شخصي فردي، انا مالي شغل. انت حارس عمارة ولا حارس جامعة؟
1: نعم
0: نعامة ان شاء الله ترفس القلامين.
1: انا مالو مستاذ صالح مالو
0: شنو؟ اقول لك وين راح سويلح ومرته تقول لي مالومة؟
1: انت ما سألتيني كذي.
0: ها ايش قلت لك؟ بالله
1: انت تبيني
0: ارطن عليك انا؟
1: لا يا حجية، انت تبيني اقول لك العمارة اللي بيسكنون فيها وين هي؟
0: اي وين في وين في؟
1: ما ادري.
0: شو ما تدري؟ كذاب كذاب من عيونه، كل كذب طالعك هاهم مبين من عيونك. كلكم انتو تكذبون علي، مبين عليكم من عيونكم عيون هالحرامية.
1: يا حجية يا حجية الله يطول بعمرك، الله يخليك، خليني اشوف شغلي. واذا يا زوج بنتك سلي وهو جاوبك.
0: يلا شنو؟ لا زوج بنتي منحاش مني، تبي يقول لي الغبي؟ عبالك انا غبية مثلك؟
1: يا حجية عيل ماكو غير تحطين لك واحد يتبع ثرى ويشتغل عليه جاسوس.
0: انت؟
1: انا؟
0: اي انت، والمبلغ اللي تبيه انا مستعد ادفع لك 100 200 500، بس انت تقول وين في سكنه.
1: اوف شوفي حجيه، ما دام هم الحين شالوا من العماره اللي انا فيها
0: ايه؟
1: ما عندي مانع اساعدك، بس مساعده صغيره.
0: ها
1: بس
0: يلا.
1: بصراحه ترى هذه راح تكلفك وايد.
0: انا حاضره ورقبتي سداده، واسد لك من ال 100 الى الألف.
1: زين الحين كم عندك الحين؟
0: عندي
1: إيه؟
0: عندي 300
1: 300 إيه؟ زين اعطيني اياها. شو
0: هاك 300 مشوى؟ سمي سمك ان شاء الله.
1: انا اقول لك اسم صاحب الملك راعي العماره، وانت عاد كملي الباقي.
0: قول شو اسمه. قول
1: جاسم بودامه.
0: ها ايش قلت؟ شو اسمه
1: جاسم بودامه، تعرفينه؟
0: ها لا مشكور، ما قصرت، جزاك الله خير.
1: اوهو ليكون بس تعرفه وبعدين انا اللي اتورط فيها، هذا اللي انا خايف منه.

0: الحين يا عامر يا ولدي، أختك تطلع من شقتها وتروح تسكن بعمارة ثانية، إيه وريلها ولا تقول لنا؟
1: ها؟ شلون؟ نادرة وصالح شالوا من العمارة اللي أهما فيها؟
0: إيه، هما تدري؟
1: لا والله ما أدري يا يمه، ما حد قال لي غيرك أنت الحين.
0: إيه معلوم، صار لك كم يوم ما تبين، ما أدري شو اللي ملهيك عن البيت وعني.
1: يمه بصراحة أنا
0: أبيك تقول لي إيش قصتك؟
1: أي قصة؟
0: نادرة وصويلح أمس شالوا من شقتهم وراحوا وسكنوا بعمارة ثانية مجهولة، ما ندري وين فيه، وانت صار لك يومين قاط ما تبين.
1: يعني شنو؟
0: يعني أكيد كانت وياهم.
1: من وياه؟
0: ها يلا عاد، تقيشين ولا تقيبه مع صويلح؟ تشيلون وتنقلون الأغراض من الشقة لذيك الشقة.
1: حرام عليك يا يما حرام، أفا عليك، بس أنا مالي أي علاقة بموضوع انتقالهم من سكن لسكن. أنا أصلاً صار لي أكثر من 4 أيام ما شفت ولا واحد فيهم، لا نادرة ولا صالح.
0: عيل وينك فيها المدة قاط؟ وينك فيه؟
1: ها أنا أقول لك،
0: ها
1: كنت في فيلتشة.
0: فيلتشة؟ شو موديك فيلتشة؟
1: كنت معزوم عند واحد من الربع على عرس هناك.
0: وليش ما قلت لي؟ ليش ما أخذتني وياك تونس؟ ولا أنا كبرت على حفلات الزواج؟
1: لا أفا عليك دعوة يا يمة، أنت أصلاً للحين بعمر الزواج.
0: عشتو ويسكت واللي عافيك، أنا لو بتزوج كان تزوجت من أول ما توفى المرحوم أبوك.
1: أنا قاعدة أتغشمر معاك وأنت أخذتي هصج.

0: ما شاء الله ما شاء الله. مبروك مبروك مبروك.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك. ها ايش رايك يا اخي عامر بالشقه والاثاث؟
0: بصراحه شغل عدل بس المكان بعيد.
2: اي ما يخالف احنا نبي بعيد، على قولة القايل روح بعيد وتعال سالم.
0: الا بقول لك على فكره.
2: خير.
1: شنو؟
0: امي ماده للبنايه.
1: لا
0: تصوري اتهمتني اني انا مشترك معاكم في الجريمه. لا وحددت بعد دوري.
1: ايش تقول؟
0: تقول انت وصالح كنتوا تنقلون الاثاث من ذيك الشقه الى هالشقه. تصوروا.
2: مالك منها يا عامر، هي الحين قاعده تحاول المستحيل عشان تعرف عنواننا.
0: انا اعتقد ان مردها بتعرف العنوان وبتييكم.
2: بتينا ها؟ اكيد انت اللي بتقول لها.
0: افا عليك، بس افا عليك. الله يسامحك يا صالح.
2: المهم خلنا من الموضوع هذا وخلك في موضوعنا اللي بنقوله لك الحين.
0: تفضل.
2: من يبتدي فينا يا نادرة، انا ولا انت؟
1: كيفك، قول انت.
2: اقول انا؟ اخ عامر انت مالك نية تزوج؟
0: ايش هالسؤال؟ الله هداك.
2: انت بس جاوب على سؤالي لان السؤال هذا في اكبر منه.
0: اللهم اجعله خير. شوف يا صالح.
2: نعم.
0: انا بصراحة جنت نفسي كل هالمدة علشان الوالدة، لازم أكون معاها وأرعاها. وبصراحة قبل كم يوم حسيت أني قاعد أحرق شبابي وأفني عمري بدون ما أذوق طعم السعادة.
1: قبل كم يوم؟ وش معنى قبل كم يوم؟
0: ها أقولك ليش. أني كنت معزوم على عرس عند واحد من الربع، عرس أخوه. شفت المعرس وهو قاعد والابتسامة على وجهه والناس تغني وترقص له. ايه واللي امر من هذا، ثاني يوم كنت عند صديقي اللي عزمني قاعد بالديوانية، شفته وهو قاعد يلعب مع عياله الصغار. بصراحة حسيت اني مرتكب ذنب كبير بحق نفسي. ليش لهالحين ما تزوجت؟ ليش؟ تألمت وايد وتحسفت على كل دقيقة ضاعت مني.
1: يبعد عمري يا اخوي، خنت حيلي.
2: يعني انت الحين ناوي تتزوج؟
0: بصراحة ناوي ومقتنع.
2: بس لحظة، قبل تتزوج زوج الوالدة.
0: ها؟ شنو أنا؟ أزوج الوالدة؟

0: شلون؟ لا تقول يا معود لا تقول، ترى كل شيء ولا نسيبك. عامر الشاب المهندس هذا تراه عين السيح وسيح العين كذلك.
1: اسمع يا خالي ابو دامه، اقول لك عفسنا عفاس وطلع زعلان وحالته حاله.
0: المهم ايش قلتوا له؟ ايش قلتوا له؟
1: ما قلنا له شيء.
0: ما قلتوا له شيء؟ الدقايق محسوبه علي يا صالح، وتقول لي ما قلتوا له شيء كذلك؟
1: اي ما قلنا له شيء زعله.
0: اي انا ما باللي زعله، انا ابي اللي فرحه ويثلج صدره وقلبه كذلك.
1: اي قلنا له قبل تتزوج، هو ناوي كان ناوي يتزوج يعني.
0: اي اي اي
1: بس قلت له لحظه انا إيه؟ قبل تتزوج زوج الوالده
0: بس
1: يا خالي، ما وعينا اللي هل منفجر تقول بركان.
0: لا
1: انتم ما تسحون على ويوهكم، امي مرش كبرها تبون تزوجونها اللي ما تخافون الله ويهد على اخته بطقها.
0: لا حول ولا هذه يا معود، هذه الخطوبه كذي حيل، شلون اذا صار الزواج كذلك؟
1: لا تخاف، دائما البدايه تكون مره لكن النهايه حلوه، وانت يا خالي مبين نهايتك بتكون رهش.
0: لا ان شاء الله حلوه والله يسمع منك. لاحظ كيف؟
2: ماكو شيء يا يمه، ماكو شيء.
3: يا وليدي يا وليدي، من رديت من برا وانت متغير، كلامك متغير، وجهك لونه متغير، صاير يا دافع البله.
2: قلت لك ماكو شيء يا يمه.
3: لا عادي يا عامر، علي انا لا، انت صار لك كم يوم من طبيعي، من رحت فيلته وانت متغير، اكيد فيك شيء، عندك شيء بقلبك، شيء بتقوله ومتردد. انا امك يا وليدي، اعرفك زين، قول لي ايش فيك.
2: قلت لك يا يمه

0: صار اختي وح ما تسوى علينا هالعزيمة، اطلعت من خشومنا قطيعة.
1: ما تدرين ايش صاير، كان الحين حالك مثل حالي وردة، لكن انا هم بعد قاعد احاتي. لو تزوجت امي وين بتروح؟ من عنده بتقعد؟ عند نادرة؟ مستحيل. عندي هم بعيدة زوجتي تدخل في مشاكل معاها. أوف، والله كنا كلام صالح ونادرة في شوي من الصح، لكن شلون أقدر أتصرف وأنا توني رافض الفكرة من أساسها؟ هذا اللي محيرني.

0: بسيطة يا نادرة، احنا نعطيه كم يوم إلا كم أسبوع بعد لما يفكر في الموضوع زين وبعدها يقتنع بالفكرة.
1: أنا ماني قادر أفهم ليش أنت بأمي تتزوج.
0: مو يا نادرة عيب بعد شبدي، الزواج مو عيب ولا هو حرام.
1: أنا ما قلت عيب أو حرام.
0: خلاص يعني أنت مو رافضة فكرة الزواج هذه؟
1: حتى لو مو رافضة، أبي السبب اللي يخليك تهتم بالموضوع للدرجة هذه.
0: مو أنا سبق وقلت لك يا نادرة، أمك محتاجة للإنسان اللي يوقف معاها على طول. هذا أخوك لانية يتزوج، وباكر إذا تزوج أخوك مو بعيدة زوجته ترفضها وتقول له ما نبي أمك تسكن معانا، وإحنا هني متفقين من البداية إن إحنا نعيش بروحنا. يعني في الحالة هذه الزواج بالنسبة لأمك زين، على الأقل تحس إنها مي بروحها، مي فردانية، معاها إنسان يونسها.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

إذاعة سلطنة عمان. من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد

ما كانش أمل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الثروة الحيوانية والرعي في منغوليا. منغوليا مساحتها تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، فيها أكثر من 58 مليون رأس من المواشي، لكن هذه المواشي متوزعة بين الشمال الذي تنتشر فيه الغالبية العظمى من الأياك والأبقار التي تصل إلى أكثر من 5 مليون ونصف، وفي الوسط الماعز والأغنام التي تصل إلى 24 مليون، والخيول التي أيضا في الوسط التي تصل إلى أكثر من 5 مليون من هذه الخيول. فبالمجمل تصل تقريبا إلى 58 مليون من المواشي، منها 500 ألف من الجمل ذو السنامين، وتتركز هذه الجمال في جنوب هذه منغوليا. فيها تقريبا 58 مليون 5 مليون فقط من الجمال ذو السنامين، ومساحة منغوليا 1,500,000 كيلومتر مربع. لو قارنا هذا بأعداد المواشي في محافظة ظفار، يوجد الإبل 70,000 تقريبا، يعني يشكل 20% من تقريبا 17% من عدد المواشي، أو 20% من عدد المواشي في محافظة ظفار، وهي منطقة الخريف تشكل 3,000 كيلومتر مربع فقط. شفت المقارنة كيف؟ يعني 70,000 في حين أنه الأبقار والأغنام، الأبقار بالذات هي البقية الباقية من هذه المواشي في محافظة ظفار، التي تصل كلها بالمجمل إلى من 400 إلى 500 ألف فقط. لكن في منغوليا هذا البلد برغم مساحته الشاسعة وبرغم وجود مراعي كثيرة، يعني هذه 58 مليون لوجد علاف لها، 58 مليون ترعى من الطبيعة مباشرة في نظام رعوي مختلف في منغوليا، مثل اللي يحدث عندنا. عندهم الزود أو أنشئ الانتقال من مكان إلى آخر يسمى عندهم الزود، عندما ينتقلوا من مكان إلى آخر في وقت غير صحيح، لكن بحكم انتهاء المرعى ينتقلوا إلى مكان آخر. نفس تفاصيل الإنسان الأول في الرعي الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي موجودة أيضا في منغوليا، لكن المقارنة الإبل مقارنة عجيبة جدا، لا تشكل 3% الإبل في منغوليا، لكن في محافظة ظفار تصل إلى 20%، في حين أن النظم البيئية في منغوليا مساحات شاسعة جدا تصل إلى نصف مساحة شبه الجزيرة العربية، لكن في محافظة ظفار المساحة الرعوية 3,000 كيلومتر فقط. لذلك هذه يعني التكافل بين المواشي والبشر في العلاقة الاقتصادية اللي موجودة بينهم في منغوليا ربما لا زالت مفيدة بالنسبة لهم، لأنه لا يوجد خيارات كثيرة متعددة، ولا زال الرعي مجاني تقريبا بالكامل، في حين أنه في محافظة ظفار تصرف الأسر اللي تمتلك 30 ناقة مثلا في السنة ما يصل إلى 10,000 ريال، وهذه إذا حسبتها اقتصاديا تجارة تكافلية يعني غير ناجحة على المستوى الاقتصادي تماما. أنت تحافظ على رأس مال لا يتجاوز يعني سعره بالمبالغ في 60,000 ريال، في حين أن أنت تنفق سنويا ما يصل إلى 10,000 ريال أو 12,000 ريال في الحد الأدنى على هذا العدد من المواشي. فسبحان الله، يعني لازلنا بحاجة إلى عادة النظر في قضية الرعي والرعي المواشي وتأثيراتها البيئية الكبيرة جدا والمدمرة على النظم البيئية. خرجت من السياق ذاته وأصبح هذا الرعي الكثيف الجائر يعني لا يعطي الطبيعة فرصة حتى تتنفس وتنثر البذور وتنمو مجددا، في الوقت اللي توفر فيه النظم البيئية من السياحة أكثر من 125 مليون ريال عماني سنويا يحدث له تدوير في المنطقة. يعني أنت أن نحافظ على الشجرة كما هي توفر مال مستدام مستمر للأجيال القادمة، والشجرة كما هي موجودة، لكن أن تدمر الإبل أو الرعي الجائر هذه الشجرة تنتهي الشجرة تماما ولا تكتفي هذه الإبل. يعني هنا في الجانب السياحة البيئية في استدامة، وهنا في الرعي في يوجد عدم استدامة وانتهاء للنظم البيئية من جهة، وللمواشي والاقتصاد من جهة أخرى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبدالله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: إنني أقبل بيعتكم وأشكركم على ثقتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
2: إننا بايعناك على الجهاد وإخراج المحتل من بلادنا، ولهذا اخترناك.

0: عمت المدن الكبرى والصغرى مظاهر الفرح، واحتفل الناس وهم يحملون لافتات كتب عليها رسم حرف الكاف، وهي السمة التي اختارها الإمام سلطان منذ صغره لتكون علامة لخيله وإبله. وعلى الفور عمل الإمام على إعداد العدة لمتابعة الجهاد، فجمع رؤساء القبائل وقادة الجيش.
1: أيها الزعماء الأجلاء، أيها القادة الشجعان، أبدأ كلامي بالدعاء وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى لابن عمي الإمام ناصر، وأشيد بفضله في توحيد البلاد وتحرير أجزاء غالية من وطننا، كما أشكر القادة والجنود وأبناء القبائل الشجعان، وأترحم على الشهداء، وقد آن الأوان لتحرير ما تبقى من أرض الوطن.
2: الموقف الآن لصالحنا أكثر.
1: أفصح أيها القائد.
2: لقد علمت بأن هناك خلافات بين قادتهم في الحامية، كما أن قسما كبيرا من قواتهم مشغول بالحرب مع الإيرانيين الذين يساعدهم البريطانيون في السفن.
1: معلومات مهمة، ولكني لن أستعين بأي أجنبي. البريطانيون محتلون كالبرتغاليين، وهم يساعدون الإيرانيين لغاية ماكرة في نفوسهم.
3: أنا أقترح أن نتريث قليلا.
1: لماذا؟
3: البرتغاليون أقوى منا الآن، لديهم السلاح القوي والجنود المدربون والقلاع الحصينة.
1: نعم، ولكننا نملك الإيمان والعزيمة، ونحن أصحاب حق، وهذا ما يجعلنا الأقوى بعون الله. أنا لن أكتفي بهذا الكلام الحماسي فقط، ولكني بإذن الله سوف أتبع القول بالعمل إن شاء الله.
4: سوف نترك لكم يا سيد الإمام اتخاذ التدابير اللازمة وتحديد يوم إعلان بدء المعركة.
1: إذن على بركة الله.

0: وما هي إلا أيام قليلة حتى استدعى الإمام سلطان قائد الأسطول العماني.
1: أين الغيلاني؟
2: نعم يا سيدي.
1: هل تم تجهيز السفن الأربع التي استلمناها من الأخوة العرب بما يلزم للقتال؟
2: نعم يا سيدي، لقد جهزت بالمدافع وشحنت بالمقاتلين المدربين.
1: سوف نطلق عليها أسماء الفلك وكعب الرأس والناصري والوافي.
2: ونعم التسمية يا سيدي.
1: ستكون مهمة سفن الحربية حفظ الموانئ العمانية المحررة من أي هجمات مفاجئة للسفن البرتغالية.
3: ولماذا لا تشارك في المعارك ونهاجم بها سفن البرتغاليين في مسقط؟
1: ما رأيك يا سالم؟
2: أرى أن نشرك الزوارق الصغيرة التي اشتريناها في الهند في الهجوم على السفن البرتغالية. وقد قمنا بتدريب أطقمها على تعطيل سفن العدو والقتال القريب بالسيوف والخناجر.
1: ومن سوف يقود هذه الزوارق؟
2: القائد مسلم العريمي.
1: ونعم القائد، نعم القائد.
3: ولكن هذا عمل انتحاري.
2: الاستشهاد في سبيل الله ليس انتحارا، إنها الطريقة الوحيدة لإسكات مدافع تلك السفن، وستحمي سفن الأسطول الكبيرة موانئنا، لن يكون بحرنا مفتوحا لهم.
1: نعم نعم، اعملوا على تنفيذ هذه الخطة. أين قائد الخيالة؟
4: نعم يا سيدي.
1: كم فارسا لديك؟
4: 20,000.
1: اعمل على رفع عددهم إلى 30,000.
4: حاضر سيدي.
1: قائد المشاة؟
5: نعم يا سيدي.
1: جهز فرق المشاة بما تستطيع من بنادق وأقواس وسيوف وخناجر. سوف يكون الالتحام وجها لوجه مع البرتغاليين.
5: حاضر يا سيدي.
1: وأنت يا محمد؟
6: نعم يا سيدي.
1: واجبك تقوية الجبهة الداخلية ورفع الروح المعنوية لدى الناس وحضهم على مناصرتنا.
6: حاضر يا سيدي.
1: على بركة الله.

0: وصلت الأنباء إلى القيادة البرتغالية بتولي الإمام السلطان مقاليد الحكم، فطلب باريرا اجتماعا للقيادة.
1: لقد سمعتم جميعا باختيار الأمانيين لإمام جديد اسمه سلطان بن سيف.
2: تمنيت لو أن الفرقة تدب بينهم بعد موت الإمام ناصر.
1: الأمنيات لم تعد تنفع الآن. الإمام سلطان كان من المعارضين لاتفاقية بوشر، وعلينا الاستعداد للمعركة.
3: الأسطول جاهز في البحر ولن يجرؤ على الاقتراب منه.
4: وقلاعنا حصينة.
1: شحنوها بما تستطيعون من مؤن وذخيرة وبارود.
4: حاضر يا سيدي.
1: أريد تقوية الدفاعات أيضا في مسقط ومطرح. سوف أرسل رسالة إلى القيادة العليا من أجل الدعم. انتهى الاجتماع. ابقى يا نقيب دانييل.

0: ما بك يا سيدي؟
1: لا شيء.
0: بل هناك ما يشغل بالك، بالتأكيد غير الحرب.
1: قلبي يا دانيال.
0: أما زال مشغولا بالفتاة الهندية؟
1: نعم، إنها لا تغيب عن خيالي.
0: وفي هذه الظروف؟
1: وهل تمنع الحرب الإنسان عن الحب؟ كم يحتاج المقاتل إلى صدر حنون يلجأ إليه بعد أداء الواجب. لقد ازداد ولعي بها أكثر. لن أسمح بأن تضيع مني أبدا. يا نكيب دانيال.
0: نعم سيدي.
1: أرسل دورية تجلب للتاجر نرويتم.
2: لماذا أرسلتم عساكركم يا سيدي لجلب أمام الناس وكأنني مجرم؟
1: أريد الزواج من ابنتك شئت أم أبيت.
2: وكيف أجبرها على الزواج يا سيدي من رجل لا تحبه؟
1: أنا واثق أنها تحبني، ولكنك تؤثر عليها وتمنعها. أريد أن أراها، هل تفهم؟
2: سوف أجمع بينكما، فإن اختارتك زوجا فلا مانع عندي، وإن رفضت فما بيدي حيلة.
1: لن تستطيع الرفض. أين هي الآن؟
2: إنها في بيت السيد شبيكة.
1: هيا اذهب إليه في الحال واجلب الفتاة. اسمع، إذا لم يتم هذا الزواج فسوف أصادر كل أملاكك وأمنعك من التجارة. هيا انصرف.

0: ذهب ناروتم فورا وهو خائف مضطرب إلى بيت شبيكة يطلعه على ما يجري.
1: وماذا تريد مني؟
2: أريدك أن تذهب معي إلى بيتك في مطرة وتقنع شاندرا بالزواج من باريرا.
1: ولكن شاندرا ليست في مطرة.
2: أين هي؟
1: لقد خرجت عند الفجر بصحبة مربيتها شريفة ولم تعد. ما زلنا نفتش عنها في كل مكان.
2: يا إلهي، وماذا أقول للقائد؟
1: كله إن الفتاة قد هربت.
2: لن يصدقني، سوف يصادر تجارتي وأموالي.
1: مدام صاحب قوة وعساكرة فليفتش عنها بنفسه.
2: سوف يتهمنا بتهريب الفتاة.
1: لو أردنا تهريبها لأرسلناها إلى الهند.
2: أرجوك تعال معي لمقابلته، فقد تستطيع أنت إقناعه.
0: اتجه ناروتم مع شبيكة إلى مقر القائد باريرا، وفرح حين رأى كبير الجالية الهندية، فقد توهم أنه قد نجح في مسعاه.
3: أعتقد أنك قد أقنعت الفتاة ووالدها بالزواج مني.
1: لا يا سيدي.
3: لا؟ لماذا؟
1: لقد هربت الفتاة ونحن نفتش عنها.
3: أنت تكذب، أنتم اللذان قمتما بتهريب الفتاة.
1: أبدا يا سيدي، أقسم لك لقد هربت مع مربيتها هذا الصباح ولا ندري إلى أين.
3: أنتما تكذبان. اسمعا، سوف أفتش كل السفن المسافرة إلى الهند، وسوف أجري اتصالاتي بجوا وسورت ومنغالور، وأقسم إني إذا عثرت على الفتاة فسوف أقوم بإعدامكما.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد عبر هذه الحلقة. الشاعر والأستاذ الجامعي المغربي عبد السلام المساوي في حوار لنا معه حول تجربة الشاعر محمد السرغيني الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة في 14 من أغسطس 2026، واقتراب من تجربة الشاعر السوري تمام هنيدي الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق للسادس من أغسطس 2026 عن 42 عاما. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: ذلك مقتطفا مغنى من نعي سومري من ملحمة جلجامش، وفيه يتفجع جلجامش على فقده لصديقه إنكيدو. محمد السرغيني شاعر وناقد وأستاذ جامعي مغربي، يعد أحد أبرز مؤسسي الحداثة الشعرية في المغرب، من مواليد فاس عام 1930، التحق بجامعة القرويين وتابع دراسته فيها، وحصل على إجازة في الآداب من جامعة بغداد عام 1959، وعلى شهادة الأدب المقارن عام 1963 من جامعة محمد الخامس بالرباط. وفي عام 1970 حاز دكتوراه السلك الثالث من جامعة السوربون، كما حصل على دكتوراه الدولة من السوربون عام 1985، واشتغل لاحقا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس. حاز السرغيني جائزة الأرجانة العالمية للشعر التي يمنحها بيت الشعر في المغرب في دورتها للعام 2005. من أبرز أعمال الراحل الشعرية ويكون إحراق أسمائه الآتية: صدر هذا الكتاب عام 1987، وبحار جبل قاف عام 1991، والكائن السبئي عام 1991، ووجدتك في هذا الأرخبيل عام 1992، ومن فعل هذا بجماجمكم عام 1994، ومن أعلى قمم الاحتيال عام 2004، وتحت الأنقاض فوق الأنقاض عام 2012، فضلا عن أعماله الشعرية باللغة الفرنسية.
1: رأيته كان مثل ظل بلا ذكريات، ينظر بلا معنى كأنه ينظر لأول مرة، وكان ينفث بضع كلمات لا تشبه وجهه، كمشى في الشوارع يدقق في الأحزان المعروضة، ثم يقفل متعبا إلى أريكته يحمل الجرائد والبريد ووعدا بكتابة القصيد. قال لي مرة ساخرا: كيف تخوض حروبا أنت لم تحفر بفأسك خنادقها ولم تشحذ بحزق رماحها؟ وقال لي: لا تجرح الأبواب إذا ما عز الدخول، ولا تلهو بحروف تجرفها السيول، وكن دائما حيث ينبغي أن تكون. ورأيته أمس تخطيطا من ظل وروحا في ثياب، كان خفيفا كريشة تطير، وكان صامتا كقطعة من ليل صغير.
0: قرنفلة إلى محمد السرغيني، قصيدة للشاعر والأستاذ الجامعي عبد السلام المساوي. في الدقائق القادمة نلتقي الشاعر والأستاذ الجامعي المغربي عبد السلام المساوي للحديث عن تجربة الشاعر والناقد والأستاذ محمد السرغيني. في البدء نعرف بضيفنا عبد السلام المساوي، شاعر وكاتب من المغرب، حاز دكتوراه دولة في الأدب العربي المعاصر، يعمل أستاذا للتعليم العالي بمركز تكوين الأساتذة بفاس. حاز جوائز عديدة، من بينها جائزة بولند الحيدري في منتدى أصيلة عن ديوانه سقوف المجاز عام 2000، من أعماله الشعرية خطاب إلى قريتي، سقوف المجاز، عصافير الوشاية، هذا جناه الشعر علي، لحن عسكري لأغنية عاطفية. ومن أعماله النقدية البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، إيقاعات ملونة، قراءات في الشعر المغربي المعاصر، جماليات الموت في شعر محمود درويش، الموت والمتخيل في شعر أدونيس، والمتلقي واسع التأويل. نرحب بك الشاعر والناقد والأستاذ الجامعي عبد السلام المساوي في هواء الكتابة.
1: مرحبا، وتحية مستمعيك الكرام وخاصة مستمعي هذا البرنامج الثقافي المفيد.
0: أهلا بك. أولا تعازينا لكم ولكل قراء الشعر ومحبي في رحيل الشاعر محمد السرغيني.
1: لا أراكم الله مكروها بالفعل، يعني فقدنا شاعرا كبيرا وأستاذا وناقدا، يعني قلما تزود به الأزمنة.
0: نعم، بيت الشعر في المغرب ذكر في نعيه للشاعر الكبير محمد السرغيني بأن السرغيني هو أحد آباء التحديث في القصيدة المغربية الحديثة وأحد المؤسسين للدرس الأدبي في الجامعة المغربية التي اشتغل بها أستاذة منذ ستينيات القرن الماضي، حيث توزعت اهتماماته بين الإبداع الشعري والترجمة والنقد، مستفيدا من تكوينه الأكاديمي وإتقانه للغات الأجنبية خاصة الفرنسية والإسبانية. حدثنا قليلا عن الدور الذي اطلع به محمد السرغيني شعرا ونقدا وحياة علمية وأكاديمية، ما الذي رسخه أو كرسه من قيم ومعاني في مسيرته الإبداعية والبحثية؟
1: هو في الحقيقة لم يكن الدكتور شاعر محمد السرغيني شاعرا فقط،
0: نعم،
1: فقد كان أستاذا أكاديميا و ناقدا معروفا، عمل على تحديث الدرس الأدبي المغربي، ونحن تعلمنا في دروسه يعني مناهج الدراسات النقدية المعاصرة، ففي فصوله تعلمنا ذلك. الشاعر محمد السرغيني خريج القرويين، يعني مفروض أنه تقليدي يعني في تكوينه الديني واللغوي والفقهي وما إلى ذلك، ولكنه سيفاجئ المشهد العربي بأن يكون أكبر شاعر حداثي في الزمن المعاصر. وحينما أقول شاعر حداثي فأنا أستحضر يعني أعماله الأولى هي التي تبتدئ من 1948 أواخر هذه السنة، كانت رومانسية يعني موزونة على طريقة، ولكن لم يمضي فيها الشاعر طويلا، وبحكم دراسته في العراق وجاور السياب وجاور نازك الملائكة ورواد التجديد الشعري هناك، يعني في بداية الخمسينيات من هذا القرن، يعني تحول فجأة إلى كتابة القصيدة المعاصرة القصيدة الحديثة، ولكنه في كتاباته هذه لم يستنسخ النموذج الذي رسخه رواد هذه القصيدة، بحيث أن تجربة السرغيني في المغرب ممكن أن نقول إنها مدرسة قائمة بذاتها العربية، لأنه حينما نقول إن لدرويش مدرسة شعرية لها حواريها، لأدونيس مدرسته كذلك التي له فيها أتباع، فالسرغيني له مدرسة يعني لها النخبة هي التي تبعت فقط. لماذا؟ لأن نص السرغيني له تكوين خاص، بحكم أنه يعني دارس كبير للتراث العربي، مطلع على الآداب الأجنبية، يعني ويتقن اللغة الفرنسية ويتقن اللغة الإسبانية، وله في اللغة الإنجليزية كذلك، وقرأ الكثير، قرأ في التصوف، قرأ في يعني في الأديان، يعني في مجالسته يعني تحس أنك تجلس إلى مدرسة قائمة بذاتها. هو عرف كيف يطوع وكيف يدبر مرجعياته داخل قصيدته.
0: جميل.
1: فقصيدته يعني ليست مجرد مواجهة للواقع أو مواجهة الذات للواقع ويكون النص وصدى لهذه المواجهة، لا، السرغيني كما كان يقول لي دائما، أنا أحد الذين لازموه، يقول لي إن القصيدة تكتب بالحواس وبالحدس زائد الحدس. يعني هو يتمرد على اللغة رغم أنه بقي يعني مخصصا للإيقاع إيقاع القصيدة الحديثة يعني تشعيري يعني وكتبها يكتب الشعر تشعيري ولم يكتب قصيدة النثر إلا في كتاب واحد اختلط فيه الشعر بالنثر.
0: نعم.
1: وهنا

0: تطبيق المناهج على نصوصه، ومع ذلك سبق يبقى النص
1: عصيا على القراءة. نعم نعم
0: عصيا. هذا لا يعني أن الدارس يعني لا يستطيع أن يتفاعل،
1: أن يقترب. نعم نعم هذه النصوص
0: بالعكس فقط ينبغي أن تكون لك كفاية من المعرفة من يعني بجميع الثقافات العالمية، يعني للرجل ثقافة يعني واسعة وعميقة.
1: نعم يبدو هنا أيضا نريد أن نشير إلى تعدد اشتغالات السرغيني. يعني أنت ذكرت منذ قليل أنه يعني منذ أواخر الأربعينيات من القرن المنصرم بدأ في كتابة، تحديدا في تكثيف كتابته الشعرية. أولا طبعا وقع نصوصه باسم محمد نسيم فيما يتعلق بالمجلات العراقية، ذهب أيضا فيما يتعلق بأطروحته للدكتوراه الدولة حول المفكر المغربي الأندلسي ابن سبعين، راكم أعمال إبداعية ونوعية، اقترب أيضا من نصوص صلاح السيتية لاحقا، وطبعا اشتغل في أستاذا في الجامعات أو الجامعة المغربية منذ الستينيات. يعني هنالك أيضا ملمح آخر، النقد والترجمة والدراسات السيميائية والفلسفية والرواية والمسرح، لكن يبدو أن الشعر مرتكز رئيس وجوهري في تجربتي في الكتابة، على ما عدا هذا التركيز يعني والشعر. كيف توصف هذه التجربة؟ يعني تكثف فيها هذا العطاء لكن بقيت مخلصة ووفية للشعر في المقام الأول.
0: نعم وفعلا معك حق في أن الشغال الأكاديمي والنقدي لم يغطي على تجربته الشعرية، والدليل أنه في البيبلوغرافيا الخاصة به تجد أنه على مستوى النقد لم يوثق كل المحاضرات التي درسها أو بحث فيها. تجد له مثلا في النقد كتاب محاضرات السيميولوجيا، وهذا كان في سنة 1987، وهو كتاب مهم جدا لمن يريد أن يقترب من الشعر ومن مقاربة النصوص الشعرية، وفيه يتبنى نظرية السيميولوجيا الأشكال الرمزية التي قال بها زميله الذي كان يعني يزامله في جامعة فاس جون مولينو، هذا في كتاب محاضرات السيميولوجيا. وله كما قلت وتفضلت بذلك كتاب عن صلاح السيتي الشاعر اللبناني الفرنكفوني الذي كان يكتب بالفرنسية.
1: نعم.
0: وحاول أن يقال كان معجبا، كان الصرغيني معجبا بهذا الشاعر. على مستوى يعني النقد أكثر أعماله كانت في الجامعة ولم توثق يعني هكذا، ولكن أشرف الرجل على مئات الرسائل الجامعية، والعبد لله يعني أنا أشرف على عملين لي يعني دبلوم دراسة معمقة ودبلوم دراسة العليا، ووجهني في الدكتوراه إلى دراسة موضوع الموت في الشعر العربي المعاصر، يعني وظل يعني يواكب معي العمل حتى ناقشته. يعني ماذا أقول، أن للصرغيني يعني طلب كثر في المغرب ممن أشرف على رسائلهم، وهذا العمل كان يأخذ منه الوقت الكثير، يعني كان يستنزف وقته، ومع ذلك بقي لنا الشاعر أكثر من الناقد.
1: نعم.
0: بالنسبة للصرغيني في الترجمة يعني كان يتجه إلى ترجمة النصوص التي تروق له، من أجمل النصوص التي ترجمها الصرغيني مثلا قصيدة الشاعر لوركا بكائية لإغناسيو ميخياسي، يعني التي يعطي فيها لوركا صديقه مصارع أثيران، من القصائد الجميلة، وهو يعني قدم أفضل ترجمة، كما ترجمة مسرحية أغنية القطار الشبح، هذا فقط، ولكنه كان يكتب حسب اللغة الفرنسية، له كتاب مهم عن تشكيل المغربي باللغة الفرنسية. توزع
1: طيب دعنا نتوقف هنا قليلا فيما يتعلق بالكتابة باللغة الفرنسية. يعني ما الذي في اعتقادك، ما الذي كان يحاول أو

0: أقاربه السرغيني في هذا الاقتحام أو التوظيف، طبعا مع امتلاكه الواسع والعميق والألمعي للغة العربية.
1: يعني في دراساتي؟
0: في دراساتي، نعم نعم واقتراباتي، أيوة المقاربات النقدية.
1: لا، هو كما أسلفت يعني من أوائل الذين يعني قاربوا النص الشعري،
0: وله شعر في الشعر مكتوب باللغة الفرنسية أيضا. نعم
1: نعم له شعر مكتوب باللغة الفرنسية. بالنسبة لشعره المكتوب باللغة الفرنسية أريد أن أثير هنا مسألة، له ديوان سماه، أصدره سنة 2000، سماه من أعلى قمم الاحتيال فاس. هذا كتبه باللغة العربية في البداية، وفيما بعد كتبه باللغة الفرنسية.
0: يعني إذن ترجمه هو بذاته،
1: ترجمة يعني وترجمة الشاعر لشعره ستكون كتابة أخرى يعني.
0: نعم نعم.
1: أعتقد وليس مجرد نقل للعوالم، هكذا أرى، لأن ترجمة الشعر هي اقتراض من النص أكثر منه يعني نقل للغة النص. فقلت يبقى الشاعر هو الأقوى في هذه التجربة الطويلة التي ابتدأت من 1948 كما قلت، وانتهت قبيل سنوات يعني قبل أن يسقط مريضا، وكان مرضه يعني يؤثر عليه يعني في الكتابة وتوقف عن ذلك.
0: نعم. طيب أريد أن أتحدث وأقترب من ملمح من ملامح تجربة محمد السرغيني. يعني مثلا في قراءتنا لمجموعة السرغيني ويكون إحراق أسمائه الآتية، طبعا يبدو ما زالت الحساسية الرومانسية موجودة في تجربتي أو تلاحق هذه التجربة، حتى لو يعني أنت ذكرت منذ قليل أنه منذ الأربعينات كان يزاول أو يقترب من الكتابة الشعرية، لكن نلحظ في طبعا تأثيراته بجبران خليل جبران وأيضا شعراء المهجر بشكل عام، لكن يبدو هذه المجموعة مثلا التي صدرت في عام 1987 هنالك، صحيح أن هنالك إيقاع تفعيلي وهنالك خفة ورشاقة في هذا الإيقاع الذي اشتغل عليه في هذه النصوص، لكن أيضا في جهة أخرى هنالك نوع من يبدو نوع من التملص أو تجاوز لذلك الإيقاع، ربما إلى مناخات أقرب إلى السردية أو النثرية، لكي لا أقول أقرب إلى قصيدة النثر. يعني كأن السرغيني يريد أن يكون ثمة إيقاع في نصه، ولكن يريد أيضا أن يتجاوز ذلك الإيقاع أو الجرس الخارجي المرنان حتى ربما لا يغرق فيها ويتورط نصه فيه. لا أعرف إذا كنت توافقني في ذلك.
1: نعم نعم. دعني أقول لك شيئا، هو لما أصدرت له وزارة الثقافة المغربية أعماله الشعرية التي يسمونها الكاملة، طبعا كان لم تكن مكتملة أنائذ، في ثلاثة أجزاء، ثم الجزء الأول يعني مرحلة الشعر الأولي أو ما قبل الشعر الأول، ثم الشعر الأول، هكذا سماها باعتبار أن الصغير يعني كأنه لا أقول يتنكر للمرحلة الرومانسية السابقة، ولكن هو على الأقل يفصل بين مرحلتين مهمتين في تجربته، يعني بدءا من الستينيات إلى السنوات الأخيرة يعني انخرط كليا في كتابة نص مختلف. نص يعني هو يعني مفعل، ولكن لغته تجعله كما أشرت أقرب إلى النثر. لماذا هو أقرب إلى النثر؟ أولا لأنه يكتب النص المدور، أحيانا يملأ الصفحة كاملة، يعني لا يكتب التفعيلات موزعة على الأسطر، يكتب باستمرارية يعني وكأنه يكتب قصيدة نثر. ولكن إذا وزنت النص وجدته مفعلا، إما بحرا صافيا أو تداخل البحور، يعني بحر مركب داخلي. كذلك في لغته خاصة جدا تختلف عن لغة الشعراء. مثلا تحس أنه يوظف الإطناف، كلمة هذا الإطناف نحن في اللغة أو الحشو في اللغة نعتبرها من الأشياء المعيبة يعني في اللغة العربية، لكن هو يوظف الإطناف ويوظف الحشو بطريقة ذكية تجعله يرقى به إلى مستوى عالي من الأداء الشعري.
0: حتى أيضا بعض العبارات التي وضعها بين أقواس موجودة في داخل النصوص.
1: تماما لأن وهناك هيمنة كما قلت أسلوب السرد التفصيلي الذي يزري بتزويق الشكلي وبالبلاغة المعهودة. هو تجد عنده كلام عميق بطعم الحكمة، تجد عنده سخرية فادحة السواد، هي ما تبقى طبعا له من ما تبقى من أسلحة الشعراء أمام جبروت الزمان ومفارقات الوجود. فلغته لغة خاصة.
0: جميل، يعني نحن نريد أن نركز على هذا المنحة أيضا، اللغة، لغة السرغيني. يعني نستحضر هنا أيضا ما كتبه رشيد يحياوي عن نصوص السرغيني، وقد تتبع هو أكثر من مجموعة شعرية له، ويبدو أنه وجد أن هنالك معجم شعري خاص بهذا الشاعر. يعني على حسب رشيد يحياوي هنالك في شعر السرغيني أو السرغيني ينحدر نصيب وافر من علوم مختلفة من مجالات استعمال غير معهودة في التداول الشعري. دعنا نقترب من لغة محمد السرغيني الشعرية، من معجمه أو قاموس الشعري، كيف يبني عالمه في تلك النصوص، كيف يؤثر ذلك بانحيازه أو بالتقاطه الشخصي أو الخاص للكلمات.
1: معجم السرغيني أصلا يعني يبنى انطلاقا من ما يدبر وما يوظفه من معرفة تراثية أسطورية. أحيانا تجد كلمات من الفيزياء والكيمياء، يعني هو منفتح
0: حتى على العلوم. نعم
1: حتى على العلوم، يعني ودائما يقول إن كتابة الشعر لا تعني أننا نستنسخ نموذجا ناجحا كتبه شاعر. يقول إذا أراد أن يكتب الشاعر فليكتب نصه الخاص به لتوقيعه، وهو يعني بحكم ثقافته الواسعة، الثقافة العبرانية، في قراءة في القبالية، قراءة في التصوف كما قلت عند ابن سبعين، يعني أنجز في أطروحة، قراءة في أشياء كثيرة، وكان يستحضر ذلك. وأكيد أن معجمه يعني ينحته من هذه المعرفة التي أحسن تدبيرها في نصوصه. مثلا لو انطلقت من مثال، قلت لك قبل قليل إنه ترجم قصيدة للوركا عن مصارع ثيران صديق لوركا الذي توفي في الحلبة. لكن اسمع الشاعر يقول في قصيدة خاصة بالسرغيني، ماشي ترجمة، هذه يقول: قريبا من غرناطة مات، بعيدا عن غرناطة نسي موته، دقت الساعة الخامسة، دقت الساعة الخامسة مساء بالضبط، حضر الجرح والدم المراق والجثة قائبة، وانتشت الروح بقدر ما سمح به الحزن، لا خيار للغجر إلا ترقب موته الموعود في غرناطة. فهذا المقطع الصغير جدا يستحضر دقة الساعة الخامسة التي مات فيها إغناسيو ميخيل صديق لوركا، وفي نفس الوقت يعلن موت الشاعر لوركا في نفس المدينة، يعني في غرناطة. الذي لم يسبق له أن طلع على قصة لوركا ورثائه لصديقه وإلى آخره يعرف كيف يقرأ هذا النص وكيف يؤولون. وقص على ذلك الكثير من النماذج. لغة السرغيني يعني لغة خاصة، له مدرسة شعرية حاول أن يقترب منها طلابه ودارسوه. الدارسون على كل حال كثر على مستوى الأكاديمي، على مستوى النشر هناك بعض الكتب القليلة جدا ككتاب شجرة الأكاسيا لبن عيسى بو حمالة، المرحوم بن عيسى بو حمالة كان من طلبة الأستاذ فرعيني وعرف كيف يقرأه. أنا أيضا كتبت عنه في كتابين لي في ولي المطلق وشيء تأويل، وفي أول كتاب لي كان إيقاعات ملونة، كتبت عن قصيدته الشهيرة وصفات سلفادور دالي. تعرف أن الصبعيني كان يعني شغوفا بالتشكيل، وكان يحاور الفنانين، كان يفتح قصيدته على جميع الفنون بما فيها التشكيل.
0: أنا أتذكر أيضا كتاب الشاعر والناقد محمد بنيس أيضا، أو ربما أطروح الدكتوراه وماجستير لا أتذكر، ذكرني أنه
1: في كتابه عن الشعر، ظاهرة الشعر الحر بالمغرب، ظاهرة
0: نعم.
1: الشعر المعاصر في المغرب،
0: نعم كان أحد نعم الذين تم دراستهم في الكتاب.
1: إنما كتابة بنيس كانت في بدايتها، يعني في الأول، هذا أول بحث جامعي لبنيس ودبلوم دراسات العليا،
0: نعم.
1: جعله حول ظاهرة الشعر المغربي المعاصر، وطبق عليه منهج البنيوي التكوينية. والصبعيني لم يرقه كثيرا ما قال عنه بنيس في هذا الكتاب، فكان يقول دائما إن المنهج البنيوي التكويني لا يصلح أن نطبقه على الشعر، وإنما ينبغي أن نطبقه على الرواية عن الجانب الاجتماعي، عن الجانب الإيديولوجي.
0: نعم. دعنا نذهب أيضا إلى من خلال رشيد يحياوي مثلا في تتبعه لمعجم السرغين الشعري، مثلا نقرأ في ديوان بحار جبل قاف، هكذا اسم العنوان أظن هنا. نعم. في هذا الديوان مثلا كلمات القرع، فسادها، حجمها، المجهر، النفطي، الزعانف، بردعة الحمار، الخرطال، الكثافة، 50 رطلا، نحاس، السليقة، خيشوم، الفهارس، السياق، وهكذا يتتبع في بقية أعماله. يعني الكائن السبئي أيضا، ربما أيضا تجد هذه الكلمات، الأسمنتي، القرض الإجباري، الأنساق، قانون الترتيب، سوق الأسهم، القاموس، الحمى، النقلس، المنظر. المهم أنه يشير أيضا إلى مراهنة السرغيني على تحويل كلمات لا تملك أي إشاع شعري إلى كلمات شعرية في القصيدة، كما في ديوان الكائن السبئي.
1: نعم. وحتى في ديوان آخر، ديوان لا تحت الأنقاف أو فوق الأنقاف، هذا كان نال جائزة المغرب للكتاب، حتى هذا الكتاب هذا يعني وضف فيه يعني كلمات ربما قد لا يلتفت إليها يعني شاعر أو أديب، ولكن هذه خصوصية الصرغيني، أنه ينتشل الكلمة من مجالها ويدخلها في نصه ويكسبها دلالة خاصة. يعني هو يكتب نصا خاصا به، ولذلك تسمى معجمه بهذه الغرابة في التوظيف. وحتى من الأمثال العامية، يعني تجد له في هذا الديوان الأخير كما قلت، يعني يعني يوظف، أقول يوظف الأمثال العامية ويدخلها في قلب النص الفصيح بشكل سلس، وبشكل يجعل ذلك يعني قابلا يعني للقراءة وللفهم والآخر.
0: نعم. هنالك محمد بودويك يكتب عن تجربة السرغيني أيضا، عن هذه المجموعة التي تحدثت عنها منذ قليل، تحت عنوان تحت الأنقاض فوق الأنقاض.
1: فوق الأنقاض.
0: نعم. نعم. يكتب عن هذه التجربة، يقول الشاعر رحالة عملاق خلال الدهور والعصور، الأحقاب والأزمنة، خلال الجغرافيات والأراضين والسلالات والأنساب والأحساب والشجرات الآدمية. محمد السرغيني مدرسة قائمة بذاتها، أو قائمة الذات، ونهر شعري عظيم عميق وهادئ بالمظهر والمخبر، مستخب ومتلاطم في الداخل والباطن. أقام صرحه الشعري على نقطتين أساسيتين فيما يقول وفيما تؤكد القراءة والمقارنة لمتنه الشعري الباذخ، وهما عقلنة الشعر، وأيضا عقلانة الشعر وماذا كان؟
1: هذا عقلانة الشعر، هو وضعت يدك الآن على إحدى الخف. بالنسبة
0: يعني أنا أتمنى هنا أن أطرح يعني هذا السؤال عن الإمكانات التي توفر عليها السرغيني في شد هذه الوشيجة بين الشعر والفلسفة، أو حسب تعبير محمد الدويك إنجاح عملية المصاهرة والموالجة بين الشعر والفلسفة.
1: صحيح.
0: في هذه التجربة.
1: لأن بالضبط، إن كانت مقاربة الصديق بودويك هي مقاربة يعني هي قراءة مقايسة، يعني ليست اشتغالا بالأدوات وإنما هي قراءة شعرية كما نقول، قراءة عاشقة يعني للنص الصرغيني، ولكنه فعلا وضع يده على شيء مهم وهو عقلنة الشعر وشعرانة الفلسفة. هذه مسألة مهمة جدا، على اعتبار أن القصيدة الصرغينية يعني يحضر فيها الجانب الفكري والذهني بشكل أساس، هو لا يؤمن بتلك الغنائية وتلك البكائيات في الشعر وغير ذلك. دائما تجده ينحاز إلى الجانب الفكري.
0: يعني دعني ألتقط هذا السطر مثلا.
1: نعم.
0: غطوه بالبازلت والمرمر والجرانيت يعطيكم الفائضة من قيمته، كأنه يعلن عن مناقصة. في هذا سطر مثلا ورد في ديوان الكائن السبائي، أظن ينطبق على ما تحدثت عنه تحديدا.
1: نعم، وحتى معظم يعني حينما نتحدث عن الشعر لابد أن نتحدث عن الخيال. فربما نضع هذا السؤال، أين هو متخيل الشاعر فيما يكتب من نصوص؟ متخيله أساسه هو هذه المأدبة من المرجعيات التي يحسن تدبيرها داخل صور ذهنية، ليست صور بيانية كما تعودنا على ذلك في الاستعارة والمجاز. صحيح، هو هي استعارات ومجازات، ولكن تحضر في صور ذهنية قريبة من الفكر، يعرف الشاعر كيف يلاعبها وكيف يجعلها يعني مندمجة في قوله الشعري. لذلك تجده قريبا من العقل، قريبا من الفلسفة، قريبا من التصوف. التصوف عنده هنا ليس عقيدة بقدر ما هو عقيدة جمالية، يعني سيطرت على عدد من أعماله الشعرية مثل ما ذكرنا قبل قليل، ويكون إحراق أسمائه الآتية أو بحار جبل القاف، وحتى في الكائن السبائي. يعني الرجل الجانب الفكري مهم في تجربته، لأنه فكر لا يبتعد عن الشعر. يعني عندما نقول فكر فنحن لا نقرأ نثرا، نحن نقرأ شعرا منسوجا بحياكة خاصة بهذا الشاعر.
0: رئيس بيت الشعر في المغرب مراد القادري يشير إلى أولئك الذين تتلمذوا على يديه في الدرس الأدبي والنقدي والسيميائي، ويرى أن غيابه يمثل خسارة ليس فقط للشعر في المغرب بل للجامعات والكليات المغربية التي كان السرغيني أحد فرسانها الكبار، خصوصا وأنه كان يتقن اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية. ماذا يمكن القول على هذا الصعيد باعتباره طبعا أحد أباء الحداثة في الشعر المغربي وفي الدرس الأكاديمي أيضا والجامعي؟
1: وفعلا ما قاله صديق مراد القادري رئيس بيت الشعر هو صحيح جدا. يعني مجرد أن تقول مات الصرغيني، يعني هذا أحدث زلزالا في محبيه ولدى طلابه، لأننا نعرف قيمته، قيمة الرجل كناقد كبير، كمؤطر للبحث الجامعي. ولكن هذا لا يعني أننا خسرنا الرجل، ولكننا ربحنا ما تركه لنا،
0: بقيت التجربة.
1: طبعا في الشعر
0: الآن ما هو الدور الذي تراه على تلاميذه وعلى قرائه أن يفعلوه من خلال هذا الأثر الغني أو هذه الآثار التي تركها محمد السرغيني؟
1: هم طلابه، يعني لم يتوقفوا عن أو يعني ليس موته فقط هو الحافز على مواصلة المسير، لأن الشاعر محمد الصبغين وجد صدى لدى الكتاب قبل ذلك.
0: نعم.
1: أنا أتمنى أن ينشر بحث ناقشته العام الماضي في الجامعة في فاس، تناول الجانب المقدس في التجربة الشعرية الصغينية، تجربة الشعر لدى محمد الصغيني، طروحة الدكتوراه. مهم جدا أن ينشر مثل هذه الأعمال، يعني الآن أنا الأوان لكي ننشر ما كتب وبقي في أدراج الجامعات على أصحابه أو على القيمين على هذا المجال، أن يلتفتوا لهذه الرصيد الكبير مما كتب عن الرجل. وطبعا لا بد أن الصبغيني الآن سيبقى ماثلا فينا وفي الأجيال القادمة، من حيث الاهتمام بشعره، من حيث قراءته، من حيث دراسته، يعني أثره سيبقى إلى ما لا نهاية.
0: نعم. الشاعر والأستاذ الجامعي عبد السلام المساوي، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة، وعلى تسليط الضوء على الشاعر والناقد والأستاذ الجامعي محمد السرغيني الذي رحل عن عالمنا في 14 أغسطس 2026. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك صديقي، وشكرا للمستمعين الكرام.

0: يكتب الشاعر تمام هنيدي: أخطئ 3 مرات في اليوم على الأقل، مرة حين أفيق بشكل عادي مثل كثيرين في بيوتهم على أسرتهم المريحة، وأصنع قهوتي بيدي مثل ما يفعل الشعراء تماما، وأستحم صباحا وأجد شجرة تطل من شباك الصالون، أقرأ من سلامها الصباحي درجات الحرارة وسرعة هبوب الرياح، وأنسى أنني مهاجر. ومرة عندما يغضبني عنتر القط المطيع مثل كلب، فأصرخ في وجهي بلا رأفة ثم أصالحه وأفتح معه نقاشا حول توتري وانهيارات العصبية وأهلي، وأرجوه أن يغفر لي وأنسى أنني مهاجر. وأخطئ 3 عندما أتذكر أن ثمة دما في عروقي وشحوبا على وجهي ورائحة برار واسعة وأصوات حياة تطل من شقوق أبواب بيتي وتلفح وجوه الناس، وأشياء كثيرة يمكن أن تذكرني كم أنا مهاجر. أخطئ 3 مرات في اليوم على الأقل، نص للشاعر تمام هنيدي. تمام هنيدي شاعر من سوريا، من مواليد محافظة السويداء عام 1984. غادر تمام هنيدي سوريا في صيف 2012 ليستقر في مالمو السويدية. صدر لتمام هنيدي 3 مجموعات شعرية، هي وشوم الضباب عن مؤسسة المتوسط لتنمية القراءة عام 2014، وكما لو أني نجوت عن منشورات المتوسط 2016، ويجدر بك أن تتبخر عن دار ممدوح عدوان 2019. ترجمت بعض نصوص الراحل إلى الإنجليزية والسويدية والإيطالية والهولندية. يكتب محمد ناصر الدين عن شاعر الالتقاطات المدهشة تمام هنيدي قائلا: حين رحل هنيدي عن قريته صمة إلى السويد بدأت تفاصيلها الصغيرة، لون التراب، أسماء الحقول، الأعشاب البرية، بركة الماء، طرق الحياة اليومية تتحول إلى مادة شعرية. صارت قريته أكثر من المدينة المنفى التي هاجر إليها، هي البطل الخفي في شعره. بعد صراع مرير مع المرض رحل الشاعر الذي كان يؤمن بأن القصيدة لا تنتزع بالقوة من اللغة، بل تلتقط برفق من الحياة. يكتب تمام هنيدي عن سيرة حياته، يقول: اسمي تمام هنيدي، أبي هو هزيمة هنيدي، وهو ضابط متقاعد حارب إسرائيل بال67 وبالاستنزاف، واعتقله النظام مرتين بعيد انطلاقة الثورة السورية. والده يحيى هنيدي المزارع الأبدي والوطني الشريف المتواضع الذي كان أهل قريته يلقبونه بالروح القدس. أمي نهى هنيدي المعلمة المتقاعدة، وقد كانت من المتفوقات في السويداء على زمانها. زارت فلسطين في رحلة مدرسية أواخر الستينات بلا محرم، ولطالما كانت أمثولة في بنات جيلها. والدها إبراهيم هنيدي كان مديرا لأحد المصارف الزراعية قبل أكثر من 60 عاما ربما، وكان أحد أبرز رجال السويداء أواسط القرن 20. اسمي تمام هنيدي، أعيش منفيا منذ 11 سنة، غيرت بيوتا خلالها أكثر مما غيرت سراويل وأحذية، ركبت 10 طائرات بحثا عن طائرة واحدة تأخذني إلى حيث يجب. بدأ خروجي من السويداء منذ كان عمري 17، ولربما يصح قول أمجد ناصر: خرجت من عشيرتي ولدا. لم أخرج من سوريا طوعا حين ترك لأهلي حرية التفكير فيما أريد فعله، بعيد استدعائي لأداء الخدمة الاحتياطية في الجيش. اخترت البقاء لكني قررت المغادرة حين قال أبي: يعني بدك تظل شاغل بالنا؟ لم أقوى على ذلك فرحلت. لما أشعر يوما أنني أنتمي لفئة أو جهة، لم أنتمي لحزب أو جماعة، حتى أن أحدهم قال لي في بيتي في جرمانة قبل أن أغادر، حين رآني أستشيط على تأخر السويداء عن قريناتها: تمام، أنت مش مجرب شعور الأقلية. لم أشعر يوما أنني أنتمي إلى أقلية أو أكثرية، لم أحسب على أحد، ما خلا أنني أخذت الموقف الذي أعتقده صائبا وشريفا منذ بدأت الثورة. أخطأت كثيرا، عشت حياتي كما أتيح لي، أبحث عن عمل ثابت منذ سنتين دون جدوى. يضيف تمام هنيدي: عشت في السويد 8 سنوات تقريبا، وفيها تعرفت إلى قمر، الصبية الحلوة التي صارت زوجتي، درسنا معا وتخرجنا في السويد، ثم انتقلنا إلى اسطنبول لمتابعة الدراسة على مقربة من بلادنا. في اسطنبول ولدت مريم، ومنذ ولادتها أحدثها عن دار جدها، عن عائلتها ومكانها وأرض أهلها. لا أملك بيتا، أتذمر من كل شيء، ملول، أبكي بلا حرج إذا شعرت بحاجة للبكاء بصرف النظر عن المكان الذي أكون فيه. لا أحب التفوق، بطيء، أحمل في جوفي قلبا ضعيفا، لطالما شعرت أنه لن يسعفني كثيرا، ولطالما شعرت ببلاهتي ورتابتي أن يكون ثمة عضلة لا إرادية الحركة مسؤولة عن حياتي. أحب كرة القدم أكثر من أي شيء آخر، وأحب الشعر أيضا، أكتبه لأنه نظير الأسى، توأم الضعف والوهن. ولا أحب الأقوياء، أكتب بلا أمل ولا تفاؤل، وقلما أحببت الكتابة المتفائلة. أحب الأوقات إلى قلبي هي ساعات الضحى، أحب كسلها، وأحب المدن الصباحية، أحب الحياة، ولهذا ربما يخيفني الموت. لهذا على الرغم من خروجي من سوريا، ورغم أنني خرجت من عشيرة ولدة، فلي في بلادي ما للناس في بلادهم، الأهل والأرض والشجر والقبور. لا أريد شيئا ولا أبحث عن شيء، أريد زيارتها فقط، وليس للتنصل من ألم الأمل. ليس لي إلا أن آمل أنني سأراها قريبا على يد هؤلاء المتعبين. هكذا كتب الشاعر تمام هنيدي عبر كشافه الشعري عن حياته التي عاش فيها آملا ومتألما. الشاعر عبد الله الريامي يحتفي بتمام هنيدي وبتجربته وشعره، ويكتب نصا بعنوان: للشاعر بلاد لا يعترف بها أحد، شعر عبد الله الريامي. في سوريا لا يموت الشعراء مبكرا، يرحلون إلى كوكب رياض الصالح الحسين، يرحلون تضيق الأرض أكثر، ومن يعمر منهم يتعاطى النسيان. وما أجمل شعراء سوريا، ما أجمل تمام هنيدي، خلف حجب الكلمات الواضحة، في السكتات بين السطور، في تلويحة يد صورة لم يملها أحد. لم تقاتل وحشا، لم ترمم جسرا نسفته الغربة، حملت بين يديك نسخة من بلاد لا يعترف بها أحد غيرك، لم يكن المرض عدوك. المسافة كلما التفت إلى الوراء، والبيت معلق في الهواء، غيمة لا تمطر عند موتك، سكت الموت عن ضجيجه، سحبك بخفة خيط حرير من ثوب الساعات، وتركنا نتدبر أمر العيش بملابس ممزقة في سوريا. يرحل الشعراء في عمر صغير كبير بما يكفي لخلود قصائدهم. السطور السابقة لعبدالله الريامي في الاحتفاء بالشاعر تمام هنيدي وبالشعر الخالد. رحل تمام هنيدي عن عالمنا بعد معاناة قاسية مع مرض السرطان في مدينة مالمو السويدية في 6 أغسطس 2026.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
1: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
2: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: جوهر القضية
2: ناظم حكمت،

0: ناظم حكمت شاعر تركي، ولد عام 1902 لعائلة ثرية تركية، وقد عارض النظام الإقطاعي الذي كان سائدا في تركيا آنذاك، وانضم إلى حركة كمال أتاتورك التجديدية، ثم عارض النظام الذي أنشأه أتاتورك. بعدها دخل السجن أكثر من مرة، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وعاش هناك.
1: كتب ناظم حكمة الشعر والمسرح، وتميز شعره بالبساطة والعمق، وقد أثر في العديد من شعراء الوطن العربي، ومن أشهرهم عبد الوهاب البياتي ومحمود درويش ونزار قباني والعديد من شعراء العامية.
0: ترجمت قصائده إلى معظم لغات العالم، وقد حصل على العديد من الجوائز العالمية، ويعتبر ناظم حكمة من أبرز شعراء القرن العشرين، وقد نال شهرة عالمية، كما كتب المسرح، ويعد واحدا من بين أهم المسرحيين الأتراك الذين أبدعوا في مجال المسرح. وقد اتخذ المسرح وسيلة للنقد ومقارعة الظلم، وأصبحت مواقفه الجريئة مثالا يقتدى به. ومن أقواله الشهيرة: إذا لم تحترق أنت ولم أحترق أنا، فمن أين يأتي الضياء؟
1: توفي ناظم حكمة عام 1963. من أعماله المسرحية: الجمجمة، الرجل المنسي، فرهاد، سيف دمقليس، جوهر القضية.
0: مسرحية جوهر القضية، كان المدير في مسرحية جوهر القضية متواضعا جدا، يعمل بنفسه مع العمال في الورشة، يصلح

0: ويعامل موظفيه بحب وتواضع. ها هو يدخل مكتبه فيرى السكرتيرة ماريا حزينة مكتئبة، وهو يعلم من قبل أن ابنها مريض.
1: كيف حال صحة ابنك يا ماريا؟
2: حرارته مرتفعة، لقد كانت 39 هذا الصباح.
1: اذهبي إلى البيت يا ماريا، سأرسل السيارة لتأخذه من البيت. أنا قد اتفقت مع الدكتور على ذلك.
2: وعملي؟
1: لا تهتمي، أنا سأقوم به.
2: أنا خائفة يا
1: سيد. لا تخافي، لن يقوم أحد بعملية لابنك دون أخذ موافقتك.
2: شكرا يا سيد بيترو.
1: لا حاجة للشكر، اذهبي بسرعة.
3: صباح الخير أستاذ بيترو.
1: أهلا يا بوريس، هل أتيت بالبريد؟
3: نعم يا سيدي.
1: هل أتى قرار الموافقة بشأن إصلاح الأبنية للمواطنين؟
3: لا، ماذا ستفعل؟
1: لن أنتظر حتى صدور القرار، الشتاء على الأبواب، سأفتح اعتماد التصليح وسأخذ هذا على مسؤوليتي، وليأتي القرار والشكليات والروتين فيما بعد.
3: بصراحة أنت تحمل نفسك مسؤوليات كبيرة وأنا خائف عليك.
1: لدي مبدأ واضح، لن أكون عبدا للروتين، الروتين قد يريح المسؤول، ولكن هذا على حساب المواطن.
3: أنا أحيي فيك من كل قلبي هذه الشجاعة، أنت فخر ومثال لكل المدراء.
1: يكفي يكفي، هل لديك شيء ما تريد قوله؟
3: نعم أستاذ بيتروف، أنت تعلم أن الشقق الجديدة في المشروع الرابع سوف توزع قريبا، وأنت تعلم أن بيتي قديم وصغير، أرجو أن تساعدني في الحصول على شقة جديدة.
1: اسمع يا بوريس، أنا لا علاقة لي بهذا المشروع أبدا.
3: نعم، ولكن يمكنكم الاتصال بالهاتف.
1: أنا آسف، لست بأفضل من الآخرين، ومشكلة السكن عامة ولا تحل بشكل فردي.
4: ويأتي إلى الشركة موظف جديد اسمه إيفان بيتروفيتش، يتسم بالخداع والمكر، وقد سمع الكثير عن بيتروف، ويجري حوار بينه وبين موظفين آخرين.
5: لدي سؤال لكم.
6: ما هو؟
5: ما هي أكبر مصيبة يمكن أن يبتلى بها الإنسان؟
6: أن يتعرض ظلما للنقد على صفحات الجرائد.
5: لا
7: السجن
5: أيضا لا.
6: الجهل بما يدور حوله.
5: لا
7: إذن الصدمة العاطفية من قبل الحبيب أو الحبيبة.
5: أحسنت تمام، هل تسمحون لي بسؤال آخر؟
7: تفضل.
5: من هي هذه الفتاة الجميلة التي تزور مديرنا بيتروف الآن؟
6: إنها البطلة الرياضية لوسيا،
7: ومديرنا يحبها بجنون.
5: وهي هل تحبه؟
6: طبعا تحبه، ومن هو الشخص الذي لا يحب بيتروف؟
5: أعتقد أنه لا يجوز الثقة بأية امرأة كما يقول شكسبير.
6: الرجال يخونون أكثر من النساء، والمسألة أساسا تتعلق بشخصية الإنسان سواء أكان رجلا أو امرأة.
5: أنا أعتقد أنني أستطيع أن أفسد بيتروف وأنهيه تماما، أمثال هذا يزعجونني ويشدون الخناق على روحي. هل تسمحون لي بسؤال آخر؟
7: تفضل.
6: حسنا،
5: ما هي المصيبة التي لا علاج لها؟
6: السرطان.
5: قد يجدون له علاجا في يوم ما، أنا أريد بلوى لا علاج لها.
7: حسنا، تلويث الشرف إنسان بريء.
5: أحسنت رائع. أعطني ورقا وقلما.
6: ماذا ستفعل؟
5: سأكتب تقريرا بالمدير بيتروف.
7: تقصد وشاية؟
5: سمي ما شئت، سأكتب رسالة إلى الجهات العليا عن بيتروف الذي يبدد المال العام ويقرر صرفه دون انتظار الموافقة، وهذه جريمة.
6: هذا افتراء. نعم، مديرنا لا يأخذ قرشا واحدا لنفسه.
5: ولماذا أنت خائف على سمعته؟ فلتأتي لجان التحقيق ولتحقق معه، وربما قبضوا علي.

0: هو يدخل السجن.
1: لن يقبضوا عليه ولن يدخل السجن.
0: في جميع الأحوال سوف يتلوث شرفه،
1: سوف يعرفون الحقيقة ويفرجون عنه ويردون له سمعته وكرامته.
0: لا بأس لا بأس، لابد إذن من وسيلة أخرى لتدميره، بالسم. نعم، بالسم البطيء. سأبحث عن نقطة ضعف وأركز عليها وأسكب السم فيها شيئا فشيئا.

0: وفي صباح أحد الأيام يدخل بتروف إلى مكتبه شارد الذهن، فيفاجأ بوجود صور كبيرة له على جدران المكتب، وقد وضعت في براويز أنيقة، فيصاب بالدهشة ويقترب من الصور ويتأملها بشعور زهو خفي، وهو يحدث نفسه:
1: يا إلهي، هذه رسوم لي. إنها جميلة حقا. هذه أول مرة أرى نفسي بهذا الجمال. من الذي علقها يا ترى؟
2: أنا.
1: أنت؟
2: نعم أنا، واسمي إيفان بيتروفيتش.
1: أنت الموظف الجديد.
2: هذا صحيح، وللفخر بمقابلتكم.
1: ولماذا علقتها؟
2: لأنكم تستحقونها وأكثر من ذلك، كرد لمعروفكم لما تفعلونه من تضحيات في الشركة.
1: ومن هو صاحب الفكرة؟
2: أنا طبعا، وأنا المشرف على تنفيذها. اسمح لي بتعديل هذه الصورة قليلا، إنها مائلة، وهذه أيضا.
1: ولماذا انتقلت إلى شركتي؟
2: لأنني قد سمعت الكثير عنكم، ولأنني أريد أن أكون قربكم لأستفيد من خصالكم وميزاتكم العظيمة.
1: كلامك غريب ولكنه يعجبني.
2: سيدي، أنا أعلم أنك تكره الكلمات البراقة الرنانة، ولكن أعلم يا سيدي أنك مديري وأنا موظف عندك، ونحن جميعا في مركب واحد، ولنا هدف واحد، وهو رفع شأن هذه الشركة والوصول بها إلى بر الأمان والازدهار.
1: أعود لسؤالي، لماذا قمت بتعليق هذه الصور؟
2: المدينة كلها تحبك يا سيدي، الشيوخ، الشبان، وحتى الأطفال، فهم يعتبرونك كأبيهم، وهذا كما أعتقد شعور متبادل، لأنك أنت أيضا تحبهم، وهذه الشركة تتقدم وتزدهر بفضلكم.
1: أرجوك، أنا لم أفعل شيئا.
2: هذا تواضع، ما أروع ذلك.
1: هل قلت بأن الجميع يحبني؟
2: نعم يا سيدي، نعم، ولكن اسمح لي أن أقول بأن هذا الحب يحتاج إلى شيء هام يحميه.
1: ما هو؟
2: الهيبة.
1: الهيبة؟
2: نعم، الهيبة، يجب أن تكون مهابا في نظر الجميع، السكرتيرة، مدير مكتبك، الموظفون، المراجعون، والمواطنون.
1: لم أفكر في أمر الهيبة من قبل.
2: يجب أن تفكر فيها من الآن وصاعدا.
1: معك حق، سأفكر في الأمر.
2: وهناك أمر آخر يا سيدي.
1: ما هو؟
2: يجب أن يكون لك جو خاص بك.
1: لم أفهم.
2: يعني أن تحيط نفسك بهالة من الاحترام.
1: ما الهدف من ذلك؟
2: لن تستطيع أن تقوم بواجباتك ومسؤولياتك على الوجه الأكمل دون هيبة وهالة احترام.
1: ربما.
2: لا تقل ربما، أرجوك قل هذا صحيح.
1: هذا صحيح.
2: رائع، هذا ما يجب أن يكون.
1: ماذا تقول؟
2: أقول إن مسألة الهيبة والاحترام ليست مسألة شخصية تهمك أنت فقط، بل هي تهم البلد بأكمله، وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعلني أعلق هذه الصور. هل عرفت الآن؟
1: عرفت.
2: إياك أن ترد عليه مباشرة.
1: ولماذا؟
2: انتبه، أنا سأرد. نعم، أتريد الأستاذ بيتروف مدير الشركة؟ نعم موجود، اتصل بالسكرتيرة. لا تعرف الرقم؟ اتصل بالاستعلامات. مع السلامة.
1: لماذا فعلت هذا؟ كنت أستطيع الرد بنفسي.
2: هل عدت ثانية لأسلوبك القديم؟ هذا غير معقول، لا يجوز لمدير الشركة أن يرد بنفسه، لا يجوز أن ترد على كل من هب ودب. جوهر القضية يا سيد بيتروف أنك صاحب مسؤوليات كبيرة، يعني أنت مشغول دائما، ولا يجوز أن تشغل نفسك بهذه الأمور التافهة.
1: أيمكنني الرد إذا لم أكن مشغولا؟
2: يبدو أنك نسيت مسألة الحيبة.
1: الاعتياد عليها أمر صعب
2: في البداية فقط، وبعدها ستعتاد عليها وتحبها شيئا فشيئا.
3: صباح الخير،
1: من هذا؟
2: هذا هو النحات باربوف، أهم نحات تماثيل في المدينة، وأعماله محط اهتمام وتقدير. ألا تحب الفن؟
1: طبعا طبعا أحب الفن والفنانين. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، جئت لأصنع لكم تمثالا مدهشا.
1: ها؟ لي أنا؟
2: طبعا طبعا لك أنت يا سيد بتروف، من أجل الهالة والاحترام، هل نسيت؟ ابدع عملك أيها الفنان.
1: الآن؟ هذا وقت عمل، أليس الأفضل بعد الدوام؟
2: وهذا هو جوهر العمل، اجلس هنا إذا سمحت.
3: سأخذ لكم بعض الصور إذا سمحتم. أمل رأسك إلى اليمين قليلا، أكثر، اعدل ظهرك أكثر، رأسك إلى الأعلى.
2: لا تبتسم، رأسك إلى الأعلى. ارفع كتفيك قليلا ثم اعبس، اعبس أكثر أكثر أكثر. يجب أن يشعر الناظر إليك بالهيبة والخوف، ومن الخوف ينبع الاحترام.
3: أريد صورة بروفايل لوجهك، وأريد أيضاً صورة لظهرك.
1: ومن الذي تهمه صورتي من الخلف؟
3: أنا، حتى أستطيع تقدير أبعاد التمثال.
1: هل انتهيت؟
3: انتهيت من التصوير. هل يمكنك أن تزورني في الاستوديو بعد 10 أيام؟
1: ولماذا؟
3: من أجل اللمسات الأخيرة للتمثال، أحتاجك نصف ساعة فقط.
2: سيأتي سيأتي، اطمئن سيأتي. مع السلامة.
1: هل تعتقد أن التمثال سيكون أجمل من هذه الصور المعلقة؟
2: لن نحكم على التمثال قبل رؤيته، أنا واثق أنه سيكون تحفة فنية.
1: أنا في الحقيقة تعجبني هذه الصور جدا، سأنادي السكرتيرة. ماريا، ماريا.
0: صباح الخير يا أستاذ بتروف، شكرا لكم، ابني قد أصبح بصحة جيدة.
1: أنا لم أستدعك لأسألك عن ابنك.
0: ماذا تريد إذن يا سيدي؟
1: ما رأيك في هذه الصور؟ انظري إليها جيدا، ألا تزيدني احتراما؟
0: نحن نحترمك يا سيدي من دون أن يكون لك صور.
1: هذه الصور تعجبك أم لا؟
0: أرى أنك في هذه الصور أطول بكثير من حقيقتك، وصدرك في هذه الصورة أعرض وأوسع.
1: وهنا؟
0: هنا أنت عابس وغاضب.
2: المدير يجب أن يكون عابسا وغاضبا.
0: أرى هنا وساما صغيرا على صدرك يا سيدي.
1: وسام؟ إنه حقا وسام، ولكن أنا لم أحصل على أي أوسمة.
2: ومن قال إنك لا تستحق الأوسمة؟ الخطأ هو أن تكون بلا أوسمة، والرسام قد صحح هذا الخطأ.
1: كان عليه أن يرسم هذا الوسام بشكل أكبر وأوضح.
2: هل تسمح لي بتصحيح الخطأ يا سيدي؟
1: طبعا، ولكن كيف ستصححه؟
2: لا تهتم لا تهتم، معي ريشة وألوان. ما رأيك في الوسام الآن؟
1: رائع، إنه يشبه الوسام الحقيقي.
2: أنا أرى أنه لا يجوز أن يكون لك وسام واحد، هل تسمح لي برسم وسام آخر؟
1: يبدو لي أنك فنان عظيم يا إيفان. هيا
2: سوف أرسم أوسمة على الصور كلها.
0: هل تسمح لي بكلمة يا سيدي؟
1: أنا مشغول الآن بمتابعة رسم الأوسمة، قولي بسرعة ماذا تريدين؟
0: هذا الشخص يريد تدميرك يا سيدي.
1: يكفي، أنا لا أسمح لك بمثل هذا الكلام، أنت تريدين أن توقعي بيني وبينه.
0: سم الغرور قد بدأ يسري في جسده وروحه، لن أتخلى عنك يا سيدي.
1: هيا اذهبي إلى عملك.
0: حاضر.
2: ها، قد انتهيت من رسم الأوسمة، ما رأيك؟
1: أوه، رائع رائع.
2: هل لي بنصيحة يا سيدي؟ يجب أن تركب جرسا على مكتبك، وإليك ما ستفعل. جرس واحد تأتي السكرتيرة، جرسان يأتي مدير المكتب، 3 أجراس من أجل البريد، 4 أجراس ممنوع الدخول أبدا. أنت مشغول.
1: سأصدر بلاغا بذلك.
2: الأفضل أن يكون هذا اليوم.
1: نعم نعم، هذا اليوم.
2: وباب المكتب
1: ما به؟
2: يجب أن يكون مزدوجا ومغطى بالجلد حتى لا يسمع أحد أي كلمة تخرج منه.

0: ويذهب بتروف إلى المطعم الذي اعتاد تناول الطعام فيه مع بقية الموظفين، ويتناقش معهم في أمور الشركة. ولكنه بعد أيام نراه يدخل المطعم متكبرا شامخا، ويجلس في مكان بعيد ومرتفع.
1: ماذا تحب أن تأكل يا سيدي؟
2: لانشون وشاي مع الليمون.
1: أتحب أن تأخذ البسكويت؟
2: كلا كلا، أسرع.
3: صباح الخير يا بيتروف.
2: صباح الخير يا لوسيا. أين أنت مختبئة؟ لا اتصال ولا تليفون، هل نسيتني؟
3: وأنت، ألم تلاحظ بأنك قد تغيرت كثيرا هذه الأيام؟
2: أنا؟ كيف؟
3: دخلت إلى المطعم وكأنك لم ترى أحدا أمامك، ولم تجلس مع أحد كما كنت تفعل. وما قصة السائق الذي ترسله إلي كل يوم ليأخذني إلى الملعب أو يعيدني منه؟
2: أريد أن أصنع معروفا معك.
3: لكنه سائق الشركة، ماذا جرى لك؟ قل لي، هناك شيء ما قد تغير فيك. بيتروف، أما زلت تحبني؟ قل لي أرجوك.
2: أشعر أني مريض يا لوسيا. رأسي يدور، شيء ما يدخدخ عقلي ووجداني.
4: مرحبا سيد بيتروف. انتبه، جميع الناس ينظرون إليك، لا يجوز أن تكشف عواطفك الشخصية أمام الناس.
2: ولكني أحب هذه الفتاة.
4: هذا رائع، لكن الغزل يجب أن يكون في أمكنة رومانسية، وهذا مطعم شعبي لجميع الموظفين. انظر كيف ينظرون إليك دون احترام وبلا مبالاة.
2: ماذا تقترح؟
4: أقترح أن يأتي الإفطار إلى مكتبك.
3: من هذا الشخص يا بيتروف؟
2: ها؟ إنه موظف جديد وصديق حميم.
3: أعتقد أنه يفسد عقلك وروحك، أبعده عنك.
2: أرجوك لا تتدخلي بشؤون عملي يا لوسيا.
4: انظر إلى الموظفين هنا، انظر كيف يشمتون بك، تأمل نظراتهم. والكرسون قد أتى إليك متأخرا سيدي، إنهم لا يحترمونك.
1: هذا هو اللانشو، وها هو الشاي.
2: أين الليمون؟
4: نعم، أين الليمون؟
1: لم أجد في المطبخ يا سيدي ليمونا.
2: أرسلوا أحدا واشتروا الليمون، أنا لا أستطيع شرب الشاي دون الليمون. هيا انصرف.
1: حسنا.
4: أرأيت؟ ليس لك هيبة. كيف تعمل مع أمثال هؤلاء؟ لم يتعبوا أنفسهم في إحضار قطعة ليمون. لا أدري كيف ستحقق الخطة السنوية للشركة بأمثال هؤلاء.
2: حقا حقا إنها فوضى.
4: جوهر القضية، إن الفوضى هي أكبر خطر على الصالح العام.
2: معك حق، هذه فوضى وقلة احترام وخطر على الصالح العام.
3: كل هذا من أجل قطعة ليمون؟ هل أصاب عقلك شيء يا بيتروف؟
4: إنها تقول عنك مجنون، كيف تسكت لها يا سيدي؟ الناس تشمت بك.
2: لوسيا، أعتقد أنه من الأفضل أن تذهبي وتكمل الطعام مع رفاقك، لقد بردت شايك هناك.
3: ماذا؟ ها أنت تطردني؟ شكرا لك.
2: لقد ذهبت.
4: الواجب يفرض عليك بعض التضحيات الشخصية.
2: لكني أحبها.
4: جوهر القضية أن وضعك الخاص كمسؤول لا يسمح لك بإظهار عواطفك. تضحياتك الشخصية تفرض احترامك على الجميع.

0: أشعر بأن الناس تسخر مني يا إيفان.
1: لا لا لا لا، مستحيل، لا أحد يجرؤ على ذلك، إنه الحسد والغيرة.
0: أشعر بأني متعب وكأن حجرا يجثم على قلبي، لم أعد أشعر بطعم الرضا.
1: تمالك أعصابك، تمالك أعصابك، المديرون أمثالك، يجب أن تكون أعصابهم كالحديد. المواطنون بحاجة إليك يا سيدي.
0: أنا أعصابي كالحديد، لا أحد يشك في ذلك. آخ، لو أن في المدينة اثنين من أمثالي لسارت المدينة نحو قمم الرخاء.
1: للأسف، للأسف لا يوجد سواكم، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية.
2: ويستدعي الوزير بتروف إلى العاصمة، فيتوهم أنه قد أصبح مشهورا وسوف يستقبل استقبال الأبطال، ولكنه يفاجأ بأن لا أحد في المحطة في انتظاره، كما يستقبل استقبالا فاترا في الفندق الذي نزل فيه.
3: وحين يقابل الوزير يفاجأ بأن الوزير يكاد يشبهه تماما في كل شيء، ويرى أمام الوزير ثلاثة أقلام ملونة، أحمر وأزرق وأخضر، وهو يقسم الأوراق التي ترده من معاملات الناس إلى ثلاثة أقسام.
4: أنا أصنف الأوراق إلى ثلاثة أقسام دون أن أقرأها.
0: وما حاجتك يا سيدي إلى الأقلام الملونة الثلاث؟
4: الأوراق التي سأشير إليها باللون الأحمر سأقرأها غدا، والأوراق التي أشرت إليها باللون الأزرق سأقرأها بعد أسبوع. أما الأوراق التي أشرت إليها باللون الأخضر مرفوضة تماما، ما رأيك؟
0: نتعلم منكم يا سيدي، لكن لماذا أرسلتم ورائي؟
4: أنا أجتمع مع المرؤوسين بين الفينة والفينة كي أتعاون معهم من أجل محاربة السلبية ودفع عجلة الإنتاج. أعد ما قلت.
0: محاربة السلبية ودفع عجلة الإنتاج.
4: ومن أجل التدقيق والبحث والتقييم والتوسيع.
0: ومن أجل التدقيق والبحث والتقييم والتوسيع.
4: ومن أجل التجديد والتوسيع والتوسع والتطوير.
0: ومن أجل التجديد والتوسيع والتوسع والتطوير.
4: والعمل الدؤوب والنشاط والتخطيط.
0: والعمل الدؤوب والنشاط والتخطيط.
2: وهكذا يكرر بتروف كلام الوزير الفارغ الأجوف كالببغاء، وفجأة يلحظ صورا معلقة للوزير كصوره على جدران مكتبه، وله أوسمة أيضا.
4: ما بك تنظر مذهولا إلى الجدران؟
0: صور من هذه؟
4: إنها صوري، انظر، إنها تعطيني الهيبة والاحترام.
0: من علقها لكم؟
4: إيفان.
0: من إيفان؟
4: إيفان بيتروفيتش.
0: لكن إيفان بيتروفيتش يعمل موظفا عندي.
4: بل يعمل عندي، هل أستدعيه لك؟

0: ويستدعي الوزير إيفان ليمثل بين يديه، لكن السكرتير يخبره بأن إيفان غير موجود وقد اختفى هذا الصباح. ويعود بيتروف إلى بلده ويذهب على الفور إلى مكتبه ويستدعي السكرتيرة وبوريس مدير مكتبه على الفور.
1: أحضر لي إيفان بيتروفيتش على الفور.
2: من تقصد يا سيدي؟
1: إيفان بيتروفيتش، ألا تسمع؟
3: لا يوجد لدينا موظف اسمه إيفان بيتروفيتش يا سيدي.
1: هل تريدانني أن أفقد عقلي؟ إيفان الموظف الجديد.
3: لم يأتنا موظف جديد للشركة منذ 6 أشهر.
1: وهذه الصور، من الذي علقها؟
2: سائقكم.
1: ومن الذي طلب منه ذلك؟
3: أنت يا سيدي.
1: أنا؟ ومن الذي طلب قدوم النحات ليصنع لي تمثالا؟
2: أنت يا سيدي.
1: ومن الذي أمر بتخصيص مكان خاص لي في المطعم والمسبح؟
3: أنت يا سيدي.
1: وإيفان بيتروفيتش
2: ليس له وجود.
1: آخ، رأسي سينفجر، أشعر أنه ساكن في رأسي، أنقذوني منه أرجوكم.
3: الدواء لا يملكه سواك يا سيدي، أنت فقط من يستطيع إخراجه من رأسك.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.